0: والكاتب حسين الحاج عمور. مساء الخير أستاذ حسين. مرحبا أستاذ حسين. اليوم تحل بيننا روائي، سنتحاور حول رواية العنكبوت وأيضا رواية القرش. سنحاول أن نطرق أبواب العالم الروائي للكاتب حسين الحاج عمور، ويشاطرنا ضوء النقد في هذه الليلة كل من الدكتور لطفي البكوش. مساء الخير.
1: مساء الخير لك والسادة المستمعين والمشاهدين.
0: أيضا تشاركنا الشاعرة مفيدة بوغرة، وهي أيضا منسقة نادي ينابيع للإبداع الأدبي. مساء الخير أستاذ.
2: مرحبا بكم، سعيدة جدا بتواجدي معكم، وأرجو أن تكون حصة ممتازة.
0: شكرا جزيلا. إذن تحية للجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكل المتابعين والمستمعين. البداية مع مارسيل خليفة.

0: إذن نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. محراب الفكر كملاحظة للسادة المستمعين وليس فارس الكلمة. أحيانا اشتغلنا بموسيقى فارس الكلمة للضرورة، وأحيانا الضرورات تبيح المحظورات. طيب، أطرق باب الرواية وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ حسين حاجة عمر. أستاذ حسين، لنبدأ منذ البداية. أولا أهنئك بهذا المنجز الروائي الأول، العنكبوت، ثم بعد ذلك القرش. هذه الأعمال الروائية أيضا سنتحدث في شأنها، هي أعمال بالفعل تمثلنا، تعكس يعني قضايا الواقع الذي نعيش، الهموم التي يعاني منها الشباب التونسي، أيضا التحديات المطروحة أمام حياتنا اليومية. كيف أقدم العالم الروائي لضيفي الكريم الأستاذ حسين من خلال هذين العملين؟
1: شكرا. في البداية نحب نأكد شكري لدكتور أسعد العيال،
0: العفو سيدي الكريم،
1: لكم إلى إذاعة المنستير عروس البحر كانت تتسمى
0: وما زالت عروس،
1: وما زالت عروس البحر.
0: نعم.
1: والبحر كان نشوفه مع هيلة هيلة مع مرسل خليفة كذلك، وهو في رواية القرش.
0: نعم.
1: جانب كبير معناها،
0: لذلك تخيرت البداية مع مرسل خليفة عالم البحار والمحيطات. نعم.
1: لو تسمح في البداية، الكتابة بصفة عامة نقرر أن نتعلم ولا نقرر أن نكتب.
0: صحيح.
1: وقد نكتب لذواتنا، والكثيرون من يكتب إلى ذواتهم.
0: لا.
1: ولا ينشرون ما يكتبونه.
0: عادة هذه تكون في البدايات،
1: في البدايات، وقد ينتهي بها في حياته. أنها لا. كثيرون لا نراهم يكتبون، ولكن يكتبون ساعات. أحيانا بعض الأصدقاء يقولوا لك لي بعض المحاولات ولا أتجرأ على نشرها، رغم أنه لا. عندما يعطيها لك يعني معناها خفية لك
0: انت
1: باعتبار ثقته، ترى فيها ما هي ما بعض المؤشرات اللي تسمح ان تكون في الوقت او تنمو
0: تستحق النشر.
1: طبعا.
0: نعم.
1: بالنسبه لتجربتي هي كانت كذلك كالجميع، كتابات لذاتي.
0: نعم.
1: ثم كانت تجربه العنكبوت في البدايه الحقيقه انا كانت لي تصور لها.
0: نعم.
1: ثم كانت البداية في شكل كتابات، في شكل حلقات، واعتمدت تجربة كتابتها نشرها تباعا.
0: نعم.
1: في صفحات فيسبوك، وكانوا تفاعلات متاع الكثيرين.
0: نعم.
1: من أصدقاء وغيره. ثم رواية
0: القرش
1: جاءت امتدادا لنفس الرؤية لهذا العالم المعنكب الذي يكون
0: معقد ومركب،
1: مركب جدا، خاصة.
0: نعم.
1: مركب. مما يجعل أنه لا يمكن أن تتخلص، تفتح باب تلقى أبواب أخرى.
0: صحيح.
1: لتراها كشبكة العنكبوتية في.
0: نعم.
1: مستوى هذا العالم.
0: أستاذ حسين، يعني منذ البداية وندخل مباشرة في صلب الموضوع، كيف تبدأ الرواية في ذهنك؟ يعني هل تبدأ عبارة عن فكرة عابرة تريد أن تبحث لها عن صوت، أم هي هم لابد من كتابته؟
1: أنا في الحقيقة ليست لي تجربة كبيرة في كد عدد الروايات، وبالتالي التجربة كما عشتها بالفعل.
0: نعم.
1: هي بدأت في هذه النظرة للعالم من حيث الفكرة وبعض المبادئ.
0: نعم.
1: التي أعبر عليها كأفكار في سياقات عادية في النقاشات في.
0: نعم.
1: مهنتي في بمشارتي، ثم أقرأ الروايات وأقول كيف يمكن أن أكتبها في شكل فني.
0: نعم.
1: حتى لتكون صريحة بما هو فيه. وبدأت رواية العنكبوت، المشهد يعني يكفي أن تقول فكرة العنكبوت فتتراءى لك عدة تمصلات.
0: نعم.
1: وعدة خيوط معناها من واقع المجتمع، وكانت بهذا الشكل
0: أيضا لها مرجعيات دينية.
1: نعم. هناك مرجعيات دينية.
0: صحيح.
1: مرجعيات ثقافية. فلم أمسك نفسي عندما أحيانا أفتح بابا وراني أسير فيه.
0: نعم.
1: حتى لو لاحظتم أن الفصول ليست متساوية.
0: صحيح.
1: الفصول وهي نفسها تعبر على الشأن، القضية التي أطرحها.
0: عدم التوازن أنا اعتبرته هو نوع من القلق الذي يعيشه الكاتب
1: بالفعل.
0: نعم.
1: معناها لا، عدم التوازن متاعها يعني لم يكن هاجسا بالنسبة لي، وقيل.
0: نعم.
1: لي بعض النقاد
0: من الملاحظات
1: أنه حاول أن تكون متوازن،
0: الفصول متوازنة في عدد الأوراق وما إلى ذلك،
1: فلم أرد ذلك لأنه لا يتماشى مع نعم. انتظاراتي معناها في هذا.
0: نعم. هذا بشكل عام. الآن ندخل بشكل مخصوص إلى الروايتين العنكبوت والقرش، وأبدأ بقراءة سيميائية دلالية أولا للعناوين وخاصة للغلاف الرواية الأولى والثانية، كيف يمكن أن نقرأها سيميائيا دكتور لطفي البكوش؟
2: أجدد شكري لك دكتور الأسعد. الحقيقة قراءة العتبات منطق النقد الأدبي الذي لا أدعي أنني أنتمي إليه، قد أكون قارئا.
0: هذا من تواضعك.
2: شكرا. بقدر ما جاء غلاف العنكبوت وغلاف القرش متشاكلان، جاءت أيضا العنكبوت في زاوية من زوايا القرش. العنكبوت كحشرة وككائن، جاء الغلاف أيضا بين زرقة وظلمة. الزرقة لعلها تأخذنا إلى البحر، والسواد والظلمة لعلها تأخذ القارة إلى تلكم الزوايا، إلى تلكم العتمات، إلى تلكم الفضاءات التي قد يخشى الكثير الحديث فيها. فهي مناطق قد تبدو محرمة وقد تبدو ممنوعة. فالحديث عن بيع الأعضاء، فالحديث عن المتاجرة بالسلاح وبالمخدرات، قد يكون المتاجر بتهجير الناس، كلها مواضيع قد تكون أو يكون اللون الأسود بعض إشارة إليها. أيضا هذه الموجة التي تتجلى في الغلافين كأنها رقصة هذا البحار الذي تعبث أحيانا به الرياح أو الرياح، وقد أيضا تهز قوارب، والقارب هنا قد يكون ذلكم القارب، الشقف، السفينة على بساطاتها وعلى تعددها، وقد يكون أيضا حياة القارئ نفسه. فعندما يأخذ حسين الحاج عمر قارئه منذ الصفحات الأولى يشعره أنه هو المعني وأنه هو أحد أبطال الرواية، ويجد قراء الرواية أو قراء الروايتين يجد أو يجدون أنفسهم بين طيات العبارة.
0: واضح. شكرا دكتور لطفي البكوش. الشاعرة مفيدة بوغر، الأكيد أن الشعراء يشتغلون كثيرا على الجماليات، والجماليات والرمزية نجدها، هذه المحمولات الدلالية نجدها في العتبات مثل ما ذكر الدكتور لطفي منذ قليل. هذه العتبات إما في العناوين وأيضا في صور الغلاف، كيف تنظرين إلى هذه العتبات بلغة الشاعرة؟
3: أول حاجة العنوان. العنوان مثير كثيرا، وعندما نأخذ كتاب القرش بين أيدينا فنقول أي القروش يعني الكاتب، هنالك قروش عديدة. فالقرش ذلك الحيوان المستوطن في الماء الشرس الذي يبتلع معناها أسماكه ابتلاعا، وشرس حتى مع الإنسان، و أو أم هو القرش
0: الدرهم
3: المالي
0: الدينار.
3: نعم. أم هو القرش، لو بدلنا القرش بالكاف تولي الكرش، ما الذي يريد أن يستحوي وأن يحتوي كل شيء. حينئذ هذا العنوان هو أكثر ما جلب اهتمامي في هذا الكتاب. وأيضا الألوان، أيضا حتى الألوان لها دلالات، وأعود إلى القرش وتلك الزركشة، تلك النقوش التي جاءت في القرش، فهي مبثوثة في جميع أجزائه، ولها من الإيحاءات ما لها. الألوان ليس فيها بصيص لأمل أو بصيص لانفراج كما لا. نقول. فالظلمة عاتمة ويلوح من الأعماق بعض الأمل ربما في تلك الزرقة الفاتحة التي ربما يستخلصها القارئ فقط عندما نقرأ الرواية هذه. تشد الأنفس تشد الأنفس وتشد الانتباه، وخاصة اللغة، اللغة السهلة التي تنفذ إلى كل قارئ.
0: صحيح، سنتحدث عن اللغة خاصة عن التقنيات السردية المعتمدة. أعود إلى ضيفي الأستاذ حسين. أستاذ حسين، ما الذي جعلك تختار الرواية لتخاطب القارئ؟ كان يمكن أن تختار القصة أو الشعر أو الرسم، تخيرت الرواية، لماذا؟ مرده إلى ماذا هذا الاختيار؟
1: أنا أصبحت لست أدري، أحيانا مسألة إرادية وأحيانا أخرى مسألة غير إرادية، أرى الأشياء مركبة. وعندما يقع الفصل فيها في شكل لوحات، قد تجدد لوحات داخل الرواية.
0: صحيح.
1: وقال عندها قابلية الاستثناء الاستقلال عن بقية اللوحات الأخرى. أو يمكن تقرأ القصة الرواية من خلال شخصية معينة وتتابعها إلى الآخر، تعود الشخصية الأخرى إلى آخره. ولكن نظرة المركبة في مستوى الرواية، يعني لم أجد نفسي أنه أقف عند حد ما في مستوى معين. فبهذا الشكل المركب وكنت حقيقة متأثر يمكن نسبيا بكثرة الروايات التي قرأتها سواء كانت باللغة الفرنسية أو باللغة العربية.
0: لو نذكر بعض الروافد، بعض الأسماء مثلا،
1: زولا، بلزاك، الواقعية بالنسبة لهم، وكنا درسناها كوم ديزوفر، يعني كاملة في مدرسة الترشيح. ستوندال، رجل نوار، معناها يعني درسناها كأثار كاملة. ثم جاء بعد ذلك الكتابات الحديثة في مستوى القصة والرواية. فالاختيار كان أحيانا إراديا وأحيانا غير إرادي، وبالتالي تشابكت بينهما في هذا السياق. لكن يمكن أن أقول شيئا، أنا الذي قررت دائما إيقاف الرواية، أشعر أنها قادرة باش تتواصل. ثم فجأة والقراء، بعض القراء لاحظوا الملاحظة، لماذا هذا القطع في وقت ما؟ فيه قرار إرادي لتقف هنا، وبشكل أحيانا ليس بالضرورة ينتظره القارئ.
0: هل في هذا القرار هو شكل من أشكال ممارسة الوصاية أو سلطة الكاتب الروائي على القارئ؟
1: لعلي يقول ممارسة الحرية.
0: جميل الكتاب. جميل أستاذي حسين، الدراسة الأكاديمية مهمة جدا بالنسبة للكاتب المبدع بشكل عام في أي مجال.
1: نعم، الدراسة الأكاديمية والقراءات خاصة. الدراسة تبقى دائما مدرسية.
0: صحيح.
1: يعني قراءة كتب النقد وقراءة المنشورات والروايات إلى آخره، لا نكتفي بما هو وظيفي في مستوى التكوين وفي مستوى الدراسة، بل لابد أن يكون عندك اطلاع أكثر من ما هو، يعني كل ما قمت به ما بعد الدراسة.
0: طيب الآن أفسح لك المجال لتقديم رواية القرش مثلا، وهي حديث الليلة، وأيضا يمكن أن نشير إلى العنكبوت لكي لا نبخسها حقها. أولا سأسألك على مستوى اختيار العناوين، القرش، العنكبوت.
1: سألتني من سيكون الحيوان القادم؟
0: لماذا هذا المعجم؟
1: ثم هناك رمزية
0: أكيد
1: نجدها داخل. أخذ مثلا لو سمحت،
0: تفضل.
1: أتحدث عن المزاج العنكبوتي الذي ورد في رواية العنكبوت، وأقرأ مقطعا من ذلك حتى نسمح بذلك. في نحن الآن في النصف الأول من شهر سبتمبر، وإذا الطقس متلبد ندي تلفه حرارة صامتة خانقة، وهو موسم سحب دكناء ثقيلة تكنى المزاج العنكبوتي. هي عبارة عن مشاكل متشابكة مزدحمة كخيوط العنكبوت تعصر المخ وتشتته. فهذا عائل يئن من مصاريف عودة مدرسية تتزامن مع فواتير الماء والكهرباء وأشياء أخرى. وهذه بنت العاشرة من عمرها تتحسر لانقضاء العطلة، يحدها كابوس العودة إلى الثكنة التي ستأمها كل يوم، وكابوس الاستجوابات المتهاطلة كل يوم عليها من والديها: عند من تدرسين؟ أين جلست؟ أين جلست فلانة؟ كيف استقبلتك المعلمة؟ وانتبهي إلى ذواتك وحافظي على لمجتك. ويستولي المزاج عنكبوت على أمزجة المعلمات، فتحتار الواحدة منهن بين اختيار القسم واختيار التوقيت، وكيف لها أن توفق بين العمل والبيت والأبناء، وكيف تقي نفسها من صخب الأمهات المرابطات أمام المدارس أمام المدرسة إلى آخره. ويتمكن المزاج عنكبوت من الأمهات العاملات التي خرجن فجرا طلبا لقمة العيش، وقد عزت وصعبت هذه الأيام، من أين لي بمصاريف دراسة ابنتي الناجحة في البكالوريا؟ لعلها ستنقطع عن الدراسة. ويسود المزاج العنكبوتي قبل العودة المدرسية وبعدها الجميع، وحتى الدولة نفسها، مدارس دون ماء، أقسام دون مدرسين، بناءات متهالكة، أسطول نقل لا يفي، انقطاعات مبكرة لا تقدر على إيقافها، مطاردات لا تنتهي للمتسكعين والمضايقين لبنات المدارس، كما لا ننسى هذا الخطر الكبير والمتناوي يوما بعد يوم لمروجي المخدرات. ويسود المزاج العنكبوت الفلاحين وعاملات الفلاحة، هل من حل لشح المياه وانحباس المطر، انعدام الكلاء والمرعى، انعدام العلف؟ بناتنا وأبناؤنا بعضهم انقطع عن الدراسة وهجر الديار، والآخرون ينتظرون دورهم في الانقطاع الهجرة إلى آخره. في خاتمة هذا اللي أقف عنده، نمروس اللي هم شخصيات، ونورس وناجي وإبراهيم ولمياء وسلمى وكريستينا وأشرف ونادر، نماذج من المشهد السائد في هذه الأرض، وحالهم كحال من يجلس على غصن يقطعه عالم تسوده الفردانية والأنانية.
0: جميل دكتور لطفي، يعني صراحة ما شدني في هذه الرواية هو قدرة الكاتب أستاذ حسين الحاج عمر على يعني التقاط هذه التفاصيل الصغيرة، يأخذها من الواقع ويخرجها من مجالها الاجتماعي ليطرحها في مجال لغوي بسلاسة وبلغة أسميها أنا من السهل الممتنع، التي تغري القارئ بمواصلة القراءة.
2: في البدء سأعود على بتعليق صغير على العنوانين. أعتقد أن من حرية القارئ أن يفهم ما يشاء، سواء كان وافقه الكاتب أم لم يوافق. أنا ذهبت في قراءة الروايتين بعيدا عن الحيوان والحشرة، بل لعلي تعسفت في قراءة العنكبوت باعتبارها شبكة، وذهبت إلى ذلكم العالم المتعدد الأبعاد في وفي إشارة أو غمزة من الكاتب اختار القرش ليحدثنا عن الشرق. لو قرأت قرش من اليسار لليمين ستجدها شرق، والشرق شروق، قد يكون انبعاث في ليل، قد يكون جهة نذهب إليها.
0: لكن صعب جدا أن يكون الشرق هو القرش، أعتقد الغرب هو أكثر.
2: لا لا، هنا هنا
0: ذلك الغول المتغول.
2: لا، هنا ستكتشف أنه في دلالات كثيرة. سي حسين الحاج عمر لم يتخلص من عباءة المتفقد البيداغوجي، ولعلي أستبق الأمر في أو في رأيين أو في نقطتين من زاويتين. الأولى هذه العبارة التي تفي حق القارئ في أن يفهم القول، فهي عبارة جذلة بسيطة سهلة تفهم، وهي تفتح أيضا أبوابا متعددة للتأويل والقراءة الهرمونوتيقية إن شاء الله. اثنين
0: تأويلية،
2: أي اثنين، جاءت الروايتان مزن أو مثقلتان مجموعة من القيم. فالقيم مبثوثة بين ثنايا الروايتين. أحيانا قيم هي مثل نرنو إليها، العدل، الحرية،
0: الحق، الخير، الجمال،
2: الخير، يعني كل الجمال، الصداقة، الوفاء.
0: نعم.
2: وكان هو وفيا أحيانا، أحيانا حتى لأبطاله. فأحيانا يستدعي بعض شخوص روايته الأولى في روايته الثانية.
0: نعم.
2: فالنمروس مثلا في إبراهيم، وسنأتي على هذه الأسماء وهذه الشخوص في الرواية، ولكنه بهذه الغاية هو قدم للقارئ وجبة.
0: نعم.
2: أنا أقول وجبة تربوية.
0: صحيح.
2: قيمية، أخلاقية.
0: نعم.
2: ذات خلي يقول أبعاد حضارية، أبعاد اجتماعية.
0: نعم.
2: تشتغل على الواقع لتؤسس لواقع جديد.
0: واضح. عطفا على ما تقول دكتور لطفي، أتحول إلى الشاعرة مفيدة بوقرة. سيدة مفيدة، هل تلاحظين أو تشاطرين الرأي بأن الكاتب الأستاذ حسين كان لم يكن مشغولا بالألاعيب السردية بقدر ما كان مشغول وهو يكتب بقضايا الكتاب؟ محمد برادة ناقد المغرب يقول حياتنا معلقة على حبال الكلمات. بول ريكور يعتبر أن التفاصيل الصغيرة التي نعيشها يمكن أن تكون مواضيع أدبية أو مواضيع لسرديات معينة. ما رأيك في هذا الصدق الواقعي الذي تضج به رواية القرش وأيضا العنكبوت؟
3: هو نجح نجاحا كاملا في نقل صورة المجتمع بأقل أدق جزئياتها.
0: المشهد الذي قرأه علينا منذ قليل.
3: نعم.
0: يعني صراحة هو مشهد منقول من الواقع.
3: معيش.
0: نرى هؤلاء الأولياء أمام المدرسة وذلك التفكير حتى المفكر فيه، يعني المسكت عنه في ذهن الولي، تمكن منه الكاتب واستخرجه من أذهانهم.
3: ولا يستطيع أي كاتب أن يخرج ذلك. صحيح. إلا إذا كان متفقدا ومشرفا تربويا.
0: لذلك سألت.
3: نعم.
0: أي.
3: تجد في رواية القرش،
0: تحية لكل المعلمين. نعم. ولكل أستاذ.
3: تجد في رواية القرش المتفقد المسؤول.
0: نعم.
3: الذي يسير شؤون التربية في الجهة.
0: نعم.
3: وتجد في نفس الوقت، تجده نفس الوقت المدير الذي يسير مدرسته.
0: نعم.
3: وتجده التلميذ الذي يخضع لأوامر المدرسة.
0: نعم.
3: والولي الذي يراقب صغيرة وعمبة. فكل ذلك كامن في نفس المتفقد.
0: نعم.
3: والمتفقد الناجح هو يجب أن يحتوي على هذه الصفات.
0: نعم. التي كان صارما حتى في التعامل مع الشخصيات.
3: نعم.
0: يعني يجلس الكاتب على المقعد المريح مثل ما يقول الأستاذ الدكتور عز الدين المدني، جالس في المقاعد المريحة ويمارس هذه السلطة على الشخصيات. يعني لم أجد أي شخصية تحاول أن تنتفض على الروائي أو تعبر له عن امتعاضها من هذا الدور الذي قدمه له إياها. بالعكس، كلها منضبط.
3: لأنه أحسن خلقها.
0: جميل.
3: نعم. أحسن خلقها.
0: تفضل أستاذ. نعم.
1: يعني هو هذا تفاعل كأنه الحكم على أنه يسيطر عليهم.
0: نعم.
1: لأنه أحياناً يفتكون مني سرد.
0: صحيح.
1: صراهم يأخذونه عدت قراءتها، لم أقول يعني لم يأتوا داخل السرد، تجده في بداية الفصل.
0: نعم.
1: يبدأ هو الذي يتحدث وكأنه يتطفل عليك ويفك لك في هذا معناه.
0: نعم.
1: تدو شخصيات في والوقوف المقطع الذي قرأته.
0: نعم.
1: كنت دائما أحاول أن لا أكون صريحا في رأيي، كما رأيتم أن أصف من خلال ذاك الوصف تستقرئ الألم.
0: نعم.
1: الذين يشعرون به كل هؤلاء الشخصيات أو الأطراف الاجتماعية والطبقات.
0: نعم.
1: الاجتماعية يعانون من واقع معين، في سواء كان أنا علش تحدثت عن عنكبوت خط مقاطع.
0: نعم.
1: حتى يبقى على مستوى القرش اللي هو
0: أستاذي الكريم. نعم. أستاذ حسين، يعني سؤالي قدمته منذ قليل أيضا الأستاذة مفيدة وأريد رأيك، يعني أجدك غير مشغول يعني بالألعاب السردية التي يمارسها الكتاب، بعض الكتاب والروائيين، بقدر ما كنت مشغول أكثر بهذه القضايا والهموم التي تؤرق بالفعل تغرق حياة الشباب وحياة الأسرة التونسية بشكل عام.
1: يعني أنا لم أكن، بل أخذت موقف كأنني، لأنه وقع لفت نظري في بعض الأشياء من نوع اللي مستوى السردي أحيانا.
0: نعم.
1: كأنك تطيل مع شخصية دون أخرى أو تجعل شخصية تسقط وتغيب تماما ثم قد تعود بشكل باهت إلى آخره. فلا لم يكن لي هاجس علي أن أحافظ شخصيتي إلى نهاية. كأنني في قطار ورأيت أناسا وقفت في محطة تحدثت معهم ثم ذهبت. يعني فأنا مشكور بالفكرة وبالمبدأ العام
0: صحيح.
1: في مستوى الحكي وولد بهذا الشكل. معناها نحن أحيانا لا نحكم فيما يولد فنحاول أن نؤطره ونحيط به ولكن يولد بهذا الشكل فنقول نعود إليه. يعني بعد مقاطع استخرجتهم ممكن اللي كان يسمح الوقت
0: تفضل لك
1: بعض منهم
0: ثم أذهب إلى ضيفتي الأستاذة مفيدة لأترك لك مجال التعليق على اللغة. أشرت منذ قليل إلى جزالة هذه اللغة وجمالية اللغة الروائية، أفسح لك المجال للتعليق على هذه اللغة التي سنستمع ما تيسر منها من رواية العنكبوت من القرش، من رواية
1: من دائما من العنكبوت حتى أترك القرش لسي
0: طيب.
1: هو اللي عمل دراسة معمقة ليه وبالتالي هي اللي مخدتش ممكن حد في
0: هما
1: مثلا هنا شخصية
0: الروايتان صراحة لم تأخذ حظهما من النقد، لأني بالفعل عندما حاولت أن أبحث عن بعض المقالات النقدية وسنتحدث عن الحركة النقدية في تونس وما إلى ذلك، يعني نماذج روائية مثل هذه كان يعني كان حري بالنقد التونسي أن يلتفت إليه.
2: سننشر إن شاء الله
0: سنتحدث عن ذلك بعد قليل.
1: طبعا في رواية عنكبوت هناك شخصيتان أساسيتان هما محمد علي نمروس وشخصيته سلمى زميلته في الجامعة واللذين انخرطا في حركة طلابية في فترة معينة في نشاط والتقيا بعد مدة طويلة صدفة، هو انقطع عن الدراسة إلى آخره ولكنه كان قياديا في فترة معينة ودرس الفلسفة فبالتالي في نفس الوقت شعر أمامها بإحساس بالذنب فعبر بالطريقة هذه عن انكساره ولكن عن التزامه بما سبق كأني ما زلت نظيفا فيقول يحدثها ثابت أنني ضعفت وثابت أنني استسلمت لإكراهات المعيشة لكنني لم أخن لست من طينة الزعماء ولن أكون اخترت حياة بسيطة بحثت عن عمل تزوجت من فتاة أحببتها وأحبتني لم أقاوم لإتمام دراستي انخرطت في زحمة الحياة اليومية مثل الكثيرين أنا فخور بمعرفتك يحدث عن صديقاته قد أكون خيبت ظنك وربما أتفهمك لكنني ما زلت أتمسك بنفس المبادئ ونفس الطموحات لوطني أنت من طينة القادة والرواد وحتى الزعماء أنت تحملين رسالة نبيلة وثقيلة ولا أظنني قادرا عليه أنت من معدن نبيل ونادر وأحيانا أخاف عليك لكن في عمق إحساسي أقول لا أراها تضعف مثلي ولا أراها تنسحب كثيرا ما أتحدث عنك مع نورس عن زوجته عن رباطة جأفك وصبرك وعطائك الآخرين أنت كبيرة في عيون الكثيرين أبقي كما أنت العالم اليوم يسوده المال يحكمه الربح والجشع إنه عالم بين براثن عنكبوت خيوطها لينة لكنها متماسكة تلتهمنا دون أن نراها توهمنا بالحياة ونحن ميتون ولكن يبقى الأمل ويبقى الإيمان القوي بأنسنة هذا العالم ولكل تاريخ رسله وأنت رسولة من تلك الرسل.
0: جميل. أستاذة مفيد في مجال اللغة
3: اللغة سهلة يفهمها كل تفهمها كل الشرائح يفهمها المثقف الكبير ويفهمها أيضا الذي ما زال يتحسس طرق اللغة وطرق التحدث وأنا لا أرى مانع من أخذ نصوص من هذا الكتاب إلى جماعة السنة السادسة
0: صحيح
3: ندرس هذه النصوص وفيها ما يثلج الصدر وما يدعو التلاميذ إلى التفاعل كل شيء ولو درسوها في الثانوي لا أيضا كانت موضوع دروس من نوع آخر. إذن النص نتاع سي حسين الحاج عمر هو نص يتكيف يتكيف حسب الدرجة، درجة التلميذ أو درجة القارئ.
0: نعم.
3: فإذا مثل أنا شبهته كيف كتاب كليلة وادمنا
0: يستطيع عبد الله أن بالمقفى.
3: بالمقفى. نعم. يقرأه المتوسط ويقرأه. أنا كنت أقرأ كتاب كليلة وادمنا سنة سادسة ابتدائي، أقرأه ونطلب عليهم يشيروا كتاب كليلة وادمنا، وكل مرة عنا مطالعة ولا قراءة سأسعد ناخذ نصوص القراءة من كتاب كليلة وادمنا، نغوص في عالم الحيوان حتى لو كان بسيطا، فلغته مقبولة.
0: صحيح.
3: ليس هنالك عقد لغوية، وليس هنالك حينئذ، ولا يمكن أن يكتب هكذا إلا رجل تربية.
0: صحيح.
3: إلا رجل تعليم.
0: الدكتور لطفي قبل أن نذهب إلى الاختيار الغنائي. نعم.
2: في تواصل مع ما سرده الآن سي حسين.
0: نعم.
2: في رواية القرش بين الصفحات 96 و 97
0: no.
2: يشير لعله في غفلة منه يتسرب العنكبوت، قال: دفعت خيوط العنكبوت ناجي صاحب الثلاث جنسيات، فرنسي إيطالي تونسي ومحمد علي التونسي التركي، ليكون من رجالات أكبر البارونات. هذه في تصريح للعنكبوت. وفي إشارة لطيفة يذكرنا بنمروس أب الثلاث بنات نوروز وفيروز وميرا والصديقة سلمى التي حدثنا عنها، الطالبة القيادية والأستاذة الجامعية المناضلة التي طورت أفكارها وظلت صديقة العائلة. سنقف عند هذه العبارة.
0: نعم.
2: طورت أفكارها، لأنها في رواية العنكبوتي كانت تقف على حجرة سقراط، وكانت تقف في الجامعة يعني خطيبة.
0: الأفكار التي نحملها داخل مؤسسات الجامعية أي. عندما نخرج إلى الواقع
2: أي.
0: نعم.
2: ولكنها
0: نصطدم.
2: استحالت، بمعنى تحولت
0: نعم.
2: إلى شخصية أخرى في الرواية، فهي رافقت البنات، ساعدت الأم على أن ترعى هذه الزهرات الثلاث.
0: نعم.
2: إذن الشخصيات الروائية تتواصل أحيانا، ولكنها أيضا تنحت لنفسها وتبني لنفسها عوالم. أحيانا حسين الحاج عمر دون أن يدرك عمق ما يكتب يحول الشخصية من إشارة عابرة، من حدث عابر، إلى رمز نذكره ونحيا به.
0: جميل. قبل أن نغادر المحراب، يعني في جزء الأول سؤال أشاطر فيه الرأي الأستاذة مفيدة منذ قليل، لماذا مثلا في الكتب المدرسية لم يقع التفكير في إدخال أو إقحام بعض النصوص المأخوذة من الأدب التونسي من روايات تونسية أو قصص تونسية، وما زلنا إلى حد الآن يعني نصوص نجيب محفوظ، طه حسين، الأيام، إلى ما قرأه منذ قليل الأستاذ حسين الحاج عمر، أعتقد يكون في مستوى وفي تناول تلميذ سنة سادسة ابتدائي، وهذا النص هو في علاقة عميقة بما يعيش هو التلميذ، حتى عندما يقرأها التلميذ يشعر أنه خارج من واقعه من حياته المعيشية.
2: هو الحقيقة فتحة للمسألة التربوية. الحقيقة برامجنا استهلكت وكتبنا قد تهرمت
0: وتهرأت
2: وننتظر يقظة، ننتظر إصلاحا تربويا، ننتظر قراءة جديدة للبرامج حتى تنبني وتتأسس
0: نعم.
2: على مقاربات
0: صحيح.
2: تونسية في جميع المجالات
0: صحيح.
2: حتى
0: صحيح.
2: في الأدب الناطق باللسان الفرنسي صحيح. والناطق باللسان الإنجليزي
0: صحيح. أيضا وفي ذلك أيضا اعتراف بالكاتب التونسي نعم. بالنص التونسي والكاتب التونسي. للمحراب بقية، ولكنوا معنا، إلى اللقاء.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
2: محراب الفكر،
1: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من محراب الفكر لهذه الليلة. أجدد التحية لكل الأصدقاء المستمعين والمتابعين، وأيضا أجدد التحية لضيوفي الكرام الأستاذ الكاتب والروائي حسين الحاج عمر. مرحبا أستاذ حسين من جديد.
1: شكرا.
0: أيضا يشاطرنا ضوء النقد والنقاش الدكتور لطفي البكوش. مرحبا من جديد.
2: شكرا. مرحبا.
0: والشاعرة ومنسقة نادي نبيع الإبداع الأدبي الشاعرة مفيدة بوغر. مرحبا من جديد. طيب، هناك العديد من الأسئلة نحاول في الجزء الثاني أن نأتي عليه. أولا أبدأ أولا بالحديث عن لعبة الضمائر الموجودة في الرواية، سواء في رواية القرش أو رواية العنكبوت. وهذه الضمائر قبل أن نبحث في شبكة العلاقات فيما بينها مع الدكتور لطفي على مستوى اختيار الأسماء، اختيار أسماء الشخصيات والضمائر، لكن لم يكن اختيارك للأسماء اختيار عبثي أو اعتباطي، وإنما كان اختيار موظف. يعني
1: تم أحيانا إيقاع موسيقي في بين الأسماء، نمروس ونوروز وإلى آخره، وحاولت أن تكون يعني جاءت هكذا. دائما أقول في نوع من العفوية، هي أسماء متداولة حديثا.
0: نعم.
1: يعني وظهرت حتى أسماء أخرى جديدة توه نعرفه، ساعات نستغربوا من مصادرها إلى آخره. هذا بالنسبة للعنكبوت. ثم بالنسبة للمصادر اللي عندما نتحدث عن ثقافة حضارة روسية أو كوكازية إلى آخره، حاولت أن أجد أسماء متداولة، كباسم ليلى، هو نفسه قريبا من اسم ليلى، وأكيد في الشرق أو في كان ما ساعات أسماء تتلاقح وتتنافذ فيما بينها، معناها بدون أن تكون معناها في رغم أحيانا أنا نفسي عدت قراءتها وقلت لعل الاسم نوروس ونمروس، يعني نمروس ساعات يختلطش على القارئ معناها، ولكن قلت لتبقى كما هي والقارئ يقرأ كما يريد معناها في مستوى علاقاته بها معناها. في أنا مقطع أخير وثم
0: طيب تفضل.
1: مسكت حب نقرأه معناها. هي نوروز، هذه البنت تقرأ في السنة السادسة في عائلة متوسطة، نجحت الأولى، وتسكن في حي السرول، والحي ذي عنده رمزية معينة، حي شعبي، نجحت الأولى على المستوى الوطني في المعدل متاعها.
0: نعم.
1: وهناك ضغط كبير على عائلة من عائلتها أن تكون في النموذج.
0: نعم.
1: وكانت هي موقفها رافض إلى ذلك، ثم دعيت إلى حوار في التلفزة الوطنية.
0: نعم.
1: باعتبارها عند أحسن معدل كما يقع في العادة، فوقع ارتباك ما بينها وما بين المنشط للانتظارات اللي لم تكن في مستواه. فلو أسمح أقرأ.
0: تفضل تفضل لك ذلك بكل سرور.
1: إذن وصلت إلى مقر التلفزة، وكانت سلمى صديقة العائلة حاضرة معها، تلك الأستاذة الجامعية التي كانت رفقتها، وكانت رفقتها في زيارات للمعابد.
0: نعم.
1: لأنها وقت الأب يمشي يعني يتنزه في العطلة، هي تمشي تعيش مع سلمى.
0: نعم.
1: في مكان ما، وتحكي معها، تمشي المكتبات وإلى آخره. يقول طبعا المذيع انطلق من الأول: أستقبل اليوم التلميذة نوروز صاحبة أفضل معدل وطني في مناظرة الدخول إلى الإعداديات النموذجية، ودون إطالة، أهلا بك نوروز، هل لك أن تقدمي نفسك؟ أنا نوروز بنت محمد علي، لكن يحلو لي مناداته نمروز، وأمي اسمها نورس، ولأختاني هما فيروز وميرا، ولي صديقات وأصدقاء كثيرين في المدرسة وفي الحي، حي السرول، حيث مدرستي وحيث ولدت. قلت يحلو لي مناداته أبي نمروز. أبي رجل استثنائي من صغره، قد ربته أمه وجدته، حدثني كثيرا عن جدته، لم يعرف جده، جدته سمته محمد علي أسوة بجده. لقد كان أبي في صغره يتوه في الغابة من شروق الشمس إلى غروبها، كثيرا ما تنزعج أمه وجدته، وعندما يظهرون بعيدا عائدا يصيح الجميع النمر جاء النمر جاء، فسمته جدتي أيضا نمروس تصغيرا للنمر. وأنا أحب نمروس، نسيت أن أقول لكم أن جد نمروس مات في حرب في بلاد بعيدة دفاعا عن فرنسا. حسنا، تحبين أباك كثيرا، وأمي كذلك، يعني لم يعني تتواصل هي في النسق متاعها. فنورس أمي انقطعت عن الدراسة مبكرا ولم تتم المستوى السادس، رغم أنها كانت ناجحة، كان ذلك من أجل مساعدة أمها، لكنها بقيت مغرمة بالمطالعة مع نمروس الذي نجح من الأوائل مثلي.
0: لا.
1: وقد أحببت الكتاب منهما لأنه مو ميطالعه. ابتسمت ثم وأصلت: هو دخل الجامعة ورغم نجاحه انقطع مبكرا وخرج للشغل من أجل أمه وجدته. حسن نوروز، أخذتنا بعيدا وأكثرت حديثك عن والديك، طبعا هذا شيء جميل ويدل على رفعة أخلاقك، ولكن وأنت؟ أنا حدثك عن نمروس وعن نورس لأنهما مدرسة حياتي ومدرسة نجاحي، أي هما مدرستي النموذجية. هل تذكرين لنا كيف تقضين أوقات فراغك؟ ليست لي أوقات فراغ، كل شيء أفعله أحبه، أنجزه بكل جوارحي، القسم، الساحة، اللعب، الغناء، الحديث، الاستماع للآخرين، أنا أحب ما أفعل ولي نفس المتعة في كل ما قد يسمى وقت فراغ أو وقت دراسة. ظهرت بوادر ارتباكا على الصحف المرشط لأنه لم يجد ما توقعه أو ما تعود عليه عند الناجحين الأوائل الذين دعاهم سابقا والوقت يمر. يقول في نفسه: سأحاول ملطفتها وإنهاء الحوار وتخفئة الوطأة عليه.

0: شكرا جزيلا نوروز لك الكلمة الأخيرة. أشكركم على هذه الدعوة وآسف إن تحدثت خارج الموضوع. كلمة أخيرة أقولها إلى كل الذين يحبونني وفرحوا لفرحي، وخاصة صديقاتي وأصدقائي بحي السرول. لن أذهب إلى الإعدادية النموذجية، وسأبقى في إعدادية حي السرول مع من أحبهم. قبلة مرصوص على خد نمروس، وأخرى على خد نورس، وأيضا ستي لميا وصديقتي سلمى، وضمة قويلة لفيروز وميرا، وقبلات لا تنتهي. وصفق الحاضرون أمام الكاميرا ووراءها، ولم تتماسك سلمى ودخلت السودو وضمت نمرود وقبلتها.
1: جميل. دكتور لطفي، أعتقد أنه ما كان يقرأه الأستاذ حسين، هذه المشهدية موجودة في أرض الواقع.
2: طبعا.
1: موجودة في هناك العديد من التلاميذ الذين يعني يجتازون امتحانات الدخول إلى المعاهد النموذجية، ولكنهم يرفضون ذلك ويواصلون يعني المسيرة الدراسية داخل مؤسساتهم التعليمية العادية.
3: وطرح السؤال، ما الحاجة إلى هذه المعاهد والمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية؟ ولماذا نحرم مؤسساتنا التربوية من متميزين؟ والسؤال الحقيقة يجد بعض أذهان صاغية له، ولعلنا في مشروع إصلاح التربية نطرح السؤال ونعيد صياغته من جديد.
1: طيب، نتحدث الآن يمكن من خلال ما ذكره خاصة في مستوى المحمولات الدلالية لبعض الأسماء الشخصيات. هناك أيضا شخصيات تثير الاهتمام ولا بد من الوقوف عندها، خاصة في مستوى الأسماء.
3: هو عندما تقتفي آثار المسميات عند سي حسين الحاج عمر تجد يذكر مصعب راضي، صابرة، عروسية، إبراهيم، سالم صاحب المقهى، لعله يختفي، الحلاق ويلقب بالجنرال، ناموسة صديق راضي، أسماء كثر، ولكل اسم له الدلالة. له الدلالة في أرض الواقع وله بعده الرمزي. سنقف عند مسميين. المسمى الأول عروسية، لعلها تصحيف لعروس البحر التي لم يخجل من أن يقول متحدثا عنها، هي عروسية وصفها والدها الرئيس مصعب بلغة دارجة، قال: أنت شمسي وأنت قمري، أنت دنياي. قال أيضا إبراهيم القرش وهو يحدث نفسه: تذكرت كيف بعثك الله رحمة لي، تذكرت بحر عينيك وابتسامتك الخجولة. صفحة 50 العبارة. يعني عروسية، هذه البنت التي رزق بها والدها على الكبار مصعب، جاءت متأخرة بعد سنوات من الانتظار، تذكرنا في إشارة لطيفة إلى إبراهيم النبي الذي رزق بإسماعيل بعد طول انتظار على الكبار. ولذلك حضر إبراهيم في أربع إبراهيمات إن صحت العبارة: إبراهيم النبي، إبراهيم الرمز، إبراهيم الذي سنستعير منه مجموعة القيم التي ستتوزع بين الإبراهيمات الثلاث: إبراهيم الجد، وإبراهيم القرش، وإبراهيم المنتظر، الوليد الذي ماتت ليلى وتركت

0: توأما ليلى الجديدة، ليلى الحفيدة وإبراهيم الحفيد. إبراهيم القرش استعان بجده إبراهيم عندما وقع في أزمة روحية، عندما تعلق شغف أو أحب ليلى واكتشف جذور والدتها اليهودية. إبراهيم ارتبك، كيف له إبراهيم الجريدي كما يحلو لليلى أن تنادي، هذا الذي يأتي من الشرق بالنسبة إلى القوقازيين وغيرهم، هذا إبراهيم التونسي الذي وسمته في الرواية وقالت له أنت لست شرقيا ولا غربيا، يعني يعني العبارة كانت لطيفة جدا. أنا خبرتك، قالت أنت لا شرقي ولا غربي بل أنت أرفع من ذلك. هذه العبارة أتت على لساني ليلى وهي تخاطب إبراهيم. إذن إبراهيم القرش أخذ من إبراهيم الجد هذه النقاوة، هذا الإقبال على الحياة. وقلت إبراهيم الجد كان وتين الإلهام لابنه أو لإبراهيم القرش في أنه أباح له أو بعث فيه الهدوء بعد الحيرة، اليقين بعد الشك، لأنه تردد كيف لمسلم، كيف لتونسي لا شرقي ولا غربي أن يهوى، أن يتعلق، أن يتزوج ليلى ذات الأم، الأم اليهودية. يعني ليلى في الرواية لا نتفطن إلى ممارساتها الدينية إلا عندما دعي الجميع إلى قراءة الفاتحة، وكم فرح وكم أسعد إبراهيم القرش، مد ليلى يديها لقراءة الفاتحة والتأمين،
1: صحيح.
0: وكم وجد من اليقين عندما جاءه الجد في المنام يبارك الزواج. ولذلك عندما ماتت ليلى آخر الرواية وتركت الوليد سمي إبراهيم، وهو إبراهيم المستقبل. لعلها إشارات، قلت من خلال هذه المسميات، من خلال هذه الرسوم، إن أردنا هذه الشخوص داخل الرواية تدعو القارئ إلى أن يتمثل أو أن يلعب هو نفسه دورا من أدوارها.
1: جميل. طيب أذهب بسؤالي للشاعرة مفيدة بوغر. الأكيد أنه نبقى في سياق أو في إطار حديثنا عن عن الشخوص والشخصيات الواردة في الرواية. أعتقد أن هذه الشخصيات يعني ليست شخصيات ورقية، هي ليست شخوص ورقية بقدر ما هي إحالات لعناصر اجتماعية موجودة بيننا، تعيش بيننا في الواقع.
2: نعم، هي الرواية كلها نعم، كل الرواية شخوصها ترمز إلى شخصيات واقعية. واقعية. فمنها السياسي، فمنها التجاري، من هو يعني يمارس تجارة وتبويض الأموال وإلى غير ذلك، ومنها من البحار، ومنها الغني، ومنها الفقير، وكيف في أعجوبة، في أعجوبة القدر التي لعبت في هذه الرواية، أن ذلك البحار الفقير بلغتنا الدارجة المزمر المعدن. أصبح يجالس العظماء من الكبار، معنا تمازج الطبقات الاجتماعية. إحنا إذن الشخوص لها دلالة في المساهمة والدفع إلى الأفضل، كلها تحاول أن تغير من واقعها ومن قدرها، ولن تستسلم إلا إذا كان بالحق فما استسلام للقدر وإيمان بالقضاء والقدر. وكل ذلك في القرش بيدو. القرش بيدو هو الذي يمثل أبرز شخصية، وهو الشخصية الرئيسية في الرواية، هو الذي يطوف أو يطوف بين جميع أنواع الأصناف الاجتماعية. تارة هو فقير، على وهنالك مكان من الرواية في فقرة عندما أصبح يجالس البارون ويجالس إلى غير ذلك، يتذكر عندما كان ينام على تلك الشباك في المخزن، معناها عمل فلاش باك، وهو في نفس الوقت يشعر بالنخوة ويشعر بالانتصار، كيف استطاع أن يقتحم هذه الأجواء، هذه العوالم الجديدة، وكيف أصبح يتمتع بسيارة وبشوفير وإلى غير ذلك، بمجرد أن باع كليته إلى أمي ليلى.
1: طيب، سؤالي لضيفنا الأستاذ والكاتب حسين الحاج عمر، في سواء في العنكبوت أو في القرش، يعني لاحظت هذا الاهتمام الكبير بطرح مجموعة من الأسئلة ولكن في سياقات سردية تقريرية، أجد أنك محمل بهموم وبقضايا مثل ما ذكر منذ قليل الدكتور لطفي البكوش، يعني تطرح أسئلة متعددة، أسئلة وجودية أنطولوجية، أسئلة المصير، أسئلة القضاء والقدر، أسئلة يعني الثبات والتحول، حياة الإنسان يعني بين الجمود والحركية في مستوى الثنائيات، وفي ذات اللحظة أجدك تنتصر أيضا إلى مجموعة من القيم التي نحتاجها لتجميل هذا العالم وتزيينه.
3: هو الواقع هو كذلك، الواقع هو بهذا التركيب، والشخص الإنسان بصفة عين كأي كان، وأنا واحد إنسان منهم، بهذا التركيب أحيانا بهذه التناقضات هذه المفارقات يراوح بينها، يتحملها كقدر، ويحاول أن يخرج منها وأن يتجاوزها. وبعد وجودي أذكر تلك المراوحة متاع سيزيف، معناها الذي يرفع الصخرة، ثم جاءت مع غيلان الذي يقول سنعيد بناء السد، يدفع الأمل من جديد، يسقط السد سنعيد بناءه من جديد، ويبقى دائما الأمل قائم. وفي رواية القرش ذاتها ظهر ذاك الحكيم الذي كان مرب في علاقات صداقته مع القرش، يتحدث مع العشبان عن واقع لابد أن نبنيه معا، معناه دون أن نرفض بعض العقائد في المقامات والأولياء، لكن الإرادة لخروج من هذا الواقع نحن نقوم بها ونحن نتجاوزها، وهي بتركيبها بعدك سا كومبلكسيتي موجودة في الفرد وما موجودة في المجتمع موجودة. والأسئلة لعل هي إجابة على سؤالك الأول في البداية، لماذا وقع اختيار الرواية لما فيها من إيحاءات أكثر منها تقريرات لبعض الأشياء، وبعض الأسئلة لا تحتاج للأجوبة، معنى ليس بالضرورة أن تجيب عن لماذا تطرح سؤال ولا تجيب عنه، وبالتالي السؤال هو جزء كبير من هذا التكوين، و أنا راض عنها، معناها في نهاية الأمر بعد قراءتي من جديد أقول لازلت أنا نفسي على تلك الحيرة، وهذا الواقع الذي نراه يركب من يوم إلى آخر في واقعنا اجتماعيا وتربويا وثقافيا وسياسيا وإقليميا، والصراعات الموجودة دائما بين هذه الأشياء.
1: سؤالي الموالي يتعلق بثراء هذا المنجز الروائي سواء في القرش أو في العنكبوت، يعني أجد بالفعل أنه الكاتب حسين الحاج عمر يعني يكتب انطلاقا من مرجعيات ثقافية، أولا تكشف وتعبر عن سعة اطلاعك وعن ثقافتك الواسعة والشاسعة في مختلف الفنون والمعارف، يعني لابد للكاتب أن يوظف يعني مكتسباته المعرفية.
3: هي موارد ضرورية، هي موارد ضرورية. جميل. وبالتالي تلك الموارد كل شيء لابد له من منابع، عيون يستمد منها هذه الأشياء.
1: نعم.
3: بعضها جاء وظيفيا في مسار الدراسة والتعلم
1: عن غير قصد،
3: وأغلبها جاء من خارج إطار الدراسة، قراءات.
1: نعم.
3: نقاش مع ناس آخرين، قراءات انحلت عليها وتتابعها بدون،
1: يعني تستفيد كثيرا من هذه الينابيع والروافد،
3: فهي تطفو تطفو أحيانا بإرادة أو بدون إرادة تطفو، فأتعمق فيها وأقول لماذا لا تكون لها مكان. رأيت مثلا أنا مع ما كتبت في علاقة ليلى بإبراهيم، وجدت مقطعا غزليا كتبه بالقاسم الشابي، فوقع استغلاله وضعته داخل، لأن نفسي كأنني اكتشفه. نحن نعرفه بالقاسم الشابي ذاك الشاعر الملحمي بمستوى الوطني، وبينما في كذا العلاقة العاطفية وجود، وهي تعلمت اللغة العربية عن طريق أستاذة مغربية موجودة في الكويت.
1: نعم.
3: في تركيا. وهو يحدثها عن يعني قبل قاسم الشابي جريدي مش ابن أنا، فما عودة فما علاقة دموية في المنطقة وجهة معينة، وأهل جريد عندهم هذه الطرافة وهذا العمق الثقافي.
1: نعم.
3: فوقع استغلالها وأدرجتها معناها في مكانها، في يعني هي نفسها تثقفت أنا نفسي أثناء الكتابة، وأحيانا أفتح أقول لماذا لا أبحث، وأبحث عن أشياء يعني كأني أوقف الكتابة وأقرأ من جديد، وهو نسق ليس مسبقا.
1: نعم.
3: إني بقى بريوري مش صحيح. مسبق في مستوى الاختيار، هو جاء هكذا
1: أثناء سير الكتاب،
3: أثناء سير الكتابة بتلقائيتها. نعم. وهي تملي عليك ذاك المسار.
1: نعم.
3: ستة بروسيسوس كامل، مسار كامل فيه معاناة وفيه متعة.
1: أكيد.
3: تحدث عن متعة النص ومتعة الكتابة.
1: نعم.
3: حقيقة فيها متعة كبيرة، معناها قل أنا خلصت من الأول وقت اللي حتى ساعات يقولوا لي مع تنشر فيها رأي تقع لك سرقات إلى آخره. حقيقة متعة الكتابة والتفاعل مع الناس كانت هي في حد ذاتها متعة وفيها رضاء كبير بكل ما فيها من أحيانا نقد كبير يظهر كأنه ليس موضوعي، ولكن غالبا ما أتقبله وأتعامل معه بصفة إيجابية وأتفاعل بشكل إيجابي معنا.
1: جميل. طيب نيكوس كازانزاكس يتحدث أحيانا يقول الإنسان عندما يكتب يعني هناك جيش كامل بداخله، يعني أصوات عديدة تحمحم من الداخل. ما هي الشخصيات أو ما هي الشخصية الأقرب إلى الأستاذ حسين من بين الشخصيات هذه الشخصيات التي صاغها في الروايتين؟ أي الشخصيات أقرب إلى شخصيتك وتشعر بأنها أخذت منك الكثير؟
3: والله بصراحة معناها أجد نفسي في جميعها،
1: في كل شخصية،
3: في كل شخصية
1: بمختلف تناقضاتها ومفارقاتها
3: أحيانا. نعم. حتى نعم. ما يظهر عنها من سلوك فيه قيمة غير نعم. مقبولة اجتماعيا، فأنا نعم. تلك النزوة قد أكون عشتها
1: جميل
3: عملتها بفعل معناها.
1: نعم.
3: ليس بالضرورة معناها أجد مع الحكيم، أجد نفسي مع إبراهيم، أجد نفسي مع الشخصيات حتى الصغار.
1: نعم.
3: البنات اللي قاعدين يعيشوا عندي أحفادي أنا نتعامل معهم، منهم قل ما يكتب
1: جميل هذه العلاقة مع الشخصية، مش
3: تكتبوا معايا في تلك البنت الجملة متاع بنت العشرة سنوات. أنا عندي حفيدتي تقول لي كرهت القراية معنا، رغم اللي ما عندهش مشكلة في القراية معنا. فممكن خرجت هكاك اللي خايفة من جهنم، أنا تحب نقعد العطلة خمسة سنوات، تحب تقعد منش تخاف من الامتحانات، من مشاكل القضايا مطروحة اليوم عنا. وأنا أطرح بعض القضايا في صفحتي حول قضايا مربوطة بالتعليم والتربية والتعليم. النموذجي يقول قايل في العالم، في روسيا مثلا.
1: نعم.
3: بلد اشتراكي كنت
1: عشت في روسيا أستاذ.
3: لا يعني
1: زرت
3: لا ما عشت،
1: لم تزور. نعم. زرت عبر القراءة. نعم.
3: مطالعة. طيب. القراءة يعني يهتموا بالنبغاء، ميسيبوش فيهم منذ الصغر. احنا اول ما بدأت في تونس عنا مدرستين نموذجيتين فقط، واحدة في أريانا واحدة في تونس، واحدة تقري بالإنجليزية في المواد العلمية، واحدة تقري بالفرنسية. لكن إجراء الشعبوي اللي وقع توسيع نموذج بنموذجي كان في تونس، إذا باش ناخذوا أكثر من 1000 ما عادش عنا نموذجي. وكنت تشوف اليوم معناها مدارس نموذجية في كل معتمدية وفي كل ولاية.
1: صحيح.
3: ثم ما نقص من قيمة النخبوية معناها. هنا نحتاج إلى هذه النخبوية في أطفالنا منذ الصغر. عندهم بوادر متاع إبداع متاع خلق يقع خطفهم في هذا كل.
1: نعم.
3: فمع الأسف هذا كان موقف اللي اليوم دا يتكرر عند كثير من الناجحين خوفهم من صدمات مع التركيبة متاع الامتحانات متاعنا أكثرها جزائية ماهيش تكوينية فيها بطبعا.
1: جميل أستاذ حسين، تعاملك مع النقد ورأيك أيضا في المؤسسة النقدية الحالية، هل تعتقد أن الحركة النقدية في تونس يعني في تواشج وفي تساوق مع الحركة الإبداعية، أم أن قطار الإبداع قد تجاوز الحركة النقدية وجعلها متأخرة؟
3: بالفعل أنا في تقديري يعني في موقع ممكن الكتاب أكثر من موقع النقد،
1: صحيح،
3: فلا أرى نفسي أتحامل، لكن أشعر بتنا بكري إحنا توفيق بكار توفيق يعني فما حاجة موجودة أنه النقد يرافق الكتابة ويرافق الإبداع ويضيف عليه، يعني يأخذ الإبداع ويضيف ملاحظاته، أم أن يتعالى النقد ويصبح هو كأنه شيء آخر في مستوى تراتيبي في مستوى يرارشيك
1: تفاضلي
3: واللي يعني. التفاضلي يحدد لا يمكن لا شيء لا شيء من الإبداع ما هو في قوالب.
1: هل صحيح أن الحركة النقدية في تونس هي حركة رجعية كلاسيكية؟
3: هي بقيت في ما كانت عليه، وأحيانا ديما نقول توفيق بكار ما هوش توا جاء قديم، كل المقدمات اللي كتبها في سلسلة
1: عيون المعاصرة
3: خرجها في كتاب وتقرأها وحدها فأنت تكتشف شيء معين. معني أقول هذا قد يكون هناك من النقاد منهم أساتذة يقدمون النقد لأثر في مستوى التدريس، لكن مع الأسف ما ينزوش القلم باش يكتبوا معناها بصفة شكل. يعني أنا أستاذ جامعي عنده اطلاع كبير، عرفنا هشام الريفي، عرفت أستاذ قراونا، معناها ينقد الأثر ولكن لا تراه ينشر في النقل، لا يأخذ قلمه ليكتب نقدا مستقلا خارج إطار الوظيفي، وبالتالي لازلنا في مرحلة معينة النقد لا يدفع نحو الإبداعي بالشكل اللي يمكن فيه.
1: أثناء عملية الكتابة وأنت تكتب، هل تمحو أحيانا وتعيد الكتابة؟ تشتغل على النصوص، على المقاطع السردية،
3: معالجة
1: أم تكتفي فقط ما تكتبه منذ البداية؟
3: أعالجها يعني أحيانا حتى قبل الطبع وغيروا بعض مواقع وحول شخصية معينة وأجدوا مشكل ساعات مع الناشر، يقول لك أنا حضرت خالد،
1: يعني أنت دائما على قلق،
3: صلح لي معناها لا يمكن كل عودة للنص هي تسمح لك أنك بشتقر من جديد، تسربت أخطاء،
1: الأخطاء لا داعي،
3: لكن على مستوى
1: حتى عن التغيير
3: تقديم معالجة النص والتكست بتاعك يمر بمراحل، ولعله حتى على مستوى التعليمي يزم نعودوا أطفالنا نشوفوا عندهم في التمشي على المعالجة بتاع النص بتاعه. تعرف أن عندنا في الهدف البيداغوجي موجود في البرامج الرسمية التونسية سنة 65 يعالجون النصوص المقصود بها المعالجة، ونكون مع وضعنا البرنامج يعالجونها ويعني يغيرون من مستواه. لابد في ورقة أن ترى النص الأول والنص الثاني والنص الثالث وتعطي فرصة باش أصدقائه ينجموا يعالجوه، نعطيك نص تعطيني نصك، فأنا نتناس فيما بيننا من اللاوعي ثم يعود إلي نصي أنا الأصلي فأكتبه بعدما قرأت نصك ونص الآخر، وذاك النص هو الذي أصلحه. مع الأسف لم يترسخ هذا في العادات متاعنا وفي التقاليد متاعنا.
1: هذا التمشي أستاذ شاعر مفيد، هل تعتمدينه في كتابة الشعر أم لا؟
2: نعم، أنا أكتب القصيدة كما توحى إلي في أول الأمر، ثم أضعها على المطبخ فأطبخها وأنتقي وأفتح المنجد القاموس وأتخير الكلمات، ومثلا كلمة أختار لها مرادفات وأتخير ما التي تناسب أحسن المقام الذي ذكرت فيه. فهنالك طبخة للقصيدة
1: لا بد من إعادة المعالجة. طيب دكتورة
2: لطفي، أكتبها عديد المرات، مرة الأولى وثانية وثالثة ورابعة، ما نوصل كان بعد 6 مرات البريون
1: المسودة
2: باش نطلعها نظيفة.
1: جميل دكتور لطفي، الجزء الأخير قبل أن أذهب إلى الركن من خارج النص مع ضيفنا أستاذ حسين الحاج عمر. سؤالي هنا يتعلق بالقضايا وخاصة القضايا الوجودية، يعني الأسئلة التي تحير القارئ والتي طرحها الروائي حسين الحاج عمر في رواية القرش أو حتى في رواية العنكبوت، سؤال المصير، سؤال الهوية أيضا، سؤال يعني طبيعة العلاقة مع الآخر كيف يمكن لها أن تكون وما إلى ذلك.
0: شكرا. هو قبل أن أجيبك عن سؤالك بدقة، هذه سؤال الحيرة الوجودية التي طرحت، يقينا علاقتنا بالآخر والآخر المختلف والآخر المماثل. حسين الحاج عمر بين ثنايا الرواية عبر عن قضايا إنسانية بامتياز. يعني أنا عندما أقرأ على مسامعي السادة المستمعين العبارة التالية، يتحدث عن القرية التي نشأ القرش أو إبراهيم فيها، متحدثهم قال في صفحة 19: إنها المكننة المتوحشة التي حولت الحرفيات والحرفيين في البر والبحر إلى أجيرات وأجراء بالزهيد. انظر معي إلى هذا التكثيف في وصف ما أحدثته الصناعة والتصنيع. تحولت القرية من سوق للزربية، من ورشة، خلينا نقول من
1: يدوية،
0: يعني استعير اللفظة، من جوقة موسيقية تنفذ إلى الأذان من خلال منسج والنوال، جمع نول اللي موجود في القرية، إلى مصنع،
1: إلى ضجيج المكننة
0: في نفس الإطار، دون أن يبني لعباراته مقدمات. يحدثنا في صفحة على ما أظن 162، يتحدث عن النساء، عن المرأة، عن تلكم التي لفظهن المجتمع. في الصفحة 161، وكأنه لا يبرر بقدر ما يريد أن يبحث عن المسوغات التي أوقعت بهن. يقول: بنات لفظهن المجتمع وسرن في الهامش كقطط سائبة، هن ضحايا لا ذنب لهن. في هذه الثنايا يحدثنا عن أقدار، ولذلك القرش قروش. قال: انظر معي في تعبيرات اقتطعتها من الرواية. يحدثنا يقول: تضعنا الأقدار في ظروف لا نختارها. في عبارة أخرى يقول: التقينا في سياق لم نختره. على لسان ليلى يقول: لكن قوة خفية دفعتني. الحقيقة لا أدري ما يخفيه القدر. عبارات تحول جدل الزمان والمكان، لأنه من خلال جلسة إبراهيم على السرير يسترجع ويتذكر نومته فوق شباك صياد في المخزن. بين هذه الثنايا يحدثنا حسين الحاج عمر عن إبراهيم القرش ذاته، حوله إلى رمز عندما تحدث عن الولي الصالح. عندما غاب إبراهيم عن القرية تساءل الناس إلى أين ذهب، وهنا دائما سؤال المصير، عند الغيبة نتساءل من أخذنا، إلى أين نسير، إلى أين نمضي. هو استعار الثقافة الاجتماعية، فقال: رفعته الملائكة، البعض الآخر قال: أخذه الجان، وفي الأخير يستعيل إبراهيم القرش من شخصية إلى مقام يزار. وفي الرواية بنى له مزارا في هضبة جعل جارته ولية صالحة. وهنا السؤال لعلي أيضا نبحث في ذاكرة الحسين العجمر، إلى أي مدى سيدي الرئيس كما جاء في الرواية وللا برهومة هكذا سميتها، أي هذه الثنائية إبراهيم وبرهومة، هذان الوليان والمقامان اللذان حقيقة نجد لهما في عالم الواقع بناية في قصيدة المديوني. السؤال إلى أي مدى هما شخصيتان حقيقيتان. وبعد إذنك في الأخير حسين الحاج عمر يخلص إلى أن المجتمع رغم أنه صرح صراحة على لسان الثائر الذي أراد أن يهدم البقام، بعبارة صريحة قال لهم انتبهوا، هذا مقام زائف، هذا المقام بناه عقلكم الخرافي. في الأخير يأخذنا الحسين الحاج عمر إلى مسلمة رئيسة، إلى أن المقام يؤدي دورا اجتماعيا نفسيا من أجل بناء التوازن. أجاب عنه ذات يوم سيغموند فرويد في كتابه مستقبل وهم، صفحة 6 على ما أذكر، يقول لقد أدى، والعبارة لسيغموند فرويد، يقول لقد أدى الدين خدمات جليلة للبشرية فيما تتمثل في أنه روض الغرائز اللا طبيعية. وبالتالي القرش بألوانه بطعومه بأشكاله بكله هو روض هذه الغرائز اللا طبيعية.
1: وحفسح المجال لضيفنا الأستاذ حسين للإجابة عن هذا السؤال الذي طرحه منذ قليل الدكتور لطفي البكوش، تعاملك خاصة مع هذا الموروث الديني والمقامات والأولياء الصالحين.
3: هو تعامل واقعي نحن نعيش به وناخذ المقامات اللي وقع التلميح إليها. نحن عندنا زوز مقامات في قصيدة المديونية، القرية المطلعة في على الجبل، وحولها عدة أساطير كبقية مقامات أخرى. ولكن يظهر ذاك الشخص الشيخ الحكيم يقول لهم الدور الإيجابي لهذه المقامات أنها تجمعنا ونفرح فيها ونحزن فيها ونأخذ منها لننجح، ولكن نحن نأخذ الرمز ولا تهمنا حقيقة من كان وراءها أم لا.
1: واضح. شكرا لضيوفي الكرام الدكتور لطفي البكوش، شكرا لك على كل هذه الإضاءات، أيضا الشاعرة مفيدة بوقرة تحية لك على المشاركة معنا. ندخل الآن أستاذ حسين للركن الأخير، هو ركن من خارج النص، هي أسئلة تقريبا موجزة وتتطلب إجابة موجزة. الكتابة ماذا تعني لك الكتاب؟
3: جزء من الحياة.
1: مدينة قصيبة المديون
3: جزء من حياتي ولا زال. وما زلت.
1: أجمل كتاب قرأته وتعود إليه دائما؟
3: لا ميثود متاع إدغار موران.
1: حكمة أو مثل تؤمن به، أو حتى بيت شعر في قالب حكمة أو قول مأثور تردده دائما؟
3: دفع الله ما كان أعظم.
1: جميل. ما هو المشروع الذي يسعى الكاتب الروائي حسين الحاج عمر إلى تأسيسه وإنجازه؟ ما هو مشروعك؟
3: مشروعي يراوح بين الاختيار وعدم الاختيار، يعني أشعر دائما أنه من خلال الرواية، يعني هذين المنتجين وجدت فيها مسلكا أو مخرجا لما يسكن في ذاتي من مشاغل حول هذا الواقع. وهي رواية واقعية اجتماعية وتستمر معناها في هذا. فما شغلة هامة كبيرة في مستوى الكتابة هي بين لا يمكن الأطفال أن يقرأوا مطالما الكبار ولا يقرؤون، وبالتالي تفكير في أن تكون العائلة هي مصدر القراءة، كيف يكون ذلك؟ هناك عدة مقترحات تكون، ويبقى دائما لا أشترط أن تصل إلى هدف بما تكتب. أكتب كل إبداع فني هو تعبير تجلي لأشياء تعاني منها أو تشعر بها ولها متعتها ولذتها.
1: ماذا تعني لك الجوائز الأدبية؟
3: هي حوافز ولكن ليست هدفا.
1: هل استفدت كثيرا من مواقع التواصل الاجتماعي؟
3: مواقع التواصل نسبيا كانت مرافقة لي، يعني عندي أصدقاء النقد متاعهم أنا يعجي كان معاونني في الاتجاه هذا.
1: نعم. العمل الأكاديمي هل يفيد المبدع أم يعيقه؟
3: الأصل أن يفيده، لكن لا يمكن أن أكون قادر على نقد الشعر لأكون شاعرا. أن تكون شاعرا أو مبدعا فلا علاقة له بما هو أكاديمي في الكلتا، فهو يثري ويضيف، ولكنه لا يكون عائقا وليس شرطا. ليس كل من هو أكاديمي ناجح هو قادر باش يكون مبدع في مستوى الكتاب.
1: ما الذي يحزن الكاتب حسين الحاج عمر؟
3: ما الذي
1: يحزنك؟
3: الواقع اللي نعيش فيه، الواقع على مستوى العالمي، ليس
1: بالوضع العام،
3: على مستوى الإنسان.
1: الإنسان
3: في علاقاته، نرجع شوية لأنه دقار مراء في الدنيا وكتب بأشياء كثيرة وفتح الباب باش يعاود ينظر وما كتبه، يقول لها المرحلة الأولى أن الإنسان كان يتحكم في الطبيعة، يناضل باش يحكم في الطبيعة، اليوم يزم يناضل باش يعيش معه.
1: صحيح.
3: الحياة هي أشياء أخرى.
1: طيب بماذا تحلم؟
3: أحلم بعالم متوازن اجتماعيا وإيكولوجيك، معنا حتى على مستوى البيئي، لكلها عناصر متكاملة فيما لا تكون. نأخذ مثلا نتحدث على الكرة وإحنا ننساو اللي الواقع متاعنا بكله في عدة أشياء، هي جزء من الثقافة متاعنا هي أو غيرها، معناها السينما، الإبداعات، الكتابات، الرسم، معناها هذا كلها أشياء متكونة تتداخل فيما بينها.
1: طيب.
3: وكل نتعامل معها.
1: طيب رسالة توجهها للقارئ ونحن نعيش أزمة قراءة اللي هي جزء من أزمة الثقافة العامة التي نعيشها أيضا.
3: لعلي أوجه رسالة إلى المؤسسات أكثر منها للقراء. القارئ هو نفسه تابع للأشياء هذه. صورة مرأة قاعدة في تستنى في حافلة وهي ولدها بالتليفون، واحدة أخرى ولدها بالكتاب يقرأ، قالت لك كيفاش ولدك يقرأ؟ لأن هي الأم كانت تقرأ في كتاب ذاك. يعني المثال ضروري أن الكبار هم اللي أتبع، كما المدرسة، كما التعليم، كما الأسرة فيها. يجيك الولي يقول حب ولدي طالع شيله قصص، تعرف اليوم معاش مقبولة الهدايا، القصص معاش مقبولة في الجو كجوائز، يهديوا له ممكن حذاء وما يهديلوش، أعطيني حذاء نفرح به لما كتب اللي يخطاني منه. علاش؟ لأنه إحنا عبء، نعتبر مطالعة كأنها عبء، كأنها واجب مدرسي، طقس مدرسي يزم يقوم به. هو دعه يقرأ كما يقرأ القصير والطويل والكثير، في هي عادة التبناء. إن شاء الله الأزمة هذه تتخطى.
1: مشروعك القادم؟
3: رواية بدأت فيها منذ مدة بالتوازي.
1: تقترب أو تختلف من القرش والعنكبوت أم لا؟
3: هي تنظر في الواقع المركب، واخذت يعني بعض الأحداث التاريخية فوقع ربطها، وحاليا في مرحلة شبه متقدمة ممكن تكون
1: واضح إن شاء الله تكون بين أيدي القراء والنقاد في القريب. سؤالي الأخير، هذا الحوار
3: ممتاز استثنائية،
1: كلمة أخيرة.
3: لا، بكل تقدير يعني كنربط شوية بما يمكن، كنربط شوية بما هو واقع اليوم بين المبدعين في أي مواقع، معناها وعلاقتهم بالإعلام ورأي داخلة في التقاليد، معناها ليس خطأ بل هو تقاليدنا إذا ما تتغير في مستوى هذه.
1: شكرا جزيلا للكاتب والروائي أستاذي حسين الحاج عمر، كنت سعيد جدا بهذا الحضور، شرفتني بهذا الحضور، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق.
3: عفو، شكرا لكم.
1: العفو. أيضا الشكر موصول للدكتور لطفي البكو، شكرا لك دكتور. أيضا الشاعرة مفيدة بوقرة، شكرا لأصدقائي المستمعين والمتابعين، أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار، دمتم بخير في أمان الله.

0: إحراق الفكر.
1: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
0: محراب الفكر
1: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: همسات دافئة.

اعذرني فأنا أنثى في قلبي إليك حب يطفن البوحة ويولد الصمت، ولكن الكتمان يؤرقني. تأتي لي في الحلم فارس، وتأتي لي في الواقع حابس. حابس كلمات تريد أن تنطق بها، ولكن العيون لا تخفي عني سرك. لا تنتظر مني كلمة أو نظرة أو حتى إفصاحا عما بداخلي. أعذرني لو تجاهلتك وأنا أحبك. أعذرني إن صددتك وأنا أتمنى كلمة منك. أعذر كبريائي، فكم حلمت بك تأتيني يوما قاطعا مئات الأميال لتراني وكل كلافة. كم تمنيتك كاتبا يكتب لي أجمل الكلمات، كم تمنيتك عازفا يعزف لي ويغني أجمل الأغنيات، كم تمنيتك شاعرا يشعر في أجمل الأبيات، أن أغرس فيك جنون الأحبة. كم انتظرت تلك اللحظات، لعلني أرى جنون حبك. إلى متى؟ إلى متى سيعيش كل منا في التخيلات؟ أنطقها، أعلنها، أطلق سراحها، قل أحبك، أطلق العنانة يا فارس الصمت. لا تنتظر مني البداية، فاعذرني

انظر إلي، فأنا من علمك كيف تحب وكيف تنعم بحياتك. انظر إلي، فأنا من جعلك تنسى ماضيك وتعشق لحظاتك وأوقاتك. انظر إلي، فأنا من ساعدك كي تبدأ من جديد وتتمنى أن يعود إليك ما فاتك. أعترف إليك

ولكن بفضلك أنت أصبحت أقوى وأصبحت أهوى حياتي. وأقسم لك أني نسيتك ونسيت لك لحظات اشتياقي. أعدك أني لن أكون لك مهما طالت بي حياتي. أعدك أني لن أفكر فيك ثانية طالما أشعر بدقاتي. أعدك أني لن أحن إليك لو تهت مني خطواتي. أبشرك أنك أصبحت الآن خارج أسوار مدينتي. فاذهب فليس لك عندي غير ذكرياتي. أزف إليك أنك قد نجوت من حطام قلبي. فرحاً ولا تذكرني بآهاتي. أطمئنك أنك ربحت في خسارة حبي. فابتعد ولا تنتظر مني دعواتي. آن الأوان أن أعيش بدونك دنياتي. آن الأوان أن أخرج من حياتك وأبدأ من جديد حياتي. آن الأوان أن أبعد عنك وأستعيد كل طموحاتي. هنا فقط أستطيع أن أقول لك أننا قد انتهينا. هنا فقط بإمكاني أن أخبرك أننا لنهاية الطريق وصلنا. هنا فقط لم يعد لدينا من الحب ما نمنحه لبعضنا. وداعا يا من كدت أضيع.

ذكريات الماضي تعتصرني وتجعلني أتعثر في مسافاتي، ترتمي أفراحي حزينة في أحوال الشوق، تنطفئ أنوار آمالي في ظلام اليأس، وتغرق عبراتي في دموع الآهات، فتنمو جذور الألم وتنبت بين طياتها ثنايا روحي. جعلت الصمت مجدافي، فلا أسمع إلا صدى صوتك الذي بات لا يفارقني، وتثور براكين الشوق بداخلي، وتهتز أركان فؤادي. رحلت فأمطرت سحابة دمعتي، وتكثف ضباب حيرتي. رحلت وما زال طيفك يزورني، فيؤجج نيران اشتياقي لك ويثير أمواج ولهي. كم عانقت الشوق في غيابك، وزرعت أمل لقائك بعد رحيلك. لم أعد أشعر بمن حولي، فدعني أحفر اسمك في عروقي وأجعلك جزءا من أنفاسي، وأرسم فوق دموعي حبك. رحلت، تركتني وحيدة في صحراء الهجران بين جبال الأحزان وعلى سهول الحرمان. يا طيف أحلامي وفرحة سنيني، لقد أحببتك وتعذبت من أجلك، ولازلت أعاني من لوعة الحرمان التي تقهر سنيني. فأنا كما عهدتني، أنا لن يدخل قلبي رجل سواك.

0: أيا منبع النبض في قلبي ويدف حنايا الروح في داخلي، أيا راية ترفرف بسموها في سماء كياني، أيا مطرا روى صحارى أحاسيس الخالية فأنعش فيها واحات ونخيلا يتغنى جمالها بك أنت، أيا روحا زرعت في دواخلي فأنبتت حبا خالدا مخلدا باسمك، أيا أنا حين تكون لي سوف أكون لك أما تحتوي طفلها بخوف وشغف، وأغني لك تراتيلا ألحانها نغمات أنفاس التي تحيا بك لتخفو أنت كطفل حالم. حين تكون لي سوف أكون لك طفلة شرقية تملأ حياتك دلالا وبراءة، حين تكون لي سوف أكون لك شمسك التي تضيء كونك وقمرك الذي ينير ليلك، سأكون لك كل أحلامك وكل هواجسك. سأصبح أنا كل شيء يراود ذهنك وكل شيء يكتسي به عقلك. حين تكون لي سوف أكون لك زادك وماءك، سوف أكون لك أنفاسك وهواءك. حين تكون لي سوف أتغنى بحبك وأعلنه لكل الأكوان وأترنم به بأجج الألحان حتى يصل ويؤانق بصدقه كل مكان، ليرسم بجماله أروع أسطورة مرت على الزمان، ليرتشف من أبيره كل محب وكل إنسان. حين تكون لي سوف يهزم فرحي أدمعي، سأعيش بسعادة غامرة ويحتل حبك أرجائي فيكبر ويتعظم، وسترتسم ابتسامتي الدائمة فقط عندما تكون معي. حين تكون لي سأكون كما أردت أنت أن أكون وكما تحلم وكما تحب، كيف لا، وأنا لا أكون إلا بك ولك فقط.
1: همسات دافئة.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

0: دار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: الزريبة، صواف، زهوان، عالموجة 104.7
2: 104.7

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم.

الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم أصبحنا بخيرك الدائم ولطفك الخفي، وبك نظن الظن الجميل، فتولنا يا الله يا كريم. رب ابن لنا عندك بيتا في الجنة يظله عرشك وينيره وجهك، وأن تجمعنا فيه بأحبابنا يا رب العالمين. اللهم إنك حسبي ووكيلي في قوتي وضعفي، اللهم إنك أنت جابر كسري، وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك، واكفني بك عمن سواك. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرج، ومن كل هم فرج، ومن كل دعاء قبولا واستجابه.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.

0: ظلت السيادة على مكة ورعاية بيت الله الحرام للعرب من غير ذرية إسماعيل زمنا طويلا. آثر خلالها أبناء إسماعيل سلامة البيت والحفاظ على حرمته، ولذلك تفرق أغلبهم وابتعدوا عن الكعبة، حيث حكمت قبيلة جرهم ثم قبيلة خزاعة ما يقرب من 2500 عام. لكنهم حينما استشعروا من أنفسهم قوة قاموا وتجمعوا بقيادة زعيمهم قصي بن كلاب وانتزعوا السيادة على مكة وتولوا رعاية الكعبة بيت الله الحرام والذي بناه أبوهم إبراهيم وأبوهم إسماعيل عليهم السلام. ولقد تطورت الأمور على النحو الذي أدى إلى سيادة قريش عبر رجال كانت لهم بصمة في تاريخ مكة ثم في تاريخ الكعبة، فنذكر أهم من شاركوا في صنع هذه الأحداث. كان سيدا من سادات مكة وزعيما من زعماء قريش، وكان مطاع الكلمة حسن الرأي محبا لأهله فاضلا خيرا. ورغم أن زعامة مكة في أيامه كانت لخزاعة، إلا أنه كان من المؤثرين في الأحداث ومن ذوي المنزلة في مكة لما له من فضل وعطاء، فقد رأى أن مكة تعاني نقصا في المياه، فقام بحفر بئرين هما بئر خم وبئر الحضر لتزويد أهلها بالماء. وربما كان الشيء الذي خلده على مر السنين والأيام أنه هو الذي أعطى الشهور العربية أسماء أهل حالية، إذ كانت تحمل أسماء غير التي تسمى بها اليوم، وذلك على النحو التالي: مؤتمر، ناجر، خوان، صوان، رثا، حنين، الأصم، عادل، ناتق، وعل، وزنة، وبرك. لم يعمر كلاب بن مرة طويلا إذ توفي صغيرا وترك طفلين صغيرين هما زيد وقصي، وترك زوجة شابة هي فاطمة بنت سعد تزوجها ربيع بن حرام، فرحلت لتعيش معه في موطنه بأرض الشام، ورحل معها ابنها الصغير زيد إذ كان ما زال رضيعا، بينما بقي أخوه الأكبر في مكة. ونشأ زيد في بلاد الشام يعتقد أن ربيعة أبوه وأن الشام وطنه، لكنه حينما نما عقله أدرك أنه في مكان قصي عن أهله ووطنه، واكتشف أنه في دار غريبة وأن أهله وبلده هناك في مكة، فرحل إليها شأنه في ذلك شأن كل عربي يحن إلى قومه ويعتز بأهله وأصله ونسبه، لا سيما وقد أدرك أنه ينتمي إلى أصول كريمة يمتد نسبها إلى إسماعيل والخليل عليهما السلام.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان.
1: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي.

0: ألم ترى إبراهيم يا عيسو؟
1: وأين إبراهيم؟ أليس هنا؟
0: ذهب إلى مكة.
1: إلى مكة؟
0: أجل، ورافقه ماهر.
1: لعلي خرجت قبل وصوله، ما أقل حظي.
0: عندما عرفت بقدومك ظننت أنك رجعت برفقة إبراهيم.
1: ليتني رأيته.
0: لن يطول غيابه، فقد ترك سارة مريضة.
1: سارة مريضة؟
0: أجل، لقد هدها الكبر يا عيسو، وذهب إبراهيم وهو قلق عليها.
1: إذن سأراه عما قريب.
0: قال لي ماهر يوم سفره إن إبراهيم لن ينزل عن راحلته، بل سيطمئن إلى إسماعيل ويرجع فورا.
1: عسى أن يجد إسماعيل هذه المرة ولا يحدث له ما حدث في المرة الأولى.
0: ماذا فعل إسماعيل بعد عودة إبراهيم؟
1: طلق امرأته التي أساءت استقبال أبيه وتزوج بأخرى.
0: فهم إذن ماذا كان يقصد ماهر عندما قال لسالمة إن على زوجها أن يغير عتبة بابه.
1: طبعا فهم ونفذ إرادة أبيه.
0: وكيف حال إسماعيل هناك يا عيسو؟
1: سيكون لإسماعيل شأن خطير في مكة يا بسام.
0: إبراهيم يقول لنا ذلك دائما.
1: إنما يظهر من تصرفات إسماعيل يدل على أنه يستعد لأمر خطير.
0: وكذلك إسحاق يا عيسو.
1: بالمناسبة، أين إسحاق؟
0: خرج للصيد منذ الصباح.
1: أصبح رجلا؟
0: طبعا أصبح رجلا محترما ذا مكانة ومهابة.
1: وسارة، قلت لي إنها مريضة.
0: مريضة جدا، وهي تخشى أن يصيبها ما أصاب هاجر.
1: ماذا تعني؟
0: تخشى أن تموت وإبراهيم بعيد عنها كما ماتت هاجر.
1: لن يصيبها إلا ما كتب الله لها.
0: ألن تزورها؟
1: طبعا سأزورها، أنتظر أن تمر بي تمار لأرافقها إليها.
0: أوافيك إلى هناك. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: سيدتي سارة، يريد عيسى أن يتحدث إليك.
1: أنزل الستار بيننا وليدخل. كيف حالك يا عيسى؟
2: الحمد لله يا سيدتي.
1: أخبرني يا عيسى.
2: تفضل يا سيدتي.
1: هل ماتت هاجر غاضبة علي؟
2: أبدا والله.
1: أصدقني يا عيسى.
2: والله يا سيدتي، كان آخر ما سمعته من هاجر هو: يا عيسى، قل لإبراهيم إني لا أحمل لسارة حقدا ولا ضغينة.
1: يرحمها الله، كانت أحسن مني وقابلت إساءتي بالمغفرة.
2: كان ما ينغصها أنها ستموت ولم ترى إبراهيم ولم تزوج إسماعيل.
1: ربما حدث لي نفس ما حدث لها يا عيسى. أشعر أن منيتي تقترب وأخشى أن أموت وإبراهيم بعيد عني.
2: عسى أن تشفي عما قريب يا سيدتي.
1: ولكن هاجر المسكينة عاشت بعيدة عن إبراهيم وماتت بعيدة عنه.
2: إنها إرادة الله يا أم إسحاق.
1: ليغفر لي الله.
2: إن الله غفور رحيم.
1: لم أكن منصفة في معاملتي لهاجر يا عيسى.
2: لماذا تعودين إلى هذا الحديث الكئيب يا أم إسحاق؟ كل ذلك انتهى من زمان.
1: أشعر كأن حياتي كلها منتصبة أمام عيني بحسناتها وسيئاتها، وكأني أقف أمام الديان.
2: كفى كفى يا أم إسحاق، ستشفين بإذن الله وتعود إليك الصحة والنشاط.
1: اقتربي يا تمار.
0: نعم يا سيدتي، ها أنا بجانبك.
1: تمار، كانت غيبتك طويلة في مكة يا تمار.
0: إنها إرادة الله يا سيدتي.
1: هل كانت هاجر تلومني يا تمار؟
0: لم أسمعها مرة تذكرك بسوء يا سيدتي.
1: ليرحمها الله وليرحمني.
0: كيف حال إسحاق يا سيدتي؟
1: إسحاق زين الشباب يا تمار.
0: سمعنا من أخباره ما يثلج الصدر.
1: إنما ينغصني هو أني سأموت قبل أن يتزوج.
0: ولماذا يأبى الزواج؟
1: إنه لن يتزوج ما دمت مريضة،
0: كما فعل إسماعيل تماما.
1: ولكني لن أشفى.
0: بل ستشفين إن شاء الله.
1: أين إسحاق؟
0: خرج منذ الصباح ولم يرجع بعد.
1: إني متعبة جدا. أين إبراهيم؟ أين إسحاق؟
0: سيأتيان عما قريب يا سيدتي.
1: هاجر، اغفري لي يا هاجر. متي ولم تري زوجك، وها أنا أموت ولا أرى زوجي ولا ابني. أريد أن أودعهما.
0: هوني عليك يا أم إسحاق.
1: هاجر، لعل الله يأخذ حقك مني لتكن إرادة الله.
0: سيدتي سارة،
1: اغفر لي جميعا، وليغفر لي الله. إسحاق، إبراهيم.
3: جاء إبراهيم، وصل إبراهيم.
0: سيدتي أم إسحاق، وصل إبراهيم.
1: إبراهيم أين هو؟
3: إنه في مدخل القرية لحظات ويكون هنا.
1: إبراهيم
0: أم إسحاق، سيدتي سارة. ماتت ماتت يا عيسو، ماتت سارة ولم ترى إبراهيم ولم ترى إسحاق.
2: إرادة الله، ولن تجد لإرادة الله ردا. ماتت هاجر وإبراهيم على بعد شاسع عنها ولم ترى، أما سارة فقد ماتت وإبراهيم على خطوات منها. هو ذا إبراهيم، أفسحوا لإبراهيم.

0: تعال معي يا عيسو.
1: إلى أين؟
0: أوصت سارة قبل موتها أن تدفن في مغارة المكفيلة.
1: ولكن هذه المغارة في حقل عفرون بن صوحر الحثي.
0: هو ذاك، وسنذهب إلى عفرون نلتمس منه أن يبيعنا المغارة.
1: حسنا، قم بنا إلى بني حث.
0: أنا تابع إبراهيم بن آزر، وكلكم تعرفونه.
2: كلنا نعرف إبراهيم.
0: إبراهيم ماتت زوجه سارة، وهو غريب عن هذه الأرض كما تعلمون.
2: إبراهيم ليس غريبا بيننا يا بسام.
0: نريد أن نشتري ملك قبر معكم لندفن ميتنا من أمامنا.
2: اسمع يا بسام، إبراهيم رئيس من الله بيننا، في أفضل قبورنا يدفن ميته، ولا يمنع أحد منا قبره عن ميت إبراهيم.
0: أوصت سارة أن تدفن في مغارة المكفيلة التي لعفرون بن صوحر الحثي.
2: أنا هو عفرون بن صوحر.
0: أنت يا سيدي؟
2: أنا هو، فقل ما تريد.
0: أرجو أن تعطينا المغارة التي في طرف حقلك بثمن كامل لندفن سارة فيها.
2: لا يا بسام، اسمعني واسمعوا جميعا، الحقل ليس للبيع والمغارة ليست للبيع.
0: ندفع الثمن الذي تريدونه يا عفرون.
2: قلت لك اسمعني، الحقل وهبته لسيدك إبراهيم، والمغارة التي فيها وهبتها لسيدك إبراهيم، يشهد علي بنو شعبي هؤلاء.
0: أنت كريم يا عفرون.
2: سيدك إبراهيم يستحق الهبة يا بسام.
0: ولكنه لن يقبلها.
2: أيرفضها؟
0: إذا لم تقبض ثمنها فهو لن يأخذ المغارة ولا الحقل.
2: ثمن حقل صغير، ما هي بيني وبين إبراهيم يا بسام؟
0: أرسل معي هذه الفضة لتأخذ حاجتك منها.
2: كم أرسل معك؟
0: 400 شاقل فضة.
2: أخذها للحقل والمغارة معا.
0: ولكنه ثمن قليل للحقل والمغارة.
2: لولا إصرار إبراهيم لما أخذت شاقلة.
0: بوركتم يا بني حث، وبوركت يا عفرون بن صوحر.

0: وماتت سارة دون أن ترى إبراهيم يا تمار.
1: وكذلك ماتت هاجر
0: ودون أن تعرف أن إسحاق ابنها بعث نبيا.
1: وكذلك ماتت هاجر.
0: سبحان الله، حكمة نجهلها. امرأتان كل واحدة من بلاد تجتمعان عند رجل واحد هو إبراهيم، ثم تفترقان وهما زوجان لإبراهيم وتعيشان في أرضين متباعدتين وتموتان ميتة واحدة بمرض واحد،
1: ويبعث ابن كل منهما نبيا وهما لا تعلمان.
0: سبحان الله سبحان الله.
1: وماذا أخبرك ماهر عن إسماعيل؟
0: ماهر وإبراهيم لم يريا إسماعيل، رأيا امرأته سيدة.
1: هل كان استقبالها لهما جيدا؟
0: كان ممتازا، فقد استقامت عتبة بيت إسماعيل.
1: وإبراهيم يذهب من هنا إلى مكة ليرى ابنه فلا يراه، ويعود ليرى زوجه قبل وفاتها فلا يراها.
0: كفى كفى يا تمار، حديث يثير الشجون، ومن نحن لنناقش أعمال الله وإرادته؟
1: أصبح إبراهيم وحيدا شيخا لا معيل له، ألا ترى أن يتزوج إبراهيم يعيس؟
0: بحثت الأمر مع ماهر وبسام وسيحدثانه بالموضوع.
1: لا يجوز أن يبقى إبراهيم دون زوج تعتني به.
0: إبراهيم سيتبع ما يوحيه إليه الله، فإذا أوحى إليه أن يتزوج تزوج، وإذا لم يكن لله إرادة بزواجه فلن تستطيع قوة في الأرض أن تقنعه بالزواج.
1: عاش كل حياته هكذا.
0: إبراهيم النبي وأبو النبيين إسماعيل وإسحاق.
1: ومن يدري، فربما كان أبا الأنبياء يعيس.
0: إنه إبراهيم خليل الله يا تمار.
1: أجل، إبراهيم الخليل.
2: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. صدق الله العظيم.
3: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: الحرب.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. لقد وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستخلفهم في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ذلك وعد الله، ووعد الله حق، ووعد الله واقع، ولن يخلف الله وعده. فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟ قال تعالى في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله تعالى حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله، وتوجه النشاط الإنساني كله، فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله، لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله، وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة، لا يبقى معها هوى في النفس ولا شهوة في القلب ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله بخواطر نفسه وخلجات قلبه وأشواق روحه وميول فطرته وحركات جسمه ولفتات جوارحه وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا، يتوجه بهذا كله إلى الله. ويتمثل هذا في قول الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والشرك مداخل وألوان، والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله. ذلك الإيمان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب وإعداد العدة والأخذ بالوسائل والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض، أمانة الاستخلاف. فما هي حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم، إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض. إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم والإفساد، وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر، وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان. وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم، ليحققوا النهج الذي أراده الله، ويقرروا العدل الذي أراده الله، ويسير بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله. فأما الذين يفسدون في الأرض وينشرون فيها البغي والجور وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان، فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض، إنما هم مبتلون بما هم فيه أو مبتلى بهم غيرهم. ولكي نفهم حقيقة الاستخلاف يجب أن نعود لقوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب، كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض، وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض. ودينهم يأمر بالإصلاح، ويأمر بالعدل، ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض، ويأمر بعمارة هذه الأرض، والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة ومن رصيد ومن طاقة، مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لقد كانوا خائفين، لا يضعون سلاحهم أبدا، حتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده بلا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال، حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة فقدموها فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فصبروا على ذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تصبروا إلا يسيرا، حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليست فيه حديدة. وأنزل الله هذه الآية، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب، فآمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنوا في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان، حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، فأدخل الله عليهم الخوف، فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم. قال تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الخارجون على شرط الله ووعد الله وعهد الله. لقد تحقق وعد الله مرة، وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله، ألا وهو: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا من الآلهة ولا من الشهوات، ويؤمنون من الإيمان، ويعملون صالحا. ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة، أو في تكليف من تكاليفه الضخمة، حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء وجازت الابتلاء وخافت فطلبت الأمن، وذلت فطلبت العزة، وتخلفت فطلبت الاستخلاف، كل ذلك بوسائله التي أرادها الله وبشروطه التي قررها الله. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف، ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعا. لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة، وبألا يحسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. فهذه هي العدة: الاتصال بالله، وتقويم القلب بإقامة الصلاة، والاستعلاء على الشح، وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول والرضا بحكمه، وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة، وتحقيق النهج الذي أراده للحياة. لعلكم ترحمون في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال، وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال. فإذا استقمتم على النهج فلا عليكم من قوة الكافرين، فما هم بمعجزين في الأرض، وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في طريق، وأنتم أقوياء بإيمانكم، أقوياء بنظامكم، أقوياء بعدتكم التي تستطيعون، وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية المادية، ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب. إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله وحكمت هذا النهج في الحياة وارتضته في كل أمورها إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن، وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة وذلت وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واستبد بها الخوف وتخطفها الأعداء. ألا وإن وعد الله قائم، ألا وإن شرط الله معروف، فمن شاء الوعد فليقم بشرط، ومن أوفى بعهده من الله.
0: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
3: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتك بكل خير ومحبة. أهلا بك ضيفا من ضيوف الرحمن، ونرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. الجعرانة والتنعيم.
1: موسوعة الحج.
0: الجعرانة والتنعيم هما أدنى الحل لساكن مكة المكرمة، وإليهما يخرج من أراد الإحرام بعمرة من أهل مكة. وقد ورد في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة وشرب من ماء فيها حلو، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زوجه عائشة أم المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن لتحرم بعمرة من التنعيم. وفي التنعيم الآن مسجد يسمى مسجد عائشة، يذهب إليه من أراد الإحرام بعمرة من أهل

0: موسوعة الحج أخي الحاج الكريم، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

0: اللهم يا كاشف الهم وغافر الذنب وقابل التوب، يا رب الأرض والسماوات، يا من بيدك مفاتيح الفرج، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تيسر لنا أمورنا كلها، وأن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا فرجا قريبا يذهب عنا كل حزن وضيق، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، وألسنتنا بشكرك، وجوارحنا خاضعة لطاعتك، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين.
1: الحمد لله على ما مضى، كان طريقا طويلا بين فرح وألم، بين لقاء وفراق، وبين أمل تبدد وأمل تجدد. أحمد الله على كل لحظة قست فعلمتني الصبر، وعلى كل خيبة حطمت صورة زائفة لتكشف لي حقيقة نفسي. هذا الماضي بمره وحلوه هو من صاغ شخصيتي اليوم، فلا ندم على زمن مضى، بل امتنان لكل درس تعلمته في مدرسة الحياة، وحمد كثير لأن الله كان معي في كل خطوة يحرسني ويقويني. الحمد لله على ما مضى، فكم من خطر صرفه عني لطفه، وكم من حزن حوله بنعمته إلى رحمة تسكن القلب. كنت أظن أن بعض الأمور نهايات، لكنها كانت بدايات لخير لم أكن أدرك كنها. الحمد لله على كل ما منعه عني، لأنه سبحانه يعلم خبايا الغد ويعلم ما فيه صلاحي. الحمد لله على أيام تركتها خلفي وأنا أدرك أنها كانت خير مدرسة للروح، حيث تعلمت أن أحب بلا تعلق، وأن أصبر بلا تذمر. الحمد لله على ما مضى، فهذا الماضي كان كتابا مفتوحا قرأت فيه قصة رحمة الله بعبد ضعيف مثلي. نقول الحمد لأننا ندرك أن كل جرح كان يحمل في طياته بلسما، وكل حيرة كانت تدفع بي نحو معرفة أكثر.

0: الحمد لله على ما كان وعلى ما هو كائن وعلى ما سيكون، فاليقين بأن الله يدبر الأمر بحكمة هو الأمان الذي يجعل للحمد معنى يتجاوز مجرد اللسان إلى نبض يسكن الأعماق راضيا بكل ما قدر لي القدر. الحمد لله على ما مضى.
1: الصباح هو فرصة جديدة، أمل متجدد، وبداية مشرقة بذكر الله، يحمل نسمات التفاؤل ويبعث في الروح النشاط. فابتدئ يومك بابتسامة، ثقة بالله، ونية طيبة لتحقيق الأحلام.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحباء نور الصباح، لا تجعلوا كل دعائكم لأجل الدنيا، ولكن ليكن للآخرة النصيب الأكبر منها. اسألوا الله أن يهون عليكم سكرات الموت ويذكركم الشهادة ويرزقكم الإجابة عند سؤال الملكين ويقيكم فتنة القبر. اسألوه العبور على الصراط ودخول الجنة ولذة النظر إلى وجهه، ثم اطلبوا من الدنيا ما شئتم.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل ما أتعبك اليوم لم يأتي لأنك ضعيف، بل لأن فيك سعة خفية لا تعرفها بعد. الله لا يختبرنا ليسقطنا، بل يظهر لنا كم نحن قادرون، حين لا يبقى لنا إلا هو. كل ما شق على النفوس مكفر للسيئات، فكن على يقين بأن كل ألم مررت به مكفر للسيئات، ومن ذلك كل صغيرة وكبيرة، كل غصة لم يشعر بها غيرك، كل فكرة أرقتك ولم تستطع أن تشكو بها لأحد، حتى ذلك السلام الذي قابله البعض ببرود تام، كل همز ولمز قيل من ورائك، كل ألم ألم بك مهما ظننته تافها، وقص على ذلك ما شئت. كل ذلك رفع درجات وتكفير لسيئاتك، فاطلب من الله دائما العون وأن يرزقك الصبر في كل أمورك.

0: نور الصباح.
1: صباح ينعش الآمال فينا، ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
2: ربك كريم قادر يغفر ذنوبك لو كانت بالكون.
3: مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم عن قيمة عظيمة من القيم الإنسانية النبيلة، إنها قيمة التطوع. التطوع هو أن يقدم الإنسان جزءا من وقته أو جهده أو خبرته لخدمة الآخرين دون انتظار مقابل مادي، رغبة في فعل الخير والمساهمة في بناء مجتمع متعاون ومتماسك. وهو من أجمل صور العطاء التي تعكس أخلاق الإنسان ووعيه بمسؤوليته تجاه من حوله. لقد حث ديننا الإسلامي على مساعدة الآخرين والتسابق إلى أعمال الخير، فقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالتطوع ليس مجرد عمل نقوم به في أوقات الفراغ، بل هو أسلوب حياة يعبر عن الرحمة والتكافل والمحبة بين الناس. وللتطوع فوائد كثيرة، فهو ينشر السعادة في قلوب المحتاجين، ويعزز روح التعاون بين أفراد المجتمع، كما يمنح المتطوع شعوراً بالرضا والثقة بالنفس، ويكسبه خبرات ومهارات جديدة. فحين يشارك الإنسان في حملة نظافة، أو يساعد كبار السن، أو يدعم الأنشطة الثقافية والتربوية، فإنه يترك أثراً طيباً يبقى في ذاكرة الناس. وروي عن طفل صغير رأى رجلاً مسناً يحاول عبور الطريق بصعوبة، فتقدم إليه وساعده بابتسامة صادقة، وشكره الرجل كثيرا. فقال الطفل: لم أفعل شيئا كبيرا، أردت فقط أن أجعل يومك أجمل. وهنا ندرك أن التطوع لا يحتاج دائما إلى إمكانيات كبيرة، بل قد يبدأ بابتسامة أو كلمة طيبة أو مساعدة بسيطة تغير حياة شخص آخر.

أعزائي المستمعين، إن المجتمعات المتقدمة لا تقوم فقط على المؤسسات والقوانين، بل تقوم أيضاً على مواطنين يؤمنون بأهمية العطاء وخدمة الآخرين. لذلك فلنجعل من التطوع عادة يومية، ولنبحث دائماً عن فرصة لنقدم الخير لمن حولنا. فكل عمل نافع مهما كان صغيراً له قيمة كبيرة عند الله وعند الناس. فتذكروا أن اليد التي تمتد بالعون للآخرين هي يد تبني الأمل وتنشر المحبة، وأن الخير الذي نقدمه اليوم يعود إلينا غدا أضعافا مضاعفة. فلنكن جميعا سفراء للتطوع والعطاء في بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا. دمتم أهل خير وعطاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: أحباء نور الصباح، نواصل معكم، معي أنا مروة بن عبد الجليل على أثير إذاعة المنستير. لا تفرط باللين ولا تعود نفسك على قبول الإهانة بحجة الخلق الحسن. أكثر الناس الذين تعاملت معهم بنفس الطيبة وتغاضيت عن زلاتهم بشكل دائم طغوا وتمادوا. استوعب الفرق بين السماحة والغباء. أعزائي المستمعين، أكثر الناس قدرة على إعطائك رأيا متزنا ليس الأكثر كلاما، بل الشخص الهادئ الذي لا تقوده انفعالاته عند كل موقف. أما المندفع والقلق فغالبا يرون الأمور بعدسات مشوشة بالخوف أو التسرع.

أعزائي المستمعين، الثقة بالنفس لا تأتي بالكلام بل من شعورك أنك تتطور حتى ولو بخطوة صغيرة. كل مهارة جديدة تتعلمها تعيد بناء صورتك عن نفسك دون أن تشعر.

أعزائي المستمعين، العلاقة انتهت، اترك صاحبها يمضي بسلام وأكمل حياتك دون التفات أو انتظار. لا تعلق قلبك باحتمالات العودة ولا تجعل الماضي يمنعك من فرصة جديدة قد تكون أكثر نضجاً وراحة وانسجاماً معك. بعض الناس لا يعودون لأنهم سيئون، بل لأن دورهم في حياتك انتهى، والفراغ الذي تشعر به الآن ليس دعوة للرجوع، بل مساحة ليبدأ شيء يشبهك أكثر. أحياناً أكثر ما ينقذك نفسياً هو أن تتوقف عن فتح الأبواب التي أغلقتها الحياة بنفسها.

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة ندية معطرة بهية برحمات الله الزكية.
1: أحباء نور الصباح، ولن يكون الحب حبا حقيقيا إلا حين يكون في الله، ولن تعرف حلاوة الحب إلا حين تقدم رضا الخالق عن رضا المخلوق، فتمشي بخطى ثابتة نحو ما يقودك إلى رضا الواحد الأحد. ولن يكتمل الشعور بالسرور بمن تحب إلا حين يقترن بالحلال الطيب، فإن لم يكن إلا حلالا انقلب الود إلى كراهية.

0: نور الصباح.
1: أهلا وسهلا،
2: أهلا وسهلا،
1: أهلا وسهلا،
2: أهلا وسهلا،
3: أهلا وسهلا بالغزال الطل طل.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئاً بالخير والبركة والنجاح. نتمنى أن نكون قد أضفنا في يومكم شمعة من الأمل، وزرعنا في قلوبكم بذرة من التفاؤل والمحبة. تذكروا دائماً أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الابتسامة الصادقة قادرة على صنع يوم أجمل ولمن حولكم. كانت معكم مروى بن عبد الجليل في التقديم وسامية مطاوع في الإخراج، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السادسة صباحا للأنباء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ودعت الوزارة كافة المترشحين للاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. هذا وقد انطلقت لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لسنة 2026 عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. تم خلال لقاء جمع وزير التجهيز وإصلاح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار متابعة وضعية المشاريع الممولة من قبل هذا البنك في مجالات البنية التحتية والطرقات، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بالتسريع في تسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترض طريقة التنفيذ. صادقت جلسة عامة سرية انعقدت بمجلس النواب على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية. يتسم طقس اليوم الأربعاء بظهور سحب قليلة على كامل البلاد التونسية تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. درجة الحرارة هي في نفس المعدلات يوم أمس مع ظهور شهيلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و40 في أغلب المناطق. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد موسى في بشائر الصباح.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: صباح الخير والنور للناس الكل، صباح الأمل والتفاؤل والبدايات الزينة. نهار جديد يطل علينا ومعاه أحلام جديدة وفرص جديدة باش نكونوا خير من البارح. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، في الطريق، في الدار، ولا حتى وانتم تحضروا في نهاركم. رافقوكم كالعادة بكلمة طيبة، بمعلومة مفيدة، وبموسيقى تونسية تشرح الصدر وتحلي الصباح وتخلينا ديما في فورمة كبيرة إن شاء الله مع بداية هذا اليوم الجديد. اليوم هو الأربعاء 24 جوان 2026، واللي يوافق هجريا 9 محرم 1448 هجري، وبشتبعوا معنا بشائر الصباح حتى للتسعة في 3 ساعات. خليوا ديما قهوتكم قريبة، ابتسامتكم حاضرة، وانطلقوا معنا في رحلة صباحية مليئة بالأخبار واللقاءات مع فقرات متنوعة وأجواء إيجابية. معكم اليوم كل من أيمن الشابي في الإخراج التقني، وأحمد موسى بشرفكم في الإعداد والتقديم. صباح الفل للناس الكل.

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نهاركم سعيد مستمعينا، مرحبا بكم في بشائر الصباح من إذاعتي المنستير وبانوراما FM. سعداء بتجديد اللقاء بكم وين ما كنتوا. نقولوا طريق السلامة لمستعملي الطريق وين ما كنتوا، جدكم ربي وصلكم سلامات وألف خطوة ولا تنجيزة. كيف كيف للناس اللي عندهم قضيات ولا تنقلات، بعدوا على أوقات الذروة الحرارية وما تتنقلوش في الشمس، واللي ماشيين البحر ما تنساوش باش تستحفظوا على روحكم وعلى الشواطئ متاعنا، وتكونوا انتوما قدوة للمصطفين في الالتزام والمسؤولية وفي الحفاظ على البيئة. نحبوا موسم صيفي يكون مميز من غير مظاهر سلبية وفي احترام لبعضنا. 6:17 هذا وقتنا في المنستير. اليوم عندنا مجموعة من الأركان المتعودين بها الحقيقة في هذه البرمجة اللي مازالت الأسبوع هذا، وبعد ندخل في البرمجة الصيفية. في ساعتنا الأولى الموعد يتجدد مع حلم يوم جديد حدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود. في ساعتنا الثانية نرجع مع صغير صغرون وأصوات الطفولة والصغيرات وعيشة أحلى مع الكوتش إنيس أعتيق وموضوع جديد في التنمية البشرية. وبعد 7:30 أخبار رياضة في أنفو المونديال وجديد كأس العالم، وكل عادة قبل 8 باش ناخذ فكرة على أحوال الطقس في الميتيو. أما في الجزء الثالث يتجد لقاء مع الأستاذ عبد السلام الفطناسي في خبر وتعليق بعد معرض الصحف التونسية. ضيفتنا اليوم زادة باش تكون السيدة زهرة بن نصر رئيسة منظمة العمل ضد الإقصاء، باش نحكيه على بعث الأكاديمية من أجل الإدماج، نشاط جديد وأكاديمية مهمة جدا يمكن باش تعطي فرص البرشة فئات باش يلقاو فرص عمل وباش يتم تأطيرهم وتجيحهم خاصة في الجانب الاجتماعي لتحسين الوضعية متاعهم. طبعا نحكي شوية على الأكاديمية هذه وعلى المنظمة والعمل متاحة، ونختم البرنامج كالعادة بأسعار السوق مع وحيد خصيبة مباشرة من مدينة مساكن بطبيعة باش نعرفوا أسعار المنتوجات اليوم كيفاش كانت في مساكن وفي المناطق المجاورة. هذه فقراتنا لليوم. كما قلنا الأسبوع القادم باش تكون فما أركان جديدة في برمجتنا الصيفية إن شاء الله تنطلق يوم 29 جوان. كالعادة الموسيقى التونسية حاضرة في بشائر الصباح وترافقكم حتى للتسعة.

0: رتح لي أفكاري، غني يا عصفور غني.
1: صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وبداية يوم موفقة للجميع. في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير عيسى موسى أنه سيتم ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم 27 جوان تنفيذ حملة لرش المبيدات باستعمال طائرة مروحية بعدد من المناطق بولاية المنستير، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الجهوية المعنية. وستشمل هذه الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير، المنطقة السياحية بالمنستير، إضافة إلى حماصة خنيس وحماصة بمبلة وضفاف واد المالح وواد بوسيالة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية خلايا النحل خلال فترة الرش، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع كامل حفاظا على السلامة العامة. ولمزيد المعلومات والإرشادات يمكن الاتصال بالمصالح المختصة على الرقمين 71 786 001، والرقم الثاني 71 787 755. حملة مهمة تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من تكاثر الحشرات بالمناطق الرطبة وتحسين الظروف البيئية والصحية لفائدة المواطنين والزوار خلال الموسم الصيفي في المنستير، مع التأكيد على أهمية التزام الجميع بالإرشادات الوقائية حفاظا على سلامة الأشخاص والثروة الحيوانية والبيئية. مواصلين مع الأخبار وأحوال الطقس في الوقت هذا في الميتيو. اليوم الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار بالمناطق الغربية، والريح يتواصل من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار بالسواحل الشمالية وبالجنوب أثناء الليل، فتكون مثيرة لدواوير رملية محلية والبحر يكون قليل الاضطراب فمتموج. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق، في تونس الكبرى تقريبا الحرارة بتكون في حدود 37 درجة، في زغوان 38 درجة، نابل 34 درجة، القيروان 39 درجة، في المنستير وسوسة 36 درجة، وفي المهدية أقل شوية درجة الحرارة في حدود 32 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الرياح في أغلب الشريط الساحلي تكون شمالية شرقية، ما عدا خليجي تونس والحمامات الرياح تتجه جنوبية شرقية. البحر في كامل الشريط الساحلي يكون قليل الاضطراب فمتموج، ما عدا منطقة سيرات البحر يكون متموج، وفي منطقة الشابة البحر يكون قليل الاضطراب وسرعة الرياح تكون ما بين 15 و20 عقدة في أغلب المناطق، ما عدا خليج تونس وين تكون بين 15 و20، توصل محليا 25 عقدة، وفي منطقة الشابة من 5 إلى 15 عقدة. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 3 الصبح مع ماضي 3:12، 6 الظهر نصف نهار و26، 6 العصر مع 4:08، 6 المغرب مع 7:39، وصلاة العشاء مع 9:26.

0: يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: وحدها المحبة تصنع العجائب، وحدها المحبة تملك المفتاح إلى قلب الحياة الفسيح ونظامها السرمدي. لقد زودت الحياة مخلوقاتها على الأرض بضروب شتى من السلاح للدفاع عن النفس، ولكنها جعلت المحبة أقواها. إنها السلاح الذي لا يفل ولا يقهر. أما تذكر أسطورة الذئبة التي أرضعت الطفلين روميوس وروميلوس اللذين بنيا فيما بعد مدينة روما؟ إنها لأكثر من أسطورة، إنها رمز المحبة التي تتغلب حتى على الغريزة. وقد رأيت مرة بأم عيني أفعى وقطة تحسوان اللبن من قصعة واحدة. والحيوان يملك الإحساس المرهف بنواياك نحوه، فإذا قابلته ولا سلاح معك إلا المحبة، تخلى عن سلاحه وقابلك بالمحبة. لا نستطيع أن نفهم الحياة التي هي حياتنا ونظامها الذي هو نظامنا إلا إذا نحن أحببناها وأحببناه. ومن منا لا يحب الحياة؟ نحبها منذ أن نولد وحتى نموت، نتعلق بها تعلق الرضيع بثدي أمه. بل أي نبتة، أي حشرة، أي حيوان لا يحب الحياة؟ كل ما هب ودب يحب الحياة، فما بالنا لا نفهمها ولا نفهم نظامها؟ وهل هناك محبة تليق بالحياة ومحبة لا تليق؟ بل إن المحبة مشروطة هي المحبة التي لا تليق بالحياة، فالمحبة لا تطيق الشروط، أعني أن لا تتقبل الحياة إلا على هواك، فتحبها إن هي طاوعتك في كل رغبة من رغباتك، ولا تحبها بل تكرهها إن هي عاندتك في أي رغبة من رغباتك. تحبها في يدك خاتم شبيك لبيك، ولا تحبها وصيا عليك. ذلك الرفض هو ما تأباه الحياة، فأنت منها وليست هي منك. إنها الأم وأنت الطفل، وهي أدرى منك بحاجاتك. إنها المرضع والخادم والمربية في آن معا، وقط ما كانت ترابة. الرضيع يزعجه أن تلفه أمه باللفائف، ويزعجه إذا هو لوث تلك اللفائف بأقداره أن تبدلها أمه بلفائف نظيفة، وأن تغسل القذارة التي على بدنه بالماء والصابون. ويزعجه أن تجرعه أمه قطرة من دواء، أو أن تقرص أذنه بعد أن يكبر قليلا، أو تلفع قفاه بعصا كلما تجاوز حدود اللياقة والسلوك الحسن. إنه يقبلها مرضعا ويرفضها خادما ومربيا. والطفل لا يعرف أن محبة أمه له هي محبة واحدة لا تتجزأ ولا تعرف الحدود. إنها محبة صافية صفاء عين الديك، فإما أن يقبلها كلها أو أن يرفضها كلها. أقرب ما تتمثل فيه المحبة بين الناس محبة الأم، ولكنها على نقاوتها محبة ينقصها الانطلاق، ينقصها الامتداد، ينقصها الشمول، فهي تعيش في قفص لا يتسع إلا للقليل غير أولادها. لذلك فهي لن تبلغ أقصى مداها إلا متى حطمت قفصها وانفتحت على الكون كله، فبات الكون كله طفلها الحبيب.
0: حلم يوم جديد. جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعين بكل خير، سعداء بمرافقتكم في أولى منوعاتنا الصباحية لهذا اليوم بشائر الصباح. مواصلين مع المتابعات وفي إطار دعم التكوين المهني وتعزيز فرص الإدماج في سوق الشغل، تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم ويوم غد بمدينة الثقافة بتونس فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، وتندرج هذه التظاهرة في إطار النسخة الثانية من برنامج تكوين الذي تنجزه الوزارة بالشراكة مع منظمة سويس كونتاكت ضمن التعاون التونسي السويسري. ويهدف الملتقى إلى مزيد التعريف بالاختصاصات التكوينية التي توفرها منظومة التكوين المهني العمومية والخاصة وإبراز أفاقها التشغيلية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب مرافقة الراغبين في الالتحاق بمسار التكوين وتعزيز تبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في القطاع، مع ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني. يتضمن البرنامج تنظيم معرض للمهن والاختصاصات التكوينية وورشات تطبيقية لاكتشاف عدد من المهن، إضافة إلى فضاءات للإعلام والتوجيه المهني لفائدة الشباب والباحثين عن مسارات تكوينية ومهنية واعدة. كما سيشهد الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر وتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. ملتقى مهم ويعتبر فرصة للاطلاع على أفاق التكوين المهني واكتشاف اختصاصاته المتنوعة، خاصة كما قلنا في النهارين هذوم الملتقى هذا باش يكون في مدينة الثقافة بتونس، وفرصة باش تواكبوه وتشوفوا أهم المسارات في هذا المجال. باش نواصلوا مع الفقرات وحدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا بالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكي بقى لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 1374 الاسكتلنديون يهزمون الإنجليز ويعلنون استقلال اسكتلندا. في 24 جوان 1529 تم التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا. في سنة 1839 نشبت معركة نيزيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا، والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدولة أو الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك. في 24 جوان 1910 غزت اليابان كوريا. في مثل هذا اليوم من سنة 1932 استقلت تايلاندا وتم الإعلان على الدستور فيها. في مثل هذا اليوم من سنة 1956 نظمت النواة الأولى للجيش الوطني التونسي أول استعراض عسكري لها في شارع محمد الخامس بالعاصمة، حيث شارك فيه تشكيلات من المشاة ومدفعية الميدان والمدرعات. في مثل هذا اليوم من سنة 1963 زنزبار نالت الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية. في 24 جوان 1977 تم انتخاب حسن جوليد رئيسا لجمهورية جيبوتي ليكون أول رئيس لها. في سنة 2012 لجنة انتخابات الرئاسة المصرية أعلنت فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 جانفي. في مثل هذا اليوم من سنة 2016 المملكة المتحدة صوتت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل من منصبه. في 24 جوان 2018 تم الإعلان عن فوز رئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية بعد أن حصد ما نسبته 52.59% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة. وفي نفس اليوم السلطات السعودية أعلنت رسميا رفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة. وفي 24 جوان من السنة الفارطة توفي الإعلامي والإذاعي التونسي وليد التليلي، وهو واحد من أبرز الأصوات الإذاعية بالإذاعة الوطنية التي رافقت المستمع على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
1: تفكروا بالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكي بقى لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
1: I have a dream.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
6: مع إذاعة المنستير ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات.

0: وغنية الصباح حل معاها عينيك.
1: صباح الخير والربح يا اهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر صباح، ابدا معاها نهارك وزهي بالك. كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل. صباح

0: الفل للناس الكل.
1: صباح بلا حدود.
2: بعد شوي الموعد مع الأخبار وموجز أخبار ساعة السابعة مع الهادي عزيز. قبلها صباح بلا حدود وأخبار العالم، ونبدأ بموقع روسيا اليوم. من العناوين: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح مرة أخرى لاحتمال الترشح لانتخابات رئاسية قائلا أنه يرغب في ذلك، وقد أثار بهذه التصريحات ضجة واسعة. وعلى نفس الموقع نقرأه: وزير التعليم الروسي يعلن اعتماد برنامج رسمي شامل لتدريس اللغة العربية في المدارس الحكومية الروسية. على موقع سكاي نيوز نقرأ: سلطنة عمان السفن الراغبة في عبور الممر البحري المؤقت عليها التنسيق مع المنظمة

0: صباح بلا حدود.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 صباحا للأنباء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ودعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عمليات التوجيه الجامعي. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 أوت القادم والأيام الموالية. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطة لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ ذاته. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 سبتمبر القادم والأيام الموالية. وفق قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر براد رسمي للجمهورية التونسية، وقد تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب14 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. أفاد البريد التونسي أنه بإمكان حاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب التابعة للبريد التونسي. تتسم حالة الطقس هذا اليوم بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية، وتكون الحرارة في نفس المعدلات مع ظهور الشهيدية، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و40 درجة بأغلب المناطق التونسية. انتهى الموجز. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير، انتم تسمعوا في إذاعة معكم
4: وين ما كنتم،
3: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: تستغرون مع ريم الهين.
1: أسامة أنا اسمي اسكندر عمري 26 كنكبر نحب نسافر لأمريكا. هي أمريكا كبيرة وعنا برشا يوتيوبر وأنا نحب نمشي نصنع مع اليوتيوبر. يوتيوبر معناتها يعملوا حاجة يعملوا فيديو ويعملوا يحطوهم في يوتيوب كما بنزلوا في فيسبوك يتفرج على أخويا اللي يتفرج خويا فيها. أخويا واحد يخوف برشا وواحدات يخوفوا برشا برشا برشا وزادة واحدات يخليني نتفرج عليهم على خطر ما يخوفوش. بخلاف اليوتيوبر في أمريكا فما برشا حاجات باهين باش نمشيو بالأمريكا بالطيارة برشا فلوس ولازمك ولازمو يشوفوك عندك شي حاجة باش معنتها لازمك تحط حاجات وتمشي تدخل بلاش وباش هو يمشي يخضر وبعدك تاخذ الحاجات وتطلع للطيارة. عملي لما طلعت للطيارة هذوما نعرفهم تعلمتهم مليكول توا باش نغني قوم غني تبعني نمني والدنيا زينة والدنيا زينة تبعني نمني والدنيا زينة والدنيا زينة نلفن وعيش عبنينا من دنيتهم فوقنا يا زينة. باي باي.

0: 7:18 دقيقة في إذاعة المونستير. تسمعوا فينا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام. بعد شوية إن شاء الله بيشتبه معنا دقيقة صحة وعناوين الأخبار بيشتبهوها مفصلة مع صديقنا علي الجلاسي سبور انفو زيدا وانفو المونديال وجديد كأس العالم أكيد مع شوقي الأحمد إن شاء الله في 8:04 مع الأغاني التونسية إن شاء الله تعجبكم في اختياراتنا اليوم. تحية للمستمعين والمستمعات اللي تفاعلوا معنا. منيا عبد الرحمن سلموا عليها برشا, بشير القريشي, منيا برحال, الناس الكل متفاعلين معنا بالتعليقات وإلا بالمساجات. إن شاء الله عاملين معنا بون كيف وقمتوا في فورمة كبيرة وقيتوا الأغاني والاختيارات اللي تحبوا تسمعوها خاصة التونسية في بشائر الأربعاء. العدد الأخير من عيشها أحلى ليوم الأربعاء مع إناس عتيق, على خاطر كما قلنا فما تغيير في بعض الفقرات في بشائر الصباح في البرمجة الصيفية اللي تنطلق يوم 29 جوان. واليوم اختارت إناس باش تحكي لنا على العطلة الذكية, مهم جدا نعرفوا كيش نقسموا وقتنا وقت الفراغ خاصة بالنسبة للصغيرات بتاعنا في السلاعة باش يكتسبوا مهارات وباش يلقاو كيفاش يعدي وقتهم بالكدا ويستغلوه في السلاعة متاع الصيف. دونك العيشة أحلى بالنسبة للأسبوع هذايا موضوعها العطلة الذكية مع الكوتش إناس أعتيق.
1: عيشة أحلى نور والسرور, صباح التفائل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كما كل نهار أربعة على موضوع جديد وموجات إيجابية جديدة. موضوعنا اليوم هو العطلة الذكية. المفهوم هذا يمكن يظهر غريب شوية, أما لو نثبتوا في تفاصيل متاع صيفنا وتصرفاتنا أول ما تبدأ العطلة طو نكتشفوا اللي بارشة منا قاعدين يضيعوا في أحلى أيام العام من غير ما يحسوا. خليني نسألكم قبل كل شيء, صارت لكم شي قبل خرجتوا في عطلة صيفية كاملة وفاتوا ورجعتوا للخدمة ولا للقراية وانتم حاسين رواحكم مازلتوا تعبين وفادين وكانكم مرتحتوش؟ قديش من مرة تخلى عليكم الصيف وقلتوا باش نعملوا باش نعملوا باش وعملتوا حتى شيء في الحقيقة, لقيتوا الخريف جاي والوقت طار ومن غير ما حسيتوا به وما عملتوا حتى شيء من اللي برمجتوا؟ قديش من مرة عديتوا أيام الصيف الكل في النوم الطويل والدوران في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام لغير ذلك وفي الأخر فديتوا؟ إذا كان حسيتوا بهذا يقبل راكم ماكمش وحدكم, خاطر باش الناس تغلطوا الظن إلى العطلة الصيفية هي مرادف الكلمة الكسل التام وقتلان الوقت. والحقيقة بطبيعة منظور التنمية البشرية هي العكس تماما. العطلة راهي أحسن فرصة باش تستثمر في أغلى حاجة تملك اللي هي أنت. الحكاية اللي هنا ماهيش أنك تحرم روحك من الفرحة والبحر والشيخات, ولكن الحكاية هي كيفاش تعمل توازن ذكي يخليك تشبع بالراحة وتفرغك التعب متاع العام الكل وفي نفس الوقت تعاود تشارجي روحك تشارجي العقل متاعك وروحك باش ترجع أقوى. باش نعيش العطلة الذكية هذية لازمنا نعرفوا اللي الراحة الحقيقية ماهيش في غياب الحركة بل في تغيير نوع النشاط. قبل كنا في الصيف نكتشف هوايات جديدة, نقرأ كتاب, نصلح علاقاتنا ونعملوا حاجات تخلينا فرحانين من داخل. أما اليوم ولا الصيف يتعدى فيسع بين السهريات والشاشات والتليفون لدرجة احنا نفيق الصباح فادين. لهنا الذكاء العاطفي دين ما نحكي عليه يعلمنا انه احلى حاجة تنجم تعملها في الصيف هي انك تعيش اللحظة بوعي. شنو معناتها؟ ساعات كويس تاي وقت الغروب هيك متاع الشمس قدام البحر من غير تليفون يعطيك طاقة وسلام داخلي أكثر من سهرية كاملة ولا قهوة. ولا اللي يحب القهوة بطبيعة مع حد قريب ليه يحس بالإطمئنان معاه ويرتاح له زادة, هذه حاجة مهمة على الأخ. الحاجة المزيانة اللي هنا إنه الصيف هو الوقت المثالي لتطوير المثالي الروحي من غير ضغط الماكينات اليومية. تنجم تخرج تقابل أصحابك تفرح بالعائلة متاعك وتعمل الريميكس هذا الكل الخاص بيك اللي يجمع بين الفرحة والفايدة وتكتشف اللي نهارك ولا فيه بركة كبيرة وضحكتك ترجع لك من جديد. وباش نرجعوا الصيف لهنا واللي أحلى الصيف يتعدى علينا النجم نطبقوا ثلاثة خطوات بسيطة وعملية ديما نجيب لكم الحاجات السهلة. أول حاجة تعمل خطوة ديتوكس يعني العلاقات والحضور, يعني تعطي وقت حقيقي وكامل للناس اللي تحبهم تقعد معاهم تسمعهم تعيش اللحظة المزيانة معاهم من غير ما تضيعها وراء التليفون متاعك ولا التلفزة ولا أي حاجة تبعدك عليهم. ثاني حاجة خطوة مهمة على الأخر اللي هي عادة في الصيف تختار حاجة واحدة بسيطة تحب تتعلمها ولا تعملها وتكون متعة ليك، كتاب خفيف تحب تقراه، تحب عندك برشا مقمر وتحب تقراه، لغة جديدة تحب تتعلمها، ولا حتى رياضة المشي في الصباح بكري قبل ما تسخن الدنيا، حاجة بسيطة وتنجم تطبقها في أي نهار ومهما تكون أنت العمر متاعك. وثالث حاجة اللي هي خطوة التصالح مع الطبيعة، يعني الصيف لهنا يعني الشمس البحر والهواء الصافي، لازم تستغل الوقت هذايا باش تشحن بدنك بفيتامينات اللازمة كيما الفيتامين د للطاقة، وتمشي على الرمل وتخلي روحك تتنفس السلام بعيد على ضجيج نتاع الكراهب والخدمة والستريس هذاك الكل. هنا يجي التوازن الحقيقي، خاطر العبد الذكي مش هو اللي يعدي الصيف الكل يخدم ولا يعديه راقد، مش هو اللي زاد كيف كيف يضيع وقته فيما لا يعني، لكن الإنسان الذكي هو اللي يعرف كيفاش يستوعب الوقت ويحاول يستغله في حاجات تهمه بوعي بالطبيعة، وهذا الكل يلزم يكون يعرف شنو يحب وشنو ما يحبش ويعطي الكل حق حق. في الاخر نجم نتذكر ديما اللي الصيف فرصة وهدية من عند ربي باش نجد الطاقة متاعنا ونرتب أفكارنا. الإنسان الذكي هو اللي يخرج من العطلة الصيفية وهو شبعان بالراحة بالفرحة، بدنه مرتاح صافي، مخه يعني الذهن متاعه صافي، حاضر النجاحات جديدة ومحضر روحه العام جديد وتحديات جديدة. إن شاء الله الموضوع اليوم حكينا فيه على العطلة الذكية يكون عجبكم والمعلومة وصلت والاستفادة حصلت، وإن شاء الله تعيشوها أحلى بأيام كلها ضحكة وراحة وطاقة إيجابية ووقت أجمل مع الناس اللي تحبوهم.
2: عيشها أحلى.
3: نهاركم مبروك يا سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.

0: السلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة، يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاعي.
1: دقيقة صحة.
2: السابع ونصف صباحا على موج إذاعة المنسير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة: الملتقى الوطني للتكوين المهني فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية المتوفرة اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة. صدور دليل التوجيه الجامعي 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. غلق فتحة واد سلتان بسليمان من ولاية نابل من جهة البحر توقيا من مخاطر التلوث وحرصا على راحة المصطفين. بلغت 70 مليون دينار النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص، تطالب الكنام بتسديد مستحقات المخابر وتحذر من تداعيات الأزمة المالية. البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين تواصل إضرابها إلى يوم غد الخميس. دعوة لمربية الماشية للتوقي من مرض البومريرة. إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح والقاضي بسجنها 8 سنوات. وفي عناويننا الدولية: الصراع مع إيران يعمق الخلاف بين ترامب والكونغرس وتضارب التصريحات حول التفتيش النووي بين طرفي النزاع. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. المحطة القادمة رياضية مع شوقي الأحمدي.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية: 8:15 في بشائر الصباح، بعد نشرة نصف النهار 4:15 العشية، إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:15 العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامج الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: تيرا على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: أنفو المونديال،
2: أنفو المونديال.
3: صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر مشاهد إذاعة المناسير بانوراما فان. في الأخبار الرياضية، منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي كان أنا أمس قامته في مونتيري في المكسيك بإجراء حصة تدريبية أخيرة، تحول بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان وصل لها اليوم في الفجر، وين يقيم في كانساس اللي باش يجري فيها زوز حصص تدريبية قبل المباراة الثالثة والأخيرة لمنتخبنا في الدور الأول المونديالي اللي باش يواجه فيها المنتخب الهولندي في سهرة غدوة الخميس انطلاقا من نص الليل في ملعب كانساس سيتي في مدينة كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية. المباراة بشكون بإدارة الحاكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. قبل المباراة بتبيع المدرب المنتخب بيرفيرينار باش يقدم ندوة صحفية باش يكون حاضر معها أحد اللاعبين، هذا حسب البروتوكول اللي معتاد تنظيمه في المقابلات الدولية. أيضا المنتخبات لي غادر تصميم المونديال بعد زوج جولات هي تونس، هايتي، تركيا والأردن وبنما اللي كانت انهزمت اليوم الصباح. المنتخبات مترشحة لحد الآن للدور الثاني هي فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المنتخب المكسيكي. بالنسبة للنتائج اللي حاصلة يوم الأمس، كانت البرتغال فازت أمام أوزبكستان 5-0، إنجلترا تعادلت مع غانا 0-0. بالنسبة لمباراة البرتغال وأوزبكستان، كريستيانو رونالدو كان سجل البارح ثنائية وبالتالي يصبح الهدف التاريخي للبرتغال في كأس العالم بعشرة أهداف، وأيضا أول لاعب في تاريخ كأس العالم سجل أهداف في 6 نسخ متتالية، وهي 2006 2010 2014 2018 2022 والنسخة الحالية 2026، يصبح في رصيده 975 هدف في كامل مسيرته الرياضية إلى حد الآن. قلنا البارح انجلترا غانا 0-0. بيلينغهام لاعب المنتخب الإنجليزي هو أفضل لاعب في المقابلة هذه. الجزائر فازت أمام الأردن 2-1. نرويج فازت أمام السنغال 3-2. اليوم الفجر البنما انهزمت أمام كرواتيا هدف مقابل 0، وكولومبيا فازت امام الكونغو الديمقراطيه هدف مقابل 0. الليله الثانيه نتاع الليل فما زوج مقابلات، بوسنة والهرسك تواجه قطر وسويسرا تواجه كندا، في حين في 11 نتاع الليل فما زوج مقابلات كذلك اليوم اخرين، المغرب تواجه هايتي والبرازيل تواجه اسكتلندا. الاتحاد الرياضي المنسيري اليوم يتم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري في 5 PM، وإلى حد الآن لم يتم تقديم قائمة رسمية وبالتحديد حتى للبارح 9:41 متاع الليل إلى حد البارح، وحسب ما أفادنا به الأستاذ محسن قبوج رئيس اللجنة المستقلة المشرف على انتخابات الاتحاد الرياضي المنسيري فإنه ما تمش تقديم حتى قائمة إلى حدود البارحة 9:40 متاع الليل. وبالنسبة للجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للاتحاد الرياضي المنسيري مبرمج انعقادها يوم 30 جوان الجاري. من جهة أخرى فإن لجنة النزاعات أو لجنة فض النزاعات في الاتحاد المنسيري تواصل بيع على شركات السنوية للموسم الجديد 2026-2027 على منصة usmo.gc.in وفي نقاط البيع المعتادة في المسير، والأسعار هي مدارج المكشوف البيلوز 100 دينار، مدارج المغطاة جرادام 200 دينار، منصة شرفية الجانبية تريبيون بي 400 دينار، منصة شرفية الرئيسية الفي اي بي بمليون و200، والشراك الذهبي الجولد في اي بي بزوز ملين، ويمكن صاحبه من دخول مباريات كرة القدم وكرة السلة في المنصة الشرفية، كما تم توفير بطاقات دعم افتراضية على موقع usmo.gc.in. لجنة تفضل النزاعات في النجم الساحلي تمكنت من غلق الملف 7 الخاص باللاعب لؤي بن حسين وقيمته 80 مليون اللي تكفل بهم رجل أعمال من أحباء الإطوال من خلال اقتناء لثلاث خانات بقيمة 25 مليون الخانة مع دعم إضافي ب 5 ملايين. لجنة تفضل النزاعات في الإطوال أعلنت وأنها مساهمات جماهير النجم الساحلي في الملف 7 اللي خاص بلؤي بن حسين واللي تجاوزت مساهمات الأحباء فيه 25 مليون أي بنسبة 8% من قيمة المبلغ اللي باش يكون موجود في الملف الثامن الخاص باللاعب السابق إيهاب المساكني، واللي مطالبة لتوال بدفعها للمساكن هي 304 ملايين باش يتم تحويل ال 25 مليون هذه اللي هي من أصلها كان سامس فيها أحباء لتوال في ملف لؤية بن حسين فنو باش يتم تحويل ال 25 مليون هذه إلى ملف إيهاب المساكن كما قلنا مطالب النجمة الساحلي بدفعهم وهما 304 ملايين. النادي الافريقي اعلنت ادارته عن مواصله كمال سعاده مهامه كمدير فني لاصناف الشبان لكره القدم بعد تجديد التعاقد معه لزوز مواسم اضافي الى غايه شوان 2028. النادي الاصفاقسي اللجنه المستقله للانتخابات الهيئه المديره قررت قبول القائمه الوحيده المترشحه لرئاسه وعضويه النادي برئاسه مهدي الافريقه بعد استيفاء شروط القانونيه. تضم القائمه ايضا ثامر الفندري، ايمن ابو عطور، سامي بوسرسار، مهدي الغريبي، سهير داود، مهدي الصافي، خالد السرباجي. والجلسه العامه الانتخابيه للنادي الاصفاقسي بيتم انعقادها يوم 3 جويلية المقبل. الترجي الرياضي التونسي اعلن عن التعاقد مع المدافع الدولي مروان الصحراوي لمدة زوز مواسم إلى غاية جوان 2028 لتعزيز فريق كابر كرة القدم. وفريق الترجي الرياضي التونسي باش يعود للتمارين يوم 12 جويلية استعداد الموسم القادم بإشراف المدرب الروماني ريكي كامف. الحكم المساعد هدى عفين باش يكون حاضره في كاس العالم للاصغر وباش تمثل التحكيم التونسي في مونديال كره القدم لاقل من 17 عام اللي باش تحتضنه المغرب من 17 اكتوبر الى 7 نوفمبر 2026 ومنتخبنا التونسي للاصغر باش يكون متغيب على البطوله العالميه هذه. منتخبنا الوطني التونسي لكره اليد الوسطيات باش يشارك في بطوله العالم في الايام هذه في الصين وكان وصل امس الى بكين وكان في استقبال الوفد محمد انس التويتي الدبلوماسي المكلف بالتعاون الاكاديمي والثقافي والرياضي بسفاره تونس بالصين قبل تحول منتخبنا الى مدينه زينجونغ اللي باش يلعب فيها مقابلته في كاس العالم لكره اليد الوسطيات. كرة اليد الشاطئية منتخبنا التونسي رجال يشارك في بطولة العالم المقامة حاليا في زغرب في كرواتيا أمس انهزم أمام المنتخب المجري 2-0 25-22 و23-22 ثم في المباراة الثانية فاز أمام بورتوريكو 2-0 24-16 و18-16 بنتائج هذه اللي حققها منتخبنا التونسي لكرة اليد الشاطئية كابر يوم الأمس يكون ضمن ترشحه للدورة الرئيسية من بطولة العالم هذه واليوم في نص النهار منتخبنا التونسي يواجه المنتخب الدنماركي. إدارة النادي الأفريقي في كرة السلة أعلنت عن قبول استقالة سامي القاضي من رئاسة فرع كرة السلة وتعيين بشير حديدان مدير رياضي للفرع هذايا وكذلك نجد الهيلي مدير إداري لفرع كرة السلة. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة أكابر موجود في قطر من يجري تربص التحضيري في الدوحة لمدة أسبوع في قاعة الغرافة في إطار استعداده للمشاركة في منافسات النفذ الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027 المقرر في أنغولا من 2 حتى 5 جويلية القادم. منتخبنا أمس لعب أولى مقابلاته ضد المنتخب القطري المقابلة الدولية الودية وفاز فيها 69-64. نهاية الأخبار الرياضية أجمل تحية أيمن الشابي هويدا ساسي تحياتي مقدمة للميكرو شوقي الأحمدي إن شاء نهاركم طيب الناس الكل نتقابل معاكم في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير إن شاء الله في نص النهار ودرجين وعودة لمواصلة بشير الأربعاء حتى للتسعة على موجة إذاعة المنسير وبانوراما فام مع زميلي أحمد موسى للقاء.

0: جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: خير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: نهاركم زين. وقتنا هو 57 دقيقة في ذات المنسين. وصل معكم اللقاء حتى لتسعة في بشائر الصباح. لقيت هذايا قيت المتيو. التوقعات الخاصة بالوضع الجوي لليوم والأيام القليلة القادمة باش نعرفوها مع صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي سرحان صباح النور والسرور.
2: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا مستمعي المنستير. هذا الصباح
1: غالي فما شوية أمطار في بعض المناطق البارحة.
2: صحيح صحيح، يعني خلال يوم أمس يعني أثناء المساء بطبيعة الحال ظهرت وتشكلت خلايا رعدية قوية نوعا ما، ذاك علاش عطات بالدهماني من ولاية الكيف 51 مليمتر، تعتبر كمية طيبة جدا. القصرين 15 بتيلة، 4 بالقصرين و12 بجندوبة. إلى حدود هذه الساعة وحتى بعد الرجوع والانقلاب الصيفي قاعدين نسجلوا في كميات أمطار، وهذا يعني تواصل بكثرة على امتداد شهر جوان. بالنسبة لهذه الوضعيات يعني تعتبر عادية يعني كلاسيكية نتيجة الحرارة المرتفعة، وبالتالي عامل أساسي باش تشكل هذه السحب الرعدية. اليوم زاد كيف كيف نتوقع يعني وجود أمطار أو خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة في الواجهة الغربية للبلاد. الغزارة باش تكون أكثر عرضة في ولايات الكاف القصرين ووصولا إلى الجنوب الغربي بقفصة. هذه الأماكن باش تكون فيها إن شاء الله الكميات طيبة. ممكن جدا هذه الخلايا تتنقل نحو الجهات الشرقية الشمال والوسط، كما تنجم تراوح مكانها يعني تبقى في مكانها. هذا اللي باش نتبعوه من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي العشية، مع إمكانية وردة جدا لتساقط البراد، رياح قوية، رياح هابطة أثناء مرور هذه السحب الرعدية اللي تتجاوز في شكل هبات 70 كيلومتر في الساعة. حرارة القصوى وما أدراك ما الحرارة. نذكر لكون عديد البلدان المجاورة الأوروبية تعاني من موجة حر. يعني موجة حر، درجة حرارة تجاوزت فيها 40 درجة، وبالتالي إن شاء الله السلامة للناس الكل. نتقي وإحنا حرارة الشمس لما حال الأرقام إحنا أقل، خاصة بالمناطق الساحلية والمرتفعات اللي فيها أرقام بين 30 و 35 درجة، أكثر داخل البلاد من بين 36 و 40، وتعتبر أرقام مقبولة في فصل صيفي، حرارة فيه مرتفعة، الشمس تظهر لفترات طويلة. صحيح نتجنب حرارة الشمس، الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. وعند ارتيادنا البحر لازم واحد يرد باله، خاصة اليوم العشية فما موجة ما هيش كبيرة برشا لكن موجودة بسواحل الشمال. غدوة بحر متموج بكافة السواحل، يعود إلى الهدوء والاستقرار نهاية الأسبوع الجمعة إلى السبت، مع عودة أيضا يوم الجمعة والسبت للتقلبات الجوية المعتادة. الواجهة الغربية للبلاد عادة ما تظهر وتتشكل فيها الخلايا الرعدية اللي في الحقيقة تبدأ أحيانا في الجزائر الشقيقة، يعني المناطق الشرقية للجزائر، ثم تكبر وتتنقل أو تظهر في ولايات الكاف القصرين جندوبة قفصة، وتتدرج لتشمل بعض الولايات الشرقية. إن شاء الله السلامة للناس الكل، عطلة آمنة إن شاء الله تكون من نصيب الناس الكل، وكل ما احتجته تحيين أو تفاصيل المعهد الوطني للرصد الجوي موجود ويمدكم بكل المعلومة.
1: ونطمنوا الناس اللي مفماش موجة حر استثنائية على الأقل الأسبوع هذا،
2: هذا المهم. ما فماش
1: هذا هو المهم. أما ديما نصحوا على رواحنا نردوا بالنا من أوقات الذروة الحرارية في التنقلات في القضية الأشوار، ديما الشمس قوية معناه في أي وقت وإحنا في المعدلات العادية تقريبا. يعطيك الصحة السرحان الرحالي للمعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا اللي في كل مرة يقدم لنا آخر التحينات الخاصة بالوضع الجوي. بعد شوية الأخبار مع الإجلاس، ما تنساوش المواد مع فقرات ساعتنا الثالثة، خبر وتعليق، الكلمة ليك، معرض الصحف وأسعار السوق.
3: إشهار 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: مقدمة إلى التفاصيل. تحتضن مدينة الثقافة اليوم وغدا فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارة تبني الوطن، والذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على امتداد يومين كما ذكرنا بمدينة الثقافة. وفي هذا الإطار أوضح مدير الإعلام والتوجيه المهني معز الورثاني أن هذا الملتقى يهدف إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة، مع تنظيم أنشطة إضافية تتعلق بالمبادرة الخاصة، إلى جانب عرض التجارب الناجحة للمتكونين الذين قاموا بمبادرات خاصة.
1: نعرفوا به بكل اختصاصات التكوين المهني، كل المشاريع اللي قاعدة تنجز في إطار عمل مصالح الوزارة على المستوى التكوين المهني، على مستوى المبادرة الخاصة، على مستوى التشغيل، ضم كافة المخرطين في منظومة التكوين المهني، نعرفهم بالآليات اللي عندنا، بآليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافقة المتوفرة لتوضع على ذمتهم، الاختصاصات التكوينية من خلال الشبان، يعني نحن نعرفوا بالاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا متكونين، نعملوا لهم دورات تكوينية، وإن شاء الله مش يكونوا موجودين، مش يكون لقاء شبابي شباب. عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه، الآليات موجودة، المصالح الوزارة على المستوى الجهوي المحلي والمركزي موجودة في تنظم العمليات المرافقة، تعمل عملية التأطير ديما، ماذا بينا نقربوا للمواطن بالمعلومة، يجيب حذانا يعرف شنو المصالح نتاعنا، شنو الهياكل اللي عندنا، شنو المشاريع قاعده تنجز، شكون المتدخلين في منظومه التكوين المهني. اذا وصل للمواطن يعرف المعلومات هذه، بعد عنده اللي عنده الولوج للمعلومه سهل.
0: سياقا متصل، أمضت وزارة التشغيل والتكوين المهني اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات وست اتفاقيات خصوصية شملت مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وعلى هامش التظاهر أكد وزير التشغيل رياض شود انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات خلال السنة الجارية، وأبرز أن هذا القطاع يشغل أكثر من 120 ألف عامل، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إضافة 60 ألف موطن شغل في القطاع بحلول سنة 2030.
2: سنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات، قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا، اليوم يشغل تقريبا في 120 ألف. نستهدف إن شاء الله بسنة 2030 إضافة 60 ألف موطن شغل في القطاع هذا. تم العديد من الاستثمارات بخير جيل تونس، تم توسعة، تم إحداثات جديدة. المقاربة هي إحداث التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ليس فقط إحداث موطن شغل، اليوم كذلك الهدف هو الحفاظ على موطن الشغل. المؤسسات الاقتصادية وطلبات سوق الشغل تغير الكفاءات، لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على موطن شغل. كذلك المقاربة الأساسية في التكوين المهني تكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية. هكا علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة إلى ثلاث مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات، يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤطر واستكمال التكوين الأساسي اللي تم في المركز بتكوين في المؤسسة الاقتصادية.
0: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي للسنة الجارية لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص بالأحرف اللاتينية www.orientation.tn. وتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ودعت الوزارة في بلاغ كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. في إطار التوقي من مخاطر التلوث والحرص على عدم إزعاج راحة المصطافين، تولت السلطات المحلية بمعتمدية سليمان فجر أمس تنفيذ قرار اللجنة البيئية المحلية بغلق فتحة واد سلتان من جهة البحر لوقف تدفق المياه الصناعية غير المعالجة التي تسكبها المؤسسات بالجهة، وفق ما أكدته مراسلتنا بولاية نابل فاطمة بن عثمان.
3: على إثر جلسة عمل عقدت الأسبوع الفارط ببلدية سليمان من ولاية نابل بحضور مختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع، تم اتخاذ قرار غلق وادي سلتان والفتحة، وذلك حفاظا على المصلحة العامة للمواطنين، خاصة بعد ثبوت تلوث المياه بسبب سكب بعض المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة.

0: مياها ملوثة بالبحر. وحسب ما أكده لنا رئيس الفرع الجهوي لوكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بنابل السيد كريم بوليفة، ستتواصل عملية غلق الوادي طيلة فصل الصيف حفاظا على حماية وصحة المصطافين والثروة السمكية. من نابل، فاطمة بن عثمان، لإذاعة المنستير.
1: يشار إلى أن اللجنة البيئية المحلية التي تضم ممثلين عن مختلف الإدارات الجهوية ذات العلاقة، ومنها بالخصوص الإدارتين الجهويتين للصحة والفلاحة ووكالة حماية الشريط الساحلي، وممثلين عن المجلس المحلي ومعهد علوم البحار، اتخذت في نفس الإطار قرارا بغلق فتحة وادي الباي من جهة البحر موفى هذا الشهر. في شأن بيئي ثان، تتواصل اليوم أشغال الاجتماع الرابع لتقييم حصيلة برنامج البحر المتوسط لتعزيز الأمن البيئي تحت شعار بحر واحد رؤية واحدة. وأكدت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة صبرية البنوني مشاركة 10 دول وعديد المنظمات الإقليمية والدولية في هذا البرنامج الذي يموله صندوق البيئة العالمي. وأضافت البنوني أن تونس انتفعت بعديد المشاريع في مجالات مختلفة، منها تعزيز الفلاحة الذكية والري الدقيق وإدارة الموارد المائية، إلى جانب التصرف الرشيد في المواد الكيميائية والنفايات الخطيرة.
2: شعار تم اختياره لهذا الاجتماع بحر واحد ورؤية واحدة لحماية المتوسط، برنامج يتم تمويله من طرف صندوق البيئة العالمية بمشاركة من عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، ويهدف إلى دعم الاستدامة البيئية في حوض المتوسط من خلال مشاريع تهم حماية البيئة البحرية، مكافحة التلوث، المحافظة على التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. 10 دول مشاركة إلى جانب عديد من المنظمات الدولية شريكة في تنفيذ البرنامج. هي 6 سنوات من إنجاز ميد بروجرام تمخضت عن عديد المكونات وعديد المشاريع. تونس مثلا انتفعت بجملة من المشاريع في مجالات تعزيز الفلاحة الذكية والري الدقيق عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة، كذلك في مجال إدارة الموارد المائية من خلال مشروع في منطقة رأس الجبل، أيضا بمشروع في مجال التصرف الرشيد في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
1: دعا الأستاذ الجامعي الاستشفائي في الطب البيطري أحمد رجب دعا كافة مربي الماشية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي الإصابة بمرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم البومريرة. ويعد هذا المرض وفق رجب من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المشترات نتيجة التغيير المفاجئ في النظام الغذائي، وقد يتسبب في حالات نفوق مفاجئ وسريع.
3: لدى المشترات بومريرة المعروف عند الفلاحة أو التسمم المعوي، هو مرض تتسبب فيه جرثومة تفرز عدة سموم، والسموم هذه تمس الكبد، المخ، الكلى، الأمعاء، وتنجم تكون قاتلة. الوقاية هو التلقيح، ومع التلقيح نردوا بالنا من تغيير النظام الغذائي، خطر هو كان غيره صفة فجئية النظام الغذائي. مثلا حيوان كان يأكل في اليابس ولا يأكل في الأخضر، ولا كان يأكل في الأخضر ولا يأكل في كونسنتري، وقتها تتكاثر الجرثومة هذه وتفرز السموم اللي هي قاتلة وتسبب في خسائر فادحة، وعليه ردوا بالنا. وخاصة تو نعرفوا الفلاحة باش يغيروا النظام الغذائي، يلزم يكون الحيوانات ملقحة ونعودوهم بشوي بشوي باش ما يصير التغير فجدي للنظام الغذائي باش نحمو قطيعنا.
1: تواصل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية إلى غاية يوم غد الخميس. أوضح كاتب عام الجامعة العامة للبنوك سامي صالحي في تصريح سابق للأخبار أن هذا القرار جاء إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية، خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000. في ختام النشرة، تذكير بعنوانها الأبرز اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة، الملتقى الوطني للتكوين المهني، فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية المتوفرة. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله مع الهادي عزيز في 8:30 لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا،
5: قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء. آدم وحواء.

جاوب احدى للاذاعات ونستير وعيشوا اجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الازواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحله. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقم

0: 8:15 دقيقة في ذات المنسير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، صباح النور والسرور وبداية يوم موفقة للجميع. كالعادة باش نبداو مع أولى فقرات ساعتنا الثالثة والجزء الثالث من البرنامج خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر.
0: سعادة كالعادة باستقبال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية سي عبد السلام الفطناسي. سي عبد السلام صباح النور والسرور.
3: مرحبا سي أحمد، صباح ياسمين، ودائما سعيد بتجدد اللقاء معك ومع فريق برنامج بشائر الصباح، وخاصة خاصة مع مستمعي ومستمعات إذاعة
0: باهي. الصوت مش كالعادة سي عبد السلام، ما نعرفش كان عندك كيت نحيوه وإلا المكان يمكن فماش تغطية فماش ريزو برشا، نبدلوا المكان باش نسمعوك بالكده بتباع ونستمتعوا بالتعليقات والتحليل للأخبار اللي اخترناها اليوم في خبر وتعليق. نذكر لي الفقرة هذه ستحجب في الصيف، لكن أكيد باش نرجع إن شاء الله في البرمجة بعد الجاية مع سي عبد السلام ومع أكيد الأساتذة اللي متعودين نسمعوهم في هذه الفقرة. سي عبد السلام
3: مرحبا.
0: أي هكا يمكن خير شوية تنزيدوا نشوفوا. نبدأ بالخبر الأول. صدقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب يوم أمس على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية. الجلسة نظرت في 21 ملف في خصوص 11 نائب تعلقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبينا أن النواب المعني هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. نحكي هنا على نائب من النواب بطبيعة اللي قدم المعطيات هذه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تعليقك للخبر هذا يا سي عبد السلام.
3: هو سي أحمد هذا الخبر يمكن تناوله من زاويتين. هناك زاوية الساعة الإطار القانوني والدستوري المنظم في مسألة رفع الحصانة من عدمها، وقتاش ترفع الحصانة، وقتاش ما ترفعش الحصانة إلى غير ذلك. هي مسائل منظمة فقيقة في دستور 2022، هذه الزاوية الأولى. والزاوية الثانية كذلك هناك نوع من التأويلات والتحليلات السياسية والتقييمات لهذه الحركة، لأنه بالنسبة لي أنا ثم ما يتقال في الموضوع هذا. هات نبدأ سي أحمد بالإطار القانوني والدستوري. نعرفه أحنا اللي تقريبا هناك مبدأ معناتها مكرس في جميع تقريبا دساتير العالم، وأنه المبدأ وأنه النواب يتمتعوا بالحصانة أثناء المدة النيابية. دائرة المثل هذه موجودة حتى عند رئاسة الجمهورية ورئاسة الدولة في الدساتير المقارنة. المبدأ النائب
0: أو رئيس الدولة على خاطر الصوت قاعد يبعد ويرجع ماهوش واضح بالكده، كان النجم بدل البلاصة ولكن تستعمل في كيتو إلى حاجة نحيوه.
3: واضح
0: أنا. نحاول نبعده حتى على المكان اللي انت فيه، يمكن مشكلة متاع ريزو زادة على خاطر الصوت مش قاعد يوصلنا بطريقة الحقيقة واضحة والنجم يسمعوك بالكده. به نجربه توا مثال.
3: إذن النقطة الأولى هي كما قلنا نقطة الإطار القانوني والدستوري، وقلنا أن المبدأ هو التمتع بالحصانة أثناء المدة النيابية. ما هو خصوصي ربما، ما هو متميز، ما هو يعتبر إضافة واستثنائي في المنظومة الدستورية التونسية، وأنه التمتع بالحصانة فما جزء استثناءات قرم دستور 2022. الاستثناء الأول هو أنه يكون هناك تلبس بجريمة ويمكن إنهاء الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك، هذا الاستثناء الأول.
0: أيوة.
3: الاستثناء الثاني وهو الجديد في هذا الموضوع يا سي أحمد.
0: أيوة.
3: وهو أنه في صورة هناك جرائم القذف والسلب وتبادل العنف داخل المجلس، وإلا في صورة تعطيل النائب للسير العادي لأعمال المجلس، فإنه لا يمكن للنائب أن يتمتع بأي حالة من الحالات وبأي صورة من الصور بمسألة الحصان.
0: no.
3: هذا الجانب القانوني، هذا الجانب الدستوري إيش موجود في تونس.
0: no.
3: نجي توس يا أحمد بنتنا نعلقوا على الموضوع هذا، نعلقوا عليش وقع اللجوء إلى جلسة عامة سرية وعلى النظر في مصالح الحصانة على عشر نواب، وعلاش النواب تشبثوا أنهم معناتها يتم رفع الحصانة باش يتم المثول أمام القضاء للبكي في ملفات. عندي زوز أو ثلاثة ملاحظات في هذا الخصوص. الملاحظة الأولى سي أحمد، وأنه كان يمكن تعليق التتبعات هذه القضائية في انتظار نهاية المدة النيابية، هذا معمول به ونعرفه توا حتى في نسمع في وسائل الإعلام الدول الأخرى إلى غير ذلك، تكون هناك تتبعات معينة تجاه نائب أو تجاه رئيس أو تجاه، فيتم تعليق التتبع القضائي في انتظار انتهاء المدة، سواء كانت المدة النيابية بالنسبة لنواب الشعب أو مدة رئاسية بالنسبة لرئاسة الدولة. علاش يا أحمد المسألة هذه تم تبنيها بالأنظمة القانونية المقارنة باش يتم تعليق المضر وتعليق التتبعات القضائية؟ لأن وقت كان تعمل 10 و 15 نائب كان الناس كل تبدأ أمامها تتبعات قضائية من المجلس هنا وش يولي يتأثر العمل نتاعو، خاطر 10 و 11 نائب يكونوا معناتها مشغولين ومنشغلين بمعناتها ملفات قضائية تخصهم، هذا يروم من شأنه أن يمثل تأثيرا ربما يكون سلبي على عمل المجلس، علما وأنه نقول في الكلام هذا يا سي أحمد
0: أيوة.
3: علما وأنه القضايا والمسائل التي على أساسها تم رفع الحصانة هي قضايا ليست قضايا فساد مالي وإلا إداري، هي مجرد مخالفات انتخابية، أغلب العقوبات نتاعها تنجم تكون خطايا، فهمتني ولا في هذا الخصوص، وبالتالي نعتقد بأنه الحركة فيها شوية سياسة، معناها النواب مجلس النواب وهذا مشروع، مش معناها حاجة معناها خبيثة ولا حاجة معناتها ماكرة ولا لا لا، معمول به هي حركة سياسية من قبل أعضاء مجلس النواب الشعب ومن قبل مكتب المجلس ومن قبل الجلسة العامة هذه السرية، وأنه مجلس النواب الشعب معناتها ينسجم مع القانون وراه ما عنده حتى مشكلة أنه يبدأ عنده ملفات عالقة يتم معناتها تعليق أو رفع الحصانة من أجل المثول القضائي. الحركة في تقديري سياسية أكثر منها حاجة أخرى، كما قلت لك باعتبار أنه كان يمكن، وأنا هذا تقديري أنا وموقفي أنا، كان يمكن تعليق هذه التتبعات القضائية
0: ما بعد نهاية العهدة
3: العهدة النيابية، لأنه ما أنا خاف يؤثر ذلك على عمل المجلس بطبيعة الحال.
0: واضح، يعطيك صحة سي عبد السلام. نحاول نمشيو للخبر الثاني ونعود نقول لك كنت نجم تبدل البلاصة نتاعك خاطر الصوت عملنا شوية مجهود الحقيقة مع أيمن باش نحصلوا شوية الكاليتي نتاع الصوت، لكن مازال يمشي ويجي يبعد ويرجع الصوت نتاعك. الخبر الثاني، النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص، النقابة دعت الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام إلى الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة. وحذرت النقابة في بيان من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع جراء تواصل تأخر صرف هذه المستحقات، مشيرة إلى أن أجل الخلاص تجاوزت 7 أشهر بالنسبة إلى عدد هام من المخابر، بما بات يهدد استمرارية نشاطها وتوازنها المالي. كالعادة موضوع الكنام والنقابة التونسية للبيولوجيين الخواص موضوع داكتواليتي بالنسبة لبلادنا، خاصة هارين هذوما، وأكيد عندك التعليق على الخبر هذا يا سي عبد السلام.
3: هو سي أحمد مش أول مرة
0: رأيك. مش أول مرة يعني بالضبط،
3: هذه في علاقة بالكنام، في علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، كل المتعاملين مع هذه المؤسسة سواء كان صيادلة أطباء خواص بيولوجيين خواص، دونك هذا في الحقيقة ينجم يمثل مؤشر على وجود أشياء سلبية في هذا المستوى، باعتبار وأنه النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقول وأنه رأوا المستحقات كثيرة جدا متخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على العرض على المرض، وتدعو إلى ضبط رزنامة معناتها واضحة لخلاص هذه المستحقات، إضافة إلى أنه زاد النقابة تؤكد أن المخابر بتاع التحاليل الطبية الخاصة تمر بأزمة مالية خانقة نتيجة عدم خلاص المستحقات.
4: في الحقيقة ثم مسألة سي أحمد، إضافة إلى هذه الاعتبارات العامة اللي ذكرتها النقابة بتاع البيولوجيين الخواص المستحقات والوضعية المالية الخاصة إلى غير ذلك، ولكن ما لفت انتباهي وأنه الاتفاقية المبرمة ما بين النقابة بتاع البيولوجيين الخواص وما بين الكنام معناها معناها مبدئيا تنص على أنه حد أقصى من 15 يوم و 90 يوم، في حين وأنه فاتوا 7 أشهر ولم تتمكن المخابر هذه بتاع البيولوجيين الخواص من استخلاص الديون نتاعهم وإلا مستحقات المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض. في هذا الخصوص لابد من التأكيد والتذكير بأنه نقابة رافض رئاسة الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، مع التأكيد على عدم وجود أي رد رفض. دونك بالنسبة لنا سي أحمد هناك فرضيات بتاع إشكاليات موجودة في الدولة التونسية. الإشكال الأول نجم يكون في أداء الوظيفة التنفيذية، معناها الوزراء والهياكل المكلفة بإطار وزارات القطاع سواء وزارة الشؤون الاجتماعية سواء وزارة الصحة سواء رئاسة الحكومة أو وزارة المالية إلى غيرها من الأطراف المتداخلة، دونك عليك أن كل مرة تتكرر المسائل هذه ونشوف أزمات حادة وخارقة وتمس مسائل حيوية سواء في خاصة في المجال متاع الصحة، لأنه تقريبا لا يكاد يمر شهرين أو ثلاثة أو أربعة بما في العام سمى أزمة دوز ثلاثة تتعلق بالمسائل متاع الصناديق هذه وتعاملاتها مع معناتها مقدمي الخدمة الصحية سواء كانوا صيادلة سواء كانوا أطباء وإلا بيولوجيين خواص. هذا الفرضية الأولى. الفرضية الثانية سي أحمد نجم يكون هناك إشكال في الموارد المالية للدولة، معناها الدولة تلمو عملت معناتها سكرت برشا معناتها بيبان متاع تمويلات، خاصة نعرفوا أغلب المنشآت وأغلب المؤسسات العمومية معناها تعيش مشاكل مالية خانقة، وبالتالي الدولة تجد نفسها مضطرة باش الضغط فيها الأموال باش تنجم هي تستمر وتنجم تشتغل على الأقل بالمينيموم اللي تنجم تشتغل به. دونك هنا زاد المسألة هذه لابد ربما من إثارتها. المسألة الثالثة والفرضية الثالثة بالنسبة لي أنا، نجم يكون هناك مشكلة اقتصادية. أنا كمواطن تونسي في النقابة التونسية البيولوجيين الخواص خرج بيان، والأطباء الخواص يبينوا معناها يصدروا بيان، والصياد أنا من في اتفاهم أسكو هما عندهم حق، أسكو ما ورد في ذلك البيان مؤسس وإلا غير مؤسس.
0: ظاهر الإشكالية مالية بالأساس، يعني ما هيش مشكلة اتصالية فقط، يعني تتكرر الحكاية في كل مرة معناها فما مشكل متاع موارد.
4: ما مشكل هنا الدولة لازمها ثلاث من مرة رئيس الدولة قلت عنا معناتها طرق جديدة وأسلوب جديد ومقاربة جديدة. في الحقيقة هنا لابد من معناتها البحث عن حلول، كما قلنا راهي الحلول الترقيعية والحلول المؤقتة تأحيني اليوم وقلني غدوة أغيرة
0: ما تصلح شيء،
4: ما عاد تتصلح الحكاية هذه.
0: واضح
4: لازم الأمر يا سي أحمد يتم إعادة هيكلة حتى هالمؤسسات وصياغة التعامل معها حتى لا معناها مش في كل عام وإحنا
0: نقعد في نفس الإشكال في نفس الاحتجاجات والمتخلدات. واضح سي عبد السلام. الحقيقة اليوم النوعية بتاع الصوت خايبة شوية، نتأسفوا للمستمعين متاعنا، حاولنا نبذلوا شوية مجهود نسمعوا فيك بطريقة مش واضحة برشا، لكن حاولنا على الأقل نوصلوا أكثر ما يمكن الأفكار متاعك من خلال التحليل على الأخبار في خبر وتعليق. نشكرك برشا على مرافقتك لنا في بشائر الأربعاء من خلال خبر وتعليق في البرمجة هذه. سي عبد السلام ديما إضافاتك كبيرة وديما نسحقوك في كل البرامج في كل المواضيع والمجالات، وما شاء الله على تحليلك وتعليقك على الأخبار خاصة في هذه الفقرة. بعد شوية معرض الصحف التونسية مع الهادي عزيز، بتساوش الموعد مع الكلمة ليك ضيفتنا سيدة زهرة بن نصر رئيس منظمة العمل ضد الإقصاء، باش نحكيه على جديد المنظمة هذه وباش ناخذ التفاصيل عليها مع سيدة زهرة بن نصر في فقرة الكلمة ليك بعد 8:30.
5: انتم تسمعوا في إذاعة المنافسين معاكم وين ما كنتم على مين ترافق يناسبكم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة المعلومة والمنوعة. أما بعد تبعوا الموجة تبعوا الموجة.
1: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 8:30 صباحا في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 الموافق للتاسع من شهر محرم 1448 هجرية. البداية بجريدة الصباح، حيث نقرأ مصدر من البرلمان رفع الحصانة عن 10 نواب، حيث صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة يوم أمس على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب جلسة سرية، وأرجأت النظر في طلب نائب آخر رفع الحصانة عليها في انتظار اكتمال النصاب. دائما في جريدة الصباح نقرأ، حين تعكس نتائج البكالوريا حقيقة التفاوت بين الجهات، فتقول الجريدة رغم أنه في بعض الجهات كان هناك بعض الأفراد المتفوقين، إلا أن النتائج العامة لبعض الولايات أظهرت دائما تفوق ولايات معينة، على رأسها ولاية صفاقس وولاية الساحل، وبدرجة أقل الوطن القبلي وجزء من العاصمة يتفوقون دائما على المناطق الداخلية، وبعض الولايات دائما تأتي في المراتب الأخيرة. تقول جريدة الصباح، هذه النتائج تعكس مسألة تحتاج إلى تأمل وتعمق في دراستها وتحديد أسبابها بدقة حتى تكون منطلقا لأي عملية إصلاح تربوي مستقبلي وركيزة لوضع تصورات لمخططات تنموية محلية وجهوية. في جريدة الشروق نقرأ ملاحقة مافيا القصور والأملاك الأثرية بعد سقوط إمبراطورة التحيل في العقارات. نقرأ أيضا النائب الجمعي الزويدي يقول في جريدة الشروق، أغلب مقترحات المجالس ضمن مشروع مخطط التنمية وأيضا صابة قياسية هذا العام. حبوبنا هل تؤمن سيادتنا الغذائية؟ ونقرأ في الأخبار الفنية والثقافية، عروض جديدة وتحركات بالجملة، هكذا استعد فنانون للمهرجانات الصيفية. في جريدة المغرب نقرأ حول إضراب البنوك لمدة 3 أيام رغم تهديد المجلس البنكي بخصم أيام الإضراب. أعوان البنوك والتأمين يضربون وسط تعبئة نقبية واسعة. ونقرأ في الأخبار العالمية في جريدة المغرب اليومية المستقلة، هل يصمد التفاهم الإيراني الأمريكي أمام حقول الألغام الإقليمية؟ وأيضا في عنوان في نفس الموضوع في جريدة المغرب، ترامب يلوح بالتخلي عن حلفائه في حلف الناتو، تصعيد جديد يثير التساؤلات حول مستقبل التحالف الغربي. كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 الموافق للتاسع من شهر محرم بالتقويم الهجري، أي أن يوم غد الخميس سيكون هو ذكرى عاشوراء. انتهى معرض الصحف التونسية، بعد قليل يعود إليكم الزميل أحمد دائما في بشائر الصباح.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: ثمانية وستة وثلاثين دقيقة في إذاعة المونستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم. وصي معكم بشار الأربعاء حتى للتسعة. وقيت الكلمة ليك.
0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: في عديد المناسبات يتطرح موضوع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وعلى كيفاش نجم ونبنيه تنمية عادلة ومتوازنة بين الجهات. في هذا السياق أطلقت منظمة العمل ضد الإقصاء مؤخرا أكاديمية الإدماج، وهي مبادرة جديدة تعنى بالبحث العلمي والتدريب والابتكار الاجتماعي تحت شعار الإدماج للبناء نحو تنمية إقليمية مستدامة. وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بهدف تعزيز قدرات الفاعلين الميدانيين ودعم الشباب والنساء والفئات الهشة والمساهمة في صياغة حلول مبتكرة لتحقيق تنمية أكثر عدلا وتوازنا بين مختلف الجهات. مش نحكيه على المشروع هذا وأهدافه. سعداء اللي معنا عبر الهاتف السيدة زهرة بن نصر، رئيسة منظمة العمل ضد الإقصاء فاس تونيزي. سيدة زهرة صباح النور ومرحبا بيك.
2: صباح الخير ومرحبا بمستمعين إذاعة مستير، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: مرحبا بيك. ماذا بينا نتعرفوا شوية على المنظمة، نعطيه حتى تعريف عام، نحكيه شوية على منظمة العمل ضد الإقصاء، وبعد باش نمشيه أكثر للأكاديمية وللمشروع الجديد وبقية الأنشطة يمكن محضرينها في الفترة القادمة.
2: هي جمعية، جمعية مش منظمة، هي جمعية جمعية جمعية ديت أكثر من 10 سنين. ونخدموا أكثرية على قضايا الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، نخدموا على التشغيل، نخدموا على تمكين الشباب والنساء والتنمية في الجهات. احنا من الحقيقة الفاس بدينا المشروع الأول هو المساواة بين المرأة والرجل، وبعد قلنا نخدم على المساواة في الجهات في المدينة. ما فماش مساواة، ما فماش إكيتي بين المناطق، بين الميليو أوربان والميليو رورال. انطلقنا معناها مشروع اللي هو دام 10 سنين، راس مالك في دارك. دونك احنا مقتنعين اللي التنميه الحقيقيه ما تنجم تكون كان كي تكون الفرص موجوده في كل جهه، وكي نعطيو للشباب نتاع الجهات هذيك الامكانيات باش يساهموا في بناء مستقبلهم. خاطرش احنا كان ما نعطيوش ايجاليتي دي شانس للجهات اللي هما معناها خاش ديما في الجهه في المدينه عندهم فرص اكثر que في المناطق الريف، كل سواء الانفورماسيون que ce soit معناها الاوبورتونيتي وكل. واحنا مقتنعين اللي الجهات الكل الجهات والجهات اكثر فقر هي الجهات اللي عندها اكثر ريسورس واكثر معناها،
1: ومش مرتبطه زاده بولايه معينه، راه كل ولايه فيها مناطق يمكن مهمشه شويه ومناطق افضل شويه في الامكانيات. يعني باش ما نقسموهاش معناها في حكايه اقاليم وشمال وجنوب ووسط ومناطق ساحليه وكل شيء، لا، في كل ولايه راه فما مناطق بالحق تعاني وتفتقر لاساسيات. اي في كل ولايه، في 24 ولايه معناها.
2: واحنا بون الاكاديميه هذه ما جات، الاكاديميه ما جاتش من فراغ.
1: أيوة.
2: وما هيش مشروع منفصل على الخدمه اللي خدمناها السنوات اللي قبل، هي امتداد بطبيعته اكثر من 10 سنين نخدموا على الميدان وكسبنا خبره في الجهات. معناها سيتادير لو طراي دو تيران هو اللي يخليك تعرف الاحتياجات، تعرف لي زوبورتونيتي، تعرف اش فما
1: نقائص الحاجات تخدموا عليهم اللي عندهم اولويه.
2: فوالا. دونك الأكاديمية هذه تستهدف بالأساس الشباب من أصحاب الشهادات العليا، معناها وخاصة اللي عندهم الرغبة باش يكون فاعلين في التنمية، في التنمية في جهتهم، ويشاركوا في إيجاد حلول التحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي تعيشها مناطقهم. على خاطر احنا معناها نحبوا الشباب، نحبوه هو بأفكاره، يعني عنده مشروع ومشروع إنوفان ويخلق مورد رزق ويساهم في معناها في إحياء الجهة متاعه ويبدأ موجود في الجهة متاعه. دونك المرحلة الأولى باش يستنفعوا أكثر من 120 شاب وشابة من أصحاب شباب العليا موزعين على 6 جهات نموذجية هي سليانة كاف باجة بنزرت توزر وجربة.
1: نعم.
2: هذوما كل الحقيقة عندهم دي بوتونسييل معناها لو باتريمون لا ريشيس دو باتريمون تاع الكاف النور ويست
1: كل جهة عندها مميزات هي
2: لاغريكول معناها بنزرت لوبورتونيتي ايكونوميك معناها كل توزر لينيرجي رينوفلابل وتجربة البوتونسييل تاع السياح يعني كل جهة عندها
1: خصوصيات
2: معناها خصوصيات اللي تجم نكونوا مشاريع اللي عندهم ذات فالور اجوتي معناها إضافة للجهة نتاعهم وتكون الجهة هذيك أتراكتيف والشاب نحبوه يتكون معناه تكوين وفي معناه باش يكون هو بيدو معناه أمباسادور بتاع الجهة نتاعه يبيع البرودوي نتاعه ويبيع الجهة نتاعه ويبيع تونس معناه سي سا
1: دونك حسب الجهات الأكاديمية العمل نتاعها باش يختلف دونك حسب المنطقة وحسب خصوصية كل منطقة باش يكون الدور التكويني معناها بالنسبة للأكاديمية دونك باش تقدموا تكوين للشباب نتاع المنطقة نتاع كل منطقة بطبيعة باش يكون فيها الأكاديمية ممثلة من أبناء الجمعية جمعية العمل الاقصى هكا معناها نجم نفسروا
2: يكون التكوين ولا باش يكون شغل المسار التكوين باش يمتد على 3 سنوات ويتكون من 6 وحدات فما محاور تكوينيه باش يكون معناها التكوين يجمع بين التكوين النظري والتطبيقي والميداني والبحث زاده وتطوير معناها هو surtout باش نربطوا بين لا ريشيرش والاكشن اي بين التكوين اللي هو الاكاديمي وثالث حاجه الحاجه البوز امبورطونت اللي هو اكثر حاجه اللي نحبوا نخدموا عليها هو الفالوريزاسيون تثمين الثروات اللي موجوده في الجهه هذيك ثروات كسوا طبيعيه كسوا سياحيه كسوا برودوي دو تيروار معناها كل جهه نحبوا نثمنوا الريشيس نتاعها نطحوا هذايا معناها هو شنو في الاخر هو تطمح لحد الفوارق بين المناطق معناها خاطرش نحبهم يخدموا زادا هما الشباب هذاك يعمل بروجي يعني يكون معناها عنده أسواق معناها يكون en relation le nord avec le sud avec le centre معناها يكون فما شبكية معناها ما بعضهم معناها يبدأ باش نضمنوا معناها الاستدامة معناها الدمومة معناها احنا تونا اوكي ساعات برشا نخدمو نقولو نخدمو على انترناسيونال تو نسوقو لبرا زادا ماذا بينا احنا نكونو الكوميونيتي زادا ناسيونال معناها نحاولو باش ما بين الجهات واحد يشري من عند الاخر والاخر يعاود
1: نعرفوا بالمنتوجات نتاعنا بالعمل نتاعنا في بلادنا ساعة وبعدها نحكيوا على الجانب الدولي العالمي
2: ولا
1: حبيت نسالك زادة مدام زهرة شكون باش يشرف على التكوين هذا الفكرة ممتازة طموحات كبيرة اكيد لازمها مجهود ولازمها امكانيات وكجمعية اكيد عندكم شركاء في الاكاديمية هذه اللي باش يعاونوكم في الجانب التكويني خاصة اللي هو باش يدوم كما قلت 3 سنوات معناها مش شوية لازم الريتم يكون معناها منظم محضرين العمل وخريطة الطريق تاع كيفاش باش تكونوا كيفاش باش توصلوا المعلومات للشباب في الجهات حسب خصوصية كل جهة كما قلنا دونك لازم اكيد فما خبراء وشركاء معاكم في الأكاديمي
2: احنا ساعة باش يكون بيان سور كيما احنا في الساعة في الجمعية باش نقول لك اللي هي معناها تخدم عند ابروش تشاركية تري بارتي معناها اللي هي الامبليك اول حاجة السيكتور بيبليك الدولة اللي هي باش تكونوا احنا بشراكة مع الجامعة جامعة معناها وزارة التعليم العالي وزارة التشغيل وزارة الفلاحة معناها وزارة السياحة باش يكونوا معناها الامبليكاسيون تاع السيكتور بيبليك وعندنا الامبليكاسيون سيكتور بريفي وعلى الابليكيشن تاع لي اسوسياسيون. احنا ديما لابروش هذيا معناها عندنا معناها ابروش تري بارتي، نحبوا معناها باش ننظموا ديمومه، نحاولوا باش نخدموا مع لي تخوا بارتي، سيكتور بوبليك، سيكتور بريفي et les jamaïques. Donc le secteur privé احنا يلعب دور هام برشا برشا برشا في المشاريع نتاعنا بصفه عام. عندنا زيد لي تكنوبول، لي تكنوبول اليوم معناها في الاكاديميه خرجوا بعدنا خبراء بيان سور، انا نحب نحييهم من هنا لي بي دي جي نتاع تكنوبول بنزرت اللي هي بنزرت معنيه، نحب نحيي زيد سي فريد بالحاجه نائب رئيس البوف مونديال اللي باش يكون معنا في المشروع، سي عبد الرزاق الزويري، سي حبيب كراولي، العديد من الخبراء اللي هما عندهم الخبره، أو سيح حاسب دنعيس من الجامعة، من العديد من الخبراء اللي ولا سيكتور بريفي بيان سور، عنا الشركات اللي هما باش يلعبوا دور، على خاطر هما بالنسبه لينا لو ميكساج هذايا بين السيكتور بريفي والشاب والتكوين النظري والتكوين الاكاديمي هو اللي يعطي
3: كهو ذاك
2: هو اللي يعطي اون فالور اجوتي للمشروع ويعطي مشروع انوفون. معنا إيمان منا اللي احنا في كل جهة تونسية عنا كفاءات وعنا طاقات، معناها هذوما اللي عندهم طاقات اللي هما باش يكونوا مؤثرين دي شيرشور دي زيكسبير وكل باش هذوما نعطيهم التوت الأدوات والمعرفة وكل باش نعطيهم الثقة في رواحهم اللي باش يجمو يعملوا مشاريع يحققوا قيمة
1: مرافقة على مدة 3 سنوات لاكتساب مهارات تكون نافعة للشباب وللجهات. هذا هو الهدف من الأكاديمية. وباش نكملوا ونختموا المصافحة معاك مدام زهرة، المشاريع والأنشطة الأولى بالنسبة للأكاديمية وقتاش تنطلق فعليا اليوم؟
2: فعليا باش تنطلق معناها تو باش نبداو بيان سور البروسيدور نتاع لي زابيل كانديداتور، وباش يشاركوا الشباب باش يكون عندهم ليغاليتي دي شونس الناس الكل، وباش يصير دي كريتير دو سيليكسيون، ونعملوا لي ريكروتمون اي تو نتاع الخبراء. وحنا عندنا كونسي سانتيفيك اللي هو متكون من الخبراء اللي قلت لك عليهم، عندنا زيد دكتور معناها رفا طبيب، عندنا الامام اللي خبراء في الجيوبوليتيك، زيد باش نعرفوا احنا شنو صاير في العالم باش نبداو نخدموا في جهه والعالم يتبدل في جهه اخرى. معناها باش يكون ربط بين شنو صاير، شنو مال سوق الشغل، وشنو مال المتطلبات، شنو مال ليزاليونس اللي باش نعرفوا اون انتيسيب، معناها مع زادة الإضافة التكنولوجيا الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي باش تلعب دور هام جدا في تأثير المشاريع اللي هي باش تكون مع معناها باش يخلقوها الشباب.
1: تري بيان، باش نلقاو التفاصيل هذه جديد العمل نتاع الأكاديمية والجمعية عندكم صفحة أكيد نجموا تبعوها السيت أي حاجة، خاصة الشباب اللي حس روحوا معني يمكن بالمشروع هذا وبالأكاديمية هذه. مدام زهر
2: عنا الباج نتاعنا سو فيسبوك فاس تونيزي، عنا لينكدين سو فاس تونيزي، عنا الليان عنا باش نهبطوا بيان سور سو جمعيتي لابي لا كانديداتور، وعنا لو سيت ويب فاس تونيزي
1: فاس تونيزي اف ا سي او تونيزي، تلقاو فيها كل التفاصيل الخاصة بالجمعية وبالأكاديمية اللي باش تكون في الجهات كما حكيت لنا مدام زهرة بن نصر. شكرا مدام زهرة، يعطيك الصحة.
2: يعطيكم الصحة،
1: سعداء بهذه المصافحة، وأكيد كل ما فما جديد أبواب إذاعة منستير مفتوحة للجمعية باش تعرفوا بالأنشطة نتاعكم المهمة للشباب وخاصة الفئات الهشة. مدام زهرة بن نصر رئيسة جمعية العمل ضد الإقصاء. أسعار السوق،
4: أسعار السوق.
1: مش مشيو لمساكن مع صديقنا وحيد. وحيد صباح النور والسرور.
5: صباح الورد والياسمين يا سيد أحمد، واليوم مش تفرح المستمعين.
1: أي أنت مش فرحة معك؟
5: لا حتى أنت معايا زادة، ومش تخلص المبروك أنت علي زادة.
1: أي يعني خلص المبروك حتى فما حاجة ما فماش مش مش
5: لا لا لا ثم حاجة مش نقولها يعني وياك.
1: تفضل.
5: اللي هي طماطم ب500 فرنك صافي.
1: ما شاء الله، هو به
5: إيش نوع هذا؟ ما خلصوش عليه المبروك.
1: يستحق.
5: اي بعناه قبل ب 4000 في الميكرو هنيك وقلنا راهي ب 4000 ودي وراه مش معقول والسوم هذا والناس
1: صحيح. طوالي 3800 بالضبط
5: اي اي تتصور تو كاس سيدي سمت طماطم ب 500 ومش معناه باهيه
1: باهيه ما شد روح
5: شادة روحها بالجديد بالجديد زادة وباهية والنجم نطيبوا بها والمراكي تراها ما أنا ملبس
1: معناها كل شيء بالطماطم تو سلطة بالطماطم هذيك ما تفهمين فيها جو طماطم نعملو كل شيء المنيو الكل باش تقلب بالطماطم
5: هذا في
1: باه 500 مليم في مساكن
5: في مساكن مرشي اللوطاني مدينة مساكن وحتى في المستير راهي ما تفوش 700 مليم 600 مليم خاطر معناها سي لو بري كي كور معناها هذاك هو
1: السوم نتاع السوق الكل
5: السوق الكل بطاطا سي دعمت 15% ل 17% فلفل شعباني 12% بصل 900 هاولا سوام رخيصه هذه نتاع الخضره تو كيد معناها الدلاع سي دعمت ولا تو معناها ربي يجيب لهم القسم وربي يعينهم ولا يبيعوا بالكعبه معناها فورفي معناها الكيلو وصل حتى 600 700 800 البطيق عاد غالي 15% صحيح اللوز الهشم 2500 ثم الكرموس هذاك من 8000 حتى 13 دينار هذاك الحقيقه السوم تاعو غالي ولاسباب مجهول حبش يطيح المشماش 2500 ل 3000 الخوخ زاد من 3000 ل 4000 وتبقايه ثم الخوخ العربي مزيان مزيان مزيان ب 5000 الكيلو طيب ميور يعمل 66 كيف خوخ عربي التونسي هذاك باهي موجود زاد في السوق العنب عندنا ب 4000 وعندنا ب 6000 زاد حتى العنب جي حتى العوالي فما سيدي احمد
1: ممتاز
5: مازلنا في شهر جوان تو احنا نورمالمون هو يجي في سبتمبر
1: صحيح
5: الدنيا طايره بينا ربي يقدر الخير
1: الفايده الاسوان باهي طايره الدنيا صحيحه ما اعطينا نسلكوها احنا زاد
5: عندي واحد برك متعارك انا وياه في المرشي الكل
1: ايه الحم متفاهمين فيه
5: هو العلوش 60 دينار والبرشني طيحوا فيه انا ولا 50 دينار هذه بون نوفيل تتسمى خاطر البرشني تو ينجم يمشي ب 50 حتى ل 55 لكن العلوش قعد في حدود 60 دينار الدجاج 3700 ل 4000 هذه حيه جاهزه للطبخ يبجاه ربي جاهز برك ما طلعتك الفوعه سيد احمد نتاعك الدجاج والانتيبيوتيك وشنو ونظام الطيبات وكل برشا ناس خافوا من استهلاك الدجاج مع زيد السخانه تويك تسمى معناها الفوبي نتاع الدجاج العظم زاد موجود من 6500 لبلاتو ل 7500 احسن كاليتي هذا كل شيء متوفر وكل شيء موجود بالنسبه للدجاج زاد كما نحكيو على ولد البحر السردينه 5500 البوغا 7600 المرجان 14800 اسكومبري 16800 كلب البحر 35 دينار المناني ثم ب 46 الصغير وفما ب 75 الكبير ولد البحر ثم عليه اقبال كبير الو
1: نسمع فيك يا وحيد خليتك على راحتك تكمل الاسعار وبعد باش نعلق عليهم
5: عنا البقري سيد أحمد الرقبة 35 دينار والهبرة من 42 ل 45 دينار جمل كيف كيف وفما قبال كبير من العيد التو على البقري يا سيد أحمد وعلى الحمل الأحمر وعلى الدجاج وعلى البحر يقعد العلوش الحقيقة معليش قبال كبير وهك علاش
1: أما في المناسبات نعرفوا اللي احنا تو داخلين إن شاء الله موسم الأفراح باش يكون فما إقبال نتصور عند بعض العائلات اللي تختار ديما الحم العلوش
5: الباك لو تعدى ان شاء الله حتى عندي شكون معنا في اللفامين نشحوا في الباك كنت نستنى فيهم قلت حتى يعملوا عشية نديوني بالحم وكسكسي كل شوية مثلاً مش منها الهدرة سيدة عم شوية سالي بيك واجي تبجي تسلم عليه يعطيك عيبتين فيك السالي في تحني صغير
1: خوي ينزل على الطماطم مش مشكل
5: ايه ده سيدي احمد نحب على لحمه كبيره يعني فك الاستحن هذا كاي بتاع قبل احنا في مساكن نعمل
1: العيد الجاي
5: فما حتى الحم كسكسي سبع نسميه الحم مع عظمه وفلفل مقلي وشويه زبيب ويعمل 66 كيف هو قبل كانوا كي يعرسوا ولا ينشوا يطيبوه برشا تو نظرا لغلاء الاسعار وارتفاع القيمه الشرائيه بتاع الحم العلوش اختصروا الناس العشوات انت كي تعمل عشيه تشندي 70 80 واحد شوف تحب لك 10 بريكس
1: صحيح
5: البركوس بثلاثة
1: حسب
5: ما لا سيدي
1: يعني واحد ما يخلص
5: معناها تكون عندك لو جاك بوت باش نجم تعمل حشيش
1: يا وحيد يعطيك الصحة خويا سعيد بالمصافحة هذه معك.
5: الحمد لله والله حتىني ديما نفرح مع إذاعة المستير.
1: ما زلنا ما نعرفوش الحقيقة، ما زلت ما نعرفش عنا أسعار السوق في البرمجة الصيفية ولا لا. كان عنا مرحبا بيك ديما.
5: مرحبا مثلا.
1: كان ما فهميش خويا سعيد بالعمل معك على خاطرك متميز، وأكيد تنقعدوا باتصال وديما نسمع أخبار مساكن من خلال المصافحات والاتصال بيك. صديقنا وحيد خصيبة مباشرة كان معنا من مدينة مساكن، وصل لك تحية سي عبد السلام معدنوس. سلام عليك برش. قال لي بالله يسميني، قلت له خلينا نسميك بلقبك الصحيح، قال لي ما يعرفني حد، عيط لي عبد السلام معدنوس.
5: خليك وقول له سيريسي بروك الشعور.
1: قلت له ما دام انت تحب هكا مش مشكل معناه. تحيه لسيف صفطة زاد يسمع فينا صديقنا، مروان دعايس كيف كيف،
5: ناس الكل
1: ناس الكل اللي اوفي لي ذات مناسير اللي بشائر الصباح اللي يسمعوا برشا سعر السوق معك يا وحيد. نشكرك برشا من شابي هويدا بن ساسي نجلة عطية فريق حصه اليوم من بشائر الصباح، كان معكم في الاعداد والتقديم احمد موسى. يومكم سعيد والى اللقاء.

التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. تواصل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية إلى غاية يوم غد الخميس. وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للبنوك سامي الصالحي في تصريح سابق للأخبار أن القرار جاء إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية، خاصة بعد رفض

0: حالية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. البحر قليل الاثرة فمتموج، ودرجات الحرارة تكون في نفس المعدلات مع ظهور الشيلي لتتراوح بين 30 و40 درجة بأغلب مناطق البلاد. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ بعد تصويته لصالح مشروع يلزمه بوقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن إيران في وضع حرج للغاية ومستعدة لتقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة وفق تعبيره، مضيفا أن تصويت مجلس الشيوخ جاء في توقيت سيء وأرسل رسالة خاطئة إلى طهران. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا. صيدلية الأعشاب بعد الفاصل مع كوثر علاقي مباشر.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير. مؤنسة.
3: مؤنسة.
4: إفادة.
3: إفادة.
4: خدمة.
3: خدمة.
4: ديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
3: كل ما يهمكم.
4: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات.
3: منستير.
4: إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير.
6: صيدلية الأعشاب. صيدلية الأعشاب.
7: صباح الخير مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صيدلية الأعشاب. اليوم باش نحكيوا على حاجة تهم الناس الكل، واللي هي تأثير الشمس على الصحة والبشرة، خاصة تحت درجات حرارة مرتفعة في فصل الصيف. وكيفاش نجمو نحميو أرواحنا، وخاصة أنه التعرض للشمس يكون عنده نتائج مضرة منها الجفاف وفقدان النظارة والتصبغات. أما منحس حظنا أنه الطبيعة ديما عندها الحل وتوفرنا الأعشاب اللي تحمي بشرتنا وتعاوننا باش نقاوموا أشعة الشمس وفي نفس الوقت نستفيدوا منها. أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء، أيمن الشابي، نجلة بن محمد عطية، هويدا بن ساسي، فرج الجيت في استقبال مكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800، وكل عادة الصيدلاني والباحث في مجال الأعشاب الطبية عادل هلقلي، وخبير الفلاحة سي بشير بن عايشة. خليكم معنا من توا حتى العشرة بتاع الصباح، ترفقكم كوثر علاقي بمباجي.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في صيدلية الأعشاب. اليوم كما قلت لكم في البداية باش نحكيه على الشمس وتأثيرها على البشرة وعلى صحة الإنسان، خاصة أن نحن داخلين على فصل الصيف والناس الكل تحب تمشي البحر، الناس الكل تحب تعمل برونزاج، لكن هذه الكل ما يمنعش أنه الشمس في حد ذاتها بما أنها هي خاصة في الصيف تكون الحرارة قوية برشا وعندها تأثير سلبي، لكن ما ننسوش أن الشمس عندها زادة حاجة بها واللي هي تعطينا الفيتامين دي وفي حاجة لها
1: كل حق. اسمعني صباح الخير ساعة،
0: صباح الخير سي عادل.
1: دونك الفيتامين أشعة الشمس راهي ضرورية، أما اللي هو اللي يقلق فيها هي أكل أشعة ما فوق البنفسجي اللي جوفي، هذوكم هما اللي يقلقون
0: خاصة بعد ما في السنين التالية كلي ولت فما طبقة الأوزون ولت معناتها المناخ تغير ولت عندها أكثر تأثير سلبي على الإنسان وخاصة في فصل الصيف.
1: هذايا من المفروض منه ديجا احنا حتى في السخانة متاعنا توا احنا ما كناش نشوفوا مطر في الصيف في جوان جويلة بالكميات هذوما، السخانة ما كانتش كيما هكا، دونك هنا فما
0: عوامل مناخية
1: ولت تحكم فينا
0: به
1: نحاول نتأقلموا معها
0: ان شاء الله. به نحن تو باش ناخذوا كالعاده سي بشير، انت اخترت نبته، بعد تحكي لنا علاش اخترت النبته هذه بالذات واللي باش عرفنا عليها سي بشير وشنية المنافع نتاعها على جسم الانسان. النبته اللي هي تنجم تحب تقولها انت. به نحن اخترنا نبته القحوانه،
1: هكا ولا اللي هي نسميوها سوسي دي جاردان.
0: دي جاردان فما برشا ناس عندهم خلط بين القحوانه والكامومي
1: البابونش
0: هكا ولا
1: صحيح صحيح،
0: لكن نحن قبل كي نقراو ديما يقولوا القحوانه وشقائق النعمان وهي تطلع ديما في الربيع مع معك الشقائق النعمان الورده الحمراء هذيك اللي بثلاثه بتلت تكون لونها صفرة الكلها القلب، هذه اصل اللي توجد. قلت لك برشا ناس يخلطوا ما بينه وبين البابون، زعما سي بشير موجود والا لا نشوفوه ويزيد يعرفنا أكثر على نبتة القحوانة.
1: إن شاء الله، مرحبا بك.
0: إن شاء الله. نقولوا صباح الخير سي بشير.
2: أخير مدام كفر، صباح الخير سي عاد.
1: مرحبا سي بشير، مرحبا.
0: عايش سي بشير، اليوم باش تحكي لنا على القحوانة، واللي كما قلت أنا توا راهي القحوانة ما هيش البابونش.
2: ما هيش البابونش، وما هيش حتى القحوانة فيها أنواع، دو باش نفسرهم لك دو. هي النبتة بالفرنسية اسمها سوسي. كان تعرف عليها الاسم العربي تسمى أذريون الحدائق.
0: اي
2: ولا فما شكون يسميها البكورية واللي يسميها الحنوة واللي يسميها إقحوان الحدائق. علاش؟ على خاطر تشبه الإقحوانة، الإقحوانة من السوسي دي جون هي الكالوندولا أرفانسيس، واللي باش نتحدثوا عليها اليوم هي الكالوندولا أوفيسيناليس. هي السوسي بالفرنسية تسمى سوسي، العائلة متاعها العائلة النجمية اللي كانت مع أستيراسي كانت كومبوزي قبل، كانت العائلة المركبة كان نعرفوا بالنبتة هذه، هي نبتة أصيلة متاعنا احنا، هذه أصيلة حوض البحر الأبيض المتوسط، طول متاعها 30-60 سنتي، لون الأزهار والبيتالات متاعها صفرة وإلا صفرة برتقالية عاطية باللون
0: البرتقالي.
2: أي الأزهار متاعها وقتاش تبدأ تنور بداية الربيع نجم نلقاو على طول السنة، خاصة كي الدنيا ما تبردش برشا في الشتاء. الأوراق نتاعها كفنية، أوراقها رمحية تشبه أوراق السلق، خضراء الأوراق نتاعها وفيها السطح زغبي كي تمسها تلقاها حاسة شوية، لونها أخضر. الريحة نتاعها عطرية قوية وطعمها مر.
1: البتلات نتاعهم كفنية.
0: اللون الأخضر وين؟ الأخضر
2: لا الأخضر، الأوراق أخضر
0: أوراقها، مش نحكيو على الزهرة نحن.
2: لا لا لا الزهرة البيتالات نتاعها أورانجي معناها برتقالي، أما الصفرة ولا برتقالية، الصفرة تميل إلى اللون البرتقالي.
0: معناتها كلي نشوفوها في الحدائق ونشوفوها حتى في نبيع في المنابت تكون للزينة، هي
2: للزينة ويبيعوا فيها، تمشي البيعين من المنازهور الزينة تبقى في الفاشيات صغيرات مكتوب عليها سوسي وإلا كالوندولا معناها أوفيسيناليس. أوفيسينال معناها ميديسينال، هي نبتة طبية، خاطر فما الأخرى احنا نسميوها الكريعة تطلع ولا القحوانة تطلع سبونتانية تطلع صوبها الجالية، هذيك اسمها الكالوندولا أرفانسيس، هي شكل مصغر متاع الكالوندولا أوفيسيناليس اللي باش نتحدث عليها اليوم.
0: طب بعد سعاد اللي قلنا الزرع عندها نفس المنافع وإلا لا؟
2: به الزريعة متاح سهلة برشة خاصة بالنسبة للمبتدئين. تحب بلاصة مش مساء ولا نصف ظل. التربة تمشي مع جميع أنواع التربة. الزريعة وقتاش نزرعها؟ كان في الربيع أفريل ماي، كان في الخريف سبتمبر أكتوبر تقريبا على طول العام نلقاوه تنبت تقريبا أسبوع وتنور ثلاثة شهور بعد عملية البذر. وقت اللي نزرعها تو في الحدائق متاعنا كل 20 سنتي نزرعها، والعناية باش تتمثل إلا في إزالة الأزهار الزابلة. أنا نحيو كل الزهرة كترات الزبالة البيتالات متاعها نحيوها ونخليوها تعمل معها أزهار جديدة
0: كعب أخر.
2: الاستعمالات هم الجذور والأوراق متاعها تفرز مادة طاردة للحشرات المضرة عكس من الحل والحشرات الملقح. راهي بيد ساعات ترى برشا حشرات جي فوقها تموت الجذور والأوراق متاعها. شنو يعملوا منها؟ عندك
0: البيتالات معناتها زعمة فيها مادة سامة، فيها حاجة
2: فيها مادة سامة للحشرات عكس النحل والحشرات الملقحة.
0: أيوة
2: ما تأثر
0: ما يتذروش
2: باه شنو يستخرجوا منها؟
1: الله.
2: فما البيتالات أنا فما شكون يعملهم في السلاطة يخرجوا منهم زيت الأذريون هذا مضمد للجروح حتى الدكتور يقولنا عليه
0: هذا مهم في حصة
2: اي فما مرهم يعملوه ضد لسعة الشمس والحشرات مستخرج من الكالونديلا وفيسيناليس اللي هي الأذريون اللي
0: نحكي عليها اليوم.
2: وكما قلنا تستعمل زينة الحدائق وزهور القطف.
0: شكرا لك سي بشير على المعلومات القيمة، يعطيك الصحة، بالحق مهمة برشا. وتو نشوفوا كيفاش نجموا نستغلوا النبتة هذية لحروق الشمس ضربة الشمس هكا ولا؟
1: نجم نقوله حروق الشمس، ضربة الشمس بصفة احتياطية وإلا كما نقوله بصفة وقائية وإلا كما نقوله كأنها باش تحمينا أكثر.
0: وخاصة أنه النبتة توا كما قال سي بشير موجودة في المنابت في المتناول. بعد أنت باش تعطينا الطريقة اللي باش نعملوا بها المرهم هذا ولا الزيت هذا؟
1: نبدأ بشوي بشوي. أول حاجة احنا الشمس مناش نخافوا منها احنا بصفة عام، على اساس انها هي تجي وتخلينا الجلد متاعنا نقولوا احنا يسمو معناتها تولي في ساعه
0: شيخوخ
1: تولي شنو تحس التجاعيد موجوده تحس في ساعه تتكسر. دونك هنا اول ما نبداو نحاولوا باش نحميو الجلد متاعنا. فما جوز نبتات نجمو نستعملوهم وموجودين عنا في الدار اللي هما التاي الأخضر اللي هو عنده مفعول إيجابي جدا مضاد للجذور الحرة وفي نفس الوقت ينقص من موت الخلايا. وزاد عنا مع هذا نجمو نستعملو قشور الرمي
0: قشور الرمان.
1: دونك هنا
0: سمحني سي عاد القشور الرمان تو كي واحد يسمع يقول لك قشور الرمان قويه على الجلده، انت تنجم تكون تشيحها اكثر.
1: انا ما قلتش باش نحطوا على الجلده، قلنا باش نعملوه كمستحلب خفيف باش يتشرب شربي. هذو مزوج شربي، ما حكيتش على الاستعمال الخارجي. احنا
0: ما عندوش تاثير سلبي على المعده كي نكثروا منه؟
1: ما قلتش باش نكثروا منه، كان في الكلام نتاعي قلت مستحلب خفيف وكي نستعملوه مدة ثلاثة جمع كي العادة.
0: اي ما باش نوضحوا لسادة المستمعين خاطر النجم توا يشد يعمل مستحلب الرمان ويشرب، نعرفوا ان مستحلب الرمان
1: خاطر عنده مفعول
0: بالادباغ عنده مفعول صحيح هو صحيح، لكن نتصور ان هذا حسب ما تعلمته منك
1: راه نعرف
0: انه كي نكثروا منه يولي عنده تاثير سلبي.
1: اش قلت كي نكثروا منه خاطر احنا
0: باش نوضحوا للسادة المستمعين
1: شنو العاده المستعمله، انه ديما اللي هذا يقول لك هاو باش ناخذ نحط مغرفه نتاع قهوه ونحطها في شويه عسل وتاكلها توليت كميات كبيره جدا
0: من الادباغ.
1: ونعرف الادباغ هذه كي تتم موجوده بكميات كبيره المعده من داخل تولي تخليها ماهيش سوبر معاش
0: تتكسر
1: بسهوله. دونك هنا بالنسبه لك القشره ما احنا باش نلقاو في وسطك الطريف البيضة احنا الدخلانيه نلقاوها في وسطها هذيك اللي هي عندها مفعول ايجابي جدا في انها تحسن لنا من جوده نتاع البشره نتاعنا. وتعرفش كن نكتات الجويدات اللي يبداو على الجلد نقولوا احنا الجراند بوتي تلقاهم
0: مش
1: اكن مش راهي تنقص منهم دونك وبالتالي كيما عندنا نبته اخرى حكينا عليها قبل اللي تنقص لي جراند بوتي اللي هي حكينا عليها مع النشبرسه اللي هي عرق السوس.
0: عرق السوس
1: دونك هنا عرق السوس ديما نخافوا من حاجه منه الاستعمال البعض كيما نقولوا ما يتفاعلش مع بعض الادويه اللي هي كما نقولوا احنا تنقص في الضغط وبالخصوص على خاطر هو عنده من حاجات اللي يزيد يعمل لنا يمتص الماء معناتها احنا حاجتنا بامتصاص الماء احنا في وسط الصيف اما ما حسناش به باش يضر لنا حاجات اخرين دونك وبالتالي نوليو
0: كيفاش بالنسبه للصيف وخاصه هو في على طول العام لكن في الصيف البدن ماهوش في حاجه للماء
1: حاجتنا
0: الماء ما عندوش تاثير ايجابي على الجلده
1: هو المشكله مش غادي المشكله كميه الماء اللي باش تشربها وقديش باش تشرب وهنا هل كما نقول الانسان اللي ما يعطش ما نعطيوش ماء بخصوص الناس الكبار اونتر بارونتيز
0: والصغار
1: الصغار خاطر ما يطلبش الصغير خاطر دونك هنا هذاك علاش يلزم كل مره
0: تعطيه
1: الماء على خاطر زاد الجلده نتاعو عند الوليدات الصغار كما نقولوا بالخصوص اللي اقل من 6 شهور ما تنجمش تعدل ما عنديش القابليه باش تعدل الحراره نتاع الجلده البرانيه كما يلزم احنا الكبار عندنا ما عندناش مشكله اما هما ليه معناتها الطرف الشمس اللي تجي تاثر فيه بالقوي بسهوله معناتها هذاك علاش بصفه عامه الصغيرات اللي اقل من 6 شهور احنا نقولوا نمنعوا عليهم مشان للبحر بعد ساعات يقول لك يمشيوا ما يسالش راهم ما يداروش قولوا ليها اقل من 6 شهور ما ناخذوش كيما نقولوا ريسك على خاطر فما
0: كي يكون في موش في وقت الذروه مثلا نعرفوا انه الذروه نتاع الشمس تكون كيما نقولوا من 10 ونص ل 11 حتى ل 4 الواحد ما نجمش يهز الصغير
1: اقل من 6 أقل من, ست أقل من 6 شهور لي
0: ممنوع معنا
1: ممنوع
0: ممنوع عليه البحر
1: ممنوع عليه البحر
0: ملا نحن صغارنا الكل ونحن تربينا من الصغرى اللي يمشي البحر
1: ربي استر على خاطر الجلدة متاع الصغيرات الكل راهي حساسة أكثر من لازم وما عندهاش القابلية باش تتأقلم مع الارتفاع
0: متاع درجة الحرارة لكن فما توا خليني نقول بعض الأدوية بعض المراهم اللي الأولياء ولات واعية تستعملهم وتهزوا مثلا كما نقولوا الصباح تهزوا تحت الباراسول خاطر زادة ما ننسوش سعاد لأنه حتى البحر والشمس البدن خاصة البدن الصغير في حاجة للشمس
1: ما قلناش في العمر الصغير هذاك ديجا كان لاحظوا انه الاطباء الكل يعطيو ماده الفيتامين دي اللي باش يشربها في العمر الصغير هذاك لكن بعد 6 شهور راهو ما يصيرش علاش باحتياطيا للصغيرات نتاعنا احنا كنت كي تحطوا تحت الباراسول زعما انت احميتو من اشعه الشمس ليه
0: ما انت شحنا فيه المهم بالنسبه للصغيرات انت تقول انه 6 اشهر قبل 6 اشهر ما لازمش تهزهم
1: من المستحسن لي ديما نقول لي
0: خلينا نبعدوا على 6 اشهر نمشيو للصغيرات الاخرين اللي يحبوا يمشيوا البحر وعام وعامين وثلاثه واربعه ومازالوا نحن كي نهزوهم نستعملوا لهم المراهم ونستعملوا لهم المظله وكل هذايا
1: المظله كفنية صح كاسكيت أكل كاسكيت نحطوها كما هكا عادية
0: نجم تكون كاسكيت تنجم تكون مظلة زعف كل حد وكيفاش
1: مش كيف ريت الكاسكيت شو تخلي البلايس العريانين الودني هنا وتخلي الرقبة التلينية متاع واللي هي أجزاء حساسة
0: للشمس
1: عند الصغيرات للشمس دونك أحسن حاجة أني تكون مظلة متاعنا كالعربي المظلة تلقاها كبير
0: زعف
1: وزعف وإلا زادك المظلة الجربية أكيد تلقاها كيما نقولوا الدورة متاعها كبيرة عبارة هذا باراسول فوق
0: راسك ما توا فما حتى نوع من الباراسول كي الباراسول كي شمسية تتلبس فوق الراس موجودة
1: إيه؟
0: ولات موجودة معناتها توا نشوف فيها في برشا بلايص
1: ما خيرش من ناتشوريل
0: الزعف
1: الزعف يعطيك الوقاية الكافية وإحنا عندنا الصناعات التقليدية متاعنا وسلعتنا موجودة علاش ناخذوا في البلاستيك وناخذوا في اللي
0: يجي من برا
1: ما نقول شيء
0: عليك معك تونسي خي
1: باه دونك هنا وصلنا تو كما نقولوا باش نحكيوا شوية على النبتة متاعنا متاع اليوم اللي هي القحوان وتو نشوفوا كيفاش نجموا نستعملوها باش نحضروا زيت استعمله سهل في وسط الدار نبنوا به الجلده نتاعنا باش انه نحميوها من الحروق الخفيفه اللي ممكن تنجر على كما نقولوا ما نقول ضربه الشمس كما نقولوا قعدنا اكثر من لازم في الشمس
0: التهاباتك الحرائق ما فماش حد ما تعديش بها انه تجيه السخانه ولحمه يتحرق ويعمل قشور ويتنحى وبعد ما تكسبك اللون المزيان اللي برشا ناس تحبه وبعد نحكيه عليه تكحل ويتقشر البدن لكن الخلايا نصور تتجدد
1: به. هنا على ذكر انه كما نقولوا فما حتى حد روح من البحر ظهره يحرق
0: وسخانه تقليفيه ومن الجمس حتى يرقد
1: لا سخانه تقليفيه وقتها ولا ضربه شمس يمشي يشوف الطبيب اما ظهره سخون يحرق
0: على بدنه سخون
1: خاطر مو على
0: السخانه الداخليه مانيش تحكي عليها
1: دونك هنا باش نعطي حاجه تتعمل اليميديا في أي؟ وقتها
0: أي؟
1: وما تصبرش ما نصبروهاش معناتها ما نجمش نخبيها شويه اخرى تستعملها في وقتها وتلف
0: في وقته
1: في وقت
0: يعطيني مسج
1: نعطيك
0: اي اكيد انا والساده المستمعين مش لي واحد
1: خلينا نتعزوا شوي اول حاجه الفقوس
0: اي خيار
1: خيار
0: اي
1: الطماط
0: اي
1: كي هادو مزوز نجيو ونعصروه بالميكسر ونحطو ونصفيهم زاد
0: ناخذو كالماء
1: ناخذو كالماء ونخليهم يبردوا شوي يبردوا شوي ما قلتش باش يبردوا برشا خاطر ريت البرد كي البرد كي يبرد خاطر الحاجه كي تبدا بارده تزيد تسكر في العروق وتزيد تكثر في الالتهابات
0: تسكر المسام
1: تسكر العروق الجويدات اللي موجودين تسمى فازو كونستركسيون تولي هي بيدها تولي تقلقنا من بعداش
0: معناتها تكون دافي
1: دافي دونك ندخلوها شويه للفريجيدير باش تولي معتدله معناتها ومنها نوليو ايجا ودهن به الظهر تو تحس ايميدياتمون اللي هو تفرح
0: ذي بعد ما معناتها الشمس صهدتك
1: صحيح تقول ان صهدتني وراي حسيت تحرق برشا
0: كمش وما عادش
1: واحنا فما حتى قبل شكون يعمل يجي يحط كما نقولوا دي رونديل تاع فقوس على الظهر دونك يعطي لما يمشوا معناتها مفعول ايجابي والا يدهن بالطماطم علاش الطماطم؟ على خاطر في وسطها البرو فيتامين ا الفيتامين ا هي كيف تفسف الناريه عندها مفعول انها سيكاتريزون سيكاتريزون لائم للجراح به
0: هذه سي عادل ك دواء ما قاعد انا سي تحرقت وقاعد اعطينا
1: تلهد احنا نقولوا تحرقت انا خاطر كلمه قلنا نستعملوها
0: تحرقت بالشمس الواحد هذاك هي كلمتنا نحن نقول لك كنت في تحرق بالشمس ولا ظهري تحرق بالشمس تو باش ندوي نعمل له العصير نتاع الخيار اللي هو الفقوس
1: في وقتها والطماطم عباره سوليسيون ماجيك بس وزيد شويه كان عندك شويه الوي فيرا بعداش
0: ايه
1: اذن ماك في جنينه عندنا شويه الوي فيرا
0: موجود
1: نحيو لها كيما نقولوا ناخذوا الجيل الدخلاني ودهن به تو تشوف اللي اني تفرهدت في وقتها بالكدا بالكدا وكاينك ما عندك حتى شيء بالخصوص للصغيرات نعرفوا ديما يبداو يتقلقوا كاين فما شويه وجيعة بار لا سويت مثالش نجمو ناخذوا شويه مضادات للاوجاع باش تخفف اذا كان تقلق البيبي نتاعنا ولا الولاد مش البيبي الوليد الصغير نتاعنا ديما نقولها كيكا
0: به
1: به
0: بالنسبه للاعشاب
1: به
0: عندها نفس التاثير نتاع المراهم للوقايه
1: اش تقصد المراهم نتاع الوقايه انت ساعه؟
0: نتاع ليكرون
1: قايين اي لا لا لا كل حد في
0: كل
1: بلاصة.
0: حاجه في بلاصتها
1: كل حاجه في بلاصتها
0: انت ما نجمش ان نستعمل بعض النباتات اللي نعوض بهم ليكرون
1: لا يكملوا بعضهم اما ما يعوضش ليكرون
0: واضح
1: شرطو احنا شنو نعملوا احنا بالنسبه للصغيرات بصفه عامه كان ناخذوا لي زيكرون ناخذوهم لي زيكرون اللي نلقاهم يعطيونا بصفة عامة أكل ما نقولوا احنا الكولور البيض على الجلد
0: أي.
1: اللي هما بالنسبة اللي نحن عندهم مفعول إيجابي بالنسبة للوالدين على خاطرهم يخليهم لا إله إلا الله محمد رسول الله يعرفوا اللي المرهم الجلدي هذاك موجود على كامل
0: البدن معناتها كي تدهن ماذا بيك تغطي البدن كامل بالنسبة للنباتات اللي هي ما أنت أهم حاجة، وانت كنت تحكي مع سي بشير على القحوانة، قلت باش نشوف نعملوا زيت القحوانة في الدار.
1: أي.
0: واللي هو شنو باش يعمل لنا؟
1: مضاد للالتهابات.
0: أي.
1: ويخلي لك جلدة متاعك سوبل.
0: أي.
1: سوبل
0: لينة
1: لينة. وإحنا كنا نحيو الالتهابات نتاع الحروق، الحروق هذوكم ديجا عملنا خطوة.
0: كيفاش نستعمل القحوان؟
1: باه كعبة القحوان أول من
0: الوردة،
1: أول الوردة. أي. ناخذوها ونقلبوها على، نحطوها بالمقلوب
0: معناها على وجهها،
1: على وجه دونك، ونخليوها تسيح في الهواء،
0: مجرى هواء،
1: مجرى هواء دافي معناتها، مش هكا السخون.
0: نشيحوا النعناع ونشيحوا الكل.
1: وباش نعرفوها شاحت تحت؟ خاطر انت كي تغزر لها من برا تقول راهي سي شاحت،
0: تكمل شو تتلموا.
1: اما المشكله مش غادي. المشكله انه اذا كان ما شاحتش كما يلزم راهي تولي بعد تتعفن من داخل. دونك نولي وكما نقولوا بعد جمعه 10 ايام نشقوها شويه في الوسط، كان
0: لقيناها القلب نتاعها،
1: القلب نتاعها كان لقيناها شايحه امورنا واضحه، كان لقيناها
0: مازالت نزيد نخليوها،
1: نزيد نخليوها حتى اللي نتيح.
0: وبعد
1: ومنها نحطوها يا في يا نحطوها في ساشيات كوادر بابي والا كي تيح بالكدا نحطوها في دبوزه باللار تنتي
0: اي لونها غامق،
1: غامق باش انها بارلا سويت انها كيما نقولوا احنا ما تقعدش الاكسده نتاعها. وبالخصوص اللي نعرفوا في وسطها نعرفوا اللي في وسطها مضادات للاكسده وزيوت طيار، كان سمعت بك سي بشير قال فما زيوت طيار. صحيح موجودين وراهم كيما نقولوا زيوت طيار الغاليه زاد خاطر فيها كميه كبيره. دونك النتيجه تكون ايجابيه. بكري بالنسبه لل
0: نحن تو باش نحطوها في دبوسه ونحطوا عليها زيت،
1: نحطوا عليها الزيت.
0: زيت شنو؟
1: نجمو
0: انا نحط... زيت زيتون نحن المتوفر، خليني انا في الدار المتوفر عندي في الدار،
1: مولا مستحسن زاد اني نحضر زيت السينوش
0: ميسالش اذا متوفر كيف كيف
1: وإلا
0: رقدوا فيهم هكا الوريدات اللي شيحنا.
1: ولا زاد فما حتى زيت اللوز زاد به كله كله ماشي في الاتجاه الايجابي. هنا بكري كان نسيت ما قلت لكمش اللي كيما نقولوا بالنسبه للطريقه بالنسبه للايكرون فما يتسموا دي زيكرون مينيرو، هذاك علاش قلنا بكري راهو يعطي الكولور البيضاء. بهذوكم هما اللي يتحطوا على الجلده باش يحميوها كونفينابلمون بالنسبه للصغيرات. وفوق هذاك تولي تزيد انت تحط نحطوا كما نقولوا التريكو ولا السوريه البيضاء، وماذا بينا ما تكونش مبلوله معناتها مش خاطر كل وليد هبط
0: ما تعاوموش بها معناتها
1: كون فوا خرج عام بها واللي عاود نحيلو حاجه اخرى جديد، ولا خليه يهبط نورمالمون يعوم اكد دريجين العشر دقائق ومنعاود لبس هيك.
0: نرجعوا للتحضير نتاعنا نتاع القحوان.
1: حصلنا اخذين ناخذوا كما نقولوا احنا كمشة باهية من
0: القحوانة الشايحة،
1: القحوانة الشايحة نحطوا نزيدوا عليها الزيت. نجم نقولوا فما ثلاثة أنواع متاع الزيوت نزيد نقولوا الزيت متاع الحميرة الميبرتوي، الزيت متاع النيجيل السينوش، الزيت متاع الزيتونة أضعف الإيمان حتى تعرف الزيت الزيتونة راهو من الحاجة الخايبة فيه أنه يمسخ أكهو.
0: ما تمتصوش الجلدة فيسع
1: فيسع فيسع، وحتى كان باش يرقد اللهم باش يقعد ويقف مدة معينة وقتها باش ما يسيلش. دونك وزاد كيف كيف زيت اللوز، هذوما الثلاثة زيوت اللي نجم
0: نستعملوهم فيهم القحوان.
1: القحوان نردوا بينا نمشيو شي نقولوا راهو كيما نقولوا باش نجموا نستعملوا نحطوا في وسطهم نخلطوه بالفازلين ولا حاجة اللي غير منصوح به. شرطو كي تبدا جلده محروقه شويه دونك غير منصوح به، على خاطر الفازلين تجي وتسكر المسام وتولي غير ايجابيه. اللهم كي تنقص علينا الالتهابات وقتها ما يصيرش، اما من الاول لا،
0: من الاول نستعملوا كان القحوانه ورقدوها في زيت السينوج والا في زيت اللوز والا في زيت الزيتونه اذا مش متوفر عندنا الاخرين،
1: ونخليوها كما نقولوا مده اسبوع 10 ايام. نجموا النجم كما نقولوا اذا كان متوفرتش عندنا الحراره هذه نحطوها فك الباماري
0: باش تسخن شوي.
1: ولا على درجة كما نقولوا 30 درجة ولا 35 درجة كاينها في الشمس محطوطة.
0: وتسخينها باش تتحلل المواد الفعالة اللي في وسط.
1: ولا هاكا نحطوها كما نقولوا احنا نقولوا على نار هادية وتعس عليها دو طون زون طون مدة 3-4 سوايع هكاك باش.
0: وذات ذنبي وقت اللي معناتها تحس بالحراق في ظهرك ولا في كتافك ولا
1: نجم
0: نستعملوا في وجهك زادة؟
1: تنجم اما ديما الحاجة الإيجابية باش نقولوها نستعملوا في الليل تفادي لكل المشاكل.
0: خاصة زيت الحميرة.
1: زيت الحميرة اللي هو
0: يعطي
1: أثر كيما كما قبل كنا نحطوا الزيت نتاع نحطوا القارص
0: في وسط الزيت باش نعملوا البرونزر.
1: اي ومن بعد شي يصير
0: اي منو المحلاه وبعد يك حاله
1: وقدوش باش نحيه
0: صحيح. ولا التصبغات نتاع الزيت والقارص اللي يعملوها باش يعملوا البرونزاج راهي حتى بعد معناتها بالشتاء وتولي تخلي كي الدسه كي نوع من الكحوله في الوجه معناتها منتصور ما هيش حاجه ايجابيه بالكل. سعاد
1: هذاك هو علاش ديما نقولوا ماذا بينا ناخذ نستشير الطبيب نتاعنا وفي نفس الوقت زلنا نجم نستشير الصيدلاني باش يعاوننا شنو اللي حتى وقتاش ناخذوه.
0: معناتها تو تستعمل انت زيت والقارص باش تعرض روحك للشمس باش تجلب
1: علشان باش تكحى تعمل مساج
0: اي تعمل برونزاج هذايا
1: وفهم اللي يعني يستعملوا حتى المساج راه كيما نقولوا زيت القارص باش ومنا يمشي
0: يستعمل يستعملوا المساج ما غير ما يعرض روحه للشمس.
1: أي.
0: عنده تاثيرات جانبيه ولا تاثير ايجابي
1: هو
0: زيت وقارص باش تعمل به مساج ما غير ما تخرج به للشمس.
1: شنو هي الفيناليتي شنو الهدف منك انت باش تعمل الزيت
0: انت قلت تعمل مساج انا نحب نعمل مساج بالزيت والقارص
1: عاد انا ما خير اللي نعمل مساج بالزيت والقارص ولا نستعمل مساج نحط في وسطه جيرانيوم اللي هو العطرشيه نحط في وسطه نباتات كما نقولوا احنا عندها فعلية ان تعطي ريلاكساسيون كيما الخزامه نجم نحطوا زاد نباتات اخرى كيما الورد ما الورد
0: الزيت وهذوما النباتات الكل تنجم تستعملهم مع جميع انواع البشره فماش بشرة يضرها وبشرة لا.
1: سؤال احنا ديما نقولوا عمرناش قلنا حاجة سلبية على ماء الزهر على ماء العطرشية على ماء الورد كلهم على مستوى البشرة عندهم مفعول إيجابي جدا جدا ومنهم مفعول مضاد الأكسدة يحافظون على كما نقولوا على الخلايا متاع البشرة وبالتالي هما من النباتات اللي كي نستعملوهم ليك دي ماكيون باش تحيوا المكياج ولا حتى تحب انت كما نقولوا كي روحت للدار بعد ما تدوش زاد ماذا بينا ما ندوجوش بالنسبه للصغيرات كما نقولوا بالشامبوان والصابون على خاطر اجريسيف للجلده نتاعهم الصغيرات ماذا بينا يدوش بالماء الدافي ويتعدى كي تجي كيما باش تغسل وجهك. بالنسبه للكبار انا حتى اشكاليه تستعمل كومبريس ام بي بي بالماء الزهر من شيره الايدراتونت مزيدة مضاد الأكسدة وهنا نعرفوا اللي المفعول الإيجابي على الخلايا متاع البشرة. زاد عنا فما نبتة مهم برشا موجودة عنا في تونس هي البخريش.
0: البخريش
1: هي كاستعمال داخلي بالذات عندها مفعول إيجابي على خلايا الجسم والبشرة. قد ما نقول لك الإنسان اللي يحب يحافظ على البشرة متاعه يستعمل
0: البخريش.
1: فما هو فما نوعين فما حرابش وفما الزيت اللي كما نقولوا الحرابش هما ديما خير اغلى شويه صحيح كمكملات غذائيه لكن النتيجه نتاعهم تعطي شبابيه للجلده على طوال. فما نبته زاد كيف
0: ديما وبالنسبه للزيت
1: للزيت باش نستعملوه كشربي
0: ايوه
1: دونك الشربين باش
0: مش دهناء ماش تعمل
1: بيه وجه يعني قلت لك اني بخطر
0: استعمل ايوه استعمل داخلي
1: استعمل داخلي باش تعطينا الشبابيه نتاع الجلد في الشبابيه نتاع الجلد حسب ما شفنا قبل شنو ما الزيوت اللي نجمو نستعملوهم وعندنا في تونس
0: عندنا زيت ويا حسره كاين عندنا في تونس
1: توي ولي توي يرجع
0: زيت الهند قلوب الهند
1: اي ما هو مازال
0: شنو اللي عندنا
1: توي يرجع توي يرجع
0: ان شاء الله يا ربي بالعكس انا من
1: متشائمة
0: اما قلبي وجعني وكاو
1: يلا غالب
0: نحن نشوفه حتى بعض الشباب اللي كانت عنده مشاريع
1: اللي ما يغلط ما يتعلم
0: لا فما بعض الشباب حلت مشاريع وجبنا منهم لهنا معانا في صيدلية الأعشاب يخدموا على قلوب الهندي والكل
1: صحيح
0: توا مسكنات ما عادش الماكينات راقدة وقلوب الهندي ما عادش ثم. عندنا ويلدرغان
1: هذو مزوج
0: من المغرب من النباتات اللي عندها تاثير ايجابي على الجلده. هكا توا دخلت بالحاجه اللي تكون داخليه معناتها استعمال داخلي اللي هي البخريش.
1: البخريش هذاك
0: وهذه نبته البخريش موجوده عندنا في تونس.
1: موجوده عندنا في تونس ومكملات غذائيه موجوده بكميه معناتها كما نقولوا الكميات مقننه ومحميه معناتها كي تستعمل في وسطها تستعمل مثل المخريش معناتها تعطي المفعول الايجابي.
0: وكي تبدا عندي النبته سي عادل اني ما نجمش نشيحها ونحط منها في كعبايه غرض والا نعمل منها مستحلب.
1: لا لا لا هنا كما نقولوا
0: اي ما هو ذاك الناس
1: اي ما احنا قلنا ديريكتومون ليه على خاطر هي من النباتات اللي في وسطها الزيوت نتاعها اللي هي قابله كما نقولوا ما تحملش اشعه الشمس. هذاك علاش احنا حتى نقولوا حتى بالنسبه للزيت نتاع البخريش يبدا محطوط في فلاكون نتاع الكولور نتاعو
0: غامق
1: وباش نجم نستعملوه بسهوله زاده كيف كيف.
0: واستعمال داخلي معناتها باش تشرب منه.
1: واستعمال داخلي باش تشرب منه. بالنسبه
0: هذا لتشبيب البشره.
1: بالنسبه لتشبيب البشره وهنا عندنا كما نقولوا الحقيقه موجودين دي لابوراتوار في تونس يعطيو كاليتي مزيانه نتاع البراش على هالشكل هالحبوب هذوما وهذوما الفور الحبوب هذوما ما يخليش الماده الفعاله تتاكسد بسهوله. دونك اوتوماتيكمون تعمل محميه في وسط النبته وتخليك تعمل التغذيه تعطيك التغذيه نتاع الجلده تكون تخلي لها الماء نتاعها ليدراتاسيون تخليها بالماء نتاعها وفي نفس الوقت مضاده للشيخوخه نتاع الجلده احنا نقول
0: المبكره. خاصه نعرفوا انه الشمس كي الوجه كي تعرض للشمس برشا تولي فيك تجاعيد وتشقق كيما الارض وخاصه كي بدا البدن نقص الماء يا عادل. نعرفوا انه كيما قلت انت في البدايه برشا ناس مثلا كبار في السن ما يبداو ما يجيش البالهم باش ما يعطشوش لكن هما البدن في حاجه للماء كيما الصغيرات كيما الارض. الارض كي ترويها
1: تعطي
0: تتلق
1: تتلق الجلده كيف كيف الجلده كيف كيف الجلده كيف كيف راهي الجلده اذا كان تم ناقصه الماء وما فماش مضاد للالتهابات وما فماش مضاد للاكسده وما نعطيوهاش ماده السيليس اللي تبدا موجوده عندنا وين نلقاو زعما ماده السيليس
0: في الحريق
1: يرحم والديك. دونك هنا
0: الحريق ونحن قلنا من اول بدات الربيع قلنا توا وقت باش نجمعوا الحريقه ونغسلوها ونشيحوها كالنعناع ونستعملوها كمستحلب وتاثيرها ايجابي برشا على الشعر على الظوافر على الشوافر
1: على من الناحيه الجماليه وما تنساش اللي ماده السيليس اللي موجوده في وسط الوحم ما وقت هذه ما حمش نغليوها راهو مدامه اللي ورا الحريق باش نعمل دابين
0: نحيوها ونحطوها في كعبه غرت
1: ولا وقتها تولي امور
0: ونجموا نغليوها معناتها نعملوا منها مستحلب للشعر باش نشلوا بيه اخر شيء ومع الكليل سعاده.
1: انت جبت حوايج حساسه على الكليل اسكو الكليل النجم ونعملوا ما الكليل ونحطوه على الحروق نتاع
0: اللي نصور ينفع.
1: لا
0: علاش؟
1: على خاطر هو من النباتات اللي تجي وتكثر في الدوره الدمويه سور بلاس وبالتالي تكثر
0: تهيش
1: دونك
0: عمر تهيش
1: باش نستعملوه للشعر من فوق ما خاطر تو فما فرق ما بين الشعره الفروه نتاع الراس اللي حاشتنا بشويه الدم اللي تجي باش تعطينا المفعول باش تتغذى والشعره تتعدى كما يلزم معناتها
0: وتأثير الشمس على الشعر زاده
1: ريت تاثير الشمس على الشعر شنو باش ناخذ
0: وما البحر زاده على الشعر والكلور هذه برشا حاجات
1: الكلور المشكله نقولوا احنا وكميه الماء اللي موجوده عندنا ما تقولوش زاده دوش وما الماجل زاده
0: باش عنا فيه علاش ليك كان عندك ماجل علاش تصلي على النبي لمطر
1: الحمد لله احنا شنو نقولوا ريت كي كي كي تروح وتسلل شعرك شلوا بشويه ماء دافي جلدك بكلها كيف كيف منها بعديش نحطوا شويه عطر شيء نحط ماء عطر شيء
0: الكليل ما نحطوش على الظهر نحطو كان على الشعر
1: على الشعر. دونك انت قولي توا كي نفهم في الحمام كيفاش باش نعمل نقول لك ليه وقتها نوليو نستعملوا الزيوت شوية جود طيارة نحطه في وصف في الشعر في الزيت متاع أمثلة متاع الجود زيت زيتونة زيت لوز زيت حميرة نحطه في وسط قطرة وإلا زوز
0: قصيبة
1: القصيبة حسب آخر لو أنت حليتنا مش نحلو باب آخر على القصيبة
0: لا ما هو إن أنا قاعدة نتفكر في الحاجات اللي حكينا فيها مقبل
1: القصيبة كي نجي نتعدي على القصيبة ونكمل هني
0: كمل وما يسيش ما بعته ونتهني قدامي متفكرة
1: بالنسبة للشعر كما قلت لك نوليه بعد ما نغسله وبعد ما ندوشه وماذا بينا ندوشه ما صافي من الأول خليك الملح يهبط وكل التراب يهبط وكل
0: وبعد نحطوا
1: ومنها برلسويت برلسويت نحطوا سوليسيون تاع القصيبة متاعنا اللي هي بكمولينا وكمطهرة وتنقص وتنقص وتنقص من الحكيك اصلا والجلدة متاعك تخليها رطبة فيها به فلوكون دافوان
0: كيفاش نعملوها
1: تترحى ناخذوا كيما نقولوا 20 ولا 30 غرام وكان عندنا مش قصيبة راهو اللي فلوكون تاعها اللي بداو حاضرين اما من غير سكر نمشيش نحطوا السكر 30
0: لا اي
1: نحلوا وربطهم بعداش دونك نحطوا القصيبة ناخذوا 30 غرام في 200 ولا 300
0: ماهيش شوفان راهي القصيبة باش نوضحوا
1: لا لا مش شوفان لا مش شوفان دونك فلوكون دافوان 30 غرام تحطهم في الماء ترحيهم قبل مليح تزيد عليهم الماء وتدورهم في الميكسور في الخلاط الكهربائي ايش باش يولي باش يولي عندك عباره عندك جيل ادهن به الظهر نتاعك
0: وهي اصل تسيب نوع من الماده اللزجه هكا
1: تحسها توليت كاينها كريم
0: كريم
1: وكان لاحظوشي في العديد بالشامبونيت للصغيرات نلقاوه باللافوان باللافينا ساتيفا وهي عندها زوز استعمالات استعملت لافوان استعمل داخلي واستعمل خارجي
0: استعمل خارجي كيفاش
1: كما قلنا تو حصلنا اخذنا 30 غرام
0: الكريم هذيك
1: 30 غرام
0: ما نضيفوا لها شيء
1: شويه ماء
0: اي وما نضيفوهاش ماده اخرى ولا نوع اخر من النباتات
1: النجم نحطوا
0: شويه لالوفيرا لا حتى شيء
1: النجم نحطوا لها شويه عطرشيه هي معروفه بالقد نجم تحط لها شويه ماء ورد شويه ماء زهر
0: وهذا تعم به ماسك
1: هذا تدهن به بالنسبة للصغيرات الظهر متاعها الكل ولا تعمل به ماسك تخليه
0: وبالنسبة للكبيرات خلينا
1: الكمية بتقول لنا أكثر خاطر احنا
0: كبيرات نحكي على أي ما تنجم تحطه في وجهك مثلا
1: نجم تحطه في وجهك بالعكس ما يعطي كان نتيجة إيجابية ويزيد نظارة في الوجه وبالخصوص يعني حطينا نقول واحنا نحطه معه ميل ورد ميل زهر ميل عطرشية وراهم النتيجة متنجم تكون كان إيجابية في الاتجاه الإيجابي زاد وديجا عمو نسينا من نسري زاد
0: ايه
1: ما النسري نتاعنا زاد كيف يعطي نتيجه ايجابيه لاحظتي براتيكمون كان لاحظتي في يظهر لي النباتات اللي استعملناهم السنه الفارطه الكل
0: جمعوا اليوم
1: في في استعمال للجلده زيادة على انه مهدئ وينقص لك كان استعملته داخلي باش يولي مهدئ وينقص لك من ستريس وينقص لك من القلق واحنا نعرفوا هذوك
0: كيما النعناع كيما الخزامه كيما هذوك ينقصوا من ستريس وينقصوا من التوتر
1: احنا هنا تو ماذا بينا نشربوا تي اخضر
0: اي والتي الاخضر معناتها طيبه يلزم يكون بطريقه صحيه
1: التي الخفيف الاخضر نتاعنا
0: اي معناتها مستحلب التي الاخضر
1: ماهوش
0: اللي تغليه ولا تبزع المالول والتاني حتى بصراحه برشا ناس تطيب نتاعو غلط
1: اي صحيح دونك احنا كي نقولوا كان مستحلب تحط فيه شويه زيت نعناع
0: وريقه نعناع
1: تعطي نتيجه يجيك عندك الكركديه زاد من كمضاد الاكسده ديجا قلنا عليه برشا مرات وكنبات من النباتات اللي نجم نشربوه في وسط الصيف ويمشي معانا بالكدا بالكدا باش ينقص لنا الإدراتاسيون معناتها كما نقولوا باش نجيبوا كميه مهمه من الماء الدلاع زاد كيف معبي بالفيتامينات ويعطينا كميه مهمه من السوائل والفيتامين سي زاد كيف ونعرفوا اهميه الفيتامين سي
0: كما اللي في الطماطم كما اللي في الفلفل كما اللي في المعدنوس
1: الفيتامين سي موجود في الطماطم والفيتامين ا راهم هذوما زوج مهمين جدا للجلده نتاعنا ويعطيو نتيجه ايجابيه زاد
0: قبل ما نمشي للمكالمات الهاتفيه سعاد خليني باش نسالك سؤال قاعد في مخي هكا يدور قبل ما تقولك اني كي نمشي للبحر وما عملتش لك ليكرون ولا ما عملتش الواقي الشمس بعد نلقى وجهي فيه نوع من الدسة من الكلف. فماش بعض النباتات اللي نجموا مثلا نخفوا بها الغموقية اللي تطلع لنا في الوجه خاصة ولا في المناكب وفي الركبين، فماشي بعض النباتات.
1: شوف النباتات بالطريقة اللي احنا كما نقولوا السادة المستمعين يحمدوها معناتها المستحل ليه؟ خاطر فما مستخلصات مركزة
0: بطريقة
1: علمية وتلقاها على شكل مكملات غذائية
0: باز متاحهم لي بلانت
1: موجود.
0: بيه خلينا نمشي للمكالمات لهذه الفئة ونذكر سادة المستمعين 73 460 800، مرحبا بكل اتصالاتكم. ناخذ أولى المكالمات ونقول ألو صباح النور.
3: صباح الخير عسلامة. صباح الخير.
0: صباح الفل، مرحبا بيك.
3: بيه بربي أنا باش نسأل سؤال خارج الموضوع.
0: ميسالش شي.
3: بيه بربي نحب نعرف ماني عندي راجلي حشاك عنده بداية نتاع قرح في المعدة. نحب نشوف ماش عشبة ولا حاجة معناها تساعده، خاطر هو حتى الماكلة ما نتقل.
0: عمل في برو هو؟
3: لا مشي عدى وعطته دواء.
0: اي ما انت كيفاش قتلوا بداية قرحة بالفيبرو ولا كي ما انت بالتشخيص؟
3: لا قالت له هكا بالتشخيص، هي ديجا عطته حتى ياخذ موعد الفيبرو.
1: طب عام ولا طب اختصاصي؟
3: ارجانس
1: يعني نثبتوا ساعة اسكو هو عنده اكل جرثومة متاع المعدة لكن في نفس الوقت في
3: لا هو ما عندهش جرثومة متاع المعدة، خاطر ما عرفش ملي عمل التحليل هذاك.
1: باش عرفت؟
3: قالت عمل تحليل تاع جرثوم المعدة.
1: قالوا له ما عندكش؟
3: هي قالت له ما عندكش. كي رجعنا به المرة هذه قالت له بداية تاع قرح.
1: هي القرحة هذه ناتجة القرحة ناتجة على شنو؟ بالعكس التهاب. ما تفرق راهو يا حاجة. دونك بالنسبة كي تقول ريت احنا كي نقولوا قرحة نثبتوا فما وإلا فما فرق ما بين قرحة والتهاب في وسط المعدة، راهو يفرق. مش كيف. هنا كيما نقولوا ماذا بينا التشخيص يكون دقيق نتاع الطبيب باش نجموا نعاونوك في الاتجاه الايجابي، لكن نجموا نعطيوك حاجات كحمايه يعاونوك. على سبيل الذكر الكركم تنجم تستعمل.
3: يعني ديجا عملت له ايامات كركم بالحليب على الخواء.
1: اي
3: باهية.
1: تحسنش ولا ما تحسنش الصح؟
3: لا شويه برا ما مش حاجه كبيره.
0: اخزر الاعراض هي شنيه اللي عنده معناتها يرد الماكل
3: ومن جمش ياكل دايخ فاشل من جمش ياكل، واني ملاحظتها عليه الحاله هذيك كي يتغشش برشا ولا يتعب برشا.
1: ايوه
3: وعنده برشا دخان وقهوي.
1: هذو من الكل انت جاوبت على الشطر صح، الدخان والقهوي اللي ما يخليش ياكل هذاك باس، وزيدوا في والدخان يزيدوا في الافرازات نتاع الحموضه نتاع المعده هي اللي تولي تقلقوا. دونك اذا كان
0: يتقنعوا
1: والقهوه زاد قداش من قهوه يشرب في النهار ياكل برشا ايه دونك يسمو ينقص حتى كيما نقولوا طريقه الاكل نتاعو في طريقه الاكل
0: ليجين دو في نتاعو لازم تتصلح
1: لازمها تتبدل. يمشي ما يمشيش، يعمل شويه سبور ما يعملش، على خاطر هذاك الكل راهو يعاونه. وحاجه نعاودوا نرجعوا نقولوا حاجه اخرى بالنسبه للكلام اللي قاعده تقول فيه ان النجم الكركم يلزم تحط في وسطه نفه فلفل اكحل باش النتيجه تكون، مش لازم تحطهم على حليب. دونك شويه مغيفه في وسط الماكله، دونك دوبا يبدا ياكل تاخذ مغيفه نتاع قهوه تحطها في وسط الكاس وتحط معها شويه نفه فلفل اكحل تخلطها مع بعضهم ويشربها وسط الماكل، وتو النتيجه تكون ايجابيه ان شاء الله مرتين ولا ثلاث مرات في مرتين نقولوا احنا مرتين مره في الصباح ومره في الليل.
0: مره في الفطور ومره في العشاء.
1: في العشاء اي.
0: وان شاء الله لبس نمشيو للمكالمه المواليه نقول الو.
4: الو صباح الخير.
0: صباح الفل، مرحبا.
4: تفضلك انا نوره من الساقس.
0: مرحبا بي.
1: مرحبا.
4: تفضلك يعيشك. بالله يا سعاده سامحني انا زاد عندي سؤال من خارج الحلقه.
0: سيدش
4: حاولت اتصل بكم كان اليوم اتحصلت الحمد لله.
0: الحمد لله.
4: يعيشك يفضلك. بالله يا سعاده انا توا عمري ما دا 50 سنه ولكن ديما نعاني من حرق البول، احنا نقولوا دي سيستيت تتعود لي ديما.
1: اي
4: حبيت ناخذ رايك معناها
1: عندك السكر؟
4: لا ما عندي حتى شيء. نقد كمل معناها دوي لونطو ديما تتعاود يقول لي هكاك تجيب فما نساء هكاك يقول لي ليرات قصير عندها ومعناها والله غالب. حاولت برشا وحاولت خذيت حتى بعد ما ناخذ الانتيبيوتيك نستعملت الدويات اباز دي بلونتك اللي يقول مكتوب عليها كرامبيري حاجه كيما هكا.
1: اي
4: قليل بالفترة موانت صراحة دو كل، لكن لابد تبقى ديك المرة مرتين في العام معناها الحقيقة تعبتني.
1: لا بشوي ريت الكنبرج الكنبر اللي هي عندها مفعول لحمايه ويزم تشرب لنا بزايد ماء زاد.
4: هذيك تو المشكله. انا تو ريت اخر مره حتى كي جاتني دكتور معناها جاتني الحريق كله وحبيت ما بيتش نعمل. الوحيد قلت قعدت نشرب الماء نشرب الماء نشرب الماء تقريبا 4 ولا 5 ايام حتى لين تحسنت كيكا وحدي. ما نعرفش انا تو عندي جلطومه مخبيه ولا لا.
1: بشوي بشوي احنا شو نقولوا؟ دونك انت كي تمشي كي تبدا عن تمشي تعمل الحراق يلقاو عندك جرثومه ولا ما يلقاوش؟
4: لا يلقاو ديما واحده مره يشري شيكولي مره مره شنو يسمي يلقاو عندي
1: الجرثومه. احنا بصفة احتياط
4: باش يعرفوا شنو هي. لدرجه قال لي الدكتور اخر مره قال لي يا اخي هاو معناها تريزيتي هذه اللي زانتيبيوتيك الكل تقريبا تريزيتي ضدهم.
1: هذاك علاش يلزمك تاخذ ما اقلش من 3 اسابيع في الشهر مادك الكنبرج وترتح الجميع باش خطر هي ريت الكنبرج هالجراثيم اللي بداو موجودين ما تخليهمش يحلو في سكات البول. دونك ما معناتك
4: معناتها انا شنو اخذيت دوكا 4 مواد سكسيسيف معناتها كل مره نعمل 4 شهور ونرتح نبقى كل بيريود وبعد ترجع لي
1: معناتها. قداش ترتح؟ قداش ترتح؟
4: رتح ما كي ناخذ 4 مواد ونقص سيء.
1: انا شوف انا شنو نقول لك خذ 3 أسابيع في الشهر ورتح جمعة وقعد ديما تمشي بالستيل هذاك باش خاطر انت كي تجي وتحط دو فاسون سكسيسيف 4 شهور ومنها تجي وتقص ما عملناش أثار. فما إمكانية أنه الجرثومة هذيك مادام أنت كيما نقولوا خلقة ربي وفما إمكانية باش تعمل كيما نقولوا لي سيستيت هذوما تولي تاخذها بالطريقة هذه وبقدرة ربي النتيجة تكون إيجابية. 3 أسابيع ورتح أسبوع
4: وكي كي أعشاب أخرى أنا جبت نتفاديها.
1: هذيك أحسن من أحسن النباتات وفما في صفاقس صيادلة مختصين في التداوي بالأعشاب الطبية ينجموا يحضروا لك حبوب كما نقولوا بالكنبرج وكمية تكون أقوى ولا قد
0: مقنة
1: وتعطيك نتيجة خير من اللي أنت كما يقولوا بتاخذ مكملات غذائية وما تعرفش شنو في وصل بالضبط.
4: نخذيهم هذوك دي كومبريمي يا دكتور نخذيهم من الفارماسي.
1: أي ما المشكلة ما نعرفش قداش يوصلوا كمية مواد فعال. كان تحب في الأخر من بعدش نولي في آخر الحصة
0: تنعطيوك رقم الهاتف
1: وكلمني وني نحاول ننسق معاك ونقول لك بالكيفاش نجم طريقة الاستعمال تكون إن شاء الله.
0: وإن شاء الله لبس يعيشك. يظهر لي كملنا الحصة نحوصلوا اللي عطيناهم من النباتات اللي نجموا نستعملوهم كواقي من حرارة الشمس ومن
1: ظهر لي نباتات اللي قلناهم سنة الكل قلناهم سنة
0: من أهم النباتات اللي هي القحوانة اللي
1: حكينا عليها القحوانة شوسيت جاردان لالوي فيرا الحميرة دونك زيت اللوز
0: القصيبة استعمل استعمل داخلي
1: دونك مزهر مي العطرشية الخزامة الخزامة
0: هذو التاي الأخضر
1: التاي الأخضر نبتة البراس البخريش استعمال داخلي بعجالة هذو ما النباتات اللي نجموا نعملوا عليهم في الصيف.
0: وإن شاء الله صيف الكل أفراح ومسرات. شكرا لك سي عادل على المعلومات القيمة. شكرا سي بشير بن عائشة. شكرا لكامل الفريق اللي كان معنا في هذا اللقاء أيمن شابي هويدة بن ساسي نجلة بن محمد عطية فرج القايد وكوثر على قيب بنباجي. تقول لكم إلى اللقاء.

0: صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: نفذت مصالح الحرس الوطني والبلدي بسوسة بالتنسيق مع مصلحة المراقبة الصحي ومقاومة الأوبئة بالبلدية عملية مداهمة لمسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى بحضور الهيئة الجهوية للصحة والسلامة الغذائية بسوسة، حيث تم حجز حوالي 1700 كيلوغرام من لحوم الدجاج. وبين مدير الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة بالقاسم القدري أنه تم تحرير محضر حاجز في الغرض وإتلاف المحجوزة. أفاد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين رحيلي بأنه من المتوقع خروج سد ملاق المسمى بشيخ السدود عن الخدمة نهائيا موفى ديسمبر القادم وتعويضه بملاق العلوي الجديد، مشيرا إلى أنه يجب صيانة السدود خاصة على مستوى صيانة المكابس المجزأة وتعويضها بأخرى متطورة. تحتضن مدينة الثقافة اليوم وغدا فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت

0: هذا القرار جاء إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية. أكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام أمريكا واضح بهذا الشأن. أكد الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد شخصين وإصابة آخر جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على لبنانيين في بلدة النبطية الفوق جنوب البلاد. صفحون الزميلة إناس الغرياني والسيدة منيرة الشريف، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا أينما كانوا في الاستماع لنا في العدد الجديد من صحتك بالدنيا. مرحبا بكم يوم الأربعاء 24 جوان. اليوم حصتنا كالعادة من 10 نص النهار معكم منيرة، معكم أخصائيين في مجال الطب والصحة، وتحية لكل من أنا سوى هذا الموعد ومتونس بهالموعد. وعنا برشا أوفية ما شاء الله للسيدة منيرة الشريف وللسيدة الدكاترة اللي يحضروا معنا بتبيعة الحال في صحتك بالدنيا. مرحبا بيك يا منيرة.
1: صباح النور إينيس. لباس
0: منيش فقلك الحياة بقالونها بامبي هذه طوال الوردي ما شاء الله.
1: وردي
0: وردي ان شاء الله ديما فرحانه يا منيره، ان شاء الله ديما متالقه
1: بيكم. شكرا يا ايناس يا باهيه.
0: آه
1: اليوم حصتنا
0: فيها ديما التنويش كما نقولوها، فيها إجابة على تساؤلات المستمعين اللي أنت ما تتخليش عليهم بطبيعة الحال، حتى إذا كان ما استوفيناش الوقت أنك تجاوبهم وتاخذهم بعين الاعتبار في الحصة اليوم. فما زادة صفحة الإذاعة تلقاو نجلة، تلقاو زادة نجلة عطية زميلتنا، تلقاو محمد، وتلقاو لطفي، وتلقاو هويدة، وتلقاو المجموعة الكل معكم. إن شاء الله متونسين الناس الكل في موعد.

0: نصحتك بالدنيا، ونحبكم تاخذوا بعين الاعتبار كل معلومه نقدموها بالطبيعه راهي لصالحكم كبير وصغير، واللي يبيع على حسير هكا هو ما يفهمش ما انتم تنجموا تطبقوا.
1: اي ان شاء الله اليوم عنا البكالوريا نجحوا فيها وربي نجحهم الكل ان شاء الله في الكنترول
0: ان شاء الله. والله دوره المراقبه
1: مبروك للكل من نجح، وان شاء الله يا ربي دياركم كلها
0: عامره بالفرحه.
1: عامره بالفرحه.
0: منيره تذكر وليد كي نجح تذكر
1: اي اي اي
0: فرحه الباكو حقها
1: اي هو وغفران عاملنا جو
0: باهي لله. اش حضرت لنا اليوم يا منيره
1: يا لله.
0: ولا ننطلقوا بتحيه نغمه.
1: نحب نهني بنت اختي سميه عزيز وليدها نجح المهدي سويح. نهنيها سمية وزوجها جميل سويح. كي منهني زادة بنت أختي عايدة أبو زعبية وزوجها عماد عباس بنتهم سيرين نجحت في الباك. إن شاء الله مبروك عليهم. ان شاء الله ديما
0: فرحين ان شاء الله يا ربي اللي في دوره التدارك ان شاء الله كما نقولوها يفرحوا بهم يسال شراهو حتى الفرحه هكا كيف تبطى شويه راي به المفيد نقتلعوا هالشهاده ونرتاح وترتحوا يديكم معكم.
1: واذا كان ما نجحوش ان شاء
0: مش نهايه العالم، مش نهايه العالم،
1: بالك فيها خيره يكون
0: صحيح ينجح مونسيون تري بيان
1: يعطيك الصحه ويكون النتائج نتاعو باهيه والتوجيه نتاعو اللي يحبوا وعسى ان تكرهوا شيئا.
0: هذا هو بالله منيره فما اخبار خاصته اذاعه المناستير وديما هكا صفحتنا معناها فيها حملة توعوية وفيها كل شيء الأخبار اللي تكون من نبض الشارع. فما معناها توا حالة متاع مداوات وبرنامج في إطار برنامج مقاومة الحشرات بدأت عمليات الرش بوسط الطائرة في المأوي الشاسعة. العملية انطلقت هذا الصباح، اعطوا بلاغ وإحنا نزيد نذكروا للناس اللي يربيوا فنحل، الناس اللي عندهم بعض الحيوانات ردوا بالكم تخليهمش يمشيوا المراعي اللي فيهم الدويات راهو بالحق يردوا بالهم قطر يخرجوهم
1: حتى
0: ساعات.
1: الأغنام
0: بصفة عامة والحيوانات يعني اللي يربيوا فيهم من الفلاحة اللي يسمعوا فينا، الناس اللي من عرش عندها سافر البرة ولا عندها حيوانات البرة تردوا بالكم تخبيهم شوية دخلوهم من أماكن بعيدة على هالرش عملية الرش متاع المداوات هذية باش ما معناها تكون يكون فما جانب وقائي ما حيواناتكم
1: وإن شاء الله ياخذوا حذرهم
0: إن شاء الله يا ربي. به
1: احنا اليوم عنا ساعة ولا نص ساعة اليوم
0: عندك ساعة يا منيرة برمجة جديدة نص ساعة إن شاء الله
1: برمجة جديدة يتبدل يتغير العنوان إيش بيك ما علمتش عليه
0: عادها خلي عادها خليها غير مفاجأة مزنة جمعة جيت ونعطيه صحيح
1: زي
0: شو اسمها هي منير
1: وصيب من صحتك بالدنيا ولات ألوانة
0: لا مش ألوان عاد
1: والله يا
0: ها فيها الألوان
1: فيها الألوان هكا ومادام فيها معناها ملونة من كل شيء
0: الله مرحبا بكم
1: باهي احنا نتحثوا على صغيراتنا بربي اني ديما هكاك معناها ديما نفكر فيهم
0: مامي
1: ماله
0: ماميتو
1: تهزوهم البحر تردوا بالكم تهزوهم للشط باش يعوموا يقول لك هاوكا مبلول بمال بحر وتوا يبدا يلعب وناشط وينساو اللي هما يلزم
0: الحيطه
1: يحميوه من اشعه الشمس القويه. هك شفت انت الايام هذه الكل سخونه والجايه سخونه واحنا يلزمنا نتلهو بصغيراتنا ونردوا بالنا ونهزوا الباراسولة ونحطوهم في الظل ولبسوهم تريكو قطن نفسيد أبيض ونحطو لهم أكل مظلة شابو بيضة وساعة ساعة بلها وحطها فوق راسه. راهو هذايا ضروري باش وليدك ما ياخذش ضربة شمس. راهي صعيبة بالنسبة للصغيرات
0: انتوما تقطروا في الزهر والعطرش والورد والكل
1: يعطيك الصحة
0: جه ربي ما تخليوش هكا في الخزانة قال شنو هاو قهيوة عربي هاو من على الشرا وهذه فرصة باش انت داك الصغير راهو يتبرد بشوية زهر على راسه
1: يهز معاك دبوس تزهر وإلا العطرشية وبل وشعره راهو ضروري وما تخليش في الشمس يلعب برشا. مش تقول خليه يتفرد وخليه تضرب الشمس وهو كان في الدار وما يخرجش. راهو راهي مضرة صافية
0: وعوموا نشجعكم باش تعوموا زادا نشجعكم باش تعوموا وتعرضوا بدنيتكم للشمس الفيتامين دي
1: ودبالكم الصغير البيبيات وكل راهو في 20 سنتي يغرق هو في البال وانت في 20 سنتي
0: ما نجمش يقوم هو يدافع على
1: ما نجمش يقوم. راهو ردوا بالكم ردوا بالكم غطسوهم هكا شوية حطوا لهم بانو هزوا معاكم حط فيه الماء وخليه تحت الباراسول يشبلق ويلعب خير ما تقعد انت في البحر ربما فما صغيرات يخافوا راهم ولكن احنا ما نخليهمش يخافوا، شجعوهم وبشويه بشويه ومش نرميوه زاد سخون دب ما يوصل للشط، فما برشا نحيلوا دبشوا وحطوا في الماء راهو لا قدر الله
0: نجم يعمل حتى جلطه لطف
1: ياخذ برونشيت لا قدر الله خليه يبرد مليح وينشف عرق وبعد سويعه ولا حاجه بعد ما ياخذ الهواء دخلوا البحر. هذه نصيحه لكم وانتم ما تعرفوها لكن احنا نذكركم راه الذكرى باهية هكا صغيراتكم فكروا فيهم كيما تفكروا فيهم في الدار، فكروا فيهم كي تخرجوا بيهم باش تفرهدوهم.
0: أي خليك الجماعة يجيوا يباركوا عاد مدام حكيت على الباك وفرحة الباك والناس مقبل على الزواج والناس مقبل على الخطوبة. أي سي نوار خلي سمعنا يا مرحبا بأولاد سيدي، خليني نستمتع بهالغنية المزيانة ومدام نجلة الناس كل يحبوها تذكرنا بجوائنا بتاع الفرح بتاع المناسبة السعيدة. هذا هو يلا تفضل لطفي يا مرحبا بولاد سيدي.

0: يلا مواصلين مع مستمعينا اينما كانوا في الاستماع لاذاعه المنستير، تحيه ليهم الكل متواصلين معنا. يلا نبداو بالبراج منيره حكم منه المستمع بقات السنه، ولكن وقت ضيق كنا وعدت انك تكون الجمعه هذه اول معناها مستمع
1: والوقت معناها ما تصرفناش فيه كمال.
0: باهي تفضل.
1: المره هذه نتصرف باهي. لبراج اي لبراج هذوما جاتكم المناسبه السعيده البكالوريا، حاجه اي مناسبه سعيده في الصيف برشا هناسه. باهي احنا باش ناخذوا ثلاثه كعبات عظام، ثلاثه به ناخذوا سكر، ما نحطوش برشا البراج فيه سكر خاطر انتم باش تشربوا معاه حاجات حلوه كيما قلنا الروزاتا والليموناد وغيره تبدا حلوه وهو يبدا حلو. الحق احنا ماذا بينا نقصوا من الحلاوه هذه. به ناخذوا سكر، معناها تنجم تقول بالنسبه للمغرفه ولا حاجه هكا نفهم ملح. ناخذوا سكر فاني يبنن زاد وناخذوا قشور البرتقال المرحي. انتم ماكم عملتوا عاد العولة متاعكم بالنسبة لقشور البرتقال اكل شيحتوه وما تشيخوش بالفرن راهو بالشمس، يلزم نهار سخون تخرجك القشور هذاك قبل ما ترحيه وبعد ترحيه وتغربله، وهذيك تحطها في دبيبسة باللار وتخبيها في الثلاجة ليس وصلك ويقعد عام كامل ما يجرى له حد شيء. تاخذ شوية قشور البرقدان هذاك ضروري. ده تاخذوا زيت نباتي 200 مليلتر تقريبا الكاس، معناها بزيت نباتي وباكو خميرة. وهنا ناخذوا كاس حليب للأبراج، ناخذوا كاس حليب وناخدو الفرينة. هنا باش نقول لكم ما بين رطل و 600 غرام، علاش؟ على خاطر انتوما عينكم ميزانكم، فما فرينة تشرب فرينة لا. اول حاجة نعملوها احنا الاكل فرينة نخلطوها بالخميرة ونحطو لها نفط الملح وبعد نمشيو للعظم والحليب والزيت ونركضوهم مع بعض، نركضوهم بالباهي بالباهي وبعد نحطوا أكل فارينة اللي فيها حطيتوا قشور البرتقال وحطيتوا فيها الخميرة متاحة وخلطتوا من لوطة الفوق حتى تتحصلوا على عجينة راهي ما هي جارية ومش يابسة زادة، معناها باش تعطيكم عجينة مقبولة. اللي انتم باش تعملوها تاخذوا طبق تدهنوه بشوية زيت ترشوا فيه جلجلان وتنجموا تزينوا من الفوق بالجلجلان حبة الحلاوة اللي تحبوا انتم فاكهة لوز حاجة وتجيوا تعملوا زوز مستطيلات فك الطبق هذاك اللي انتم تكركبوهم شوية وبعد تطرحوهم وتدخلوهم للفرن اللي يكون 180 درجة ويكون سخون من قبل. قبل ما تدخلوه الفرن ماذا بيكم خليوه يرتاح، خاطر وين تخلي الحاجه ترتاح راهي تطلع لك تبوج اكثر وتطلع هشه اكثر، ولهذا خليوه يرتاح وتو الدنيا سخونه غطيه وخليه يرتاح ما تسالش وبعد دخلوه للفرن اللي كنت انت سخن به. عندك باش تخليه نص ساعه 7 دراج تخرجوا تخليه يبرد كيما يلزم وبعد تقصوا براج براج هكا زوز مستطيلات هذوك يتقصوا براج. فما اللي يحب يخليهم طرية وفما اللي يعملهم برج برج وطاسة كما نقولوا احنا بالتونسي، تجي لك البراج هذيك وتعاود تفرشهم في الطبق وتعاود تدخلهم للفرن ومادام هو سخون دريجينك هاو وخرج. نجم راهو تحطوا فيه اللوز وتنجم كي تقصوا اللوز تقع كاللوزة هذيك مقصوصة بالسكينة فك البراج هذي، معناها حاجة تحبوها نجم تحطوا فيه البسباس هذي حاجات هكا زايدة كما يقولوا
0: هو بنتو بسباس الحقيقة منيرة.
1: أي بسباس تحط فيه فما اللي ما يحبوش ناس كل واحد شنو يحب وهكا تكون البراج متاعكم حاضرة حطوها بعد في حكة نتاع نقولوا احنا حكة الشامية ذيك تسكر بالباهي وخليوه وعملوا كمية أكثر. هاني عطيتكم أنا نتاع 600 جرام رطل فرينة هذا هو، وتعملوا البراج وتمدوهم وقت الحاجة مع المبردات كيما السيترون وكيما الروزاتا اللي قدمتها لكم قبل.
0: نجل هاني تسلم عليك يا منيرة،
1: مرحبا بيها.
0: بالتعليق نتاع مستمعينا الكرام، إذا كان عندكم بعض الأسئلة بتبيع مدام منيرة بحثكم باش تجاوب على أسئلتكم.
1: يا مرحبا،
0: يلا تدخلوا على اليوتيوب يعيشكم. إذا كنت تلوجوا قاعدين تلوجوا على صفحة الإذاعة أو متوجين على اليوتيوب، تنقروا على اليوتيوب وتلقوا حصة مباشرة صحتك بالدنيا. باهي نواصلوا إذا منيرة، إذا كان عندكم بعض التفاصيل
1: بالنسبة
0: بالله يحبوا على الخبز اللي في إيه قتلك الباز نتاعو بيبدا ياغورت ناتور وياغورت طبيعي وعظمة.
1: شوف
0: بات نتاع الخبز هشوشه للصغار
1: يطلع لك معناها طري وكل يشبه شويه للبريوش. انتوما كي تعملوا خبز هذايا ما تحطوش السكر، ردوا بالكم عاد يولي خبز باش تنجم تاكلوا به كل شيء. مش انك
0: تنجم تعملوا مالح تعمل به المالح، تنجم تعمل به حاجات اخرى.
1: اي نفت الملح هذيك ضروري الخبز اذا كان باش تاكلوا مع حاجه حاره. وهو راهو سهل برشا الخليط كون العظمة مع الياغورتة مع الماء اللي باش تزيدو ماء دافي. انت باش تاخد كيلو فرينة مثلا باش تحط له جوج بك وخميرة خبز، وكان حبيت راهو باهي برشا تزيدو هي حاجة راهي كل واحد يحب تزيدو باكو خميرة قطو مع الخبز.
0: أي صحيح.
1: متاع الخبز باكو كاملة يعطيك الصحة. متاع الخبز تبلو شوية بماء دافي وتخليها تخمر شوي. بالنسبة تزيد خميرة القطو بعد فك زيادة تصب فوق الفرينة وتبدأ عندك ماء دافي وعينك ميزانك في الماء. علاش؟ خطر فرينة تشرب فرينة لا نجم معناها تعمل وتنجم تعمل سمية دار الطب مخلط بالفرينة انت مش تحب مع العظمة مع انت كان رطل عظمة كافية راهو خطر بشي يولي لك قطو بعد. لا احنا حاجتنا بالخبز عظمه وشويه حليب او ياغورتا.
0: باكو خميره كامل منيره قتلك؟ باكو خميره ولا شويه وبر؟
1: لا باكو خميره.
0: على قدش فرينه
1: بالنسبه لل
0: اذا كان مش تعمل سته
1: كيلو فرينه؟
0: مش تعمل كيلو فرينه عظمه وياغورتا طبيعي.
1: اي
0: وكعب عظم
1: دافي وكعب عظم
0: وتلمهم
1: شويه ملح
0: شويه ملح وتلم
1: وتلمهم تلمهم مع بعضهم. إذا كان جاتك ناقصة هكا كي تلم عاد أنت خلط العظمة قبل مع الياغورتة ومع شوية الماء دافي وتحط شوية زيت راهو باش يجيك أرطب.
0: زيت ولا زبدة؟ زيت خيرة؟
1: والله زيت خيرة. زيت زيت للخبز يزيد ديما زيت نخليه الزبدة للبريوش وتخلطه وتعمل وتخليه يخمر تخليه يخمر المرة الأولى وبعد تعود تعجنه. الفايدة في العجنان في الخبز باش يطلع لك باهي وكل. كان عندك عجانة باهية كان ما عندكش عجانة بيديك تنجم تخليه يرتاح وبعد حطوا خبيزات ولا مستطيلات كيفاش تحب انت غطيه وخليه يخمر وبعد تدخله الفرن. هذا هو
0: يعطيك الصحة يا منيرة. به فما شاهين حسين يقول صباح الورد والفل والياسمين ونهاركم مسعيد ومبارك ومساز غيدة توحشناك يا مساء شني أحوالك وشني أحوال البنوتة وشني أحوال العائلة. إشراق القروي تقول احنا يا مدام منيرة وإناس في فرنسا مشوين بالسخان 40 40 دوغري احنا 40 دوغري تتسمى حتى شيء
1: بالنسبة لي.
0: إشراق القروي تقول مدام منيرة يعيش الجاتو بالفرينة فارين دوبلي دوري يعني الفرينة نتاع الروز
1: تعود الفرينة تعوض هذيك فرينة الروز
0: تحب على روسيت روسيت نتاع
1: نتاع جاتو كيك
0: جاتو جاتو كيك
1: كيك كيك باش ايناس
0: بالجاتو تحب جاتو بالفرين دوبلي يعني فرينة
1: الفرينة بالالياف
0: الياف ولا بالروس
1: وإلا بالروس.
0: أمينة عيسى شكرا ليك يا أمينة تكون نحبكم برشا برشا برشا شكرا ليك يا أمينة ربي يفضلك
1: باه. عندك سؤال كان عنا ممكن
0: هذه هي وقت لك تحب على تحب روسيت نتاع جاتو تنجم تعطيها ولا جمعة جاي
1: روسيت الجاتو راهو بالنسبة تعمل كيك معناها سوى بالالياف وإلا بالفرينة هي تحب الياف وإلا فرينة الروز راهو كله يعطي مفعوله بالنسبة للروز والدرع ولا أما بالنسبة لك معناها سانجليتين بلاش الجليتين تنجموا راهو ما تزيدوش الفرينة تعملوه لا الالياف ماهيش سان جلوتين راهو فيها. اما انت باش تاخذ معناها الروز ولا فرينه الروز ولا فرينه العبيديه ولا فرينه تكون مشريه بربي من اماكن والا في بكوات كاشتي مش معناها يرحيوها عند الرحاي. علاش يا ناس؟ خاطر عند الرحاي ينجم يخلي الاثار نتاع فرينه نتاع قمح.
0: اها فهمتك. تولي تدخل
1: ما تساعدش فيها. ولهذا تاخذوا في ديارهم ما ينجموش يرحيوها كيما يلزم كيما الرحاي. فانت خذوها حاضره فرينات هذوما نتاع المايس نتاع فرينه الدرا فرينه روز هذوما بهينه بالنسبه للمرضى هذوما. واذا كانتوما حتى صحي راهو باهي فما ونتنقص من الجلوتين ونخير راهو
0: صحيح صحيح. صح الجلوتين راهو ماهوش باهي
1: حتى الصحيح
0: وبرشا ولا متقلقين خاصه ماكل الفرينه برشا فرينه كل شيء اباز نتاع الفرينه
1: الفرينه كانت
0: تقلق المسار
1: بالنسبه للي يعملوا ريجيم راهو باش تاكل انت الفرينه كانك تاكل طبيب مثلا السكري ولا طبيب التغذيه يقول لك ما نقص من الفرينه ما تاكلش برشا خبز وهو الخبز باش معمول بالفرينه ولهذا انتم تنقصوا من الفرينه. احنا نعطيها في طريقة اللي هي سهلة معناها ديما كعبة الكيك العادية اللي عنا 26 سنتي تاخذ 3 كعبات عظم راه 3 كعبات عظم 400 جرام فرينة هذاك باكو خميرة قطو وإلا تعوضوا بالروز ولا تعوضوا بالدرع ولا تعوضوا بال
0: كل واحد يحب كل واحد يحب الشوفان ما نجموش يعملوا بها كي يرحيوا الشوفان في عود فرينة يطلع أبن وصحي أكثر
1: أي وصحي أي. زيادة أي. أما هني قلت
0: يعني تنجم تحط مثلا الباز متاع الكيك شوفان مرحي ومعه الخميرة كما تعملوا في بلاصة الفرينة
1: بالضبط
0: ونفس معناها كما قلوها الكمية
1: أي وتجي الأستيوس اللي فيها كونك قبل ما تدخلها الفرن خذ سكينة وشقها كعبة الكيك في الوسط أكل خطك اللي انت جبته هذاك راهو يبرج وقت يطيب وتولي كعبة الكيك مزيانة من فوق هذه أستيوس عطيتها لكم
0: برشا قادين يبعثونا منيرة أمينة عيسى شكرا ليك مرة أخرى ثم أمانكم تقول ما عنديش بخت في الفريكاسي ديما يعجن لي قولي علاش
1: والله شوف
0: انت ونوعيه الفرينه بتاتر ولا
1: كيفاش عجنها عليه زدت برشا ماء حطت له برشا ماء خاطر كميه معناها ظاهره واضحه حطيت لهاش عجنتهاش برشا يلزم عجينه الفركاسيه وراه يلزمو يخمر كل قبز يلزم تكون متوسطه لا هي جاريه ولا هي
0: ياسة. شكرا منيره نرجع بعد الوقفه
1: نرجع
2: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
3: 95.7 من خريطة وطن إلى عين على الجهات من خارج النص إلى تحت المجهر في بواكير نكتشف الجديد ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق أكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
0: إذن احنا في انتظار مكالمتكم الهاتفيه اذا كان باش تتواصلوا معنا مرحبا بتساؤلاتكم معكم منيره شريف فيما يخص طبعا اذا كان باش تسالوا على زاستوس باش تسالوا
1: انا تسألوا على حبو
0: اللي تحبوا بي عندي استوس انا الخطر هام برشا مع فصل الصيف وارتفاع درجه الحراره كيف تشريوا كل الفحات وتشريوا مثلا حواور ولا تشريوا كل فيكولون ولا تشريوا حاجه هكا لازم تتخزن وتتخبى في الصيف ماك تعرف الدنيا سخونه اول ما تعمل تحطها في الفريجو اول ما تشري الفحات متاعك ولا تشري الفيكولون تشري اي حاجه حطها في الفريجو على خاطر فمك البابيون هذاك اللي في ساعه كيف انت تشري وتحط ديريكت في الدبابس في ساعه يصوف لك خاطر ما تعرفش عليه تنجم تكون فمك الفرطتك الصغيره هذيك وانت ما ريتيش والا العطار ما راهش متراش بالعين المجرده نجم انت معناها تحط في الدبابس تقول هكا اموري مريقله وشريت الحوار نتاعي بعد تلقاك السوسه وتلقاك هكا ولا منيره على هذاك تحطوه في الفريجو ساعه
1: أني عاملة فريق
0: خاص
1: شريت جديد القديم مع بيبي دبابس شيخة بالبهي بالبهي لفحات الكل في دبابس باللار
0: في الفريق هو
1: أي
0: مش في صيف وبرع أي أي
1: والله ديما والله ديما ها نقول لك علاش قلت لكم قشور البرقدين راكم كي تخزنوه وتحطوه في دبوسة باللار وتحطوه في الثلاجة راهو يقعد لك يفوت العام في الاخر نقول اني هدايا فات العام ما يزيه فانت ما هو يقعد لك وريحته هذيك هي وعندك البن زاد ريحته تقعد طيبه وهذيك ريحه البن معناها لفحات الكل يعطيك الصحه هك فكرتني فيها كون اني نحطهم في الثلاجه راهو ما يسوس لك شيء اذا كان عندك معناها مو بعد ساعات يضيق عليهم الثلاجه يقول لك اخي باش نخزن فيها
0: انا والله نحط فيها كل شيء
1: برشا اي نحط
0: انا كيف صراحه فيها كل شيء
1: اي خاصه
0: الخبز
1: قجور
0: حتى الخبز
1: الخبز يبيض ثلج تحطه في الثلاجه
0: لا مش في الثلاجه نحطه في نهارو معناها باش ما
1: اي نتاع نهارو وبعد تحطه في شكيره اللي هي خاصه
0: ماهوش منصح به يا منيره صبيحه شوشين تقول بربي عجينه
1: عجينة شنو
0: خاطر كرك ماكش كاتب لك المصطلح كامل وعلى فكرة عندي الماكينة اللي تحلها عجينة زعما شنو ما عرفنيش لا كاتبة باتيت صباح الخير والمحبة نهاركم زين كل عام وانتم حين بخير شاهين حسين شكرا لك مرة أخرى سيرين درويش تقول صباح النور يا إناس منيرة نحب نهني بنتي ملك درويش بنجاحها في الباك بملاحظة حسن نتمنى لها المزيد من التميز في مسيرتها الجامعية إن شاء الله يا ربي
1: يفرحكم
0: إن شاء الله ينجحوا الباقية إن شاء الله الباقية في طبعا مسارهم الدراسي ديك احسن حاجه راهو انك راهو ما تقلقش حتى تحت كنترول ميسالش الفايده انك توصل وكا الفايده انك تعاود العام ميسالش زاده وتنجح مونسيون تري بيان خير من انك تنجح زاده متوسط وما تمشيش لوجه توجه اللي تحب عليه هكا ولا منيره لا خير في مختاره الله راهو ربي ما تعرفش عليه هو راهو
1: كل شيء
0: بكتبه ربي كل شيء بكتبه ربي وربي ينجح الناس كل ان شاء الله يا ربي
1: احنا الحمد لله
0: بالتونسيه ناجحين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي باهي شو عندك آخر منيرة؟
1: نمشي وإحنا
0: فما شكون يحب سلايت وتنوع سلايت في
1: السيف كل على الماكلة المرأة دي
0: سلايت يحبوا الشاي يكلوا برشا الشاي ويساوي رويحة وبعد يعد يبدأوا معنا متقلقين منه فما أتأكد وتعاود قلت لك بربي الشعر اللي تحت الجلدة والله تمشي للحقيقة لطبيب جلدة مدام مش منيرة اللي بتجيب تحب على الشعر اللي تحت الجلدة كيفاش يتنحى فما شعر قزيز
1: قزيز
0: هذا كيزمك معناها طبيب مختص في الجلدة معناها باش يقول لك شنو تعمل بالضبط
1: خاطر هي لازم ترطب
0: اي ترطب اي ترطب البشره الجلدة ترطبها مليح
1: بالفازلين بالجليسيرين
0: يلزمك الطبيب الحقيقه مش معناها احنا باش نعطيو بلاستيك
1: خاطر يقولوا شعره مقلوبه
0: تحت الجلدة خاطر لازم عينيه خاصه باهي منير
1: احنا توا الراو في التجميل كون في الصيف نصبحوا عينينا منفوخة هكا ولا لا تحت العين نفخ منيش زعم
0: من قلة النوم من أنك تشرب برشا قهاوي برشا منبهات عندك مكالمة منيرة برشا منبهات ألو عسلامة ومرحبا
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومنورين الدنيا الكل
1: ومنورين انتي زيادة
0: مرحبا بك مرحبا حيات أهلا وسهلا بك يا حيات
1: أهلا وسهلا حيات مرحبا يا حيات مرحبا بك يعيشك
4: إن شاء الله ديما في صحة جيدة يا رب
1: يعيشك يا حيات تجمعين إن شاء الله
4: يعيشك أني كنت باش نسألكم على الكروكو يا أخي أنت قلتوا
0: على شنو؟
4: ليزي نهني خويا شكري السكلي
0: بنجاح السمر
1: مبروك شكري وبقيت الزملاء برشا
0: وعافيه ما شاء الله عليهم
4: شكري وبقيت الزملاء الكل بنياتهم ووليداتهم اللي خذوا الباك وان شاء الله يا ربي حني العاقبه للتخرج
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا حيات اجمعين وان شاء الله الفرح في دارك
4: قلت على الكروكو اني يعني كنت بتنسلك عليه
1: اي ها نعمت لك لا الكروكو
4: يخليك
1: تشربوا مع سيتروناد وتشربوا مع الروزات عايشك يا حياتي إلى اللقاء
0: شكرا لك حياتك بالصحة والشفاء والله حتى عودت المصطلح صبيحة ليبادات شنية ليبادات عجينة ليبادات بلكش انتي تفهم أكثر منير
1: بادات
0: ليبادات ليبادات ما فهمناش شنو عجينة ليبادات هذه ما فهمناهاش بتقدر تكتبها في فرنسي
1: بلكش بالك
0: بالفرنسية ترى كتب لنا بلكش تفهموك
1: العربي
0: مسي صغيرة مرحبا بك مرة أخرى
1: مسي
0: والله لا فهمنا بات زعما
1: به الأسباب لقنا للنفخ تحت العين إيناس
0: ما تكلمش برشا المنبهات وفما اللي ما يرقدش مليح ولا يرقد على وجهه زاده
1: هي يسهر برشا معناها هنا ويرجع لقلة النوم تقصصخو يحبسك الماء زاده تحت
0: انحباس الماء في الوجه
1: هذاك معناها انتم وحدكم معناها تنجموا تعاونوا برشا في التجميل هذا علاش انك تعمل قماش تعمل قماش باش نقولوا احنا
0: ربي رتبك في القماش التقشير راهو ساعات يفرك ويفرك لين الوجه لين الخلايا نتاع الوجه يطيروهم
1: ردوا بالكم لا هنا خذوا معناها حذركم استعملوا السكر الاحرش مش سكر لفطب مش سكر مرحي سكر احرش معناها زيد جوز الهند راهو مرطب برشا للبشره هذه بتجربه جوز الهند استعملوا ناس انت ما تحبش تاكلوا
0: جوز الهند لا ما نحبوش الحقيقه اما يعجبني في الزيت نتاعو
1: مع عصير
0: هو والشوكولاته البيضه ما نحبهمش
1: أعطيني كيفك شوكولاتة بيضة
0: ما فهمتش علي شعملوا فيها
1: وين الشوكولاتة
0: غشيتونا سنسنا بها مروع علاش تعملوا فيها بيضة
1: عصير الخيار أو الفقوس
0: والله يبيض
1: مرطب ويبيض وتنجموا تعملوا به الماء
0: صحي للمعدة
1: وتنجم هنا النفخ تحت العينين تجيبوا هكا شوية قطن ولا تجيبوا بونسمواغات وتبلوها بك وتحطوها على العين وتستلقاه وخموا في المستقبل وخموا في أحلامكم وخموا في الماضي متسالج الجميل وارتاحوا تو تشوف تنقص برشا عندك ما
0: راو خيركم في كوجينتكم خيركم في كوجينتكم لا تقعدوا تشري ولا تقعدوا تحطوا في فلوسكم أموال باهظة وكل شيء فما الخميرة متاع الفيغ دو بيغ زادة هذيك تبيض الوجه ما تخرش بها
1: أما تجربها تحت الوضن يا إينس
0: تعم بها كيك تحت العينين تكبس الجلدة
1: تحطوها تحت الوضن وتشوفوا كان حمارت ولا حاجه ما تعملش بها
0: حمارت ولا حرقتك شويه ما تعملهاش راك عندك حساسيه
1: ما عندك حتى شيء استعملها وهكا نرجعوا للنفخ تحت العين ما سينوش تغليه وترتحوا تغليه شويه وبرا راهو الغلوه كي نقولوا غلوه هي تقوم الغلوه وانت يطفي عليها وغطي هذيك زادت تعمل بها الكمبريس تعمل بها القطنه على العينين راهي ترتح وتنحي النفخ بالبهي بالبهي
0: اسراء محمدي راهي ما تنجمش تعاود لك وصفه لبراش تنجم ترجع اليوتيوب وتسمع منيره ملي بدات تسمع الوصفه كامله في عقلك وتكتب وتقيد احنا لوها عاملين اللايف باش ترجعوا بالنظر وترجعوا معناها ما يقدر هو شاير ويتفسخ معناها ماذا بكم ماذا بكم تاخذوا المعلومه واللي يحب يسجل بطبيعه الفيديو يسجلوا
1: معناها يحطوا التاريخ ويرجعوا
0: هذايا على الفيسبوك مع اليوتيوب ما نتصورش كان يتنحاك ولا لطفي يعني الحصه تبقى اون برانسيب باهي يظهر لي تقصد عجينة الباتي أنا حسب ما فهمت يظهر لي عجينة الباتي خاطر حاولت أني معناها بالحق ننقذها هالمستمعة صبيحة شوشان
1: تعودنا هي
0: عجينة الباتي ما فهمناهاش به مساز غيدة تقول أنا فرحانة بنيتي بحذية أنستك بها للا وعليك سلامتها جاتها من الكويت هي وزوجها من مصر إن شاء الله فرحة ديما يا مساء أنت تستاهل كل خير تستاهل كل الفرح به صبيحة شوشان تقول الخبزة الخبز المدور رقيق يطيبوه شوية وبعد لي باني يعملوه باني فهمتش
1: مش واضحة
0: مش واضحة يا صبيحة
1: باهي عنا باهي. مكالمة أخرى لطفي
0: فما مكالمة لطفي باهي ناخذوها لو على سلامة
4: صباح
0: الفل والياسمين مرحبا بيك
4: يعيشك
0: مرحبا بيك شكون معنا
4: عايشكم يسرى
0: أم يسرى أهلا وسهلا بك يا أم يسرى
4: مرحبا عايشك أختي منيرة
0: شني أحوالك لبس عليك
4: الحمد لله عايشك أختي منيرة يبارك لك
0: يعيش.
4: يحفظكم
0: يعيشك
4: الحسة في مازال حسناتكم
0: يعيشك بارك الله
1: تفضل يا أم يسرى يا للا تفضل
4: زلت أسأل أختي منيرة
1: عاية تفضل إيه السؤال الأول
4: أختي منيرة بردي حبيت نسألك ماش وصفة تنقص من أشعة الشمس فوقم توا سخونة برشا نحكيتها
0: أول حاجة تلبس المظلة
1: الشمس معاها وجهك يسمار
4: أي نبتل هاد
1: اي الشمس قويه
4: عندي مقلع على الحقيقه نعمل
1: مظله وتهبطها مليح وما يهمكش يلزم انت تهبطها بالباهي بالباهي حتى ولو لابسه حجاب تحط فوقها حتى بلاش حجاب تحط فوقها ضروري باش تخرج بها راهو شمس نقويه
4: فوق الحجاب نحطو الحقيقه
1: اي حط فوق الحجاب مالك باه وشنو سؤالك الثاني للا
4: ام يسرى الثاني السؤال الثاني على الثوم ما حبش يبقى لي كما هو كما احنا نشرو في الشتاء يبدا محلي يبدا مكوسه الكعبه والكل يترخى هكا نبدا كيفاش يولي
1: شنو ولا تشريه كلمة
4: فاتتني الثوم
1: اه ثوم ثوم ثوم مرمة الثوم هذيك شنو معناها يندي لك يصوف
4: اي شوف. يفرغ يفرغ من
1: يفرغ يفرغ اي يفرغ انت اش تعملوا ايناس ثومك
0: ثم نقشره بعد نرحيه ونحطه كما تحكي انت في الفريجو ساشيات ساشيات صغار غير ما نحط له حتى شيء
1: لا حتى شيء حتى شيء
0: حتى موش مرحي معناها تخرجوا بعد وتقطوا
1: يعطيك الصحه
0: تلقاه مريقل معناها مش
1: تحطوا في بيت ثلجك عيبات مقشري
0: قشري
1: اي خاطر كيف عطول المده اذا كان نكونوا شيحتوه في الشمس راهو يفرغ بعد يفرق
0: يقول لي شيحهم فيه لبن لا مطعم والوسطاني نتاعو يبس
1: علاش واذا كان قشرته حطه في بيت الثلج علاش خطر يفسد راهو اذا كان قعد لك البرة يولي لك يخمر لك هذه نصيحه اما مثلا كيف تجيو تحطوا تشيحوه فما كل يظفروا كي تظفروا تحطوا الكعبه فوق الكعبه راهو ينادي يزم كي تظفر كعبة بعيدة على أختها ما تحطهمش فوق بعضهم الثوم وما تحطوش في الشمس طول يلزم في بقعة مهوية في تركينة فيها شوية شمس جهة صباح وبعد تولي ظل هذيك تنجموا تعلقوا فيها شباك ولا حاجة حتى هو يشيح لكم شوية وإلا أنت أخضر تولي ترحيه وتخبيه وكعب هكاك خاطر اذا كان حطيته في الشمس وحطيته على بعض وكل راهو بعد يفرغ لك مهما كنت مهما ما معناها
0: الرند ما خير المرحي ولا الرند العادي منير
1: والله نخليه وريقات
0: اي وريقات خير وريقات ديما نكهته تقعد
1: والرند ردوا بالكم راهو صحي ويحافظ على الصحه يتشرب ويتامل ويحافظ على السوس وقلت لكم انا كي تجيو تخبيو دبشكم الصوفي والا معناها الدبش الصوف الغطاء الصوفي راهو حطوا في الطيات ورق الرند ما يخليشك العسل هذيك تجيكم اي وكعبات فلفل اكحل
0: الكعب اخرى لطفي به
1: هذا هو
0: اذا كان فما مكالمات مرحبا بها
1: مرحبا اهلا وسهلا به ناخذ المكالمه
0: لا مازالت منيره فما مكالمه به فما فما مدام نفيسه اللي نسلموا عليها برشا
1: مرحبا
0: تقول بنتي يا منيره في دومين الطيران كل سفره يطلعوا لها بلايص حمر في بدنها نحب نصيحه هذه أمور يسألوا فينا في أسئلة معناها نفيسة راهو بنتك إذا ما تمشي لطبيب جلدة وقالت تشوف الأسباب يمكن عندها حساسية يمكن عندها مانيش عارف ما نعرفش الحقيقة مش
1: لا مش ميدان
0: مش مجالنا يا نفيسة على كل نفيسة. تحية ليك وتوحشناك يا نفيسة على كل
1: مرحبا يا أهلا وسهلا
0: نفيسة معروف
1: أي بالكيف
0: أي
1: مرحبا بأهلي كيف
0: باتي قتلك البات متاع الباتي اللي من بكري وإحنا نقوله باتي صبيحة شوشين كيفاش العجينة متاع الباتي تعملها
1: به
0: تحب لها برشا الرفس
1: الرفس
0: هز والتخ هز والتخ لين يخرجك لهوي وعاود التخ والزبدة والزبدة والتخ والتخ والتخ
1: شوف عجينة الباتي في الصيف أني ننصحكم راهي ما تنجح لكمش برشا علاش خطر الكوجينة متاعنا سخونة والطقس سخون وهي تحب باردة تحب البرودة تعمل في الشتاء نقول لك اما في الصيف راهي اذا كانت حلت الزبده راهي ما تعطيكش حاجه باهيه هما كيفاش يخدموها فوق الثلج راه يبداو يعني يحطوا الثلج ويحطوا بلاكه فوق الثلج ويخدموها فوقها باش هي تشد روحها وتنجم تشريها حاضره راه
0: حاضره
1: في الباتيسيري يعملوه وما عندهم اختصاصهم وعندهم الأماكن والمواد اللي هي وشريوها بالميزان وعمل باتي على روحك راهي سهلة كيك وما الباتي في الصيف راهو الوهنة نصحك خير تحلك والزبده تولي بين يديك وتولي مشكله
0: وهي حاضره وانت مرتاحه خدمه هاكا موفرين لكم وماشي غاليه راهي ماشي غاليه
1: لا
0: با تفوتي ماشي غاليه
1: بالمزاج
0: فوزيه تقول صباح الورد والياسمين الاحلى ثنائي في ذات المنستير صحيح هانوسه بنتي في باريس تقول لي 40 درجه عندهم قد ما يقارب 50 درجه عندنا في تونس هما ما عندهمش نسمه جمله تتسكر ان شاء الله ربي معاهم
1: خاطر متعودين بالطقس البارد وبال احنا ولات معناها أوروبا في تونس ولا أقوى في بعض الأحيان وهما مش متعودين
0: بالطقس هذا
1: وإحنا في أولاد نقينا الحرارة معانا هون كبرنا معاها
0: يا زين الصحراء وبهجتها حميدة فاطمة بن جنات تقول صباحكم زين يا لالا صباح الورد والورود الفواحة يا حميدة شني أحوالك وينك وين أخبارك وين أولادك وين العائلة حياة الذويب زاد نسلم عليها هلا الرياحي محمد النحالي لالا سعاد زهرة مشموم منيا بالرحال سماحة ريمش زبيدة دبابي إناس فوزيد مامي نعيمة سنة حدد
1: أيوة.
0: رحيم إناس الفلم هاود أماني بن حمودة جيلاني في توري إيمان سلام شادي بوشناق سميرة بن خالد اسمع فينا برشا جميلة بن نور تحية ليكم الكل اللي قاعدين متواصلين معنا
1: مرحبا مرحبا
0: أما راوك الأسامي اللي يبعثونا في أسامي معناها مستعارة رغم ما نجمش ما نلقى ما نقدم معناها إذا كان فما سؤال واضح الاسم ما نجمش نذكره به
1: نمشي ونصنع
0: فما مكالمة أنا مكالمة لطفي مكالمة يلا زوز مرحبا مرحبا شكون معنا عسلامة صباح الفل والياسمين شكون معنا
1: صابرة
0: ألو شكون معنا
4: ألو صاحي
0: نهارك زين صابرة معنا
4: صابرة معنا
0: مرحبا يا صابرة
1: عرفت علاش من المكان اللي تكلم فيه يا صابر يا صابرة عرفتك عرفت تخرج تخرج شوية يا صابرة هاتك الأسئلة هات عرفتها
0: يا صابرة سؤالك تفضل هاي الوقت ضبط فينا راه
4: أختي منيرة يسرك سؤاليات المرة فاتت اللي قلت لك عليها جاوبني على الخبز كا وما جاوبنيش على النوش ما جاوبنيش على الخبز الفاضل إيش نعملوه
0: خبز الفاضل ما قلنا عادة نعملوه نحطوه كل نحط فيه هريسة بالماء يتخلط بالماء هريسة بالماء وتعملوا كل شو سمى منيرة الخبز اللي تعمل بالهريسة
1: بلانكيت
0: سلطة بلانكيت
1: إيه وشنو الآخر يا صابرة باهي تو نجاوبك بقدر ربي
4: نحب نعرف شنو
1: الوصفات
4: اللي
1: تعملوها
0: بالجليسيرين بالجليسيرين شنو تعملها
4: الوجه
0: لا الوجه في النهار لا في الليل شويه مش برشا زي
1: الجليسيرين في الليل استعمله
0: اي فخاطر يكحل الوجه
1: نجم وتخلطوه ايا اقعد اسمع فيا صابره
4: لا في ملايره بابك لا زيد كيفاش نحالي نحب
0: تشوش عليه تشوش عليه نحط لها البيكربونات كاني في بير تحكي البيكربونات دو صوت حط والخل
4: ديوز العجين تاعنا ما كاينش حل لهم
0: انا قلت لك البيكربونات بالبيكربونات يا صابره حط البيكربونات في الماء
1: بيكربونات
0: تعرف شنو هي العجينه نقول لك با دو فويتي قلت لك عجينه الليباني الليباني تصور معناها كتبتها لي باليتي ولا شنو واحد يقول لي الملاوي تبع البات ليبانيز بات ليبانيز هكا
1: هتطور نقيدوها ونعطوها لباني خبز لباني
0: هي
1: صابرة سمعتك يا صابرة
0: هي صابرة أو باش نحاول
1: نجبدوك
0: عايشك شكرا لك يا لالا شكرا
1: أنا صوتها يمشي ويجي مش
0: خاطر حاطة الفويس قاعدة تكلم فينا بالميكرو
1: إيه باهي هي توا طلبت قلت لها انت سلاطه بلانكيت تجي حتى قطوره معناها تغطسوك الخبز البيت
0: في الحليب
1: وتحط له معناها شويه عسل والا وتخليه يتشرب وبعد تحطه في الفرن يطلع لك احمر وتنجم تفطر به الصباح يشيح وتولي من فوق تحط شويه عسل ماذا بينا نبعدوا على السكر وهكا يطلع لك كيل جاتو صباح تنجم تفطر به هذه زادة طريقة باهية
0: فما اللي يعملوا زادة طاجين
1: أي
0: فما اللي يعملوا بيتزا
1: تعملوا برشا حاجات
0: برشا حاجات
1: برشا حاجات وإلا تحطوا في الفرن وبعد ترحيه ويبدأ عندك الخبز المرحي اللي هو يصلح البار
0: فما مستمع من مساكن بدي من الوقت ربط فينا قال كيفاش نظف الحديد بتاع الباساج هذاك
1: شد فيها دبش ولا كحال هو ولا شنو
0: قال كيفاش نظفه كهو
1: باهي ينظفه إذا كان معناها شد له دبش شنو تعمل جي مثلا تخمه وتاخد قطعة قماش وقطعة القماش تفرش فوقها شوية من الححرش وتبدأ تحدث بها وهو سخونة يولي لك أكل ملح ينحي لك الكحولية المشدودة فيها. وإذا كان أنت معناها صفار لك تنجم تمسحه بشوية خل وإلا تمسحه بعصير ليمون قارص ماهوش في الضوء، شو كيفية تسخنه وتنحي البريز وبعد تبدا تنظف رطبك تحرق يديك تخليه يبرد شويه ومادام هو تنجم تنظفه بالطريقه هذه.
0: فما بالفابور منيره تخليه يسخن وبعد تنحي البريز وبعد تضرب بالفابور حتى يخرج
1: مو ساعات يخبي لك الماء يولي كالكير
0: اي كالكير
1: يتسكر
0: ما تعليش تحط كالكير ما تحط ماء او منيره اي
1: انتم تو عندكم الكليماتيزور وعندكم هذوما اللي يسيب فك الماء او ديستيلي هذاك راهو الماء هذاك تستغلوه للحديدة وبرشة حاجات
0: موتور الكهرباء زاد
1: وخبيه وتحطوه للكهرباء والسوي جلاس وكل شيء معناه تنجم تحطك الماء تستغلوه راهو للحديدة حط من الماء هذاك خبيه في دبيبسات وحدوا بيه ما تحدوش بالماء متاع السبالة خاطر يبدأ فيه الكالكير ويسد لكم الحديد. انتو ما كيفاش تنحيوا الكالكير تحطوا شوية الخل وتسخنوه وتو تلقاه يبدا واستعملوا البخاخ باش يخرج تنزلوا عليه يبدا يخرج فيك الكالكير
0: ابيض انا تحسوا كي تراب
1: كرمل يتنحى
0: برطون استعملوا ماء معدني راهو تحط خل ابيض صب خل
1: لا ما تستعملش الماء المعدني استعمل الماء المقطر اللي هو يهبط ما مطر والا ماء
0: علاش اذا ما نلقاوش
1: الفريجيدير
0: خرم ما سبال على قلب
1: ماء الفريجيدير تجي تنظف خبيله الماء هذاك به وماء الكليماتيزور كان عندك خبي هذاك به
0: تستعمل ما حليتش الحقيقه الكليماتيزور نحلو كان في الاوقات القصوى وقت اللي يبعثوا لي في الميساج ويقولوا لي بالله استحفظ على الطاقه خلي كليماتيزورك على 26 درجه
1: ودي يعمل
0: حياتي تشطرني الراي منحلو كان وقت نسمع الكلام سيدتي
1: ايوه انت يا الماء نتاع الكليماتيزور ما هو تحطه في دبوسه ولا في سطل يقطر
0: منيرة حميدة فاطمة بن جنات قالت لك نحب نتقدم تحية
1: مرحبا يا
0: تهنئة لإنس الغرياني بعيد ميلادها توانا احتفيت بعيد ميلادي نهار الأحد إلى يومنا هذا وما يقدموا لي في التهني والله مكبر سعدي
1: توني ما طلع لي
0: مكبر سعدي والله مقواني ماني من نهار الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة حتى على الفيسبوك تو يهني وفيه
1: كل عام وانت حي بخير
0: صح علي
1: ربي يحييك لمثاله وش بيك ساكتة وخامدة هكا
0: باش ما نجيبش الجاتو
1: أنا ما إلا نحن نجيبوا لك الجاتو
0: ريت قد الشريرة قد الشريرة منيرة
1: انت تخبي علينا ايا ما شاء الله مبروك عليك وكل عام
0: بالله عمر بشامل العام بشامل عمر نحتفلوا به بالله خليني الحمد لله وكهو عمري 20 سنة هكا اللي يسأل عمر السعادة والهناء
1: ان شاء الله يا ربي طول عمر وان شاء الله بالفرحة والمستقبل
0: عايشك يا منيرة عايشك ربي خليك لك
1: باهر والحلو والفرحة
0: عايشك يا منيرة تقول لك الثوم كي يتخبى في بيت الثلج صحي ولا مسا صغيرة صحي واكثر من صحي يا منيرة
1: شوف
0: يا
1: صحي والله لا كثرت الأرارة كثرت يلزم نحلش وقتها تقول يقولون خبراء في التغذية نادرة وقت تقول حطوه فما يطلع لي يقول لك ليه ما تحطوش عايشنو تو يزمنا
0: هو الحقيقة مدام السافور مدام المطعم تاعه يفتح له وما تبدلش
1: فهو
0: انا نعتبر
1: تخبي نتاعو صحي بطريقه صحيه مش تجي تاخذ اشكاره زرقاء وتحط فيها صحي. وترمي في بيت ردوا بالكم راهو فما ساشيات خاصه
0: حتى تجبس الماء اللي تشرب فيهم الماء ماذا بيك تبدلهم في بلار وتحطهم في الفريق ومش هكيك راو حتى كيبرد الماء في البلاستيك راهو مضر مش كيف السخانة راو
1: وكي تشريه بربي يشوفه مع شكون تشريوه ما تاخدوش تبابس في السمش منشورة وأصفوار هو كيف جي زاد فيك الكميونة وتعدى على الشمس معناها
0: ربي معنا
1: شيء ربي معنا وإن شاء الله يا ربي تاخدوا حذركم ما تشريوش من عند حوان عندهم تبابس منصورة
0: منيرة أغنية وننهي واللقاء
1: ننهي إن شاء الله في الأسبوع القادم
0: برمجة جديدة إن شاء الله على الألوان إن شاء الله وتعودنا بالألوان
1: أي إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وإن شاء الله ديما الأفراح
0: مشي وعوموا راو مشي وعوموا عادة فرصة باش أكل فيتامين دي يطلع عادة توا هذه فرصتكم راو ثلاثة شو
1: يقول لك رد بالك أقعد شوية في الشمس وبعد أعمل لي كروم تاع
0: البرونزاج وكل
1: تاع البرونزاج علاش خطر فيتامين دي يمشي لك في صدرك وفي في ذراعاتك وأكثر من وجهك انت والوجه ديما غطيوه
0: وما تخرجوش وقت الذروة من 11 للأربعة ماذا بيكم تعوموا يسبح بكري يا بعد الأربعة هكا ولا منيرة
1: هكا
0: وردوا بالكم على صغاركم
1: وردوا بالكم على صغيراتكم.
0: شكرا لك منيرة شليف، شكرا، نخليوك ان شاء الله اجواء الوردي ان شاء الله ونستقبلوك في فصل الصيف مجددا الاسبوع القادم مع البرمجة الصيفية. شكرا لكل مستمعينا في هذا الموعد.

أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير. استنكر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة في بلاغ له تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد، ولفت إلى أن نسبة تقدم المشروع بلغت 80%. قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدات الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي المار برأس كابودية المنطقة عدد 3، وذلك بداية من غور تجويلي 2026 إلى غاية 30 سبتمبر 2026 وفق مقرر صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محلين الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف والقصرين وقفصة، وتصل أعلى الكميات إلى 40 ملمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية. في قطاع غزة أدت الخروقات الإسرائيلية خلال الساعات 24 ساعة الماضية لاستشهاد 3 من المواطنين الفلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. خلال مكالمة هاتفية مع عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الفلسطينية حماس باسم نعيم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الفريق الإيراني سيثير الملف الفلسطيني في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، كما سيثير

0: فيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: المنستير. انتم زوز معرفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم، آدم وحواء.
2: آدم وحواء.

إجابة حذاء للإذاعة مرسير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا إبعاد فوكال في حكايتك

0: Тихомондиал. Mondial, le journal mondial, Malavili. اهلا وسهلا بكم متابعينا في موعد متجدد من حكايات كأس العالم في نجوم المونديال في إذاعة المنسيت. نجم اليوم يعتبر الأفضل في مركزه في تاريخ كرة القدم، يتميز بعدة خصال، أولها القوة في الدفاع، من المستحيل أنك تراوغه أو تتجاوزه. مهاري بشكل كبير بالكرة، صاحب فنيات وتوزيعات بمنتهى الدقة، خلته يكون من أفضل المدافعين اللي ساهموا بتمريرات حاسمة. هو قائد حقيقي ومثال لكل زملائه على الملعب، والآخر لحظة يلعب باندفاع وتركيز عالي، خلته يكون ملهم لعديد الأجيال. وفوق هذا الكل صاحب كاريزما عالية وروح رياضية كبيرة. كل هذه المواصفات اتجمعت فيه وخلته يكون معشوق الجماهير. بطل حكايتنا هو الوحيد اللي في العالم اللي شارك في 3 مرات متتالية نهائي المونديال. لعب مع منتخب بلاده 140 مباراة دولية، وما وصل للمكانة الكبيرة هذه كان بفضل العزيمة والإصرار. هو اللي قال على روحه بأنه عمره ما سلم، وفي كل مرة كان يمشي الفريق يعمل اختبار ويترفض، وفي كل مرة زاد يقول أنه الحياة باش تعطينا فرصة أخرى، يلزمني نستغلها ونستمتع بكل لحظة فيها لنتحقق الحلم ووصل للمجد. عاش نجاحات كبيرة في إيطاليا وتوج بالبطولة مع نادي روما والميلان، توج بدوري أبطال أوروبا، والأهم هو اللي رفع علم بلاده وكأس العالم سنة 2002 مع جيل ذهبي لمنتخب البرازيل. هو اللي أبهر العالم بقدرته الكبيرة على الجري صعودا ونزولا على الرواق الأيمن طوال المباريات، حتى إنهم كانوا يقولوا عليه الإنسان اللي ما يتعبش، ووصفته الصحافة بالقطار السريع. هذه قصة الكابيتانو ماركوس دي مورايس المشهور بكافو. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: صحتك بالدنيا.
2: صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا مع إناس الغريالي.

0: هذه صحتك بالدنيا. مواصلين معاكم الساعة الثانية. الساعة حبيت نشكر كل من بعث لنا بتحية واقترح علينا مواضيع صحية إن شاء الله ناخذوها بعين الاعتبار في البرمجة الصيفية الجديدة بداية من الأسبوع القادم. شكرا لك على الاهتمام، شكرا لكم على الاهتمام، على عبارة الشكر وعلى كل ما بعثتوا به من طاقات إيجابية لبرنامج صحتك بالدنيا. شكرا لكم لإذاعة المنستير تحديدا به، وكل عبارة الشكر زادة والامتنان لرجال التعليم، للناس اللي تعب، للناس اللي عطت من روحها، عطت من وقتها على حساب عائلاتها، عطت فما راه المربي ساعات والله تلقاه لهي بالتلميذ أكثر من البو لهي بولده، يعني هو الأخ الروحي، الأب الروحي. على هذاك حبيت نتقدم بتحية كبيرة لرجال التعليم اللي يسمعوا فينا في كل تونس من شمالها إلى جنوبها، الناس اللي تعبت واللي قرات واللي عطات واللي علمت الحرف واللي الحقيقة نحبوهم برشا ونعترفوا لهم بالجميل، على خاطر هم لكونونا، هم لرجعونا عبيد، هم لرجعونا مش قول عبيد معناها عبيد معناها تعبير مجازي، ولكن حتى نعسك صحيت يا دكتورتنا الغالية. به كل عبارة الشكر والامتنان لسيدي حسين الهاني، هذه تحية جي من تلمذته على ما بذلوا من جهد وعطاء وصبر طول السنة الدراسية مع تلمذته. تحية من كل أولياء تلمذته على مدرسة، هو في مدرسة غرت جوان بالمونستير. سي حسين الهاني تحية من القلب ليك، من تلمذتك، من الناس اللي يحبوك. شكرا ليك على حسن تعاملك مع وليداتك اللي هما بالطبيعة يعتبروا وليداتك، وما حبوك وما شكروك كان لأنك كنت مثال يحتذى به، وإن شاء الله يا ربي كل المؤثرين والمربين ينجوا على منوالك. به هذه تحية حبيناها لرجال التعليم. ثم ماذا؟ استقبلوا السيدة الدكتورة سلوى الحذري اللي نقولها ألف ألف مبروك الخطة الجديدة يا سلوى.
1: شكرا،
0: بعد شوية نتلقاو.

0: علمني علمني محلاها الغنية، أعز غنية لطفي بوشناق. يلا مواصلين معاكم، تحية مني ليكم وتحية لكل الدكاترة المتوجين ما شاء الله، يعني صيت الدكاترة متاعنا معناها خارج أرض وطن، معناها الطبيب التونسي مثال يحتذى به. الطبيب التونسي راهو عقدة بارشة دكاترة سواء في الشرق ولا في الغرب، مش عقدة معناها نحكي كوتي معناها نيجاتيف، لا عقدة معناها مبهورين بالإنجازات الطبية اللي قاعدة تصير متوانسة، من سواء على مستوى العملية الجراحية الحساسة الدقيقة، على مستوى القلب، زراعة الكبد، جراحات معناها عملية جراحية حساسة جدا نجحوا فيها دكاترة توانسة، في حين البرة ما كانتش العمليات هذه ناجحة. تأكدوا أنه فما في اللي كونغري والمؤتمر الدولي الطب والأطباء اللي جوا من البرة راهم قاعدين يستقيوا وياخذوا في المعلومة من أطبائنا التوانسة، وهذا شرف لينا وهذا حاجة تفرح برشا. كما دكتور المختص في أمراض القلب مؤخرا الحبيب بن جمرة، فما دكتورة لميا ونس إن شاء الله في القريب تكون بحثينا إن شاء الله ربي يشفيها، فما بارشة خديجة مزواري
1: حتى في الروبوتيك
0: في كل شيء ما شاء الله، معناها دكاترتنا معناها قديش باش نذكر ما شاء الله برشة أسماء، القائمة طويلة جدا سامحوني ما تقولوش معناها شبه ما ذكرتش ولا حاجة. على كل وزير الصحة كي جاي وزير الصحة كي جاي سلوى وكان حاضر، والحقيقة حتى في المدير الجهوي كي قدم معناها عشوية كانت خاصة بسرطان الرحم، ولقات استحسان برشا دكاترة ولقات استحسان، يعني نحكي على المدير الجهوي بصفة عامة، ولكن وزير الصحة كي جاي بالله سؤال يطرح نفسه، تحكينا على 2029 سيدي وزير الصحة، وسامحوني في هالكلمة الخطر حاجة تحس في النفس، تحكي على أمراض السرطان وتعرف أنت كل دقيقة وكل لحظة وكل ثانية راهي المرض هذا الخبيث نجم ينتشر بسرعة ما يتصورهاش مخك، والله لا يمرضك ولا يوريك المعاناة اللي يعني فيها مرض السرطان. تقول 2029 تنلقاو وتنعملو، يعني باش تعيش لك هي ولا باش يعيش لك 2029؟ علاش يعني من الأمراض اللي لازمها معناها الأمراض اللي لازم تاخذ معناها اهتمام أولي ورئيسي في مساركم التنظيمي وفي مساركم العلاجي وفي توفير العلاج، وقت تشوفوا لو كان مش مواقع التواصل وكان مش مرضى قاعدين يوصلوا في أصواتهم ومريضة شفتوها قديش معناها تبكي باش جابوا لها الدواء ووفروا لها الدواء لأنه عملت نداء قالت راه المرض باش ينتشر وراه دواء ما خذيتوش 3 شهور، على غرار الدكتورة ريم الرباعي اللي تحرمت برشا، وانتي تعرف سلوى وين تعمل عملية جراحية ميتاستازيل المرأة ويعني بها ويعني بحالها عايش على خطر صغيراتها، معناها قدش مرة تعمل نداء معناها باش يوفروا لها دواء السرطان، وانتي تقول 2029 يهديك راك وزير، راك وزير صحة، تعرف معناها وزير صحة؟ معناها الركيزة الأساسية في البلاد متاعنا هي صحة المواطن التونسي وحقيته في توفير العلاج في توفير الأدوية اللي مستحقها، ما هوش مطالب باش يبدأ يقرق ولا يعمل في نداء يبكي وينوح على مواقع التواصل راكم حشمتونا، والله حشمتونا، راهي تونس كانت سباقة في توفير الأدوية، معهد باستور كان مثلا هاو نحكيه على مثلا دواء معناها توفير تلقيح لداء الكلب كان موجود في تونس وكنا احنا كتوانسة سباقين في الشيء هذا، ما يبديت من الإنسان للحيوان لخاطركم ديما تعملوا في المونادات وصيف ويزمنا نقضيه على الكلاب السايبة ومن عرش روما، معناها كنا سباقين في توفير الأدوية، حتى إذا كان فماش دواء فما جينيريك متاعه يلزم فما توفير أدوية خاصة المرضى السرطان، في حين أنه المدير الجهوي بالمنسير الأمسية اللي قدمها واللي كانت فيها تأثير الأطباء وكانت حملات توعوية بالنسبة طبعا لعمليات التلقيح اللي حكينا فيها سلوى في الكواليس فيما يخص عنق السرطان عنق الرحم، يلزم البنيات في العمر هذية اللي هم مازالوا صغيرات يلزمهم يعملوا التلقيح متاعهم، لأنه بالحق أعطى الجدوى متاعه يعطي في الجدوى متاعه ورغم انطلاق المتجارب حصة كاملة

0: في تقنيات حديثة مش شريان الدويات.
1: تحكي لي على تقنيات حديثة، هي توفر لي الدواء ساعة وبعد احكي لي على التقنيات الحديثة واحكي لي هذه نظرة استشرافية مازلت بعيدة، في حين الناس قاعدة تغفق، ناس راهو انتشار المرض نتاع السرطان في تونس راهو عدد مهول، وانت تعرف دكتورة سلوى تعرف الشيء ذا. بها على كل حال هذه صفحة وسكرناه، ان شاء الله اصواتنا توصل. خلينا ننطلق مباشرة في أهمية بحكم انه فما مقبلين على الزواج ومقبلات على الزواج، بلايك الشهادة اللي تعطيوها للي أنا واحدة من الناس، أنا مصابني جيت عون حراسة للي يعطي في الشهادة للي باش يقبلوا على الزواج، وتكون شهادة خوذوا برا عرس على روحك يعيشك ما فيهاش لعبة. هذية قداش مرأة مشت فيها لأنه رجلها كان عنده إيباتيت وما فقتش ورست لها في أمراض ورست لها في معاناة ورست وبرشة توفيت،
0: والعكس بالعكس،
1: والعكس بالعكس. صحيح صحيح، نزلت ما كملتش أنا يسألوا قداش من كوبل معناها مشي على أمراض تلقى مريض بالسيدة لطف عليكم وما هوش فايق بروحه وتمشي فيها زادة هي وتتعدى ويتعدى الصغير معاهم. علاش علاش نحب نعرف علاش يعني هالسرعة في أنك تعطي هالورقة باش تغض الطرف على بعض التحاليل ما ليلها معنى راه، وباش تخليك وباش تنقذك باش تنقذ عائلتك باش تنقذ معناها مستقبلك كامل وصحتك كامله. نحب ناكد على اهميه هالشهاده هذه يا سلوى، الخاطر بالحق فما برشا تقاعس وبرشا تجاهل هالشهاده هذه ما قبل الزواج، التحليل هذه والتشخيص ما قبل الزواج.
0: اي هو راهو ايناس، اول حاجه باش نبداو بها كلمتين قلتهم انت، قلت مصاب جيت عون، معناتها يلزم الناس كل تكون مجنده من اللي تسألوا من الباب حتى اللي الداخل، هذه حاجة ساعة. وثاني حاجة يزم نعرفوا أنه ما هيش شهادة، ما تقتصرش على كل ورقة هذيك، راهي ما هيش شهادة ما قبل الزواج، راهي عيادة ما قبل الزواج. والعيادة ما قبل الزواج فيها برشا حاجات، في أول حاجة رونديفو، باش تاخذ رونديفو مع الطبيب اللي أنت باش تمشي يعطيك شهادة. ورونديفو ما يصيرش يجي نهار ثلاثة أيام قبل العرس، هي توا معناتها قانونيا مجبرة، هي معناتها كل كوب لازم معناتها باش يمشي
1: يستغر بالشهادة
0: هذه. ولكن أنت ما تجيش ليلة صلى الله وتجبر الطبيب، هو مش طبيب اللي تجبر، بالواسطات زميلة أخت جار كل شيء بربي، راهو معناتها تغسل تغسر بربي عاونه بربي،
1: خليش لآخر وقت
0: احنا ما حشناش
1: الأولويات هذه
0: ولا دونك. هي معناتها أول حاجة بتعمل مقابلة مع الطبيب هذا، طبيب هذا ولا طبيبة اللي باش تمشي لها خاطر هي شهادة طبية، دونك باش تعطيها لك طبيب ولا طبيبة، وهذه معناتها من مشمولات الصف الأول معناتها بروميير ليني، نجموا يعطيو دوزيام وتخوازيام ليني نجموا يعطيو، مي مكثرة تتاخذ في البروميير ليني معناتها الطب نتاع المستوصفات والطب اللي في الكابينيه بريفي. دونك أول حاجة معناتها مقابلة مع طبيب باش يشوف معناتها عندكش أمراض مزمنة، باش يشوف عندكش أدولة تستعمل فيها، باش يشوف معناتها التاريخ نتاعك وكله الطبي والعائلي نتاعك انت، ومن بعد تتعدى يعمل لك فحص سريري. فحص السريري هذا من بينه باش يشوف لك عندك شي طونسيون، عندك شي سكر، عندك شي طول، زاد يشوفك سمين معرض باش تكون عندك ريزيستانس على الانسولين ولا، باش يكون باش يشوف تقييم عام للصحه نتاعك. وهذا راهو كي نقولوا احنا معناتها راهو باش يعمل لك هالفحص السريري، باش يعمل لك يقرا لك لي زونتيسيدون تاع كل، مش معناتها راهو كي باش نلقاو مرضى باش نحبسوا العرس، راهو هذا ما يحبش يقول انه باش نحبسوا العرس. العرس ما يحبسش حتى كان نلقاو الفيروس نتاع فقد المناعه المكتسب نتاع الفياش نتاع السيده اللي تسبب في السيده، باش نكلموه باش نحكي له نقول له مثلا ولا راك انت يا مدام ولا انت يا مسيور راه عندك المرضى الفلانيه وراك مطالب باش تخبر الطرف الثاني. والطرف الثاني هو انت اللي باش تخبره مش اني على خاطر مطالب بالسريه المهنيه. ما نجمش نجي انت لقيت عندك مثلا ايباتيت بي ونجي للمراه اللي باش تاخوها نقول لها يا مراه رد بالك راه الراجل عنده ايباتيت، ممنوع بالنسبه للطب كل منعا باتا الافشاء باسرار مهنيه نتاع المريض. ولكن السيد ولا السيدة اللي نلقاو عنده حاجة باش نقولوا له شوف نوريه له هكا، هي مكتوبة في الوحدة من اللوطة في الشهادة من اللوطة انه كل انسان يحاول باش يعدي بطريقة معناتها متعمدة الطرف الثاني راه معرض للسجن وللغرامة المالية، مكتوبة من اللوطة قداش السجن وقداش غرامة مالية.
1: قداش السجن سلوى؟
0: والله تتراوح حتى تنجم تكون حتى 5 سنوات. وراهو اذا كان انا يطلبني العدل اني باش ندلي بشهادتي في كاكسبرتيز وكواحد نقول له راهو جاي عندي عدى عندي وقتها نجم نفشيو السر للعدل. اما احنا شو وصلنا نوصلوا للعدل؟ مثلا نحكي لك على اكسبيريونس، مثلا اول ما دخلت نخدم عام 2005 البنيه تخدم في المعمل ضربت بابره ولات عندها ليباتيت، وقتها مازال احنا توا الحمد لله انه

0: الفاكسان ضد البوصفير معناتها البي الهباتيت بي توا الجينيراسيون اللي مولوده من عام 96 والفوق كلها ملقحه
1: الحمد لله.
0: هذاك علاش كي يدخلوا لنا الكوب مثلا نسالهم نقول لهم من عام انت مولود يقول لك 96 او موا هكا تبدا عندك حمايه مش 100% مي او موا عندك حمايه انه هذوك ما عندهمش البوصفير. دونك كي جات لقينا عندها البوصفير قلنا لها راك لازمك تخبر الانسان هذايا احنا مش باش نقولوا له مش من دورنا نقولوا له وانت خبره وهو مازال على العرس شهر رانا نجموا نعملوا اجراءات اللي نمنعوا هذاك وتعرسوا على رواحكم ما تبطلوش. شنو هي الاجراءات اللي نعملوها؟ مشات خبرته ساعه وكي خبرته وقتها نجموا نجيو احنا وخذينا ديسيجن انه السيد هذاك لقح التلقيح نتاعو فما تلقيح سريع يقع يقوموا به جماعه الطب الأمراض السارية ياخذ التلقيح نتاعو على مدى 21 يوم وينجم بعد يعاشر مرته عادي لا ينتقلوا المرض ولا حتى شيء.
1: هذا هو راهو مصلحتهم راه
0: كانت في مستوى الوعي ما خافت المرة الأولى وبكيت قالت باش تبطل عرسي وما يبطل قلنا لها راهو احنا ما نبطلولكش عرسك نجموا نعطيو لك الورقة ونقولوا لك امشي على روحك ويتعداه ومن بعد يشكي بيك وراك تضر من بعد. دونك هي في الأخر كما قلنا راهي عيادة يلزم تمشي أول حاجة تاخذ رونديفو مع الطبيب باش يعاينك ساعة عينك شي مثلا خذلك سؤالات وسريريا نعمل لك مع تسألك برشا سؤالات وشاف كل شيء باش يعطيك تحاليل والتحاليل زاد ما نعطيوش للناس كل نفس التحاليل راه كما قلت لك اذا كان انت ملقح اذا كان انت ملقح على الهباتيت ما نعطيكش على الهباتيت. فما في هو الاوبليغاتوار في القانون التونسي هو نوع الدم الجروب سانغان نجمو نطلبوا الجروب سانغان على خاطر الجروب سانغان زاد فيه عندنا فيه ما نقولوا تو بعد نشو نقولوا كي تبدا سورتو هي
1: زاد لازم يعرف شنو نوع الدم نتاعو ساعات يبداو ضد بعضهم ما ينجموش يتزوجوا
0: والا هي نيجاتيف نقولوا لها راهو مثلا عايش بنتي راهو كي باش تحبل المره الجايه كي انت تقرر باش تحبل راهو يلزمك اي سينيما تمشي اول ما تحبل تمشي للطبيب باش يعرف كل سينيما يصير لك راهو باش يعطيك فما زريقه اسمها لونتي دي باش ما تقعلكش معناتها انكومباتيبيليتي ما بينك وبين الجنين الحاضر والاجنه اللي جايين المره الجايه.
1: اما زاد نوعيه الدم مش نوعيه الدم سيوله الدم وتخثر الدم يعني شيء. في الحباله تنجم تعمل لها كومبليكاسيون زاد
0: اي هذاك هذاك هذاك في البرنامج في شفتوه في صحه الام والطفل في تتبع الحباله زاد من المنبر هذا باش نقول لنساء راهو تتبع الحباله مش كان ايكويت راهو ساعات ساعات ساعات نعملوا نشوفوا مثلا
1: دوسي
0: ديسي ماترنال ديسي ماترنال اللي اكبر اكبر مصيبه في العالم والديسي ماترنال انديكاتور نتاع بلدان متقدمه ولا مش متقدمه. احنا الحمد لله يا ربي ما احناش من البلدان مزمره معناتها عندنا بالمئات عندنا تقريب 40 ولا 30 حاجه كيما هيك خاطر عندي برشا ما مشيتش للجنه الوفيات الامهات ولكن لو ماس طالب علينا معناتها معدل ضئيل بالكل اللي ما نجموش خاطر ما عندناش المناطق البعيده والريورال الكل ما نجموش نوصلوا لها فما نساكي يحبلوا تعطيني تعمل 10 ايكويت دي توصل الجنس الجنين وتلقاها لحل طلع على سكر لا دم لا امراض لا تعرف روحها شنو عندها لا شنو ما عندهاش ساعات تبدا عندها انفيكسيون اورينير لين معناتها وتعرفوا انتم الانفيكسيون اورينير معناتها جرثومه في البوله عند المراه الحبله تبدا صامته حتى لين تتسبلها في تلف الكلاوي نتاعها. دونك معناتها النساء مركزين كان عليكم قلقوا هما اني نقول لهم الحباله راهي تحاليل ومعناتها وقياس دم شفتوا ما تعرفوا انتم البومينه معناتها اخطر حاجه في الغوسيس. نرجعوا احنا من الغوسيس تو قلنا اذا كانت بيب عاينه ذا كل باش يطلب تحاليل من بين التحاليل هي تحاليل نتاع الامراض الجنسيه المتنقله جنسيا وعندك الدم نوع الدم وعندك اذا كان الراجل يتكيف ولا الطفله تتكيف عندهم برشا نعملوا لهم غاديو باش نشوفوا زاد تيبركلوز باش نشوفوا برشا امراض اللي نجموا نتفاداوها. بالنسبه للي اني كسنتر نتاع الديوان الوطني للاسره والعمران البشري عندنا التحاليل نتاع السيدا والزهري
1: نرجعوا لها سلوى نرجعوا لها.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
3: 104.7

0: نرجع إذن توقفنا على مرض السيدة عافاكم الله والزهري.
1: قلنا احنا التحاليل اللي نجمو نطلبوها هي التحاليل نتاع الامراض المعديه جنسيا كيما الزهري وكيما السيدة. هذوما زوز موجودين عندنا، تيست رابيد في التنظيم العالمي موجود، داير موجود حتى في المستوصفات موجود، ونطلبوا نوع الدم. واحنا حسب معناتها بالسؤالات تفهم زاد اسكو تعطي شنو تعطي. فما ناس تعطيهم كل شيء، فما ناس ما تعطيهم حتى شيء. انت وشنو موجود وشنو العمر وشنو كل شيء. دونك اللي حبيت نقوله اني انه الاستشاره ما قبل الزواج، نعاود نقول راهي استشاره مش شهاده، معناتها كونسلتاسيون كامله، هي راهي مش تحاليل بركه، راهي هي تقييم شامل للصحه الجسديه والنفسيه والانجابيه. خاطر زاد انت بك العياده هذيك باش تحضر المراه، باش تحكي لها على برشا حاجات اخرين، باش تحللها قوس على التصبير. يا بنتي عايش بنتي اسكو انت كي باش تعرس مستعده باش تحبل طول، وإلا باش تحبل وتنحي، وإلا باش تنظم، خاطر هي تبدا مازالت صغيرة تنجم تكون الموضوع عليك إني ما جبدتوش لا مع أمها ولا مع أختها لا حتى مع السيد اللي باش تاخذه. إسكو إحنا معناتها باش نتسيبوا هكاكا في المهمودة، كان حبنا هات نقبلوه مستعدين نفسانين ولا خاطر راهو نقول أني ديما بناء العائلة وتربية الأطفال كيما بنيان الدار. كان انت باش تبني دار عرسها صحاح والفونداسيون صحيحه، راه باش تجي دار صحيحه ولاد صحاح وشادين ثنيه. كان انت باش تعمل دار بالقش وابني وهات وحطه برا وزينه وبرقش اقل ريحه تهزها راهي تهزها. انت صغير جبته مازلت تقرا مثلا اتيديونت، ولا راجلك مازال البرا، ولا انت البرا، والا بعيده، ولا تقول انت كارين، ولا ما هو الرزق لا محاله بيد ربي، مي تقول انا باش نجيب صغار توا ولا كلمه برك باش نجيبهم توا ولا لا، كي باش تجيبهم توا تفضل باش تجيبهم توا استشاره طبيه. انا نجم نعطيك الدواء اللي يخليك انت تنجم تقعد ما تجيبش الصغار العامين ولا كذا اللي انت تحب تتحكم فيهم. زادت نجم تكون تقول لك اني مازلت ما عرفتش راجلي، هو كيف يقول لك هذه الطفله راهم يغرش
0: اللي يقراو يا سلوى مازالوا معناها
1: ينجم يكونوا متعشرين 4 سنين. ولكن كي تحطوا في دار واحده تتسكر عليهم البيبان وشبابك، وقتها تظهر كل واحد عنده أخلاق وكل واحد عنده عادات وكل واحد عنده تصرفاته، حتى وقت الشرقد وقت الشقوم. دونك ساعات لا يقدر معناتها ما يتفهموش، علاش احنا نخليه معناتها فما صغار يتكركروا معنا معناتها. دونك معناتها من بين
0: ماذا بكم أموركم الكل تاخذوها من اللول، راهي هذه أمور معناها باش تسير مسار حياة كاملة
1: صحيح. أي. وإذا كان أنت زادة باش تحبل زادة نقولوا لك راهو فما حاجات يا بنتي راهو تكون مستعدة لها من تو. مثلا أنت نوع الدم نتاعك نيجاتيف، رد بالك نهار اللي تحبل امشي طول الجينيكولوج وأعرف راك باش تعمل سانيمون، راهو فما بروسيدور تتاخذ ايميدياتمون دون لي 3 جور. مش أنت عملت سانيمون اليوم وأنت دمك نيجاتيف تمشي كان بعد جمعتين.
0: صحيح.
1: خاطر هذاك يتسبب حاجه
0: فما زاد اللي تحبل وتبدا عندها مثلا العاده الشهريه ما تفيقش، فما اللي يحبل وتبدا العاده الشهريه تمشي عليها وما تفيق لا حاجات نادره هي تصير لمحاله ما تلقاها حبله والعاده الشهريه تمشي عليها وما هيش فايقه بروحها وتاخذ دواياتك كاتوري اتخفيق نجم زاد تتسبب في تشوهات الصغيره نتاعها
1: تشوهات وفما بنات يبدا ديما ناقصهم الحمض الفوليكي زاد الاسيد فوليك ماذا بينا نشوفوها زاده، خاطر النقص في الحمض الفوليكي تنجم تجيب صغير عنده سبينا بيفيدا طفل متشوه اللي نجمه احنا نبيتيو بمخدن طريف حرابش لمدة معينة ما فيها حتى شيء، شوية حرابش كيما لانيمي تاخذها. واحنا تو في تونس ما نحبش نفجعك يا ناس، عنا ستاتيستيك مانيش حفظته 100% مي عنا على القليلة في العام 9 تقريبا ولا 10 صغيرات يتولدوا عندهم السيدة، عندهم فيروس السيدة. علاش؟
0: حول الله.
1: علاش ترح أسبرايك؟
0: خاطر ما فماش هالشهاده وما فماش التشخيص،
1: خاطر امه ما تعرفش على روحها ساعات حتى ابوه ما يعرفش على روحه.
0: ما يعرفوش
1: يعني معناتها تتواصل معناتها الاخطاء معناتها على خاطر اجت. والله تو انا فرحانه انه في الصيف هذايا بالذات الصيف هذايا دي جون قارين هما لا محاله، ما فماش فرق ما بين قاري ومش قاري، راهو كل وعي راهو.
0: هو حتى السنتر الحقيقه في الفيلم السير نحب نحييهم معناها كانك على المصداقيه، كانك على معناها ما ياخذش اسمك بالكامل انه معناها فما رقم يتعاملوا به، يعني ما يم فيهش حشمه وما فيهش حتى شيء. هذا مرض معناها ما فيهوش حشمه، تمشي تداوي روحك وتاخذ الدواء متوفر. اكثر حاجه
1: صحيح.
0: باهيه بالحق في تونس انه الدواء مول الحرابش متوفرين، راهو مش كما برشا دول برا راهو يقعدوا يستناو في الدواء قداش من شهر.
1: ما تمشيش ما تاخذش الدواء كان كي تعدي وما تعدي كان بالرونديفو. احنا كل شيء اكسيسيبل. انت تو حكيت شويه على نقص نتاع الادويه، الله غالب هذيك امكانياتنا. مي راهو السونتي في تونس راهو معناتها ما معناتها تو كي يحكي لي ولدي مثلا برا في كندا عذاب عذاب بالحق، ما ينجمش يشري حتى شيء. وما نجمش اني نداويه من هوني. حتى كي نقول له برا مثلا عندك كيما نقولوا
0: الدماء، ما عندهم سياسه زاد اخر منا انه ما يعطيكش الشهاده هكاك برا، انه كي تمرض ما يداويكش مباشره. أي. أي. يلزم يشوف حالتك الساعه. أي.
1: اما كي يعطيك رونديفو نتاع انت عندك دماله مثلا في بلاصه حساسه ويعطيك رونديفو 30 جور زاد ما قاش بها ربي. احنا هوني راك تهز اي مواطن يهز روحه يمشي اقرب حاجه مستوصف.
0: محسوب احنا لهنا ما يخليوكش شهر تستنى باش تمشي تعمل كونترول.
1: اي كونترول اما نحكي مثلا ايرجونس
0: تو
1: مثلا
0: اني اليوم مثلا تلقى عندها لطف نوديول في الزراعه
1: نحكي لك احنا في تونس
0: في كونغري
1: هاو نحكي لك اليوم في تونس مثلا عندي طفله صغيره مش معناتها معناتها شابه معناتها عمرها 22 معناتها هدت بالانتحار.
0: علاش
1: عندها مشاكل في الكوبل نتاعها هدت بالانتحار؟ اي كان جينا احنا نعطي في رونديفو طول هذه تعدات طول السيرفيس بسيكاتري والطبيبه مشكوره طول اي استاذه جامعيه هي غادي كي وقفت لها طول والاجراءات ولا رانا احنا اليوم نحكيوا على طفله تعدت الانتحار جراء العنف ذاك العنف الموجه ضد المراه ذاك برنامج اخر.
0: والله حتى الرجل وكل على راسه فما مراه ضربت رجلها بكانون فاش تقول عملوا جمعيه نتاع ضد عنف المراه درجرة مش كان نساء.
1: اي شوف ها باش نحكي هذه باش نعمل نحلك عليها قوس صغير
0: لا القوس ماني حتى المراه عندها دخل
1: القوس هذا صغير نحبه ديما نحله هو بالحق راه موجود عنف موجه ضد الراجل علاش ما نحكيوش عليه خاطر 1% والراجل عنده الحق يمشي يشكي بها في القانون تتعاقب بالكود سيفيل نتاعنا كود بينال سيفيل. دونك هنا الرسائل اللي نحب نوجهها من هوني انه الحمل السليم راهو يقع قبل حدوث الحمل من بعيد ما نبداوش ليل تصلى الله ونفرحوا ونقعدوا نعسوا كان باش تجيب ولد مش بتجيب ولد. وراهي الامراض المزمنه كما مثلا واحد عنده تهديد نتاع سكر راهو يزم يعرف الراجل انه تهديد السكر يبدا سمين شويه ولا عنده صحته شويه ولا العلامات نتاع الريزيستانس على الانسولين يزم يفيق بيه من تو خير من بعد يمرض السكر وتتأثر له على الحياة الجنسية متاعه ومن بعد يقول ما نعرفش منين جاء شيء معناته فما حاجات استباقية. ومن بعد احنا نجمو نحكيو الكوبل مثلا اللي جاني امس نحكيو حتى على الكوميونيكاسيون او سان دي كوبل مثلا
0: فما دي سيكسولوج راهو توا معناها مش ما تمشيش ما تقول تحشم من طبيب فلان وعلين فما دي سيكسولوج معناها يهتموا بالحياه والامور الجنسيه تمشي انت ومرتك
1: ولا احنا مرضى اسمها بالسوري فاجينيزم اللي هي التشنج المهبلي معناتها المراه ما تنجمش معناتها كيفاش نقولوها بالعربي كونسوماسيون دو مارياج ما تنجمش معناتها تستهلك العرس نتاعها ما تنجمش معناتها تعمل بناء كامل بناء جسدي كامل. دونك هذوما نجمو زاد نلقاو بسيكياتر اللي هو سيكسولوج يحل لها الامور نتاعها وتحافظ على الكوبل نتاعها من غير ما تطلق عليه. ما فماش ما نمشيوش طول الحلول نتاع الطلاق وضرب ومضروب وعرك وعائلات. دونك زاد نحكيو على الكوميونيكاسيون او سان دو كوبل اللي هي اهم حاجه خاطر اني كي نتعلم الكوميونيكاسيون الحوار داخل الأسرة أني نهار آخر كيبداو عندي صغيرات نعرف وقتش نعيط وقتش ما عيطش نعرف وقتش نطلع شوية
0: الفيبراسون
1: صحيح نجم أني ومرتي نزور وإحنا نمشي نتناقشوا برا نجم وما نتناقشوا كان كيخرجوا صغار خطر الصغار راهو الصغار تو سو باس افون 6 ans. اذا كان انت تطبع فيهم الطابع العنيف والطابع نتاع العرق والطابع نتاع الديتريس وما فماش قله الامان وما فماش اني الامان الكبير وين نلقاه في العائله ولا دونك اذا كان انت توفر له جو نتاع قله الامان دونك عارفه راهو صغيرك باش يجي بيرتيربي بعد تقول صغيري منين جاي
0: هكا
1: اش بيها هكا هذا كل يحضر قبل العرس. راهو احنا في العرس شنو نحضروا في العرس؟ نحضروا الروبه نحضروا المشروبات الشوتينغ السلافين ديون قروض وبعد نبداو ناكلوا في بعضنا الوغ هو ينجم الانسان يعمل يحضر العرس وساع الباز الفونداسيون نتاعو. وراهو اهم حاجه هنا تو لاحظت حتى في الشباب يقولها برا عدي انت امشي انت عدي واسال
0: يجي شوف جي. روحك انا نحشم انا نحشم
1: تجي الطفله بركة تعدي تقول اني باش نعمل شهاده قبل الزواج اي وفين السيد اللي معاك يخدم ما يحبش يجي تو نقول له وتو هاني يعني جبت بطاقة تعريف لا ماهيش تخص كالمرأة بركة تخص الطفل والطفلة الزوز اللي هما الزوز قادمين خاطر هو العرس اشتراك ما بين زوز عباد الطفلة والطفل والزوز باش نسألوهم نفس السؤال والزوز باش نشكوا انه اسكو متعرضين للعدوى ولا والزوز اذا كان واحد فيهم مريض الاخر باش يلقح. دونك معناتها ما احناش معناتها وزادة تقول لي ساعات تقول لي شنو ماني قلت لك اني الشهادة السابقة للزواج باش يشدوني من هنا من الكلمة قلت لك الشهادة السابقة للعيادة مش كان شهادة فيها تحاليل هي الشهادة ما فيهاش كان تحاليل زادة فيها الكلام اللي كنت نقول لك فيه كل بما فيهم الحوار داخل الأسرة دونك
0: في الكوبل
1: اي داخل الكوبل اي دونك الاستشارات تخص الكوبل الزوز الطفلة والطفل، وهي وقاية قبل ما نبدأ في العلاج، وهي كشف مبكر باش نتجنبوا المعاناة كل معاناة بجميع أنواعها على جميع الأصعدة.
0: به النقطة اللي نجمه طبعا نشيروا لها، النقطة الثانية حكينا على يلزم أنه الأسانت كوبل معناها وسط الثنائي اللي هو بشي مقبلين على زواج يلزمهم الشهادة متاعهم والتشخيص، ويلزم معناها ماشي حاجة هك تشوف كما حكيت لكم دكتورة سلوى، ماشي حاجة تحشم، ماشي حاجة معناها تنجي تمشي للطبيب اللي ترتاح له وتتواجه للناس تمشي هي مثالش تسبقك تاخذ أكثر تفاصيل وترجع لك بالمعلومة. هذا هو، فما باش تنقذ روحك تنقذ عائلتك وتنقذ صغيرك نهار آخر إن شاء الله تحكيه حتى على مسار استشرافي كيفاش باش تكون تبنيوا عائلتكم، كيفاش وقتاش باش تجيبوا صغير اذا كان تقراوا وقتاش، هذا الكل لازم يبنى قبل الزواج
1: بيان سور، مش نجيو
0: على نفس الخطه ونفس التوجه ونفس المسار باش تنجح الحياه الزوجيه بيناتكم. ولكن قبل هذا الكل راهو الشهاده نتاع التشخيص ما قبل الزواج راهي إلزامية،
1: إلزامية قانونين إلزامية. هم يعرفوا هذا، هم توا الناس كل ولا تعرف إن إلزامية ويلزمها يهزوها للعدول باش يكتب لهم العقد، الناس كل توا تعرف معها، حتى العدول ما يقبلش الدوسي بغمي لي بيس اللي في الموجودين في الدوسي نتاع العقد هي شهادة سابقة للزواج، ولكن راهي ماهيش شهادة بركة، راهي استشارة كاملة، راهي كونسلتاسيون، راهي عيادة. تنجم انت تو ما تعرفش انت كيفاش تحمي روحك من الحباله الغير المرغوبه، تحبل في الشهر نتاع الناس الاولى كالشهر المزيانين اللي انتم باش تفهموا بعضكم باش تعيشوا مع بعضكم وباش تعرفوا الدنيا، كل تحبل يقول لك لا انا مانيش مستعد، انا مازلت صغير ما نحبش نولي بو تو، اي شنو تعمل لا
0: حتى نخلصوا كريديت العرس،
1: حتى نخلصوا اي تمشي تدخل في السيركل نتاع التنحيه نتاع لافورتمون نتاع الوحده ذاك لافورتمون نلتجئوا له نورمالمون، كان في حالات معناتها نورمالمون كان حب ربي.
0: ودكتور احكي لي نحي راه ولا معناها لافورتمون معناها في الحبال الاولى راه تنجم تقعد عمرك كل ستيريل، راه معناتها تنجم تتسبب في ستيريليزاسيون،
1: انت كيبدا جراحي نجم يكون
0: انك تقعد عمرك الكل تشتقك الصغير.
1: دونك الواحد ينظم روحه قبل ما معناتها يطيح في المحظور وقبل ما يطيح في حاجات اللي تسبب في العرك، والعرك ينجم يكونوا كوبل معناتها جدد يحبوا بعضهم راهو، والحب وحده وحده مالوغوزمون
0: ما يكفيش، الحب على الورق
1: اي صحيح،
0: الحب يلزمه كلمه وفعل،
1: الحب يلزمه معاه التفاهم
0: كلمه وفعل، كلام وفعل،
1: التفاهم والاحترام،
0: ستيريليزاسيون ستيريليتي سامحوني قلت ستيريليزاسيون هو التعقيم، قعدت نلوش في المصطلح بي على كل ان شاء الله يا ربي صحه دائمه لوليداتنا والشبابنا المقبلين على الزواج، راه مش نخوفوا فيكم احنا نرغبوا فيكم في الزواج بالعكس، انه راه يلزم يكون مبني على اساس صحيح، يلزم مبني على التفاهم على الكلام اي، وعندكم راه معناها فوزيت فافوريزي باش تمشيو لديوان
1: الوطني
0: الاسره والعمران البشري، تلقى برشا دكاتره راهم ياسر بشوشين ومحليهم ويخليوك تحس براحه نفسيه، ما يخليوك شك تبدا هيك حامل قداش طبيبك تلقى نهار كامل هو قدام المرضى عنده الحق راه باش تلقى هكا تقلق شويه، هذاك يخليه يشعرهم بالرهبه الحقيقه، اما في الديوان الحقيقه كلكم والله مش راهين سلوى مش نرمي
1: في الورود، لا حتى على فكره الطب اللي يبداو مكشبرين راهو فما طب معناتها
0: تبعتهم
1: لا لا لا لا فما طب
0: انا كراه مكشبر نقول ندرس شايف وندرس عندي وندرس
1: تصور انت طبيب تصور انت طبيب من اللي يدخل من 8 نتاع الصباح لين يروح وهو يسمع كان في كونسير ستاد فينال شنو كيف النوت راه تحب يروح، فما واحدين ما عادش يحبوا حتى يروحوا لدارهم، ماذا بيه يمشي يقعد تحت شجره تاع زيتون ويشرب كاستي ويقعد يرتاح،
0: معناتها طبيب جراح مثلا تلقى مثلا مريض يموت بين يديه زاد
1: موال الحمض حتى في عيادات شفت مثلا الجينيكول يولد ومعناتها الحقيقه هي معناتها مهنة صعيبه شويه، حتى التكشبيره راهي مش تكشبير على الطبيب على المريض راهي،
0: وفما اللي تبعتهم كيك سبحان الله لازمك تعرفوا
1: وتعرف انت الظروف نتاع المستشفيات نتاعنا والامكانيات نتاع مستشفياتنا.
0: شو سي لطفي تفضل هي قلنا معناها طبيب ترام كشبر وكما قالت مدام سلوى زاد انه يشوف حالات معناها نتاع مرض تلقى صغار في العمر وتلقى مرضى وما جاوش وعديو من قبل يتحمصرا ويحس على كل المريض ولا المريضه
1: مشى باش يعمل ستاج في سيرفيس ايماتو في سوسه تعرف انت فرحات حشاد يا ودي روح مع قلق معش حب نخدم ناس كل لوسيمي ناس كل صغار ناس كل باش تموت ناس كل معناتها
0: نفسيته تعب
1: سي ديبريمون معناتها مش
0: على كل خلينا ناخذوا الاستراحة الغنائية وبعد تعطينا الكلوز مستخرجات إيه. طبعا ما حكينا فيه سلوى وشنو باش تنصح الشباب مرة أخرى زيدوا نذكروهم راهو هذا من باب التوعية لكم أنتوما وإحنا نخافوا عليكم هذاك علاش

0: بطلب المستمع بالله مسير تحب برشا الكفوري باش نعملوا لها الاغنيه ذي الحقيقه معبره البنت القويه وحنا نحبوا البنيه والمراه التونسيه قويه نحبوها هي قويه لما حاله اما هالشباب اللي نحكيوا عليه وهالشهايه الشهاده الطبيه راهي ما فيها حتى شيء بالعكس مش زيدك في عمرك مش زيدك في انك تشع في حياتك انك معناها تعيش لبسنا عليك انت وعائلتك وانت والمجموعه ككل وان شاء الله تبداو مجموعه نيره وتبداو في صحه جيده هذا شنو نحبوا هذا من جانب التوعوي نقولوا لكم ردوا بالكم بالله عملوا التشخيص نتاعكم عملوا تحاليلكم راهم فيه حتى شيء راهو لمصلحتكم انتم سلوى مرحبا بيك ونحب نبارك لك الساعه على تقلدك المهامك الجديده
1: عايش
0: وهذا بفضل اجتهادك وقربك للناس والناس كل تحبك ما شاء الله انا واحده من الناس تحبك برشا
1: عيشك ربي يفضلك
0: سلوى في نهايه المطاف شنو تقول للمستمع
1: هي كلمه واحده للشباب المقبلين على الزواج راهو ما تخليوش الاستشاره الطبيه واقفه على كل ورقه هذيك يجاو عدي وراهي معناتها فرصه
0: واسالوا مثالش
1: اي فرصه استراحه المحارب انتم ماكم قاعدين فك البريود تاثوا وتزهزوا وتحضروا في كل شيء اعملوا اون اقل من ساعه هي باش تكون كونسلتاسيون تجيو زوز مع بعضكم وتجيبوا بطاقه التعريف وبرا خاطر هي شهاده عمر بطاقه التعريف ويجيو مرحبا بكم تاخذوا المعلومات الكل وتسالوا السؤالات اللي انتم كنتم ما تنجموش تسالوها لحتى لحد داخل معناتها هذا كله باش تعرفوا حالتكم الصحيه وتستعدوا استعداد تام لحياه زوجيه سعيده واسريه سليمه
0: ان شاء الله بالرفاه والبنون
1: ان شاء الله بالمال والبنون
0: بالمال والبنون في صحه جيده وفي صحه وعافيه وفرحه ان شاء الله يا ربي لا تحرم دار ولا تحرم مؤمن هو المال والبنون زينة الحياة الدنيا معناها يردوا بالكم على روحكم بقية الصالحات استحفظوا على روحكم نحبكم في صحة وعافية لا يكثر بيناتهم معارك لا تدخل بيناتكم معناها المشاكل لا هاو ديون يلزمنا ميسيرش تاخذوا فترة نقاها وترتاحوا عويم عويمين ماكس هكا إذا كان مازلتوا معناها فين تخرجتوا كملتوا الدراسة نتاعكم ولا باش تكملوا دراسة فما ظروف تحكم فيكم ما فيها باس أما زادة باش تطول 4 أو 5 سنين زادة وتعرف أنه استغلتي كثرت يا سلوى هذا زادة جانب لازمنا نحكيوا فيه أنه معناها كيفاش طول نعاودوا الرغب والشباب الإنجاب يعني في الإنجاب الخطر ما عادش يحبوا توا هكا تشوف فمعزوف تام على كل حال يلا شكرا ليك وصحة دايما نسكن نتلقاو ان شاء الله غدوة في استهلك تونسي مع اجمل تحية لطفي المكي مع اجمل تحية نجل عطية السيد المتربص هويدا وحياة صحة دايما نسكن والى اللقاء

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس.

0: القمره
1: عند القمره وفي عز النور افرح يا زهور
0: عند القمره
1: عند القمره لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمره
1: وحلو يا ليل حلو
2: تمام منتصف النهار على موجاتنا أهلا بكم إلى ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم وفي عناوينها حجز حوالي 1700 كيلوغرام من الدجاج المذبوح في مسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة في المهدية قرار منع انتصاب العربات المتجولة بالكورنيش يثير حالة من الاحتقان والسلطة الجهوية تتدخل لإيجاد الحلول زغوان أهل منطقة سيدي عامر الشرقية بمعتمدية الفحص يطالبون بفك عزلتهم من خلال إحداث طريق معبدة أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة نبدأها من ولاية سوسة وبالتحديد بالقلعة الكبرى نفذت مصالح الحرس الوطني والبلدي بسوسة بالتنسيق مع مصلحة المراقبة الصحية ومقاومة الأوبئة بالبلدية نفذت عملية مداهمة لمسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى بحضور الهيئة الجهوية للصحة والسلامة الغذائية بسوسة حيث تم حجز حوالي 1700 كيلوغرام من لحوم الدجاج وبيّن مدير الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة بالقاسم القدري بيّن أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وإتلاف المحجوز
3: في حملة مشتركة ضمت كل من أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية بسوسة وأعوان الحرس البلدي كذلك بسوسة وقع حجز كمية من اللحوم البيضاء ومشتقاتها تتمثل في 1592 كيلوغرام من اللحوم الدواجن 33 كيلوغرام من الكبد و26 كيلوغرام من الأحشاء الدواجن بمذبح عشوائي محل عشوائي منتصب على خلاف الصيغة القانونية بمعتمدية القلعة الكبيرة وقعت جميع الإجراءات القانونية لدى سيد حاكم الناحية بسوسة 2 أخذ الإذن بالإتلاف من طرف سيد قاضي التحقيق للقيام بعملية الإتلاف وتحضير محضر عدلي في الغرض بسوسة 2 وأوقع إتلاف الكمية المذكورة سلام الإجراءات القانونية في الغرض
2: إلى ولاية المهدية لأن أثار قرار منع انتصاب

0: عفافة حبوا طالبين معناها نرجع نخدم على روحنا.
1: راجلي متوفي، عندي 4 صغار يتامى، نخدم على صغيراتي على عربة شباتي متنقلة. مراعني كان حزوا هالي الكروسة وخلوني ما غير مورد رزق، طالبة إني نخدم على صغيراتي بالأحلال لا أكثر لا أقل.
2: أنا يعني عندي برويتة تاع جلاس 13 عام تو في الكورنيش. مرعنا كان السنة منعونة، عندي راجلي تو 30 عام يخدم تغلب وحده، لازلت إني نعاونه.
3: تطبيق القانون وإيجاد الحلول للوضعيات الاجتماعية الهشة أبرز توصيات والي المهدية السيد أنيس العذاري خلال جلسة عمل خصصت للنظر في الوضعية القانونية للعربات المتجولة بالفضاءات الشاطئية. السيدة ليلى بوعلوشة رئيس دائرة الإعلام بولاية المهدية:
4: شدد والي المهدية على ضرورة استقطاب هذه الحالات ودراسة وضعيتها بصورة فردية، مؤكدا أن مصالح الولاية ومعتمدية المهدية تستقبل يوميا هؤلاء المواطنين الراغبين في إيجاد حلول قانونية ومستدامة لمشاريعهم، كما أكد على أهمية الاستماع إلى أصحاب العربات والتفاعل مع مقترحاتهم، ودعا مختلف الهياكل المتدخلة إلى مواصلة التنسيق لمعالجة هذه الوضعيات القائمة في إطار قانوني، وحث المجلس المحلي بالمهدية على دراسة مقترحات عملية تهدف إلى تقنين هذه الأنشطة في المستقبل والعمل على إصدار إطار تشريعي ينظمها.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
5: إلى ولاية زغوان الآن، حيث طالب عدد من متسكني منطقة سيدي عامر الشرقية، طالبوا السلطة المعنية بضرورة التسريع في إيجاد الحل وفك العزلة عن منطقتهم بسبب غياب طريق معبدة. زميلة حنان العباسي زارت هذه المنطقة وأعدت الريبورتاج التالي.
6: بين جبال سيدي عامر الشرقية بمعتمدية الفحص يعيش متسكنو المنطقة في عزلة بسبب غياب طريق معبدة، ما تسبب لهم في معاناة يومية أثرت سلبا على ممارستهم للمجال الفلاحي الذي يعد مورد رزقهم الوحيد.
7: طالبين من وزارة الفلاح الديويت اللي جابوه للفلاح، علاش ما يحلوش المسالك هذه نتاع الفلاح؟ علاش قاعدين مغمين في تراكتور حابسين في ماكينة حابسين؟ علاش من الولايات كلها قاعدة تتحرك إلا لهني في زغوان؟ علاش عمل
8: تعبين في الطريق التجهيز ما نجموش يعمل الأخر يسهل المواطن في عزلة.
9: إدارة العامة الغابات عطت الترخيص 2019 وقصوا الجر من 2019 ليوم الناس هذا ملتول العزلة متفكت علينا.
6: من جانبه أكد لنا رفيق شنوفي نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية زغوان، أكد أن فك العزلة عن منطقة سيدي عامر الشرقية ضروري.
10: ثم 17 عائلة ومعزولين، وثم كيلومتر و900 أو نقولوا 2 كيلومتر ترصدت حتى مليار و400 مليون، وبدأت الأشغال في قطع الأشجار اللي تابع الغابات، لكن ما من سعيتها ما ذي سيلي الرب التالي معناها وحابسة. الطريقة ذاي زاد كيف كيف راهو باش يولي يفض مشكلة كبيرة للمواطنين هذوما. إحنا ماذا بين المواطنين تشد الريف نتاعهم بتوفير هالمسالك هذي.
6: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
5: ونعود إلى المنستير. في إطار تطبيق برنامج مقاومة الحشرات بالجهة، تنطلق اليوم عملية رش المبيدات بواسطة الطائرة بعدة مناطق لتتواصل إلى غاية 27 من جوان الجاري، وتهم هذه المناطق خاصة المآوي المحاذية لطريق الحزامية خنيس المنستير والمنطقة السياحية بالمنستير والمآوي المتواجدة بالمنطقة السياحية بالمنستير. ودعا بلاغ ولاية المنستير كافة مربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ حماية بيوت النحل الموجودة بهذه المناطق، وذلك خلال الأيام التي سيتم فيها القيام بعملية رش المبيدات ضد الحشرات وطيلة 24 ساعة الموالية. كما جاء في بلاغ الولاية أنه يتعين على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي لم تم رش المبيدات فيها لمدة أسبوع. من المتوقع خروج سد ملاك أقدم السدود الوطنية بالبلاد خروج عن الخدمة نهائيا موفى ديسمبر المقبل وتعويضه بملاك العلوي، حسب ما أكده اليوم الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي. وعلى خلفية العطب الذي تعرض له السد، أكد الرحيلي على ضرورة صيانة السدود خاصة على مستوى المكابس المجزأة وتعويضها بأخرى متطورة لتفادي ما قد يطرأ من أعطاب على منظومة السدود بالبلاد.
11: ملاذ شيخ السدود التونسية تم إنجازه 1954 وبعامل الوقت مع 72 عام، بالطبيعة تقادم السد وطاقة استيعابه تراجعت بشكل كبير.

0: اكثر من 3/4 نتاع السد تقريبا طمع اونفازمو، كميه المياه اللي فيه تبقى قديمه السنوات الاخيره ضعيفه، ولك علاش منذ اكثر من 4-5 سنوات تم انطلاق في بناء ملاك العلوي اي اعلى منه باش يعوضه وفق تقديرات وزاره الفلاحه بدايه من سبتمبر، ونتصور انه اقصى تقدير ديسمبر 2026 يوقع التخلي نهائيا على سد ملاك ويدخل سد ملاك العلوي طور الاستغلال. لكن خروج سد ملاك هذايا والاحداث الاخيره تعطينا مؤشرات بانه ضروري عنا عديد من السدود تقادمت، وبالتالي يلزم تامين سلامتها من خلال التعهد والصيانه الدوريه في مجال ما يسمى بالمكابس المجزأة والبحث عن طرق اخرى بالنسبه للفتحات هذه اللي يخرج منها الماء. يلزم التخلي عن المكابس القديمه هذه وتعويضها بمكابس حديثه تكنولوجيه باش نجم نامن سدودنا.
1: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي orientation.tn. وأفادت هادية خاروني رئيسة مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي، أفادت بأن الدليل تضمن 1204 من المسالك العلمية الجديدة الموزعة على أغلب المؤسسات الجامعية.
2: دليل توجيه الجامعة 2026 هذا يخص كل الناجحين في امتحان البكالوريا 2026، يتضمن جملة من الإجازات الجديدة والتخصصات مقارنة بدليل توجيه الجامعة 2024 اللي أثناه فما 1204 مسلك جديد خدموا عليه لجان القطاعية في عدة مؤسسات شملت كل القطاعات الأعلامية، البيولوجيا، علوم التصرف، العلوم الإنسانية، كل المجالات المعنية بالتعليم العالي تضمنت مسالك جديدة باش يلاحظها النجاح الجديد في امتحان البكالوريا. وفما بالنسبة للريزو تاع شبكات المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية فما إجازة اللي هي إجازة في علوم التصرف، هذه إجازة معناها ولات تعوض اللي كان معمول به في إدارة الأعمال وفي التجارة والتنزيع والمحاسبة والمالية، هذه إجازة جديدة تسمى هي في شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
1: في آخر أخبار العالم، أفادت الخارجية الإيرانية أنه لا خطة للوصول لمنشآتها النووية التي تعرضت للهجوم. وأكد نائب وزير الخارجية الإيرانية أن بلاده لم تعقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه ذلك، مؤكدا أن الإيرانيين لن يتناقشوا أو يناقشوا مسألة تفتيش منشآتهم النووية أو المواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي. وفي تطورات الجنوب اللبناني، أفاد وزير الدفاع الكيان المحتل أنهم لن ينسحبوا من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك. ميدانيا يسود الهدوء الحذر بالجنوب اللبناني رغم تسجيل خروقات إسرائيلية وتحليق لمسيرة في أجواء سور في لبنان. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. حجز حوالي 1700 كيلوغرام من الدجاج المذبوح في مسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة. وفي المهدية، قرار منع انتصاب العربات المتجولة بالكورنيش يثير حالة من الاحتقان، والسلطة الجهوية تتدخل لإيجاد الحلول. في زغوان، أهالي منطقة سيدي عامر الشرقية بمعتمدية الفحص يطالبون بفك عزلتهم من خلال إحداث طريق معبدة. نهاية النشرة، نعود نلقاكم في تمام الواحدة ظهرا في موجز للأخبار. إلى اللقاء، ولكن أترك المصدح قبل ذلك إلى شوقي الأحمدي وآخر أخبار الرياضة. وأعتقد أنه كأس العالم هو الأخبار الأهم في هذه الصفحة الرياضية. تفضل شوقي.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال. أنفو
1: المونديال. مرحبا بكم في أخبار المونديال، في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنستير. موعدنا الرياضي الثاني اليوم الأربعاء، بعد شوي نعطيكم الجديد في رئاسة الاتحاد الرياضي المنستيري. قبل ذلك المونديال كالعادة، أبرز الأحداث الرياضية في الفترة الحالية. منتخب الوطن التونسي لكرة القدم وصل اليوم الفجر إلى مدينة كنساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وباش يواجه المنتخب الهولندي في ثالث مباراة في الدور الأول من بطولة العالم في سهرة غدوة الخميس، انطلاقا من نص الليل بإدارة الحكم المكسيكية كاتيا غارسيا. منتخبنا باش يجري زوز حصصات تدريبية في ملعب كنساس سيتي، والمدرب الوطني لمنتخبنا إيرفي رينار باش يعقد ندوة صحفية ومعه يقبل المقابلة حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ذكركم المنتخبات اللي كانت غادرة المونديال الرسمي إلى حد الآن بعد زوز جولات، هي منتخبنا الوطني التونسي، منتخب هايتي، منتخب تركيا، منتخب الأردن، ومنتخب بنما، آخر الملتحقين بالمنتخبات هذه اللي كانت غادرة الرسمي المونديال بعد هزيمته اليوم هدف مقابل صفر من منتخب الكرواتي المنتخب البنمي. في حين المنتخبات المتأهلة إلى حد الآن للدور الثاني رسميا هي منتخبات فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكولومبيا. بالنسبة لبرنامج اليوم من المقابلات، في الثمانية متاع الليل فما زوز مقابلات، خطر تواجه البوسنة والهرسك، سويسرا تواجه كندا. ثم الدفعة الثانية من برنامج اليوم فما زوز مقابلات زاد كذلك في الحداشة متاع الليل في نفس التوقيت، المغرب تواجه الهايتي والبرازيل تواجه اسكتلندا. وفي فجر غدوة الخميس يعني باش تواصلوا السهرة الليلة، تلقاو في ماضي ساعتين متاع الصباح غدوة الخميس سهرة الليلة المكسيك تواجه التشيك، والجنوب أفريقيا تواجه كوريا الجنوبية بداية من ماضي ساعتين. في حين غدوة الخميس في 9 متاع الليل الكوت ديفوار تواجه كوراساوا، ألمانيا تواجه الإكوادور. هذوما بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم وغدوة. بالنسبة لفجر نهار اليوم نذكركم أنه كرواتيا كانت فاز أمام بنما هدف مقابل صفر، وكولومبيا كانت فاز أمام منتخب الكونغو الديمقراطية كذلك بهدف مقابل صفر. جديد في رئاسة الاتحاد الرياضي المنستيري، تعرفوا اليوم يتم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري في 5 متاع العشية، وآخر أجل لتقديم الترشحات. وإلى حد الآن حسب ما أفادنا به رئيس اللجنة المستقلة المشرف على انتخابات الاتحاد الرياضي المنستيري الأستاذ محسن قابوج، لحدود الساعة منتصف النهار بالضبط فإنه ما تمش تقديم أي قائمة لترشحها إلى حد الآن، والجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للاتحاد الرياضي المنستيري مبرمج انعقادها يوم 30 جوان الجاري. لكن في المقابل أمام الصعوبات المادية لا تعيشها جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري كغيرها من الجمعيات تقريبا في تونس، فإنه لجنة تفضل نزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري تواصل بيع الشركات السنوية الموسم الرياضي 2026-2027 على منصة luismo.gc.tn وفي نقاط البيع المعتادة في المنستير. والأسعار بالنسبة للمدارج المكشوفة نذكر بها بالبيلوز 100 دينار، المدارج المغطاة الجرادان 200 دينار،
5: منصة شرفية الجانبية تريبيون بي ب 400 دينار، منصة شرفية الرئيسية الفي اي بي مليون و200، والاشراك الذهبي الجولد الفي اي بي بزوز ملايين، ويمكن صاحبهم دخول مقابلات كرة القدم وايضا كرة السلة في المنصة الشرفية. كذلك لجنة تفضل نزاعات في اتحاد الرياضة المنستيري وفرت بطاقات دعم افتراضية على الموقع usmo.gc.tn. النجم الرياضي الساحلي تمكنت لجنة فضل النزاعات في النجم الساحلي البارح من غلق الملف السابع الخاص باللاعب لؤي بن حسين وقيمته 80 مليون، واللي تكفل به رجل الأعمال من أحباء الإطوال من خلال اقتناء 3 خانات بقيمة 25 مليون للخانة مع دعم إضافي آخر قدمه بقيمة 5 مليون. لجنة فضل النزاعات في الإطوال أعلنت أنه مساهمات جماهير النجم الساحلي في الملف السابع الخاص بلؤي بن حسين تجاوزت 25 مليون، أي بنسبة 8% من قيمة الملف الموالي الملف الثامن الخاص باللاعب إيهاب المساكني، اللي مطالبة الإطوال بدفع مبلغ للمساكني قيمته 304 ملايين كديون متخلدة بذمة الإطوال تجاه اللاعب هذا إيهاب المساكني. وبالتالي لجنة فضل النزاعات في النجم الساحلي قررت تحويل المساهمة من الأحباء اللي هي 25 مليون للملف الثامن باش تساهم به في الخلاص متاع الملف هذا اللي قيمته 304 ملايين، في انتظار وأنه تغلق الملف هذا في أقرب الأجال في انتظار ديما مزيد للدعم تاع جماهير النجم الرياضي الساحلي. مكارم المهدية يتواصل فتح باب تقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة لجمعية مكارم المهدية. من 17 جوان يتم فتح باب الترشحات يتواصل لغاية يوم 1 جويلية. الجلسة العامة الانتخابية مبرمجة انعقادها يوم 4 جويلية في 6 متاع العشية في القاعة الكبرى لبلدية المهدية، وفي صورة عدم وجود أي ترشح لقائمة أو يتم رفض اللجنة المستقلة للانتخابات للقائمة المترشحة يقع تأجيل الجلسة العامة الانتخابية ويتم الدعوة إلى جلسة أخرى ثانية في أجل لا يتعدى 15 يوم، وبالطبيعة يفتح باب الترشحات من جديد. واللجنة المستقلة للانتخابات لمكارم المهدية ذكركم أنه يترأسها السيد سابر قمر ومعاه كعضوين السيدين محمد السبخي وأعاد الفتح الله. في كرة اليد الشاطئية في أو قبل ذلك في كأس العالم للوسطيات بزينجونغ الصينية اليوم الأربعاء منتخبنا الوطني التونسي وسطيات لكرة اليد كان انهزم في مباراة الأولى في الدور الأول أمام المنتخب البولوني 26-22. غدوة في 5:15 متاع الصباح تونس تواجه المجر، ثم نهار السبت 27 جوان في 5:15 متاع الصباح منتخبنا تونسي يواجه منتخب لاسين تايبي. كرة اليد الشاطئية في بطولة العالم للأكابر المقامة حاليا في زغرب في كرواتيا اليوم والآن بالأحرى منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الدنماركي ثالث مقابلة في بطولة العالم هذه. نذكركم أنه أمس منتخبنا الوطني التونسي كان انهزم من منتخب المجري 2-0، ثم في المقابلة الثانية يوم الأمس منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية أكابر كان انهزم من منتخب بورتوريكو ب2-0، يعني شوطين مقابل 0. ذكروا أن منتخبنا التونسي كان ترشح لدوره الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية. الختام بالباسكت كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة أكابر موجود في قطر وين يجري تربص تحضيري في الدوحة لمدة أسبوع في قاعة الغرافة في إطار استعداد للمشاركة في منافسات النبذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027 المقرر تنظيمها في أنغولا من 2-5 جويلية القادم. منتخبنا كان خاض المقابلة الأولى الودية الدولية ضد المنتخب القطري يوم الأمس في قاعة الغرافة، ومنتخبنا كان فاز بنتيجة 69-64 في انتظار وأن يلعب نفس المقابلة في مواجهة أخرى ثانية ضد المنتخب القطري دائما في الدوحة. ذكركم أنه تربص هذا لمنتخبنا الوطني التونسي يشاركوا فيه 14 ملاعبي وهم عمر عبادة، يوسف الضيف، وسام المرناوي، بلال الجزيري، محمد النفذ، جوهر الجوادي، زيادة شنوفي، ياسين التومي، أحمد العدامي، واصف المثنيني، فراس اللحياني، محمد فارس العشي، مختار غيازة، وبشير بن يحيى. نهاية الأخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسيرة، أيضا على صفحتنا إذاعة المنسيرة تلقاو التفاصيل متاع النشرة هذه وأيضا أكثر الأخبار على صفحة الرياضة لإذاعة المنسيرة راديو منسير السبورتس على الفيسبوك. أجمل التحيات نجلة عطية في الإخراج الرقمي، لطفي المكي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، ومقدم الميكرو في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسيرة شوقي الحمدي. شهية طيبة للجميع.
6: لو تحوس على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجمو تابعو الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضرتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: نعمل مظاهرة غنائية. الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا. بتونس بيه
1: تونس.

Thank you.

Bordolese.

0: الاخبار مع اريدو الربح والفرجه الرخله. خذ نوف فيبر بوكس والا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعه باش تربح 12 شهر انترنت ايليميتي ومعهم ابونمون تود باي بين بلاش. اللعبه غير مزمه للشراء صالحه حتى 30 جوان.
1: اريدو طور عالمك.
0: نيو تيك مع ريم الهاني.
2: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق جيميناي يتيح للمستخدمين إنشاء ملفات قابلة للتنزيل والمشاركة مباشرة، وتستهدف الميزة هذه تسريع الانتقال من مرحلة توليد الأفكار إلى إنتاج ملفات مكتملة بنحو فوري. ويدعم التطبيق إنشاء مجموعة واسعة من الصيغ تشمل برامج منصتها الورك سبيس مثل محرر النصوص دوكس، وبرنامج الجداول البيانية شيتس، وبرنامج العروض التقديمية سلايدز، إلى جانب ملفات البي دي اف والدوكس والإكسلاس والسي اس في، فضلا عن صيغة نصية أخرى كما اللاتكس والتكست والاخ تي اف والمارك داون. وقد كانت الميزة هذه من أبرز المزايا الغائبة عن جيميناي مقارنة بالتطبيقات المنافسة لها اللي هما تشات جي بي تي وكلود تحديدا. وتشمل الاستخدامات العملية للميزة إمكانية تصدير البيانات في ردود جيميناي إلى ملفات الإكسل، أو تحويل الأفكار الأولية إلى مسودات منظمة، وإلا تلخيص ردود طويلة في ملف واحد بصيغة البي دي اف وإلا صيغة الوورد. ويمكن جيميناي بعد التحديث الجديد هذايا من إنشاء محتوى أكثر تعقيداً كما إعداد مواد دراسية رقمية بصيغة البي دي اف تتضمن رسومات بيانية ومعادلات اعتماداً على ملاحظات المستخدم المدونة ورقياً بخط متاع يده. وتسعى جوجل من خلال الخطوة هذه إلى تقليل الحاجة إلى الكوبي كولي وإعادة تنسيق البيانات يدوياً، إذ أصبحت الميزة متاحة الآن لكافة مستخدمي تطبيق جيميناي حول العالم. وفي تحديثات أخرى بدأت مزايا التخصيص في التطبيق هذايا بالوصول إلى أسواق عديدة حول العالم كما المملكة المتحدة، ومنها ميزة الميموريز الذكريات اللي تمكن جيميناي من تذكر تفضيلات المستخدمين والتفاصيل متاحهم، إلى جانب إمكانية استيراد المحادثات من تطبيقات ذكاء اصطناعية أخرى، على أن تطرح هذه المزايا بنحو كامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
0: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
3: تمام 1 ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم صباح اليوم ببلدية تونس استخراج أول رخصة بناء على الخط عبر المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء تعمير، وفقا لما أفاد به مدير عام مركز الإعلامية بوزارة الداخلية ورئيس لجنة قيادة مشروع المنصة نبيل الدهماني. الدهماني أكد أيضا انطلاق مرحلة التعميم على 16 بلدية، معتبرا أن المشروع يندرج في إطار تعزيز محفظة الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن وتبسيط الإجراءات وتقريبها من المواطن تعزيز الشفافية. وجه رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب من ولاية نابل سامي لهويدي وجه نداء ملحا ومستعجلا إلى وزارة الفلاحة بضرورة التدخل الفوري لتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للقضاء على الحشرة القرمزية التي خرجت عن السيطرة بشكل كلي منذ السنة الفارطة. وأكد لهويدي أن منطقة الإنتاج في بوعرقوب تعيش ما وصفها بالحالة الكارثية الحقيقية التي عينها الوزير بنفسه في زيارة ميدانية سابقة حسب قوله. وقعت جمعية تونسيو والضفتين فرع تونس والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية وقعت مؤخرا اتفاقية شراكة وتعاون لمزيد تعزيز العمل الاجتماعي والتربوي وخدمة الأطفال والشباب. وتعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تنفيذ مشاريع مشتركة وتنظيم تظاهرات وأنشطة لفائدة الأطفال والعائلات، بما يحقق الأهداف المشتركة للمؤسستين في خدمة المجتمع. أفادت هادية خاروني رئيسة مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي بأن دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تضمن 1204 من المسالك العلمية الجديدة الموزعة على أغلب المؤسسات الجامعية. ويمكن تحميل الدليل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي orientation.tn. نهاية الموجز بعد قليل موعد مع كريمة بن يوسف وكافة الضيوف لهذا الأسبوع في عدد جديد من الحدث. ابقوا في المشاهدة والاستماع دائما على موجات إذاعة المنستير. نعود في تمام الثانية، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الحدث مع كريمة بن يوسف.
1: عسلامة ومرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج الحدث اليوم الأربعاء 24 جوان 2026. وحصة اليوم من برنامج الحدث هي في الحقيقة الحصة الأخيرة من هذه الشبكة البرامجية الحالية. الأسبوع القادم إن شاء الله تنطلق الشبكة الصيفية الجديدة، نلقاكم في نفس التوقيت وفي نفس الموعد، ولكن في عدد جديد برنامج منكم وإليكم اللي يهتم إن شاء الله بالشأن البيئي. إذن في حصة الأخيرة اليوم في هذه الشبكة البرامجية من برنامج الحدث اخترت باش نرجع على موضوع تعليمي تربوي. الموضوع هذايا يشهد تطور كبير وتنامي كبير في السنوات الأخيرة، تنامي كبير وخطير في نفس الوقت. إذن اليوم الحقيقة في هذه الحصة باش نحكيه على ظاهرة الغش الإلكتروني في البكالوريا. وكما ذكرت طبعا هذه المظاهر الغش الرقمية والغش الإلكتروني طبعا اللي فيه تسارع كبير. اليوم باش نحكيه على أسباب هذه الظاهرة، أسبابها المباشرة وأيضا أسبابها العميقة، وباش نحكيه على تداعيات هذه السلوكيات، خلينا نقول أو صحت العبارة يعني كان نجم نحكيه زادة على ظاهرة، باش نحكيه على تأثيرها على المترشح، تأثيرها على المجتمع، تأثيرها أيضا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتأثيراتها أيضا على سمعة الامتحانات الوطنية داخليا وأيضا خارجيا. الحقيقة عديد الأسئلة اليوم اللي باش نطرحوها في برنامج الحدث حول ظاهرة تنامي الغش الإلكتروني في البكالوريا. باش نحكيه هل أنه اليوم مازال من المسموح أن اليوم نحكيه على ظاهرة فردية سلوكية خاصة بالتلميذ، أو أنه الحقيقة لهنا الدراسة والبحث على الأسباب والتداعيات والانعكاسات يزم اليوم يندرج أو نلخصوها زادة في مقاربة مجتمعية، على اعتبار أنه اليوم التلميذ والمترشح هو مرآة عاكسة اللي قاعد يصير في المجتمع. يعني بمعنى هل أنه اليوم هذه ظاهرة السلوكية الخطيرة، ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا، وإذا كان مش نحكيه على مظاهر الحد منها واجتثاث ربما هذه السلوكيات، هل أنه نحمل المسؤولية كان للفرد المترشح، أم أنه زاد حتى إحنا حتى المجتمع من حيث لا يدري ومن حيث لا نشعر عفوا نجم نقوله أيضا أسباب غير مباشرة وعميقة في انتشار ظاهرة الغش. وأيضا إذا كان نحكيه على الحلول لهذه السلوكيات الخطيرة، لا تحتاج ربما الحلول اليوم أن نفكروا في مقاربة شاملة في التصدي لهذه الظاهرة، نراعيوا فيها الجانب الثقافي، البعد زاد التوعوي، حتى قبل الجانب الردعي والجانب الزجري لظاهرة الغش في البكالوريا. إذن هذه هي اليوم محاور حصة برنامج الحدث مع جملة من الضيوف سعيدة جدا اللي بشكون حاضر معايا في المباشر، وأيضا العديد منهم بشكون معانا حاضرين عبر الهاتف. السيد محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم العالي بشكون حاضر معانا في المباشر في استوديو إذاعة المنستير. السيدة توفيقة شحدورة رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ بشكون معانا أيضا حاضر في المباشر. أسيل رحيمي الناجحة

الأولى وطن الناجحة الأولى جهويا في القصرين في شعبة الرياضة باش تكون حاضر معنا وباش تحكي لنا اليوم على معاناتها من ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا 2026. شهادة حية مهمة جدا، أدعوكم جميعا أن اليوم نستمعوا لها ونفكروا زادة في تداعياتها. أيضا رؤوف الجبيري صحفي من إذاعة القصرين المحلية باش يكون محاضر معنا عبر الهاتف باش يحكي لنا على الشبكات، لأنه نحكيه اليوم على ميسرة متاع الشبكات التي تنشط في بيع وترويج هذه الأجهزة الخاصة بالغش في البكالوريا. أيضا سيد مصطفى الشيخ الزوالي باحث في العلوم الاجتماعية والتربوية باش يكون معنا حاضر في المباشر، والسيد عبد الرزاق عويدات رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب، والسيد حاتم اللباوي عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب باش يكون معنا حاضر في المباشر في برنامج الحدث إلى جانب مجموعة من الأولياء إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا مش يحكيوا طبعا على شهاداتهم ومعاناتهم، خلينا نقولوا معاناة أولادهم من ظاهرة الغش في البكالوريا. إذن هذا موضوع حصتنا اليوم وهذم ضيوفنا اللي حاضرين معنا. في البداية خليني ساعة نعاود نهني جميع الناجحين في البكالوريا مع تمنياتنا طبعا بالتوفيق لمن أجل في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، ولنا عودة للانطلاق في النقاش في برنامج الحدث.

0: عسلامة ومرحبا بكم من جديد في برنامج الحدث مباشرة من استوديو إذاعة المنستيري. نخصوها اليوم كما ذكرت في المقدمة للحديث حول مظاهر الغش الإلكتروني أو الغش الذكي خلينا نقوله في امتحان البكالوريا، أسباب هذه الظاهرة المباشرة والعميقة وأيضا طرق التصدي ومجابهة هذه الظاهرة الخطيرة التي في تنامي كبير. هذا هو باش يكون موضوع حصتنا اليوم في برنامج الحدث، وهذا الكل طبعا حماية لفرص التكافؤ، فرص بين جميع المترشحين وأيضا حفاظا على سمعة امتحاناتنا الوطنية. إذن تحياتيكم من فريق العمل لتسيير برنامج الحدث اليوم، تحياتيكم من لطفي المكي في إخراج هذه الحصة، تقنيا علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر، المتربص أحمد رمضان في الإخراج المرئي لبرنامج الحدث، وكالعادة كريمة بن يوسف خديرة في الأعداد والتقديم لبرنامج الحدث. إذن نعاود نذكر بضيوفي الكرام، السيد محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي التحق بنا بعد قليل هنا في المباشر، السيد توفيق شحدورة رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ حاضر معنا في المباشر. سيد توفيق مرحبا بك، أنسنا وشرفتنا.
1: عاشق في البداية توجه بجيل الشكر إلى إذاعة المنستير على هذه الاستضافة الكريمة، وإلى سيادتك سيدة كريمة بن يوسف التي عودتنا دائما على اختيار مواضيع تلامس واقع المواطن وتهم التلاميذ والأولياء والمجتمع بصفة عامة، كما أشيد بالدور الذي تقوم به هذه الحصة في فتح باب الحوار حول القضايا التربوية والاجتماعية بكل موضوعية ومسؤولية، بما يساهم في تأشير الوعي وتبادل الآراء والأفكار البناء. ويسرني اليوم المشاركة معكم الحديث عن ظاهرة الغش في الامتحانات، هذه ظاهرة التي أصبحت تستوب منا جميع الوقوف عند أسبابها وسبل الحد منها حفاظا على قيمة العلم والاستحكام.
0: بالضبط، هذا هو ضمان لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين سي توفيق، على اعتبار أنه راهو الباك راهو مسار دراسي كامل، مجهود متاع أولياء. اليوم الأولياء تستثمر في العلم وتستثمر في مستقبل صغيراتها، وهذا يتعارض مع تكافؤ الفرص، ينجم حتى يأثر في الترتيب نتاعهم، وهذا اللي باش نعرفوه بعد قليل من خلال الشهادة خاصة للناجحة على المستوى الجهوي في امتحان بكالوريا رياضة. أسيل باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف، وباش تحكي لأسيل رحيمي باش تحكي لنا على تجربتها معاناتها من الغش، باش نعرف اليوم كيفاش المتفوق يعاني من الغش في البكالوريا. هذا هو شهادة. وأيضا من الأولياء الحاضرين معنا اليوم في برنامج الحدث، مرحبا بك.
2: عايشك،
0: مرحبا بك.
2: نشكر الإذاعة اللي استضافتني، فهمتني. عايشك،
0: ذكرنا بالاسم
2: العويتي خالد.
0: مرحبا بك سي خالد العويتي، حاضر معنا في المباشر. عندك شكون متحصل على البكالوريا؟
2: عندي سنة. شكون مش متحصل على البكالوريا؟ بنتي اسمها رانيا العويتي.
0: رانيا ايه،
2: عدت الباك وجات قبل ما تعدي الباك قالت لي بارا وفما برشا يغشوا. قلت لها عايش بنتي انت حافظه وعدي باللي تنجم انت.
0: بالضبط،
2: فهمتني. وخذيته ولا ما خذيتوش مش مشكلة، سي با بروبليم بور موا، فهمتني. مفيد انت اك عديت الباك وشفت كل شيء، مرة جاية كي تنجح هكا بنتيجة خير، فهمت.
0: أجلت ولا
2: نعم
0: أجلت معناها
2: أي ما أخذتش الباك، فهمتني، ما أخذتش الباك، جات متأسفة قلت لها مش مشكلة، عملت لها حفلة في الدار وكل شيء، هزت لها المورال،
0: هذا هو
2: فهمتني. يوم ما أخذت لها حاجة كادو ثمينة، فهمتني، فرحت، ما هي متغشة لداخل السولاج
0: هو
2: يعني.
0: هو الحقيقة لهنا سي خالد، هذه هي الإحاطة النفسية بالنسبة للتلميذ، لأنه مهم أنه الولي يحيط بابنه في الفترات العسيرة في الفترات الصعيبة، أنه راه قيمتك في ذاتك، راه هو صحيح التعليم معناه والتحصيل العلمي مهم جدا جدا، ولكن صحتك النفسية والعقلية إن شاء الله والعمر مازال قدامك. هذا هو كيفاش اليوم احنا نساعده لنجاوز وك العقبات هذيك لتحقيق النجاح. هذا هو اللي فقدناه الحقيقة.
2: المدام تاعي سمعت تلميذ متلامذة اللي عدى الباك ومات بالغسرة، مات توفى، فهمتني. خافت على بني، يعني نخاف على أولادي أنا وقدامي أولادي كل شيء، فهمتني. خافت قلت لها اسمع عايش بنتي، خذيته ولا ما خذيتوش مش مشكلة، مفيد أنت أك عديت الباك،
0: تجربة وخذتها
2: خذيت تجربة ومش مشكلة مرة جاية تولي أقوى
0: إن شاء الله.
2: فهمتني إن شاء الله بحول الله.
0: الحقيقة والله نحيي فيك هذا السلوك الحقيقة. أنت وزوجتك نوجه لها تحية من خلال هذا المنبر ونوجه تحية لبنتك إن شاء الله. إن شاء الله تكون عقبة ونتجاوزوها
2: إن شاء الله بحول الله إن شاء الله.
0: وإن شاء الله نشوفوها في مناسب مهمة. هذا هو سي توفيق. فقط خليني نذكر بضيوفي البقية باش ننطلقوا في النقاش.
1: أيضا حابس نعرض جوست على الموضوع بتاع بنتي خالد رانيا. أنا أعرفها بنتي نتبع فيها ملي صغيرة الطبية ممتازة جدا وعندها حتى المعدل متاعها باهي. لكن مشكلتها اللي ومشكلة الأولياء اللي ما خلوهاش تعدي المناظرة متاع السيزيام ومتاع النوفيام. والتلميذ إذا ما عداش هي صارت لها في الباك السنة رات البوليسية تعس ورات كذا صارها كي تراك.
0: بالضبط. يعني ربما
1: وجه أنا نداء للأولياء يا ولدي خليوا ولادكم يعديوا السيزيام والنوفيام باش ياخذوا تجربة متاع الباك ياخذوا تجربة وياخذوا خبرة وياخذوا كيفاش يعديوا كيفاش هات اللي يلقاو الناس تعيش يلقاو بوليسية هات الكارتة باش ما يصيرهمش التراك على خاطر برشا تلامذة نفس الشيء السناء وعملاول فهمتني تلامذة كيما راني عندها 12 وكور دولاني تجي في الباك قالت يا عمي أنا صار لي التراك ريت البوليسية وكل دخلت بعضي رغم نعرفها التلميذة ممتازة
0: بالضبط. هذا هو تأكيدا تأكيدا لكلامك اليوم خلي ما يكونش الباك كتجربة أولى في حياة التلميذ خلي مر بسيزيام ونوفيام
1: برشا أولياء يقول لك أنا بنتي مش متاع سيزيام يا ودي مش مزاخر
0: خليها
1: تجرب
0: خليها
1: احنا نحبوها تاخذ تجربة في الجو الامتحان وجو المناظرة هذا هو ما الوعد متاعنا
0: هو سي توفيق وسي خالد. المشكلة تعرف شنو إنه وليت اليوم هالامتحانات هذه الوطنية حلبة متاع صراع حول المعدلات وكأنه نقيم التلميذ هذاك 14 هذاك 15 هذاك 12 هذاك 13 وقت اللي في الاخر كل ناجحين. يعني وقتاش احنا اليوم باش نتجاوزوا هالتقييمات هذه حول المعادلات بطريقه جافه؟ لهنا خرجنا المدرسه من وظيفتها التربويه والتعليميه والاجتماعيه وخليناها حلبه نتاع صراع كما قلت حول النتائج. ان شاء الله ان شاء الله يكون فما نقاش مجتمعي وان شاء الله الناس الكل نرجعوا لرجدنا في نهايه الامر ونخليه التلميذ يتحصل على العلم والمعرفه بطريقة تكون تنمي سلوكه وتنمي معناه. هذا هو اللي إن شاء الله نحتاجوه ونخمو فيه طبعا في السنوات القادمة. واللي الأكيد إذا كان نفكر ويكر أنا مش نقصه في, في, في, في الغش بطرق التقليدية وطرق الذكية والمتطورة. أيضا بعد قليل شكو معنا أسيل رحيمي الناجحة الأولى جهويا في القصرين في شعبة الرياضة. شكو معنا أيضا الزميل رؤوف الجبيري من القصرين. وأيضا شكو معنا السيد دكتور مصطفى شيخ الزويلي باحث في العلوم الاجتماعية والتربوية. عبد الرزاق عويديت رئيس لجنة التربية في مجلس نواب الشعب. والسيد حاتم اللباوي عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب باش يحكي على مبادرة تشريعية لمجابهة الغش في البكالوريا نحو تخفيف العقوبات على التلميذ وتجديدها على الشبكات التي تتاجر بالأدوات هذه الذكية للغش في البكالوريا في إطار مقاربة شاملة تكون فيها الجانب الحقوقي والجانب الاجتماعي في طبعا مجابهة هذه الظاهرة. إذا خليني قبل ما ننطلق في النقاش بربي نمرر هذا البلاغ. تعلم مواطنة من مدينة المنستير أنها أضاعت صباح اليوم لوحة رقمية طابليت كبيرة الحجم خاصة على متن سيارة تاكسي خلال تنقلها إلى مندوبية التربية بالمنستير. فعلى من يعثر على هذه اللوحة الرقمية الاتصال على الرقم التالي 98-541-108 98-541-108 والله لا يذيع طبعا أجر المحسنين. إذن خلينا ننطلق ضيوفي الكرام. ننطلق معك سيد توفيق شحدورة رئيس جوعية الأولياء والتلاميذ. ما خليني قبل ما ننطلق معك نرحب بضيفنا اللي جانا من مدينة صفاقس السيد محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي. سي محمد
3: أهلا وسهلا مرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بضيوفك وبمستمعي إذاعة المنستير ونضم صوتي لصوت الحضور. شكرا على الاستضافة. وهذا ليس غريب عن
0: فقط تقرب شوي الميكروسي محمد.
3: قلت هذا ليس غريب عن الإعلام التونسي عامة وهذا يندرج في إطار معناها تواصل بين من لهم مسؤوليات سواء كانت نقابية أو غير نقابية في المجتمع المدني أو حتى بالنسبة إلى الأولياء كما تفضل الأخ وكنت أنا على نتابع في الحوار اللي بدأ بيناتكم. وإن شاء الله نقف عند الأسباب والمسببات وعندنا تصورات لمشاريع ولحلول فيما يهم المدرسة العمومية ككل.
0: بالضبط سي محمد. ولم يحن الوقت أنه معناه ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا هذه الظاهرة الخطيرة والمتناوية المتنامية تكون قضية وطنية كنا نساهموا فيها الأساتذة لإطار التربوي اللي هو حلقة فاعلة ومهمة في مجال التربوي، الأولياء، الجمعيات، نحن كأعلام المجتمع الكل، لأنه ساعات ربما من حيث لا نشعر نجم نكون زادة احنا من الأسباب ما نقولوش تشجع ولكن تنجم معني تخلي هذه الظاهرة تتنام أكثر، خاصة إذا كان اليوم الحقيقة بدينا نحكي ومعناها ياسر ولا هوس متاع معدلات، هوس متاع نتائج، هوس شكون اللي جاب أكثر، شكون اللي وكأنه معناها قيمة التلميذ تتقاس بالتميز في الأعداد، هذايا مانيش باش نقلوا من قيمة المتميزين واللي جابوا عدد متميزة، الأكيد هذاك مجهود ومجهود أولياء ومجهود مسار كامل متاع تعليم وصورة مهمة لبلادنا حتى في الخارج، ولكن نراهم حتى الوليدات المتوسطين نراهم في الأخر معناها احنا معناها باش ينفعوا المجتمع معناها في مجالاتهم. هذا هو إن شاء الله اليوم يكون محور حديثنا، يعني باش نشوفوا الجانب الآخر من الصورة اليوم من خلال طبعا هذه الحصة التي تعنى إن شاء الله بمسألة الغش في البكالوريا. نبدأ معك سي محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي.
3: أنا نحب أولا نهني كل الناجحات والناجحين في اجتياز امتحان البكالوريا، وحظ أوفر سواء بالنسبة إلى المؤجلين أو بالنسبة للذين لم يسعفهم الحظ في هذه الامتحانات، وإن شاء الله بطبيعة الحال القادم يكون أفضل لأبنائنا التلاميذ
0: إن شاء الله. سي حمد الصافي شنو رايك نبدأ ونحن بالعدد، لأنه سنة تم حسب طبعا ما أعلنت عليه وزارة التربية هذه المعلنة تم رصد 955 حالة، يعني قريب الألف حالة غش في البكالوريا، إذا كان قارنوها بالسنة الموسم القادم تقريب ضعفت إلى النصف، هذه بيانات معلن عليها. نبدأ بالأرقام، كيف شفتها سي محمد الصافي الأرقام؟
3: شوف أنا نحب أولا نتفاعل مع اللي ذكرته أنت من أنه لابد من العودة إلى السياق الاجتماعي في علاقة بظاهرة الغش.
0: نعم.
3: ظاهرة الغش ما هيش معزولة على وضع كامل نعيش فيه داخل البلاد، معناه التلميذ ما تولدش هو يغش وما مرش بسنوات دراسية باش يتعلم الغش، أكيد داخل المدرسة بمراحلها المختلفة راهو التلميذ ثم مؤطرين اللي هم المعلمين والأساتذة وكل من ينتسب إلى الأسرة التربوية، لكن اليوم عندنا ثقافة جديدة داخل المجتمع هي ثقافة الكسب السهل.
0: نعم.
3: معناها يفتح صندوق يلقى ما نعرفش مئات الملايين، يدخل في برومو سبور يربح، تجارة ممنوعة أصبحت معناها تدر أموال، هوني هذه الثقافة هي ثقافة الغش اللي أصبحت سارية داخل
0: بالضبط.
3: المجتمع
0: بالضبط.
3: معناها إحنا في تقديرنا ما نجموش نحملوا المسؤولية للتلميذ بشكل مباشر، ثم أدوار أخرى بطبيعة الحال تتقاطع بين عديد المؤسسات، أولى هذه المؤسسات هي الأسرة.
0: نعم.
3: معناها إحنا كي نحكيه على تلميذ يدخل يكيت أو عنده نعم. وسائل متطورة، معناها هذه ساعة، هذه نظارة، هذه لا أدري ماذا
0: بالضبط.
3: كارت في آي بي، معناها وسائل وتقنيات معناها تقريبا يعجز الإنسان عن تصنيفها وتحديدها، الأولياء هم طرف رئيسي في علاقة بهذه الظاهرة. نرجع بالنسبة إلى الأرقام.
0: نعم.
3: احنا كي ناخذ الارقام انا جمعت بعض الارقام، 2020 عندنا 1572 حاله غش، 2024 231 حاله غش، و2025 627 حاله غش، 2026 المعلن من السيد المدير العام للامتحانات يحكي على 965 حاله غش،
0: ما يقارب الألف حاله.
3: هون التساؤل، هل ان المعني بحالات الغش هي ما ضبطت اثناء انجاز الامتحانات، أم هي الحالات التي وقع أيضا التفطن إليها أثناء إصلاح الاختبارات الكتابية؟ الأكيد أن 965 فقدتهم من تفطنوا إليهم وشدوهم متلبسين بهذه الفعلة، أما عدا ذلك راهو عنا تقريبا ما يعادل 31 أو 32 مركز إصلاح، أنا على يقين بأن الرقم معناها مهول إلى أبعد حد.
0: معناها سي محمد لهني نفهمه من خلال كلامك هذه أرقام معلنة عنها، المعلن عنها يعني ما خفية كان أعظم،
3: حتى كي نحكيه على أنه تراجعت في سنة من السنوات 265.
0: نعم.
3: لا يعني أنه معناها حالات الغش قد تراجعت، ثم احتمالات عديدة، إما أننا عاجزون عن ضبط اللي غشوا أو أن الأدوات والتقنيات المعتمدة تطورت إلى درجة أن الوزارة التي هي في الأصل مؤتمنة على تأمين هذه الامتحانات وإعدادها إلى آخره عاجزة هي الأخرى، بالرغم من تصريحات السيد الوزير يوم 1 جوان في ندوة صحفية على أننا مستعدون أتم الاستعداد، وإحنا مللنا من مثل هذه الخطابات لأنها في نهاية المطاف معناها في مستوى الواقع وفي مستوى الممارسة المواطن يكتشف على أنه ثم مبدأ هام وهو مبدأ تكافؤ الفرص قد ضرب في العمق. كي نحكيه أنه من استتباعات هذه الظاهرة أنه راه اهتزت ثقتنا في جملة من القيم، منها قيمة العدل، منها قيمة المساواة، منها قيمة تكافؤ الفرص، هذه القيم ما عادش عندها معنى بالنسبة إلى التلميذ، وتلميذ راه في مقتبل العمر. وكي نحكيه على التلميذ راه ما نحكيهش كان على التلميذ البكالوريا، ثم معناها رصيد بشري كامل من التلاميذ هم الذين يتابعون هذا المشهد، وربما البعض منهم يفكر يقول لك آه فلان نجح. كي ناخذوا عم ناول في دورة المراقبة أنه مجموعة من التلاميذ في جهة من الجهات في مؤسسة بعينها، هل يعقل أنه التلميذ في الدورة الأولى معدل امتاعه بين 7 و8 في الدورة الثانية يقفز بأعجوبة وبمعجزة يصبح المعدل امتاعه 14 و15؟ هون المفروض كي نادينا احنا بفتح تحقيق في الموضوع لم يفتح هذا التحقيق. أكثر من هذا، المقاربة العلمية تقتضي أن الوزارة تتابع هؤلاء التلاميذ الذين نجحوا، تشوفهم وينهم في الجامعة، هل أنهم وفقوا في الجامعة إما بطرق بذات الطرق معناها حتى إن كانوا قد وفقوا وربما انسحبوا من المشهد. وهذاك علاش قلت سيدتي الكريمة أن المسؤولية هي بالأساس في عهدة الوزارة. أنت قلت جملة طريفة جدا وهي أن المشروع مجابهة هذه الظاهرة هو مشروع أولا مجتمعي، وهذا بردا على من يعتقد أن مجابهة هذه الظواهر سواء منها تفشي ظاهرة العنف أو الغش أو ما شابهها معناها لا يمكن أن تكون بقدرة الفرد الواحد الأحد، لأنه هذايا راه مردود عليه في مستوى الواقع.
0: بالضبط، هذا هو سي محمد السافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي. للتذكير احنا رسلنا واتصلنا وزارة البيئة، وزارة التربية، أنا بشكون حاضرة معنا أو من يمثل الوزارة للمشاركة معنا طبعا في هذا البرنامج، أنه ما فهميش حتى رد، ما فهميش حتى أي تفاعل من طرف خليط الأعلام باش يكون شكون يكون حاضر معنا في هذا البرنامج. طبعا لانه وزاره التربيه هي المؤتمنه خلينا نقول في الصف الاول لحمايه امتحان البكالوريا من كل مظاهر الغش، الا انه طبعا ما نعرفش شنو الاسباب اللي خليت الوزاره لا تتفاعل مع دعوتنا للمشاركه اليوم في هذا البرنامج، واللي من خلال تواجدها باش نحكيوا على الخطه الوطنيه زاده اللي تم اعتمادها في هذا الاطار لمجابهه انتشار الغش في امتحان البكالوريا، الا انه لا مجيب على هذه الدعوة. إذا سي توفيق شحدورة رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والتلاميذ والطلبة، خلينا زيدا ننطلق معاك كما انطلقنا مع سي محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي حول الأرقام، شو تعليقك على الأرقام؟
1: الأرقام حسب 1000 حالة سنة حسب وزارة التربية 965 والسنة الفارطة 508، هذا يعني حسب وزارة التربية، لكن الأستاذ معناتها أشار الحوايج اللي صحيحة ويعطي صحة، وهذا هو الموجود حاليا حسب ما سمعنا احنا وحسب ما انت فهمتني. وانا في اعتقادي معناتها ان ظاهرة
0: يعني كيفاش شفتها سي توفيق؟ ارقام صادمة بالنسبة ليك؟ ارقام عادية؟ هل انه ما تم الاعلان عليه ربما ما خفي كان اعظم؟ لانه نسمع حديث الحقيقة من هنا وهناك يقول حتى نسبة الغش معناه تضاهي 40% من عدد المترشحين، والارقام معناها اليوم زادة كبيرة وخطيرة ومتنامية. شنو شو تعليقك على هذه؟
1: هذه مش جديدة راي بالنسبة للغش في الامتحانات، لها راه قديمة هي وعمال تتطور
0: بالضبط
1: حسب التكنولوجيا.
0: اما سي توفيق تقولوا نحن قديمة تعتمد قبل على جذاذة معناها هكا ورقة يتم فيها ربما التلميذ ومعناها وينجم معناها سهل برشا ان يتفطنوا. اليوم تعرف الخطورة وين سي توفيق وسي محمد وايضا سمحني سي خالد؟ لهنا الخطورة انه هذه الظاهرة في التنامي والتسارع، نحكيه على تكنولوجيا متطورة، نحكيه زادة على آلات ذكية متناهية معناها نقولوا احنا ما تتراش معناها جملة حتى معناها فهمت، نحكيه على النظارة، نحكيه على ساعة، نحكيه على قلم إلكتروني، نحكيه على سماعات معناها لهنا تدخل الأذن، معناها اليوم مجال متطور جدا. وزادة الخطيرة ان نحكيه على الشبكات، نحكيه على ميسرة كيما مسيرة الزيتون وكيما مسيرة العلوج. معناها اليوم فما معناها مجموعات اليوم تتاجر بأحلام أولادنا. هذه الخطورة وانتكمل ما تتجاوز حتى ربما الأرقام. للتذكير هي ظاهرة راو إقليمية مش كان تونس، عنا المغرب والجزائر وكل مصر يعاني وكل الدول العربية وحتى في الدول الأوروبية فرنسا وأمريكا وبريطانيا كلهم يعانيوا من هذه الظاهرة. ولكن خلينا في بلادنا وخلينا في تونس كيفاش اليوم النجم نجيبوا هذه الظاهرة ونجتثوها.
1: والله مدام ظاهرة الغش في الامتحانات هي ليست مجرد مخالفة قانونية أو تربوية، بل هي مؤشر على وجود ضغوطات وصعوبات يعيشها بعض التلاميذ. فالتلميذ الذي يلجأ إلى الغش غالبا يكون مدفوعا بالخوف من الفشل،
0: نعم،
1: أو ضعف الثقة بالنفس أو ضغط العائلة والمحيط وعدم الاستعداد الجيد للامتحان. ومن أهم أسباب انتشار الغش الخوف المخرط من الرسوب،
0: يعني أسباب سيكولوجية،
1: البحث عن النجاح السريع دون بذل جهد لازم، تأثير بعض رفاق السوء الذين يسجلون على الغش، الاستعمال السيء للتكنولوجيا والهواتف الذكية، ضعف الوعي بخطورة الغش على مستقبل التلميذ.
0: نعم.
1: أما من ناحية الحلول فإن مكافحة الغش لا تكون بالعقوبات فقط، بل تبدأ بالتربية على قيم الصدق والنزاهة منذ السنوات الأولى للدراسة.
0: علاش قلنا مقاربة شاملة سي توفيق تراعي كل الجوانب الاجتماعية السيكولوجية الثقافية؟ نحارب ربما هذه الظواهر كان مش من الجانب الزجري مهم زاد. حتى اليوم نحن لهنا نوقفوا هالشبكات اللي تتاجر بأمال وأحلام أولادنا. وزاد حتى بربي نقطة مهمة سي توفيق وسي محمد وسي خالد، حتى لا يساء فهمنا معناه لهنا في هذا الحوار، راو نتفقوا ان جميعا نودين الغش سي محمد، راو الغش هذا مدان بجميع الطرق، راو هذا يضرب تكافؤ الفرص ويضرب اليوم معناه نقولوا احنا
3: الاستحقاق العدل،
0: معناه يضرب حتى صوره، معناه اليوم احنا شهادتنا الوطنيه حتى البرة وطلبتنا كي يمشوا يقراوا، رانا نودين بكل اشكال الادانه مظاهر الغش. ولكن اليوم نبحث على مقاربه اخرى كيفاش اليوم النجم. هذا هو سي محمد لك الكلمه.
3: انا نتفاعل مع الاخ ومعك انت في علاقه باسباب هذه الظاهره والحلول معناها في اللي يجب نلقاها. خلينا نفهموا احنا الواقع التربوي. انت حكيت قبيله على النظام التقييمي،
0: نعم،
3: حكينا على المناهج التربويه، حكينا معناها على الوضع العام اللي التلميذ هو جزء منه داخل هذا المجتمع، لانه السياق الاجتماعي والسياق الاقتصادي والسياق السياسي كلها تتقاطع فيما بيناتها. معناها التلميذ هو وليد هذا الواقع،
0: نعم،
3: اللي احنا جزء منه. كي نتناولوا احنا مسألة التقييمات، معناها احنا اليوم في تونس للأسف لم نتدارك امرنا في علاقة بالنظام التربوي.
0: بالضبط.
3: النظام التربوي بكل تفريعاته، كي نحكي كل تفريعاته ناخذ على سبيل المثال النظام التقييمي. التلميذ اليوم اللي عدي دفورات توصل بين تمارين وبين شفوي وبين تطبيقات وكذا الى عدد معناها مهول جدا، ولا تحصيل المعرفه مش هو غايه في حد ذاته.
0: بالضبط.
3: اصبح الغايه الرئيسيه من التربيه والتعليم هي ان ينجز التلميذ عدد معين من الفروض. وهذا يطرح سؤال عن اي مدرسه اليوم نريد ان نتحدث، شي المدرسة اللي نحبوها، شنو التلميذ اللي نحبوه. انت حكيت منذ حين هل انه كل التلاميذ يلزمهم ينجحوا ويتفوقوا؟
0: نعم.
3: مش بالضرورة. راو كي نحكيه احنا التلميذ منذ معناه بداياته الاولى 5 سنوات وما بعد ويدخل المدرسة، راو مش الناس كل مش تولي دي ميدسان، مش الناس كل مش يولي مهندسين. راو ثم انسان مش يمشي للسينما، ثم انسان مش يمشي للتجارة، ثم انسان مش يمشي للطب، ثم انسان مش يمشي للتعليم الى اخره.
0: حاجة أخرى سي محمد، مش معناها الفشل، راو أنت النجم نلقاوك في الصناعات معناها اليدوية اللي يحتاجها المجتمع، عنا زادة تكوين مهني مهم، مسارات أخرى تنجم معناها تخلي التلميذ فاعل في المجتمع متاعه. إيه معناها هذا هو زادة،
3: وهذا فيش نحتاجه له، إيش نحتاجه احنا باش نجم نوصله الحلم هذايا. خطر ثم راهي مفارقة عجيبة بين الحلم أنه نطمح باش تكون عنا مدرسة عمومية معناها تواكب اللحظة الراهنة وتواكب تلميذ القرن 21، وبين أنه تتبخر أحلام أبنائنا التلاميذ ويلجؤون إلى ممارسات معناها قوارب الموت، يلجؤون إلى المخدرات إلى آخره.
0: نعم.
3: هذه هي المفارقة،
0: نعم،
3: اللي نعيش فيها،
0: نعم،
3: في هذا الوطن.
0: بالضبط.
3: وإحنا
0: بالضبط.
3: الغيرة متاعنا وأصواتنا عندما نصدح معناها عبر الإعلام وعبر بياناتنا، راه مش عنا مشكلة مع زيد أو عمر، إحنا الغيرة متاعنا احنا ابناء المدرسة العمومية وابناء هذا الوطن، وسندافع عن استحقاقاتنا داخل هذا الوطن، ومن بين هذه الاستحقاقات انه التصدي الى هذه الظواهر، وهي ظواهر ضربت في العمق بالضبط. قيمة الشهادة بالضبط. العلمية راهو كي نقولوا شهادة تونس في البكالوريا وابنائنا التلاميذ والطلبة كي يمشيوا ويقراوا البرة او يخدموا البرة نعم. راهو الابواب مفتوحة لهم. اليوم لن نترك شرذمة وسامحوني في العبارة من الذين معناها يقفون أمام هذا الاستحقاق بالضبط. لأنه اليوم الشبكات كما كنت تفضل أنت وربما السادة المستمعين يعرفوا اللي ما يعرفوش راهو ثم شبكات متاع فساد نعم. هي التي معناها تخدم على المتاجرة بأبنائنا التلاميذ بالضبط. وهذاك علاش احنا بالضبط. راهو ندعو الأولياء إلى ألا يستقيلوا. راهي استقالة الأولياء من هذا المشهد هي أول معناها ما يتسبب في انتشار ليس التسرب التسريب الامتحانات وليس التسرب المدرسي بمعنى الانقطاع عن الدراسة وليس الغش في أثناء الامتحانات. هذايا شبكة كاملة والنتائج متاعها ستنتج وخيمة. عواقب وخيمة معناها جداً. تمس الفرد في حد ذاته وتمس المجتمع ككل. هذاك علاش نحن قلنا ونرددها اليوم راهي معناها كرة الثلج قاعدة تكبر
0: نعم.
3: وتكبر في علاقة بالوضع التربوي. وكي نحكيه على بنية تحتية متهرئة عادي جدا راه التلميذ أصبح ينفر من المؤسسات التربوية نعم. اللي ينتمي لها معناها قاعات ما هي الصالحة للتدريس. كي نقولوا برامج تعليمية معناها ربما المستمع ما يعرفش أنه برامجنا التعليمية عمرها أكثر من 20 عام. هل يعقل أنه تلميذ اليوم من قبل ما يتولد هو ربما كان مشروع نعم. معناها زواج بين نعم. أم وبوه اليوم ما زالت البرامج هي نفس بدبت. تدرس معناها بدبت. أنا درسني أستاذ في الجامعة الله يرحمه قال أنا درست رواية بعينها وبنتي درستها وبنت بنتي درستها
0: نعم هذا هو
3: مازلنا معناها كأنه انقطاع معناها معناش خبراء راهو عنا في تونس عنا خبراء وعنا طاقات قادرين باش نجدوا نعم. ونعطيه نفس جديد للمعرفة ونعطيه بدبت. نفس جديد هو. للمدرسة العمومية.
0: سي محمد بعد قليل أدعوكم باش ناخذوا شهادة أسيلة رحيمي الناجحة الأولى جهويا في شعبة الرياضة من القاسرين باش تحكي اليوم معنا وباش نسمعوا شهادتها حول معاناتها في مسألة الغش في البكالوريا. بعد قليل تكون معنا عبر الهاتف ولكن قبل هذا خلينا نرجع لك سي خالد.
2: تلميذ شنو التلميذ بالضبط؟ التلميذ قبل كنا نقراو وقت يغيب المدرس يفرقون على الأقسام
0: نعم
2: توا ما عادش يفرقون على الأقسام يسيبونا. يعني بالسيف التلميذ يولي يمشي احنا على بالنا به التلميذ في المدرسة
0: نعم
2: فهمتني. تلميذ يعني بالسيف يمشي يهمل
0: يعني ايه
2: فهمتني. قبل ما كناش في الباك ما كناش بالهواتف ولا نسرقه ولا نغالطه ولا كذا فهمتني. كنا ننشحه بالباك بامتياز الباك نعم. متاعنا كان عز باك كما السيزيام كان عز السيزيام فهمتني. طولنا بالهواتف الذكية يعني عصر السرعة
0: بالضبط عصر السرعة تولي وكما شوف هو سي خالد الحقيقة هذه المظاهر هي انعكاس المجتمعنا. احنا برشا حاجات ما عادش عندها قيمة في المجتمع متاعنا. ما عادش نحكيه على قيمة العمل ما عادش نحكيه على قيمة الجهد ما عادش نحكيه على قيمة الالتزام. يعني اليوم حضورك في المدرسة يقول لك اني للتحصيل هكا باش ناخذ شهادة ونمشي العمل متاعنا وبعد هذيك باش القاعد يتقاعس في العمل واللي باش يخرج لنا معاش مهندس مكيت بالكيت أستاذ محامي طبيب زيادة. ذا كان هذه هي المشكلة معناه كيفاش باش نأتمنوهم على المجتمع نأتمنوهم على صحتنا. خلينا نمشي وناخذوا أسيلة رحيمي الناجحة الأولى على المستوى الجهوي في شعبة الرياضة من القاسرين. أسيلة مرحبا بيك على موجات إذاعة المنستير. في البداية نقول لك ألف ألف مبروك التميز متاعك يا أسيل.
4: يبارك فيك يا عايشك مرحبا بيك.
0: شكرا لك أسيلة. طبعا ألف مبروك لك وألف مبروك للعائلة الوالد والعائلة الوالد والوالدة والعائلة الموسعة وكل طبعا الإطار التربوي وكل من نحت هذا التميز في أسيل رحيمي في شعبة رياضة. ناخذ تفاصيل معاك قديش المعدل متاعك أسيل بالضبط؟
4: المعدل متاعي 16.02
0: 16.02 في شعبة رياضة. أسيل خلينا ناخذ شنو أحلامك المستقبلية وشنو إن شاء الله ناوي تتوجه في الباك؟
4: الحق ما زلت حيرة بين حاجتين، يعني نمشي في الدومين ميديكال وإلا باراميديكال، وإلا نشوف حاجة في الانتليجنس ارتيفيسيال، في الماركتينج، في حاجة التوندانس.
0: بالضبط، إن شاء الله حد موفق ليك أسيل، وإن شاء الله مزيد من التميز والنجاح، والأكيد هذا هذه النتائج المهمة أكيد كانت راهو تعكس مسار كامل متاع التزام متاع خدمة متاع جهد من طرفكم طرف الأولياء، هكا ولا أسيل؟
4: إي أكيد، الباك موش عامك هاو، هو مسيرة كاملة.
0: بالضبط بالضبط. الحقيقة نجدونا نجدولك معناها أنا وضيوفي الكرام الحاضرين معايا وكل طبعا المتابعين، تهانينا ليك أسيل، وإن شاء الله دائما متفوقة ودائما ناجحة. هاوسي توفيق
1: مبروك شحدورة. أسيل أنا بحب بحكم معرفتي بشيء القصرين والأولياء القصرين، عائلة الرحيمي من العائلات الكبيرة في القصرين والعائلة التربوية الناجحة، عندكم ستار الرحيمي في التعليم العالي والبحث العلمي، عندكم سي بلقاسم الرحيمي مدوب جهوي للتربية بالقصرين، عندكم سي حمادي أستاذ جامعي.
0: يعني القصرين ولادة تبارك الله، معناها كفاءات.
1: عائلة الرحيمي عائلة معروفة في القصرين والناس معناتها واحد، ومبروك ألف مبروك ليك وللعائلة الكل ولأهالي القصرين.
0: ألف مبروك ليك أسيل مرة أخرى، وإن شاء الله دائما متفوقة وديما ناجحة وديما متألقة إن شاء الله أسيل. أحنا الحقيقة حبينا من خلال مداخلتك معنا نحكيه على جانب آخر ووجه آخر من الصورة، باش نحكيه على تلميذة متفوقة عندها مسار دراسي ما شاء الله، كيفاش اليوم عانيت من ظاهرة الغش في البكالوريا. ناخذ الشهادة متاعك أسيل تفضل.
4: هو الغش في البكالوريا يضر الإنسان المتفوق أكثر من يضر الناس الأخرى، لخاطر كيف مثلا تجربتي أني تعبت برشة وأنا نقرأ، تعبت برشة في بريد ريفيزيون، جتني لحظات صحتي تعبت، نفسيتي تعبت، جيت لفت نشوف روحي كيفاش باقي نحارب هكاك، باقي نحب نفك نجاحي، وفما غيري اللي معامل على الكيت، معامل على دوفار باش تخدمه في نص ساعة ويجي دوفار بيرفكت، معناها يدخل له 20/20 تاع ما هوش حتى تلميذ وحده، حتى عائلة كاملة متجندة باش تخدم دوار نتاع باقي نشوف البلاستي يتنجم تتفك، سكوري نجم يتيح، بلاستي في الجامعات التونسية يتنجم تتفك، الإنسان ما خدمناش بذراعه، تفشلني الحكاية، ترجعني لتيلي، نجم تعمل لي حتى ترتيرباسيون، تضر تخلق على الأخر، أبار إنها باش تضر المجتمع، أبار إنها باش تضر الاقتصاد، أبار إنها باش تضر البلاد، أبار إنها باش نوخروا لتيلي ومانيش باش نجم نقدموا بالحاجات هذي.
0: أسيل أنت ضرتك فعليا معناها هكا ولا ظاهرة الغش وانتشارها ضرك فعليا في البكالوريا؟ نرجع التفاصيل معك.
4: اي نعدي في الباك، في بيلي فمانيس، في بيلي بيهم فمانيس في السمين بلوكي، يدخل يعادي دوفارو بستيلو أزرق وتليفون في جيبه أكهاو من بان نشوفه عام كامل، يجي في السمين بلوكي بستيلو أزرق وتليفون وينجح، معناها الإنسان كيف من هكا في الباك 100% مش باش نخدم بذراعه 100% راهو في كيت ولا تليفون ولا حاجه، اما نعمل روحي ما شفتش باش ما نعطلش روحي، دخلت نعدي في دوفار سيونس اللي هو ماتير برينسيبال، جيت نعدي في دوفاري نلقى الكيت بدا يخدم، تليفونات تجبدت، دخلت بعضي صار لي بلوكاج كيفاش اني ماتير برينسيبال كوفيسيون 3 واللي باقي نحضرها على عامين كاملين مش على عامك هاو، بروجرام الباك نقرا فيه على عامين، جيت باش نخدم باش نقرا فرحانه بدوفار، نلقى ناس اني من باقرت من با تعبت باش ياخذ منها تليفون وتنجم تجيب خدمه خير من خدمتي، ياخذ منها شات جي بي تي ولا ياخذ منها جيميناي ولا تخدم له امه ولا ابوه ولا يخدم له اي انسان برا ويجيب خدمه خير، يخدم خدمه خير من خدمتي. واذا اللي ضرني اني ما نجمتش نخدم الدوفار، اني حاجات ديجا قريتهم اللي جاني في الدوفار نعرف شنو موجود، وما نجمتش نخدم خاطر صار لي بلوكاج نفسي كي تعبت على الاخر في الدوفار هذاك.
0: بالضبط، هذا ديما تحكينا على امتحان البكالوريا، البكالوريا مش معناها هذا الامتحان الرئيسي، معناها انت دخلت القسم الامتحان تلقى زملائك في البكالوريا اللي تليفون واللي كيد في وضنيه واللي معناها الناس قاعدة تغش على مرأة ومسمع الجميع، هذا يأثر عليك ما تنجمش تكمل دفوارك أسيل هكا؟
4: ما نجمش كمل دفواري ونخاف ونولي نخمم في برشا حاجات حتى بالمستقبل يفش الضر.
0: أعطينا العلوم التجريبية قديش حصلت عليها، قديش حصلت العدد متاعك في البكالوريا؟
4: جبت 8.75 اللي للحظة هذه أنا مستغربة منش نفضقتها، وبرافتي اللي قرتني عامين كاملين تعرفي النيفو متاعي بالتو مهيش مفضقة، وبرغم اللي عملت مطلب تثبت مش نثبت، وبيبقى الأمل الضعيف خطر لي صار لي بلوكاج هاي الدفوار.
0: والله هذه الشهادة حية، هذا هو معناها متميزة. وشوف ذكرنا بالمعدل بربي يا أسيل العام قديش؟ 16-02 مع 8-75 في الرياضيات ورياضيات ضارب 3.
4: لا لا في العلوم
0: في العلوم البيولوجية
4: جبت 20 في الماء
0: في معناها انت في العلوم 8-75 والمعدل العام 16.2 معناها شوف قديش معناها اثر فيها كانت تنجم معناها توصل حتى ل 18-19 اذا كان جبت الرقم العادية ارقامك المعتاده بيهم.
4: اي اذا كان جبت اللي باقي نجيب فيه عامين ولا في مسيرتي الكل نجيب 18-17 موين.
0: به اسيل خلينا به قبل ما نرجع هذايا كيفاش باش ينجم ياثر على ترتيبك والتوجه نتاعك اللي اكيد ان عنده انعكاسات. فقط خليني انت في الحاله هذه سمحني توا فما ناس تراقب في المركز السيدة كيفاش يتعاملوا مع الناس اللي قاعده تغش كيفاش انت كان معناها بلغت كيفاش كانت الامور الرقابيه خاصه اسيل في قاعه الامتحانات نهار البكالوري.
4: اللحظه هذيك ما كنتش نعرف كيفاش نتصرف ما كنتش نعرف حقوقي شنيا اسكو عندي حق نطالب اسكو عندي حق نعم ما خليتش ديسيزيون في وقتها في وسط الدفوار جست اني خفت وجست اني ستريسيت ما كنتش نعرف حقي شنيا هو اما كثرشت البر عرفت انه كان عندي الحق اني نادي على رئيس المركز واني طالبه بحقي اني حتى اني نعمل شاوشره اني رو نعلم على اللي باقين يغشوا. كي خرجت البرة الحكاية منتشرة ما هيش كان في اللي يصير عاد فيه ما هيش كان في كلاتي ما هيش كان في سيرينتي منتشرة بكثرة في الولاية الكل يمكن حتى في الجمهورية الكل.
0: بالضبط هي حالة أكيد ما هيش خاصة بجهة حالة منتشرة في كامل تراب الجمهورية الحقيقة. أسيل فقط كيفاش معناه كان على مرأة السيدة اللي تراقب معناها في المركز ولا خلصة وتفطمت كان انت أسيل ولا بصراحة معناها
4: فما وسائل متطورة على الآخر نتصور إنه بروف وإلا إنه حتى المسؤولين ما همش مكبين لدرجة إنه يعرف توا ولا فما الكيت كيت في أي بي داخل من باي ينجم يتشيف كيف في وسط الوزن ولا فما اليونيت ميتافيرس إن اليونيت تصور وتخدم ولا فما ستيلو إلكترونيك ستيلو راه يصور دوار ويخرج ويخدم دوار حاجات يعني بدبت. لازم فما تكوين مستمر باش الناس تنجم تواكب بالتطور اللي صاير ونجموا يشلقوا بيهم. هذا
0: أسيل خليني نحاول نلخص ونختم معاك معني هذه الشهادة الحقيقة من الأرض الواقع. 78 وانت تحب تتوجه ربما اختصاص نقولوا احنا في الطب ولا في هكا ينجم يأثر على التوجه متاعك ينجم يأثر على ترتيبك معناه في الشعبة اللي ناوي تطلبها.
4: اي على الاخر
0: للأسف
4: جاي نوتتي كل سبع على الاخر عندي 20 في المات عندي 17.5 فيزيك عندي 17.75 في الفيلو نوتتي كل ما شاء الله جيت كان نوت تاع سيانس انه هو وخر لي بسكار التالي كان ينجم يعطلني برغم اللي فما ناس اللي هي خدمت بالكيت واللي حتى كي بدا سكور طايح على شنيا تنجم تمشي تقرا لبرا تنجم يرجعوا طب ويرجعوا مهندسين ويخدموا في تونس واللي الكفاءات نتاع تونس اللي قرات وتابت واللي باش تنجح بذريحه مش باش تنجم تخلط على حاجه هاك.
0: هذا هو أسيل الحقيقة ما عادش لقين شنو الكلام فقط تبقى معنا خلي سي محمد الصافي كاتب عام جماعة التعليم الثانوي
3: أولا
0: تعليقك على هذه الشهادة.
3: نحب نحيي التلميذة أسيل ونبارك لها معناها باعتبار أن معدل ممتاز ونحب نحييها على شجاعتها أنها تخرج للإعلام وفي المقابل وزارتنا ما هيش عندها الشجاعة الكافية باش تخرج وتوضح للرأي العام وهي عاجزة ليس في ما يتعلق بهذه الظاهرة وهي ظاهرة الغش في الامتحانات وزارة عاجزة في كل المناسبات التي مست من هذه المدرسة العمومية وأنا نتفهم معناها الحرقة متاع البنية هذه
0: حرقة
3: حقيقية أنك تقول أنا معناها تصدمت أثناء إنجاز الامتحان وهي تعرف وهذا غير خاف على أحد.
0: نعم.
3: رغم ما خفي كان أعظم
0: بالضبط.
3: احنا من باب واجب التحفظ وأنا من موقعي معناتها وصيفتي لن أتحدث وكونوا على بينة معناها بالنسبة للمستمعين وبالنسبة حتى للأخيين الحاضرين أن الوزارة تعرف كل كبيرة وصغيرة وهذا يعني حتى من زميلاتنا وزملائنا اللي تعرضوا أثناء مراقبة الامتحانات الوطنية إلى مضايقات وما نجموا يغادروا مراكز الامتحانات إلا بحماية أمنية هوني وين الوزارة المؤتمنة على هذه الامتحانات. وشوفوا راهو مش كان امتحانات البكالوريا، حتى مناظرة التفقد، حتى مناظرة الكباس أو بين بين ما سمي بالكباس ومش كباس. نعم. معناها
0: ثقافة، معناها هي ولد ثقافة في مجتمع،
3: معناها هوني هذه الظاهرة، معناها ونقفوا احنا أمام الصمت رهيب من وزارة في فترة الامتحانات، ونتهم بأننا نشوش على أبنائنا التلاميذ. راهو اللي يشوش على أبنائنا التلاميذ هو هذا التهاون من قبل هذه السلطة التي يفترض أنها تتصدى لهذه الظاهرة. وعفوا معنا سيدتي، معنا التلميذة، معنا المحترمة وربي يعطيها
0: والشجاعة
3: الشجاعة كاملة. راهو كي تعترف لك وتقول لك راهو يوم الاختبار ويوم الامتحان كانت هناك حالات وحالات، وهي ابن بنت منطقة ومعروفين الناس كل تعرف بعضها، وهو السيد معناه استعرض أسماء معناه ونعرفه معناه مدينة القصرين، وراهو معناه ظاهرة الغش هي ظاهرة متفشية من شمال البلاد لجنوبها وشرقها وغربها. نعم. رأي ما عندها حتى علاقة بجهة من بالضبط. الجهات بالضبط. ولكن ربما تفاوتات من هنا وهناك، لكن كي نحكيه احنا على أن المسؤولية راهي مسؤولية مناطة بعهدة الوزارة. راهو الأستاذ المراقب غير قادر على أنه يتفطن أنه ثم نظارة فيها كاميرا، غير قادر باش أنه يعرف. خلي نعطي مثال بعجالة بالنسبة لزميلنا في أم العرايس الذي معناها أحيل على حالة تقديم معناها أمام وكيل الجمهورية. ربما البعض والكثيرون ما يعرفوشني الواقع أنه التسعة غير باعي عسه وزميلته جات لجنة مكونة من مسؤول من الوزارة. نعم. ومن المندوبية ومن رئيس المركز. كي دخلوا عندهم آلة لكشف معناها الهواتف الجوالة. نعم. اكتشفوا أنه ثم زوز هواتف، تلميذة في جيبها قالت نسيته، والتلميذة الأخرى قالت عندي كارت في اي بي. معناها والأستاذ هذا هو القانون شيقول أنه يلزم هو ومرافقته. نعم. زميلتنا الأخرى يعملوا تقريرهم. اللي صار أنه ولي معناها يدعي بالباطل على الزميل بأنه أراد رشوة وكذا وكذا، واللي ما يعرفوهاش المستمعين بذبط. أنه راهو الأستاذ يمشي الصباح ما يعرفش أنا قاعة مش يعس ويعطيوها السبعة ونص القاعة وبعد ربع ساعة تتبدل.
0: ما عادش عنا برش على موجز الأخبار، خلينا باش منزيلش مبطي. وأسيل الرحيمي معنا الناجحة الأولى على المستوى الجهوي في جهة القصرين شعبة رياضة ب 16.02. أسيل حتى أختم معك يا أسيل، كلمة الختام.
4: نوجه رسالة لوزارة التربية اللي راو الوسائل اللي بقى تستعمل فيهم في كشف الغش راي ماهيش متطورة كفاية انها تكشف الظواهر اللي باقين يغشوا بيهم. مش متطورة كفاية انها باش تطلع الكارت في اي بي، مش متطورة كفاية باش تطلع ستيلو، باش تطلع اليونيت. انها نطوروا من الوسائل متاع الغش باش نكيفحوا، باش نجموا نطوروا من البلاد. خاطرني انا تولد في موقع اني خايفة نهار اخر نمشي باش ندخل ولدي يقرأ في مدرسة ولا في ليسي، المعلم اللي يعرضني في الباب انا نعرفه اللي هو نجح بالكي
0: بالضبط.
4: هذه
0: هي الحرقة. الحقسي محمد حاتم بالحوش موجز الأخبار.
3: كلمة صغيرة برك، نحب نقول بنتنا أسيل ما تفقدش الأمل بضبط. في أنه راهو القيم الأصيلة تبقى قيم أصيلة حتى وإذا اعترضتك، وأنت مش تواصل مشوار متاعك وراسك مرفوع وعندك ثقة في روحك، والأخرين حتى كان ولاو في مناصب بضبط. متقدمة بضبط. راهو ديما كيف قدام المراية يقول أنا وصلت بالغش وأنت ما وصلتش بالغش، وديما هذايا فخر ليلك أنت وفخر لتلامذتنا اللي نشحوا نقولوا احنا بدرجتنا بذراحهم.
0: بالضبط، هذا هو اللي نختم به مع أسيل رحيمي الناجحة الأولى جهوين في شعبة الرياضة من القصرين بمعدل 16.02، واللي حكيت لنا على شهادتها ومعاناتها من الغش. احنا ما زلنا مواصلين اللقاء، خلينا نفسح المجال. زميلي حاتم بالحوش موجز الأخبار، ومن بعد راجعين لبرنامج الحدث.
5: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
6: منكم وإليكم
7: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندة، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديث نسبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر، برامجنا، إليكم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار بإذاعة المنستير، أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أنه تم إبرام جملة من الاتفاقيات مع عديد من الدول فيما يتعلق بملف التعاون الدولي في مجال التكوين المهني، من بينها إيطاليا في قطاعات البناء والسياحة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى اتفاقيات مفتوحة الآفاق مع ليبيا وألمانيا والسعودية. الوزير أعلن أيضا على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل على مدى يومين بمدينة الثقافة بتونس، أعلن عن وجود ترتيبات جارية لتوقيع اتفاقيات خاصة مع دولتي قطر وعمان. انطلقت اليوم ببلدية تونس عملية استخراج ورخصة بناء على الخط عبر المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء تعمير. أفاد مدير عام مركز العالمية بوزارة الداخلية ورئيس لجنة قيادة مشروع المنصة نبيل الدهماني أن مرحلة تعميم هذه الخدمة الإلكترونية شملت 16 ولاية، مؤكدا أن المشروع يندرج في إطار تعزيز محفظة الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن وتبسيط الإجراءات وتقريبها منه. تم حجز 1700 كيلوغرام من لحوم الدجاج وإتلافها أثر عملية مداهمة نفذتها مصالح الحرس الوطني والبلدي بسوسة بالتنسيق مع مصلحة المراقبة الصحية ومقاومة الأوبئة بالبلدية، وذلك لمسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى بحضور الهيئة الجهوية للصحة والسلامة الغذائية بسوسة. انطلقت اليوم حملة مداواة الحشرات بالطائرة بعدد من المآوي الشاسعة بولاية المنستير، وشملت عملية المداواة اليوم ضفاف وادي المالح وواد بوسيالة، وتتواصل إلى غاية يوم السبت 27 من جوان الجاري لتشمل بقية المناطق الموجودة في برنامج الحملة، خاصة المآوي المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمنطقة السياحية بالمنستير والمآوي الموجودة بهذه المنطقة. حققت 5 جامعات تونسية تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000، وتصدرت جامعة تونس المنار الجامعات التونسية في هذا التصنيف محافظة على الترتيب نفسه للسنة الماضية ضمن مجال الترتيب 101-200. نهاية الموجز، نعود إلى برنامج الحدث مع زميلة كريمة بن يوسف لمواصلة الحديث ونقاش الموضوع المتعلق بالغش في امتحانات البكالوريا مع تدمي هذه الظاهرة وسبل التصدي لها، فابقوا في الاستماع والمشاهدة لموجات إذاعة المنستير. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك.

اجوا بحذا للإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. في مونديال 1950 واللي نظمته البرازيل وخسرت النهائي ضد الأوروغواي 2-1 ما قبلتش الجماهير البرازيلية الهزيمة وحبوا يلقاو تفسير للموضوع. وصل الأمر حتى للتطير من الأزياء اللي لبسوها واللي كان لونها أبيض وفيه خط أزرق واعتبروا أنه هو سبب الخسارة، الشيء اللي خلى الاتحاد البرازيلي يعمل مسابقة لاختيار زي رياضي جديد لملعبية السامبا. 300 تصميم وصلوا وقدموا تصوراتهم باش يفوز في الأخير شاب عمره 19 عام اسمه ألدير غارسيا، وهو بالأساس صحفي شاب وتم اعتماد التصميم متاعه اللي مازال تلعب به البرازيل حتى اليوم، المتكون من الألوان الصفرة والزرقة والخضرة والبيضة وهي ألوان العالم البرازيلي. القميص الجديد اسمه فيردي أماريلو وتلعبت به أول مباراة في عام 1954.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
2: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا صفحة رسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
0: الحدث مع كريمة بن يوسف.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد. عودة إلى برنامج الحدث اللي خصصناه في الساعة الثانية من عمر هذا البرنامج، اللي خصصناه كما كنتوا تتابعوا فينا وكل من التحق بينا الآن للاستماع، خصصناه للحديث حول مشكل أو إشكال الذي يرهق الجميع، هو مسألة الغش الإلكتروني أو الغش الذكي في امتحان البكالوريا. حبينا نحكيه على الأسباب المباشرة والغير مباشرة والعميقة للظاهرة ذي، وبش نحكيه خاصة على الحلول الكفيلة للحد من هذا المشكل الخطير اللي يضرب اليوم مسألة تكافؤ الفرص، وأيضا يضر أيضا بسمعة الامتحانات الوطنية. نعود نرحب ضيوفي الكرام، سيد محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي، جانا من صفاق. سي محمد
1: مرحبا بك مرة أخرى،
0: يعيشك. وأيضا كل ترحاب سيد توفيق شحدورة، رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والتلاميذ والطلبة. سي توفيق تقرب الميكرو. سي توفيق مرحبا بك من جديد،
1: يعطيك الصحة. مرحبا مجددا،
0: يعيشك سي توفيق. بالضبط هذا هو سي توفيق. وأيضا بعد قليل يكون معنا زميلنا رؤوف الجبيري من القاسرين، باش يحكينا على الشبكات أو ما يسمى بالتنظيمات، التنظيمات التي تتاجر في هذه الأجهزة الذكية اللي يستغلوها طبعا التلاميذ في الغش في البكالوريا. كنا استمعنا لشهادة أسيل رحيمي الناجحة الأولى جهوين في شعبة الرياضة من القاسرين، وهي شهادة صادمة ومؤلمة في نفس الوقت. وأيضا معنا بعد قليل السيد مصطفى الشيخ الزوادي، باحث في العلوم الاجتماعية، شكون معنا السيد عبد الرزاق عويديت رئيس لجنة التربية بالبرلمان، والسيد حاتم اللباوي عضو لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب، شحكينا على مبادرة تشريعية جديدة للحد من ظاهرة الغش في البكالوريا. بعد قليل كما ذكرت يكون معنا زميلنا رؤوف الجبيري من إذاعة القاسرين المحلية. فقط سي محمد الصافي خليني نرجع لك لهنا، والحقيقة قد ما بش نقعد نعلقوا على ما سمعناه من شهادة أسيل، الحقيقة شيء يوجع، شيء معناه مؤلم جدا. يعني تلميذة متميزة اليوم تلقى روحها معناه أمام هذه الظاهرة رأس برأس، شنو رأيك؟
2: أنا نتفهم الألم اللي سمعناه من شهادة هذه التلميذة، ومرة أخرى نجدد لها التهاني هي والعائلة متاعها، وهي فاهمة أنه لو أنها استنجدت برئيس المركز ربما ما كان باستطاعتها أن تواصل اختبار امتحان البكالوريا، وهذاك علاش معرفتها بالواقع معناها في علاقة بهذه الامتحانات وبهذه الظاهرة خلاها تسكت، وكما يقولوها معناها تنزل على الألم متاعها والوجع. وهي اليوم معناها أكيد بهذا الصوت وبتلقائيتها في الحديث، وواضح أن تلميذة متمكنة، وواضح أن تلميذة تعرف شو تحكي وتعرف شو تقول، ومع ذلك احنا ما نقدر كان ندين مثل هذه السلوكات. ونقول للوزارة مجددا أنه خيار ما سمي بالمقاربة الأمنية هو صحيح عنده معناه النتائج متاعه الإيجابية، ولكن راهو لا يكفي. وهي شهادة تلميذ معناه في مقتبل العمر تقول راهو الأدوات اليوم للأسف نستعمل كلمة متطورة في غير محلها، لأنه التطور دي منحبوه إيجابي مش تطور معناها سلبي. اليوم ثم انتهاك لحق هذا التلميذ اللي خدم طيلة هذه السنة، حق هذه العائلة اللي نقصت من ماكلتها ونقصت من مصروفها ونقصت معناها من إمكانياتها باش تقري صغيرها. وفي النهاية للأسف نلقاو مجموعات إما متنفذة أو مجموعات عند الأموال معناها باش تشري هذه الأدوات وهذه المعدات، والوزارة ما حبتش تفهم أنه المسألة راهي ما هيش مسألة معناها خطابات، ما هيش مسألة معناها زيارات معناها فجئية. ما نرجعوش لعهد التبيروج باش نفرشوه والورود التي تقدم لهذا المسؤول وناخذ صور في مراكز الإصلاح مع بعض الأساتذة، هذا راهو لن يقدم بالمشهد التربوي. المشهد التربوي وأكيد مش تفسحنا المجال باش نقدم شنية الحلول وتصوراتنا للنهوض بالمرفق العمومي بالأساس، لأنه راهو سادة المتفق دين في بيان من بيانات مؤخرا قالوا مدرسة الشعب تحتضر إن لم نقل إنها تموت. والمسألة ما نزميش نحصرها فقط في الامتحانات الوطنية، هي جزء من مشهد كامل، وربما هي الشجرة التي تخفي معناها حقيقة الوضع وهو مؤلم جدا. وكل مرة نحكيه معناها أنا منيش فاهم معناها أنا أبارك في هذه التلميذة كغيرها من التلاميذ اللي عندهم هذه الشجاعة. احنا في يوم ما معناها قينا أن الوزارة هذه تطبع حتى مع ظاهرة الموت أبنائنا التلاميذ طاح عليهم جدار في المزونة والوزارة لم تحرك ساكنا. تلميذ معناها يدغر ويتضرب معناها في جهة من جهاتنا من الساحل والوزارة معناها وكأن شيئا لم يكن. إلى متى هذا الصمت؟ شنو هذا عبث في تقديرنا احنا، وهذا العبث يجب ان نحد منه، وهذاك علاش لن نسكت في المطالبه بحقنا في الدفاع عن المدرسه العموميه.
0: بالضبط سي محمد الصافي كاتب عام جماعه التعليم الثانوي. خلينا ناخذ معنا ايضا السيد الدكتور مصطفى الشيخ الزويلي الباحث في العلوم الاجتماعية والتربوية معنا في المباشر. دكتور مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
3: شكرا بارك الله فيك، شكرا على اهتمام بهذا الموضوع وعلى الاستضافة.
0: شكرا لك دكتور الشيخ الزويلي. ماذا بينا معك من من من باب سيكولوجي للمسألة، تربوي وأيضا اجتماعي، كيفاش اليوم النجلو ظاهرة الغش في البكالوريا، تنزيل المنطقي والصحيح خاصة إذا كان اليوم نشوفوا أنه التلميذ في نهاية الأمر أو السلوكيات الفردية متاع التلامذة هي ما تنجم كانت تكون مرآة السلوكيات اللي نعيشوها في المجتمع متاعنا. ناخذ تعليقك على انتشار ظاهرة الغش في البكالوريا دكتور مصطفى الشيخ الزويلي.
3: شكرا شكرا خصوصا على المقاربة وتنويع الضيوف، وخصوصا خصوصا أسيل والولي.
0: نعم.
3: خاطر أني تو عندي سنوات نتبع في الموضوع هذا كباحث، وبنفس الوقت عندي تجربة طويلة في الإصغاء، ما كنت مستشار في الإعلام والتوجيه من 98-2014، كنت نسمع في التلامذة. من النادر جدا جدا جدا أنه يقبل شكون معناها في وضعية أسير ولا في وضعية خالد شكون يخرج الإعلام، مش نادر، شبه مستحيل. كنت نعاونهم باش نقويهم يواجهوا، لكن يرفضوا، نقول لهم اعتبروني محاميكم ونوصل. حتى أحيانا ونادرا أن اليوم نسمع أسير تحتي هكا وفي خالد ويحكي على رأيي أني فرحان برشا. دونك نقطة إيجابية لنحكيه طريقة مختلفة، لأنه الظاهرة فعلا استفحلت، هي قديمة راهو ساعة باش نميزوا. نعم. وهي عالمية
0: قديمة متجددة. نعم،
3: هي ممكن كيما قلت ناخو عبارتك، التنامي السريع كما ونوعا بحكم التكنولوجيا، هذا جديد معنى الخطير، لأنه الذكاء الاصطناعي وبربي خنزيد حويجة مع أسير قبل ما ننسى.
0: تفضل.
3: نحب نطمن أسير بحاجتين ساعة، لأني أنشكرها على شجاعتها، وفي نفس الوقت هي قالت كلمة حلوة، قالت نتيجة مسيرة طويلة. راهو جماعة ينقلوا هذوما حاجة أخرى، هذوما عندهم ثقافة تسليك وتدريرات، هذوما حتى كي ينشوا يا أصيل ما همش باش يكونوا طب مهندسين، هذوما يسلكوا فيها باش ياخذوا الباك بأما صفة، وأصلا هما ما عندهمش بقعة، المفروض ما يوصلوش للباك. خاطر تعرف في خالد اللي قال يا حسرة على السيزيام، كان على السيزيام أنا وأنت كي عدينا السيزيام كانت نسبة قليلة تكمل. راهو التركيز من التسعينات على الكم على حساب الكيف هو اللي أوصلنا إلى هذه الطريقة. فلذلك التشخيص الصحيح يجب يرجع، وأنا مديتك بمقال فيه 100 سنة الأخرى من المشروع الوطني إلى أزمة المعنى. المقال الأخير اللي خرجته راهو الإرث متاع 100 سنة من تصرفات خاطئة على جميع المستويات. ولذلك الباهي في البرنامج اليوم أن تسمع مقاربة تسعى أن تكون شاملة، تسمع الأطراف مختلفة.
0: بالضبط.
3: ما تلقاش تلميذة على أول مرة نسمع تلميذة تحت، فهذه خطوة إيجابية. الخطوة الإيجابية الثانية هو أنه تنوع متاع الحاضرين. تبقى هنا أنا أنبه إلى بعض النقاط بل ما نعطي الحلول، هو أنه أخشى أنه بعض الأخطاء اللي قلتها في المقال ونعودها تبادل تهم بين الأطراف المختلفة، لأن الدولة والوزارة رغم أنها الطرف الأساسي فلن يكون الأمر كما كان في الخمسينات والسبعينات. الطرف اليوم سوق بأتم المدرسة
0: سوق.
3: اليوم هي عبارة على الشركة وما عادش خدمة عمومية، ناس في تحت سوى ساعات على الدولة، وكأن الدولة والمدرسة العمومية مازالت في وضعية مريحة، هي في موضعها غير مريحة وستزيد الضغط. ولذلك يلزم نغير المقاربات، يلزم خطاب التهم يتنحى مهما كان مصدره، ويلزم كما قلت
0: هو ربما لهنا دكتور يعني مش خطاب التهم بقدر خطاب تحميل المسؤولية، لأنه احنا سمحني كيف نقول وزارة التربية نقول هي الجهة الأولى المؤتمنة على سلامة هذه الامتحانات. سمحني زادة دكتور مثال شكا ملاحظة صغيرة سقطها معني خلال البرنامج، قلت احنا وزارة التربية نوجهولها دعوة باش تحضر معنا في البرنامج ولا تتفاعل، مع مراسلاتنا، مع مكالماتنا الهاتفية، مع رسائلنا القصيرة، مع مكتب الأعلام. زاد لهنا هذا الصمت إلى متى؟
3: هو نجم يتفهم برشا برشا احتمالات، لكن بالنسبة لي باش نفهم الظاهرة ونعالجها يلزم نبداو رؤية جديدة،
0: رؤية شاملة. بالضبط،
3: رؤية شاملة. شو معناها شاملة؟
0: بالضبط،
3: معناها مثلا أني نأكد على القيم الأصيلة، لا نفتقد القيم الأصيلة، لكن نفتقد لشكون بشي، خاطر كل شيء في المجتمع احنا مرينا من مرحلة التطبيع إلى تثمين الغش. يعني مرة دعيت في حصة التوجيه في جمعية ما، فالطالب اللي حاضر حضروه معاه يفتخر أنه نجح، يعني أصبح الطالب لا يخفي، حتى التلاميذ الباهين يعرفوا الكلام هذايا، يعرفوا أنه ساعات قال لي تلميذ باهي قال لي نقل باش نظهر، معنى خاطر ولا ساذج اللي ما ينقلش ولا ينظر، معنى القيم تقلبت في المجتمع.
0: صحيح،
3: بمعنى
0: صحيح.
3: نحن نعيش أزمة معنى شاملة. يعني الإعلام، نعطيك مثال بالإعلام، مثال بسيط بسيط حكيته لك.
0: تفضل.
3: أنا مثلا قبل عامين دعيت بنفس هذا الموضوع لتحليل ظاهرة، فقلت على التلاميذ اللي ما حقهمش نجحوا واللي خداو ايكونومي باش يسلكوها لخاطر الشعب يتحمل. الجريده بالغش اش كتبت؟ بكالوريا 2024 باك التسليك والترفيق والنجاح السهل. انا ما قلتش هكا مثلا، انا قلت راهو فما تلاميذ ما حقهمش وصل للباك يلزمهم يسلكوها، قاعدين يغشوا، الجريده تكتب هذه بكالوريا. فلذلك هي ولات معاش ولات اداه عمل تجيب الفلوس راهي.
0: معني سامحني دكتور، نفهم من كلامك انه حقيقه نعيش ازمه قيمه، معني ازمه اخلاق وازمه ازمه قيميه في المجتمع نتاعنا، هذا ما لا شك فيه. وكما ذكرت التلميذ ما هو الا انعكاس لي معني غياب هالقيم هذه. خلينا معك انت، خلينا نحكيوا عن المقاربه الشامله. احنا اليوم امام ظاهره متناميه وسريعه وخطيره جدا على مستقبل الاجيال القادمه وعلى صوره امتحاناتنا الوطنيه داخلين وخارجين. اليوم معناها فما مقاربه زجريه، مقاربه تاديبيه، هل انه تكفي وحدها باش نقاوموا هذه الظاهره؟
3: طبعا لا، لان هي تكفي على مستوى هنا والان، ما تنجمش ما تعملهاش، من نجمو كان نطلبوها الآن وهنا. أما اللي حبي يصلح يلزم يكون عنده استراتيجية ورؤية، وما هوش علم لدني راه. وكان تقرأ دراسات مقارنة اكتب انت تجارب الدول في مقاومة الظاهرة، بسيطة الحكاية، شوف الدول اللي كانت أكثر فساد منها وأكثر غش وش عملت، شوف الباهين شو. نعطيك دوز اكزامبل بساط، معناها
0: أي
3: صديق توا كنت معاه في التليفون أستاذ جامعي قاري في أمريكا وقرر في أمريكا، أعطاني إش عاملين غادي حاجة بسيطة مش الكل، بعض الجامعات المرموقة، أنه طالب كيف يعطي ورقة في الامتحان يكتب أعي أصرح على شرفي أنني لا أخذ شيئا من طالب ما خليتش حد ينقص. الكلمة ذيك من صحوله ورقة الامتحان ومن بعد ينفقوا به لجنة يعملوها الطلبة، راهو ما عادش في المجتمع يشهروا به الطريقة، لا عاد يخدم. يعني honor honor honor code يسميوه و honor affirmation، هذا اكتب عليه حتى في الرسالة تلقاه، لأنه القصة الشرف ليش قصة كلام. احنا عنا برش كلام را، عنا الناس كل تحكي عليه والناس كل تعمل في عكسه، يجي في الاعلام في كل بقعة يجي اعلام يحب يعمل بوز على حساب البوز يجيب فلوس، يقول اللي يحب، يقول على القيم وهو ضد القيم، هو يقول مسلسل خايب يقول اني نعكس في الواقع، هو يصنع في الواقع. انك انت تعمل مسلسل باش توصل فكره، الابره اللي تخرجها الاخراج
0: دكتور، معناه احنا من خلال كلامك نفهموا ان المجتمع كنا مسؤولين من حيث لا ندري، انه معناها اليوم هيك علاش لازم مقاربه شامله، مقاربه مجتمع اجتماعيا نشاركوا فيها. ربما هل نحتاج الى حوار وطني حقيقي حول مساله الغش في البكالوريا؟
3: ومش علم الدنيا، دراسات تعملت في تونس وخارج تونس موجوده نرجعوا لها، لكن تولي في عود اعطيك صحه في برنامج كانت تحكي تعطيني فرصه باش نوصل اشطر كلمه مع اللي يعملوا في البوز، لانه البوز يخليك هو يشجع يثمن يطبع مع الغش. وانت تجي في مناسبه كل عام تعيد نفس الكلام وتجيب ناس يسبوا وناس بربي راعي الظروف وندوروا فك الحق. انا كتبت كتاب خرجته اخيرا قبل شهر سميته التعليم في تونس بين الاوهام والخطا.
0: دكتور مصطفى الشيخ الزوالي، دكتور شنو رايك؟ ابقى معنا في الاستماع، خلينا ناخذ شهاده اخرى من القاصرين حول تنامي الشبكات هذه اللي تجرب امال التلامذه بتاعنا. خلينا ناخذ زميلنا رؤوف الجبيري صحفي من اذاعه القاصرين المحليه. زميل رؤوف مرحبا بيك.
4: أهلا وسهلا بك كريمة وبكافة المستمعين وبضيوفك الكرام.
0: أشنحوالك، كيف الحال والأحوال زميلي العزيز؟
4: الحمد لله عايشه.
0: الحمد لله. راهو للتذكير احنا كي باش ناخذوا القصرين معني وباش نحكيوا ربما على هذه الشبكات، راهو احنا مش نذكروا جهه بعينها، راهو فقط لانه ربما معبر حدودي، المعابر هذه تشهد ربما تسريب هالادوات هذه. كي نحكيوا على غش راهو نحكيوا منتشر من بنزرت البنقردان، كما في المدن الساحلية، كما في البوابات الحدودية، في وسط البلاد التونسية، ما فماش حتى منطقة في منأى من الغش في البكالوري. تفضل زميلي رؤوف لك الكلمة.
4: نعم، كذلك ملاحظة أخرى نسوقوها طبعا قبل ما نعطوا بعض المعطيات اللي سجلناها في جهة القصرين، وأنه أيضا تنامي لظاهرة معناها الأخبار الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه في اللي شفناه في الاختبار البكالوري وأنه كل حديث دائما عن تسريب الامتحان، يعطيك حتى التوقيت، يعطيك الصفحة، ولكن هنالك يعني امتحانات ما هيش هي اللي
0: معلومات مظلة. صحيح،
4: معلومات مظلة كانت يعني هي بدأت تساهم في ترسيخ فكرة وأنه البكالوريا يعني هذا الامتحان الوطني
0: بالضبط
4: يعني يكون مغشوش وفيها عملية غش كبيرة، ولكن في الحقيقة سجلنا في جهة القصرين عمل أمني كبير للقضاء على هذه الشبكات.
0: نعم،
4: البداية بإيقاف عدد من الأشخاص، عددهم ثلاثة في شبكة معناها متورطة في عملية الغش، ولكن يعني سجلنا كذلك تراجع لي يعني كنا نشوفه في شبكة التواصل الاجتماعي.
0: نعم،
4: معناها كريمة يعني حتى معطيات على البكالوريا وحتى بصفحات تهبط وتنزل.
0: نعم،
4: في جهة القصرين كان هنالك عمل كبير الحقيقة سجلناه من الناحية الأمنية أساسا، دون الحديث طبعا عن مجهودات مدمجة للتربية
0: اللي هي
4: مجهودات معناها تذكر فتذكر ومتواصل.
0: رؤوف فقط لهنا، رؤوف فقط لهنا نسمع انه معناها في امتحان البكالوريا تكون معناها ميسرة متاع نشاط هذه المجموعات، خلينا نقول الإجرامية للتجرب بأحلام تلامذتنا، يكونوا ينشطوا في مجال آخر بقدرة قادر يتحولوا إلى تجار به الأجهزة هذه الذكية الإلكترونية تستعمل في الغش. المعلومات هذه كيفاش أنت تتأكدها تفندها؟
4: صراحة أكدها يعني صراحة.
0: نعم،
4: وقت نشوف عائلات يسعوا، عائلات و أولياء يسعوا في البريود نتاع البكالوريا لإيجاد معناها الأدوات هذيك ويتواصلوا مع شكون باش يحاولوا يوفروا معناها الإمكانيات الغش لأبنائهم، ولهنا نتحدث على عديد الحالات اللي شفتها شخصيا معناها.
0: نعم،
4: بكل تجارب طبعا ما نجوش نجوف في ونذكروا معناها أسماء ونذكروا
0: لا حفاظا طبعا على المعايات الشخصية.
4: الأولياء شفناهم ومعديد الأولياء يعني يسعوا في وقت الامتحان البكالوري لإيجاد أدوات الغش، وهذه المشكلة الرئيسي معناها لهنا اللي ما تلقاش فيه حل، هو أنه الأولياء
0: بالضبط
4: أرخوا يسعوا مدة كبيرة لتوفير الأجهزة هذه للتواصل مع ناس نعرفوا احنا الشريط الحدودي مع القطر.
0: نعم،
4: الجزائري معناها لجلب المواد هذه اللي هي الكيت يسموهم طبعا، كذلك حتى التلامذة معناها بيدهم يحاولوا أنهم يتحصلوا على الأجهزة ذي قبل بمدة يوفروها.
0: رؤوف معاك الكيت قديش السومي ذولي بين 250 و500 هكا ولا السعر متاع الكيت؟
4: تقريبا في 450 فما فوق حسب اللي ما توصلت ليه المعطيات، باعتبار أنك عند الأعداد الحصة كنت أعطيتني الموضوع حاولت نأخذ بعض المعطيات من التلامذة وعدد من التلامذة وعدد من الأولياء يعني من 450 فما فوق هنا في جهة القصرين. كنت تحدثت أيضا مع
0: بربي يباع خلصة ولا على مر الجميع ومسمع
4: خلصة مع كل أسف، ومجموعة من الأشخاص كما قلت ميسرة ولد
0: ميسرة.
4: مجموعة الأشخاص يكون تخصصهم جلب المواد هذية وتخصصهم توزيعها وبيعها للتلامذة. التلامذة هما بيدهم يسعوا معناها لهنا، وقلت لك وأني مشكل هو في أنه الأولياء وكذلك التلامذة معناها أصبح جهدهم منصب مش على تحضير الامتحان.
0: نعم،
4: من حيث المعلومات ومن حيث بل من حيث الأدوات للغش والتحيز
0: يعني لهنا ينكبوا نحن نحو الشراء والبحث على الآلات الإلكترونية لأكثر غشا ونجاعة في عملية الغش. معناه شوف احنا كيفاش تبدلت المفاهيم وكيفاش تبدلت القيم المجتمعية اللي كان يحكي عليها الدكتور مصطفى الشيخ الزويلي وقت اللي نتجندوا للمعرفة ولينا نتجندوا لاقتناء هذه الأدوات. رؤوف الجبيري من خلال علمك ربما تفضل تفضل زميل رؤوف.
4: لأنه حتى كنا شفنا يعني حتى مسألة يعني الرزوف في الشبكة في شبكة الهواتف يعني لا. حتى احنا كمواطنين عاديين لاحظنا انه في وقت البكالوريا وزارة التربية كانت يعني ثم ضعف كبير في الرزوف, ولكن التلامذة يعني تمكنوا من الوصول الى تطبيقات تقوي الرزوف عندهم
0: بالضبط.
4: وهذه المشكلة الثانية
2: فريكونس من الإذاعة يخدموا بها
0: بالضبط, او حتى سي محمد السافي رؤوف قال ياخذوا الفريكونس من الإذاعة ينجموا حتى شوف معناها الوسائل التقنية. من عرش سي محمد تو ذكر هالمعلومة هذه يعني الفريكونس الموجة يأخذوها يستمدوها حتى من الإذاعة معناها من الذبذبة. من عرش إذا كان هذية علميا دقيقة المسألة ولا من
4: بالنسبة لي وقت اللي خذيت المعلومة هذه معناها حتى وروني في شبكة التواصل الاجتماعي أي. يعني جروب يوضع اسم التطبيقة ويعني يشرح كيفاش يتم معناها العمل بها. وهنا هذا مشكل ثاني لانه كل ما باش تحاول الدوله باجهزتها سواء الامنيه او او او, أو وزاره التربيه العمل على نقطه معينه للحد منها باش يكون ثم مواكبه للتطور التكنولوجي وايجاد حلول لمواصله عمليه الغش في الحقيقه. معناها حتى ما نبلغوش لانه الظاهره اصبحت ظاهره على تونس الكل يعني خاصة جهة
0: بالضبط.
4: ولكن بضبط. حتى من حديثي معها عن تغطيتنا للمتفوقين في الامتحان البكالوريا نعم. بعد صدور النتائج يعني تشكيات أصبحت واضحة من
0: بالضبط.
4: الناس الكل تقول لك مش خوفي مش في الناس اللي هي ما هيش قراية معادلتها ضعيفة من قبل يعني يلجؤوا للغش, ولكن خوفي أيضا أصبح من زملاء المتفوقين اللي هم بيدهم يعني يقول لك معناها
0: ولا وحتى المتفوقين نجموا يستعملوا الغش رؤوفة
4: حتى
0: شوف معناها هيك علي سمحني رؤوف نقطة مهمة جدا جدا هذه اللي زمي نتوقف عليها اللي ذكرتها وسقطها رؤوف. لأنه اليوم كما ذكرت سي محمد وسي توفيق ودكتور الشيخ الزويلي يسمع فيها, لأنه عندما تتحول المدرسة العمومية إلى حلبة متاع صراع حول المعادلات هاو شوفوا النتيجة هاو نشوفوا النتيجة ونلمسوها على أرض الواقع. يعني حتى المتفوق اليوم يكيت بالمعنى هكا بين ظفرين بلغة الشباب معناها وتلامذة والكل يكيت باش يزيد يطور في المعدل متاع
4: كريمة الحقيقة الظاهرة بالفعل كريمة الحقيقة الظاهرة وأني هي تنطلق في المعادلات حتى من السنة الأولى ابتدائي
0: بالضبط.
4: من السنة الأولى ابتدائي مسألة معناها المعادلات والتفوق والحصول على النتائج حتى بشكل غير قانوني, لأنه أصدقائنا ومعانا أساتذة ومعلمين أصدقاء ومقربين يعني في كل مرة يحكوا لك ظاهرة معناها غريبة وعجيبة لأنه ما عادش ترضي ال 16 ولا 17 ما عادش ترضي الولي أصلا.
0: ليه محني وش بيه متاع 12 و13 وش بيه التلميذ اللي في المصر الأولى مثلا يجيب 9 من بعد يجيب لي 11 و12. هاو قصص النجاح هاو الناس اللي تحدى ذواتها وتقرأ وتعملك القفزة مش هذه اللي مفروض تكون حاضرة حتى في الأعلام عنا سي محمد. علاش دائما زاد حتى بلاتويتنا معناها راهو ديما تتركز كان على الناس المتفوقين وكأنه احنا من حيث لا ندري دخلنا لك الحلبة هذيك متاع الصراعات. فما قصص نجاح أخرى زي ما تظهر في الأعلام باش نعزوا اليوم قيم العمل وكل القيم اللي فقدناه في المجتمع متاعنا. ما عادش تبقى معنا رؤوف سي محمد شنو رايك؟
2: والله أنا برشا عندي أفكار نعم. معناها في علاقة باللي سمعناه من الدكتور وسمعناه من زميلكم والأخ من القصرين. معناها أولا راهو مقاربتنا احنا في علاقة بوزارة التربية ما تدخلش راهو في إطار أنه نوع من المشاحنات أبدا. معناها احنا على درجة من المسؤولية ودرجة من الوعي في مقاربة الوضع التربية وقدمنا مقترحات علما ربما التقينا حتى مع سي الشيخ الزويلي معناها في احدى الندوات وانا حضرت برشا ندوات معناها في علاقه بمراجعه البرامج التعليميه والمناهج الى اخره, وانا ثمنت منذ حين قلت لنا من الخبرات ولنا من الكفاءات اللي هما قادرين باش يعطيوا تصورات جديده. المساله معقده جدا في علاقه بهذه الظاهره راهي ظاهره الغش ما هي ياش معزولة عن أسباب ومسبات عديدة. شوف معناها الأصوات اللي سمعناها سمعنا من التلميذة وسمعنا من الصحابة الصحفيين وسمعنا من الأخصائيين في المسألة الاجتماعية إلى آخره. شوف معناها أن الواقع التربوي اليوم أصبح يلح ويفرض علينا أن نعيد قراءة هذا المشهد. راهو كي نحكي وهذه الامتحانات الوطنية لأنها هي العرس التونسي اللي مسنا في ديارنا الكل. هذاك علاش احنا ما زلنا نحكي عليها وما زالت عنا معناها نوع من الحرقة. خوفي أنه تتعدى الفترة متاع الامتحانات ونمشي لموضوع آخر معناها ونلهي والناس بمواضيع أخرى
0: ونعود ونثير الموضوع هذا بعد البكالوريا ونعمل قراءة في تنامي الظاهرة.
2: والدكتور حكا قال معناها منذ سنوات 2024 وجبت كيف قرئ معناها تصريحه قراءة خاطئة ومشي تقراره قراءة خاطئة. لأنه معناها الشبكات التواصل الاجتماعي ومن وراءها ممن تريد أن تقلب معناها الحقائق حتى تصريحاتي أنا ولتصريحات الضيوف سي التوفيق أو حتى الولي
0: معناها سي خالد.
2: لا ما نحكيش لا أنا بالعكس أنا ثمنت معناها سواء في الأوف ولي في الأون معناها قلت عنا إعلام ونشكرت حتى في ندواتنا الصحفية كطرف اجتماعي معناها حضور الإعلام وتغطيتهم لكل ما يتعلق. فقط حبيت نصحح أنه راهي الإشكالية ما هيش أنه ثم براد فير بين مثلا ممثل نقابة ووزارة. لا احنا أبعد عن هذا أن ثم حرقة كبيرة في علاقة بالمشهد التربوي وعنا مقاربتنا وعنا تصوراتنا وأولها بالتحديد هو أن وزارة التربية يلزم نعطيها الميزانية اللي تستحقها. راهو 1958 أرجعوا مناها للتواريخ تو تفهموا قداش كانت ميزانية وزارة التربية تقريبا ربع ميزانية تونس. وهذاك باش نجمنا نبنيو معناها تونس ونبنيو المؤسسات متاعنا وهذا كله بفضل المؤسسة العمومية التربوية. اليوم راهو كي أستاذ ما يتقضاش الأجر اللي يستحقه كي نلقاه وزارة معناها سرقتنا الحكومة في اتفاقية 2023 معناها أنت كيفاش تحب تلميذ يحترم القانون وأنت ما احترمتوش كطرف بدأ. أنت المسؤول معناها أنت اللي تعطي الصورة المثلى معناها.
0: أي خلينا نكمل مع زميل رؤوف الجبيري صحفي من إذاعة القصرين المحلية بعد نواصل النقاش. رؤوف لك كلمة الختام زميلي.
4: نعم شكرا لك كريمة لضيوفك. الحقيقة زوز ملاحظات رئيسيين حبيت نضيفهم فيما يتعلق نهاية بكلام ضيفك الكريمة وما يتعلق بالمنحة اللي تسند للإطارات التربوية المشرفة على هذه الامتحانات الوطنية. وهنا يعني نتحدث من الواقع ما يقوله الأساتذة وكذلك الإداريين المشرفين يلزم يكون ثم دعم كبير للميزانية تفاديا لأنه لربما شخص واحد يخطأ بتسريب الامتحان أو شخص واحد يخطأ بالتساهل مع تلميذ يتسبب في شوشة كبيرة في وسط القاعة ويتسبب في أنه كلام ذبيدهم أصبحوا متحلقين يعني. ولهنا حبيت نرجع لشهادات أخرى مثلا في امتحانات أخرى وطنية مسألة الغش هذه مش تأثر أصلا على يعني الجو العام بالنسبة للمترشحين الناس كل
0: هو بدي أثر أو سيئ أثر وأثر وانتهى وحرقة في صفوف الناجحين. شوف كانت معنا سيلة رحيمي وهي ابنة بن قصري ابنة القصرين وانت تعرفها جيدا رؤوف حكيت بحرقة على معناها اليوم تلميذة متفوقة اليوم الغش في البكالوريا كان سبب انها في تراجع المعدل في الترتيب متاعها حتى في التوجيه متاعها مش يأثر عليها. في على كل رؤوف يبدو انه المسألة اصبحت اكثر من خطيرة ويزم استفاقة مجتمعية وناس الكل تحملوا المسؤولية ويزم مقاربة شاملة اليوم للقضاء على هذه الظاهرة.
4: ملاحظة اخيرة
0: تفضل رؤوف
4: نعرف الوقت
0: يدهمنا
4: يعني فيما يتعلق بهذه السنة ما لاحظت من خلال تقديمي للبكالوريا وأن هنالك تجديد أمني هنالك أيضا يعني إجراءات مهمة جدا كانت
0: صحيح وإيقاف شبكات صحيح
4: وحتى يعني العبيد أو الأولياء يملوا على أقاربهم من المحيط المعهد يعني تشوف هكا
0: للأسف عندما يشارك الولي معناها ويدخل في هذا في هذه الشبكات ويكون طرف زيادة الحقيقة لهنا نقطة استفهام المفروض تكون الأسرة نوايت الأولى والقيم يتعلمها صغير من من من من بوها من أمه. اليوم هذا هو اللي هو التكالب يعني التكالب على الأعداد. رؤوف الجبيري شكرا ليك زميلي العزيز صحفي من إذاعة القصرين المحلية لنا مواعيد قادمة إن شاء الله فقط عذرا لأنه معش عنا ذيق وقت عنا الضيوف إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا بعد قليل. رؤوف الجبيري شكرا ليك ونتلقاو إن شاء الله في مواعيد قادمة إن شاء الله.
4: مش ممكن
0: نعم
4: بس
3: فماش امكانيه مداخله اخيره كلمه اخيره.
0: اي ما باش نواصل معاك الدكتور مصطفى الشيخ الزويلي باحث في العلوم الاجتماعيه والتربويه. نختم معاك دكتور لهنا حول شنو مقترحاتك للحد من هذه الظاهره واجتثاثها خلينا نقولوا لما لا من المجتمع.
3: اولا قبل ما ننسى اسئله نحب نطمنها السيد اللي عندها أي. والشعب الجديده وهي كثيره في الاي سمعتها قالت اي ولا حاجه في الطب. الطب صحيح السيد ولات صعيبه وهي عندها هويتي كالك دونك بالحق معناها ضرت فديه لكن رب ضر معناها هي تو كانت تخمم في الاي الشعب الجديده وقع تاهيل الاجازات وتاهيل السنة في الجامعه كانت سمعته به 1200 شعبه جديده ولازم باش تلقى فيهم حاجه بالاي مربوطه بها وممكنة معناها ما فاتها شيء 16 على 20 معدل ممتاز وتهانينا وما تفقدش الأمل
0: ويعطيها الصحة مرة أخرى على شجاعتها را.
3: نشكرها برشا
0: بالضبط يعني هذه القيم اللي نتعلموها قيم العدالة قيم الحرية قيم نتعاملوها من المدرسة المزمهش اللي تفقدت للأسف اليوم المدرسة
3: بصعوبة تحكي على القيم أي. برشا ومجتمع متاعك يتجه في اتجاهات معاكسة تخوض الكورة ما تخوض كل شيء
0: صحيح دكتور
3: يعني راهو المربي زادة يلزم وتتغير المقاربات رحنا مناش في عمل في 1958 راهو المشروع الوطني كي تبناه كانت كل عوامل بناء متوفرة داخليا وخارجيا والمقاربة اللي هي في الأصل مقاربة فرنسية تؤمن بدور الدولة جاكوبيان مقاربة هي إرث استعماري هي فرنسا تصرفت معنا كيكا وإحنا كملنا لكن رأي ألمانيا مختلفة رأي بريطانيا مختلفة حتى رؤيتنا للدولة ورؤيتنا للدور الاجتماعي في الأولياء وين الأولياء يعني عندي 39 سنة خدمت معلم وأستاذ وكنت الولي راه ما فماش سامحني سي قداش
0: الفروع هذا هو تهاو الولي مشارك يا دكتور تهاو اصبح مشارك وطرف ويشجع معناها ابنه في اقتناء هذه الالات والادوات نتاع الغش
3: عليك حسب رايك خاطر المقاربه غلطه مقاربه بالضبط. دولويه مقاربه تمن فقط بالنخبه النخبه القادره على انها النموذج ينجم يتنحى لانه النموذج يكرس في النخبويه
0: صحيح
3: وهم خارجين برا شوف المفارقه
0: بالضبط
3: يتكون بجماعه واخترت الاختيار هذا على اساس هو باش يقودوا البلاد
0: بالضبط.
3: شوف المفارقه
0: اللافته
3: معناتها كانوا يقعدوا في البلاد عنده معنى اليوم انت تكونهم هما باش يخرجوا
0: تي المشكله هو زاد حتى اللي يجيب نكونوهم باش يخرجوا ما عادش يرجعوا لتونس راهو وتعرف انت معناها المغادره نتاع الطلبه راهو مشاكل الدوله ومشاكل حتى اجتماعيه يعيشوها العائلات اليوم فما برشا عائلات دكتور تاكيد لكلامك راجعت قال لك احنا ندمنا اللي بعثنا اولادنا يقراوا لبرا لانه في الاخر معناها قعدنا وحدنا اولادنا ما عادش باش يرجعوا لتونس في على كل هي
3: يرجعوا كانت تجد مشروع وطني يرجع كل شيء بريك
0: هذا ما نتمناه
3: البارح سمعت مجلس النواب يعملوا في مجلس التونسيين بالخارج ما نعرفش التفاصيل اما خاطر نحضر في مقال في الموضوع عجبتني الكلمه يحضروا في مجلس التونسيين بالخارج هذا نجم يرجعهم معناها كل البلاد تعمل مشروع وطني المدرسه العموميه
0: اللي اعاده الاعتبار المدرسه العموميه هذا هو اليوم وهذه القضيه يجب ان تتحول الى قضيه راي عام وقضيه مجتمعيه بامتياز فمش حتى طرف يحتكر لهنا الحل والحلول على اهميه الحلول الزجريه ولكن وحدها لا تكفي يا دكتور يلزم زيادة
3: هنا ما هيش تبني هذيك تعالج كيما الطبيب جيت ويلزم يعمل لك حاجة استعجالي
0: أما مسكن وقتي نعم
3: اي الكتاب تبع في الاعراض هذاك يلزم بالضبط. الاعراض يلزم نعاقبه اما لحاجته باش يداوي ويبني بنيه صحيحه وبدن صحيح يرجع ياكل مليح ويعمل سبور ومشروع وطني ودوله وقطاع خاص وعام ونقابه اخي النقابه تبع اللغه اللي يقول فيها سي محمد الصافي انا كنت كي نمشي نكون في جهات وتمشي مكلف مهمه باش ننهض بالنتائج ناخذ اخر ليسي فما ولاية نلقى فيها نقابة تعاوني سمعوا بيها في تطاوين كونت لساتة قالوا القسمين شبيت ما جبناش في شيء أخرى قالوا ايش تعمل هنا بروح
0: ما انا ضمن متختلف في البيئه راهو على كل دكتور احنا ديما قلت كما قلنا من البدايه واكيد توافقني في الراي هذايا راهو هالسلوكيات هو انعكاس راهو اللي قاعد يصير في مجتمعنا يلزم زاده حتى مجتمعنا اصبح عليل محتاج الى تدخل عاجل لهنا واستعجالي يا دكتور
3: بالضبط
0: سيد مصطفى
3: الجميع كلنا مسؤولون كلنا
0: بالضبط هذا هو الناس كل مسؤولين على تلامي هذه الظاهره شكرا لك سيد مصطفى الشيخ الزويلي باحث في العلوم الاجتماعيه هبش نرجع لك توفيقة مقبل هذا خليني نمشي سي عبد الرزاق عويدات رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب سي عبد الرزاق مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير
5: مرحبا بك تحية لك والسيدة السادة المستمعين
0: شكرا لك سيد عبد الرزاق وأنت رئيس لجنة التربية اليوم نحكيه على تنامي هذه الظاهرة الحقيقة نحن حكينا وشخصنا الأسباب وأسباب عميقة ومنها المباشرة ماذا بيا معك نمشي للحلول يا سي عبد الرزاق؟
5: بون ما نجموش نتحدثوا على الحلول
0: بدون اسباب بالضبط. خلينا نعاودوا فقط نبحل الوقت ما ميسالش. خلينا نزيدوا نشخصوا معك ميسالش.
5: نتحدثوا على الظاهره هل هي نتيجه والا هي سبب؟
0: نعم
5: احنا رانا نتحدثوا على نتيجه. هذه نتيجه منظومه تربويه، هذه نتيجه نظام تربوي معناها
0: يحتاج المراجعه
5: على نهايته.
0: عليل
5: لابد من مراجعة المنظومة التربوية متاعنا، لابد من إصلاح تربوي عميق وشامل باش الظاهرة هذه نقولها حل. احنا راو كنا نتحدثوا على ظاهرة الغش وكان ظاهرة الغش مربوطة كان بالمدرسة، هي راهي نتيجة نظرة مجتمعية لموضوع التعليم.
0: بالضبط صحيح.
5: النظرة المجتمعية احنا شنو ننتظروا من التلميذ اللي بعث لها للمدرسة؟ ننتظروا منه المعرفة ولا ننتظروا منه
0: المعدل
5: عدد
0: المعدل والعدد
5: معين؟ نعم. يجينا في آخر العام.
0: بالضبط بالضبط.
5: يجي وأنا نلقى التلميذ سنة أولى اللي مازال معناها ما لم يقع معناها تشكيل الذهن متاعه ولا لم نكتشف مواهبه ولا نكتشف قدراته، نلقاه سنة أولى ابتدائي يعمل في دروس خصوصية ودروس تدارك. كيفاش بنا عقليا نفكروا؟
0: صحيح صحيح.
5: احنا مازلنا كي حاطين التلميذ باش يبدا يتعلم
0: باش
5: نعلموه.
0: هذه مسؤوليه كبيره للاسره، واضح انه مسؤوليه كبيره للاولياء. خلينا ناخذ احنا تقييمك للخطه الوطنيه اللي تم اعتمادها سنين من وزاره التربيه للقضاء على الغش، هل اعطات اكلها؟
5: مشينا خطه وطنيه عملناها على مستوى زجري وماهوش على مستوى بيداغوجي. راهو يلزمنا نراجعوا اولا منظومه التقييم، شنو نحبوا من التقييم؟
0: نعم.
5: وعلى أنا اساس نقيموا التلامذه، ثم كي نقيموا التلامذه على اساس المعرفه اش نحبوا من المعرفه؟ نحبوا تحصيل معارف.
0: نعم.
5: ولا نحبوا مهاره اكتشاف معارف؟ ولا نحبوا توظيف معارف؟
0: بالضبط.
5: ولا نحبوا الحياه بالمعرفه؟
0: بالضبط بالضبط.
5: كي نتحدثوا على هذا الكل نقولوا الحياه ماهيش فقط مات وفيزيك وعربيه وفرنسيه وانجليزي.
0: بالضبط بالضبط. قيم يجب ان تكرس
5: في الرياضيات.
0: صحيح.
5: لو عملنا تقييم احنا واكتشفنا شيء مواهبه.
0: نعم.
5: انا غدوه الحي حاجتي بشوفور جيد وحاجتي ببلومبي جيد.
0: صحيح.
5: وحاجتي بنجار جيد.
0: صحيح.
5: وحاجتي بفلاح جيد.
0: صحيح.
5: هل انه منظومه التقييم اللي عندنا في المجال التربوي خليني نكتشف الفلاح الجيد في منظومه التعليم؟
0: صحيح.
5: وتخليني نكتشف البلومبي الجيد وخليني نكتشف الفنان الجيد
0: للأسف
5: في منظومه التعليم؟
0: للاسف لا.
5: اذا كان المنظومه نحطهم الكل على قاعات مات فيزيك سيونس في عربيه فلسفه انجليزيه والاخرين كيفاش نوصل بهم للمجتمع؟
0: والجانب الابداعي وينه؟ زاد ريت الجانب الابداعي الذاتي للتلميذ وينه؟
5: يمشي
0: ما فهمناش. تلاشى
5: اثنين، هات نشوفوا منظومه الامتحانات نتاعنا، هي منظومات كميه تمشي الى قديش تعرف من حاجه، مش انت قادر تكتشف المعرفه وتبنيها ولا لا. دونك احنا مشيناش لنواحي الابداعيه، مشينا نواحي التذكر.
0: بالضبط.
5: كي نمشيو لنواحي التذكر بداها التلميذ من اللي يحل الكراسه خلصة مع الاستاذ، لانه مثلا تتعلق بالتذكر.
0: أي.
5: يحل الكراسه باش ينقل.
0: ذكرني بالكلمه الاولى بعد
5: باش ينقل بها.
0: الجانب الابداعي والتاليفي ما عادش والله هذا هو
5: على روحه.
0: شوف سي عبد الرزاق عويدات،
5: سيدتي
0: تفضل.
5: مارست التعليم لمده 37 سنه
0: به واضح،
5: وتلامذتي ما ينقلوش عندي لاني ما نعطيش اسئله التذكر بالكل.
0: بالضبط بالضبط.
5: ما نعطيش سؤال بتاع التذكر، هو مضطر باش يخدم هو، لانه لا هو مش يلقى الجواب في الكراسه ولا هو مش يلقى الجواب في الكتاب. اما وقت تعطيه انت امتحان الجواب نتاعو موجود في الكراسه وموجود في الكتاب، باش يتعلم كيفاش يمشي خلصه للكتاب ولا خلصه للكراسه ولا يجيب ورقه ولا يتلفت الصاحب.
0: واضح سي عبد، واضح سي عبد الرزاق عويدات رئيس لجنه التربيه بالبرلمان، شكرا ليك. ان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه. هذا هو شخصت لنا وحكي وبديت معناها تحكي على الاسباب الكفيله باجتثاث هذه الظاهره، وحكيت على الولي كحلقه اولى، وحكيت زاد على دور الـ الـ الـ الـ الـ الاستاذ انه ينمي ربما هذاك الجانب الابداعي لدى التلميذ. شكرا ليك، ان شاء الله نرجعوا في في مواعيد قادمة بعد قليل. نخدموا مع سي حاتم اللباوي عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. سي توفيق تحب تعلق على التفضل؟
1: والله نحب نعلق، نحب نقول ما أنت هو أنتم على الحلول في مكافحة الغش، لا تكون بالعقوبات فقط معناتها، بل تبدأ بالتربية على القيم الصدق والنزاهة منذ السنوات الأولى للدراسة.
0: نعم
1: فهمني، كما يجب تعزيز ثقة التلميذ في قدرته وتشجيعه على الاعتماد على نفسه، ومعالجة ظاهرة الغش تتطلب مسؤولية جماعية.
0: نعم
1: الأسرة مطالبة بغرس قيم الأمانة في أبنائها، والمدرسة مطالبة بتعزيز الثقة في التلاميذ، والمجتمع مطالب بأن يكرم الكفاءة والاستحقاق لا التحايل وطرق السهل.
0: نعم
1: أنا نحب نقول لكل تلميذ قد تنجح بالغش في امتحان لكنها لا تنجح بالغش في الحياة. الطبيب الذي غش في دراسته سيعالج المرضى يوما، والمهندس الذي غش سيشرف على بناء المنازل والجسور، والمعلم الذي غش سيعلم الأجيال القادمة. لذلك فأنا أخطر ما في الغش أنه لا يسرق نقطة في الامتحان فقط، بل قد يسرق كفاءة يحتاجها المجتمع.
0: خليني نقول زيد سي توفيق يسرق أحلام الشعوب الغش هذية بأنواعه. سي محمد الصافي قبل ما نمشي لسي حاتم اللباوي.
2: أنا والله تمنيت لو أنه سي عبد الرزاق عويدات معناه رئيس لجنة التربية عرج شوية على المجلس الأعلى للتربية الذي لم نرى منه إلا البناء إلى حد الآن معناه منذ سنتين، وأنه قيل ما قيل وتمت دسترة معناها هذا المشروع.
0: نعم.
2: وكنا ننتظر معناها أنه ينطلق معناها حتى في تركيبته اللي عنا عليها برشا احترازات نحن كطرف اجتماعي.
0: نعم.
2: وكل ما قيل من توصيف تقريبا لم نختلف كل المتدخلين، وحتى البنية مرة أخرى أسيل نرجعوا لها ونقولوا حتى هي وقفت على الأسباب هذه الظاهرة والمعاناة اللي يعانيوا منها أبنائنا التلاميذ اللي اجتهدوا طيلة سنة كاملة. أنا نقول راهو التحدي الأكبر في تقديرنا هو معناها كيف نستطيع أن نجعل أبنائنا.
0: نعم.
2: التلاميذ يستعيدون الثقة في هذا الوطن، معناها أنه أبنائنا التلاميذ عندهم حلم، وأنه هذا الحلم للأسف.
0: نعم.
2: ما عادش ثم داخل هذا الواقع اللي نعيش فيه ما يمكن أن يساعد على تحقيقه.
0: إما سي محمد مازال الحلم بقية،
2: ديما
0: فقط خليني نمشي لسي حاتم اللباوي عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان، لأنه بصدد الإعداد مبادرة تشريعية جديدة للحد من ظاهرة الغش في البكالوريا. سي حاتم مرحبا بك.
6: السلام عليكم ورحبا يعيشك
0: سي حاتم. فيما تبقى من الوقت ناخذ معك أهم ملامح المبادرة الجديدة للحد من ظاهرة الغش في البكالوريا.
6: فيما يخص ظاهرة الغش في البكالوريا وفي المناظرات الوطنية تشريعيا على مستوى المجلة الجزائرية نعيش شبه فراغ تشريع، لأنه يوجد نص وحيد.
0: نعم.
6: وهو أمر علي يرجع لسنة 1941. كنقولوا أمر علي يعني مرسوم خرجوا البين عام 1941،
0: وقتها ما فماش غش إلكتروني ومتطور وذكي.
6: ومع ذلك هو جميل أنه عام 1941 يقاوموا في الغش، معناتها الظاهرة قديمة وجميل أنه يتم مقاومتها، فقط أنه الغش تطور، الغش أصبح إلكتروني، الغش أصبح التكنولوجيا متطورة برشا، الغش أصبح عصابات وثقات شركات وطنية وربما حتى خارج تونس، وعليه معناتها الحاجة دفعتنا أن نطوروا هالأمر العالي هذا، وتقدمنا بالمقترح هذا اللي هو مقترح تجريم أو زجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات، هو الآن على مستوى لجنة التشريع العام.
0: يعني لهنا في إطار تكون عقوبات تأديبية للتلميذ اللي تم معناها التفطن ليه في عملية غش، في المقابل تجديد العقوبات تكون زجرية للعصابات هذه وهل المجموعات اللي تنشط في المجال هذايا؟
6: ايه هو الامر العلي اللي سيدي المفعول اللي على ضوئه تم ايقاف، كان سمعته 9 تلامذة في سليانة وقت تم ايقافهم.
0: اي
6: هذوك متوقفوا بناء على هذا الامر العلي، لانه الامر العلي فيه عقوبة سجنية تصل الى 3 سنوات،
0: ونعرفوا تلميذ معناها توا يدخل السجن معناها شنو باش يخرج، معناها 5 سنوات مشروع مجرم الحقيقة. علاش ما يكتفيش ربما بالعقوبة التأديبية على اعتبار انها راهي مسألة معقدة والمجتمع الناس الكل مساهمين في تنامي الظاهرة دي، علاش يهزها التلميذ وحده؟
6: هذاك البيش بالضبط عام 41.
0: ليه ما نحكيو على المبادرة نتاعكم هذا هو معناه تراعي بالاعتبار.
6: هاوش عطيك المبادرة؟ المبادرة احنا بما انه مبادرة، المبادرة ما حمينا التلميذ او المترشح من العقوبات السجنية، وقلنا يخضع المترشح للعقوبات التأديبية فقط، دونك خليناه بعيد على السجن. وكانت العقوبات الجزائية من كل ما هو سجني وكل ما هو مالي وتوجه لكل من يسرب الامتحانات، كل من يبيع أجهزة غش إلكتروني، كل من يمول، كل ما يسهل، كل ما يعرض للبيع على صفحات الانترنت فيسبوك، للموظف العمومي كذلك الذي يساهم في تسريب الامتحانات اللي يخدم في الامتحانات. يعني خلينا التلميذ أو المترشح بعيد على السجن إلا إذا ثبت تورطه في حوايج أخرى.
0: هذه هي المقاربة الحقوقية اللي موجودة في المبادرة متاعكم، يعني اليوم التعامل مع له بالضبط. يا سي حاتم مشكورين جدا. فماشي استماعات الوين وقتش نلقاو على قانون مصادق عليه؟ مازال في بداياته نعرف فيها المبادرة.
6: هو يعطيه هو دي زابيان معتها اللي تخرج من مكتب المجلس موجود في لجنة الشيء العام بطبيعة الحال سيمر كذلك لجنة التربية يمكن تعطي رأيها فيه. ان شاء الله ان شاء الله معناته ياخذ حقه على مستوى الجلسه
0: الموسم القادم نلقاه جاهز القانون هذا البكالوريا.
6: نتمنى ذلك هو شد ثنيه ولي شد ثنيه بطبيعه الحال باش
0: العوده الى الوراء
6: يوصل الدوره نتاعو ان شاء الله ويتعدل.
0: شكرا ليك سيد حاتم اللباوي عضو لجنه التشريع العام بمجلس نواب الشعب. سي محمد الصافي، هذه المقاربه الشامله تراعي جميع الجوانب.
2: نقول نحن نثمن كل المقاربات واي كان مصدرها، قد نختلف وقد نتفق حولها، ولكن بالنسبه لنا احنا وبايجاز في ختام هذه في هذا اللقاء نحب اولا تثبيت ثقافه الاستحقاق والعمل بدل ثقافه التحيل. ثانيا اصلاح التعليم واعطاء افق اجتماعي. وكي نقولوا أفق اجتماعي نرجعوا هيك الحلم اللي كنت نحكي عليه. ثالثا الترفيه في ميزانية وزارة التربية. رابعا استحقاقات الأسرة التربوية في علاقة بهذه الوزارة، وكذلك فتح باب التفاوض مع سلطة الإشراف بصفة نقابي
0: كتب عام جامعة التعليم الثانوي. شكرا ليك.
1: أنا أحب نوجه كلمة للأولياء، معناتها على وعندكم أنتم دور أساسي. يلزم عدم الضغط المفرط على الأبناء، تشجيعهم على الاجتهاد بدل التركيز فقط على الأعداد، توفير مناخ نفسي هذا أثناء فترة الامتحان. كما أن الأستاذ والإطار التربوي دور مهم من خلال ترسيخ قيم الأمانة والعمل والاجتهاد.
0: شكرا لك سي توفيق شحدورة. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. مازال الأمل، مازال وقت، معناها مازال الأمل بقية خلينا نقوله. وصلنا لختام هذا اللقاء. إن شاء الله ألف مبروك لتلامذتنا الناجحين، وإن شاء الله حظ موفق لجميع الموفقين، وإن شاء الله يربي يحمي بلادنا ويحمي امتحاناتنا الوطنية. أجمل تحيات كريمة بنصف خبيرة. نتلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. زميلة نصيرة السكلي تقديم موجز الأخبار. إلى اللقاء.
7: الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
8: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة.

0: نور السبيل. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالإيه ويا متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر، وضوح أكثر، وبأقل تعب.
1: تمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنى السير. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إبرام جملة من الاتفاقيات مع عديد الدول فيما يتعلق بملف التعاون الدولي في مجال التكوين المهني، من بينها إيطاليا في قطاعات البناء والسياحة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى اتفاقيات مفتوحة الآفاق مع ليبيا وألمانيا والسعودية، كما أعلن عن وجود ترتيبات جارية لتوقيع اتفاقية مع قطر وعمان. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إن ضمان السيادة المائية الوطنية وأمن تونس الغذائي يفرض اليوم التوجه بكل جرأة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدماتها المياه المستعملة المعالجة. وأضاف الوزير أن تقارير المنظمات العالمية المتخصصة تؤكد أن حجم المياه المستعملة عالميا يقدر بحوالي 380 مليار متر مكعب سنويا، نجحت في ري أكثر من 20 مليون هكتار من الأراضي الزراعية حول العالم. وجه رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب سامي الهويدي نداء ملحا ومستعجلا إلى وزارة الفلاحة بضرورة التدخل الفوري لتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية للقضاء على الحشرة القرمزية التي خرجت عن السيطرة بشكل كلي منذ السنة الفارطة وفق تعبيره. انطلقت اليوم حملة مداواة الحشرة بالطائرة بعدد من المآوي الشاسعة بولاية المنى السير، وتشمل عملية المداواة اليوم ضفاف وادي المالح وواد بوسيالة، وستتواصل إلى غاية يوم السبت المقبل 27 من جوان الجاري لتشمل بقية المناطق الموجودة في برنامج الحملة، خاصة المآوي المحايدية للطريق الحزامية خنيس المنى السير، المنطقة السياحية بالمنى السير، والمآوي الموجودة بها. ذكرت وزارة المالية في بلاغ أصدرته اليوم جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 26 و2000 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاصة ودفع كامل القسط الأول من في أجل أقصاها 30 من هذا الشهر. وفي الأنباء الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه تلقى تطمينات من الجانب الإيراني بعدم فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنى السير على الفيسبوك راديو منى السير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. إذاعة المنى
0: السير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيه ويا متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير

0: نقص التغذية، هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاعي.
1: دقيقة صحة.
2: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
5: مع نجوى المهري.

مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين ومساء الفنون أينما كنتم مستمعين ومشاهدين. مرحبا بكم في عدد جديد من مرافق الفنون، هذه المجلة الفنية اللي نصفحها كالعادة معكم في هذا المساء من الثالثة إلى الخامسة مساء، مع جديد الفنون، جديد التظاهرات والمهرجانات في مختلف مجالات الفنون وفي مختلف الولايات والمناطق. نحتفي بموسم صيفي الحقيقة متنوع من خلال يعني برمجة دسمة، برمجة صيفية تغلب عليها العروض الترفيهية وأيضا العروض المسرحية، الفن التشكيلي، المعارض في الفنون التشكيلية وغيرها. ونحتفي أيضا هذا المساء بعودة مهرجان كبير برشا، مهرجان عنده جمهور كبير داخل وخارج تونس، مهرجان يستقطب ويستقبل كبار الفنانين في موسيقى الجاز والمختصين في موسيقى الجاز اللي باش يكونوا على موعد مع دورة جديدة لمهرجان تبرقة للجاز. وكي نقولوا مهرجان الجاز بتبرقة نقولوا مهرجان فني موسيقي ثقافي وسياحي بامتياز. العودة فرحة الناس الكل، العودة فيها برشا شركات باش نحكيوا عليها مع المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة بعد شوية إن شاء الله. لكن قبل هذه خلنا نمشيو إلى 24 بارفان. إن شاء الله ديما يا ربي أجواءكم مفوحة بالفل والياسمين والإيقاعات المزيانة. محمد علي كمون وأحسن سعدة العظيم، أحسن سعدة هذا الفنان ابن القيروان اللي باش نسمعه في 24 بارفان. يلا

0: 24 عطر، 24 ولاية، 24 موروث من هذه اللوحات الفنية الموسيقية لمحمد علي كمون الموسيقار الجميل، والأكيد حسن سعد سمعناه في كوكتيل من أجمل الأغاني وخاصة من موروث ولاية النابل. البيضة يا البيضة حلوة برشا الأغنية. شكرا لكم على كل ما زلنا مواصلين معكم لقاء مرافق الفنون لغاية الساعة الخامسة مساء. والأكيد باش نرحب ضيفتي، ضيفتي هي فنانة تشكيلية، ضيفتي هي رئيسة جمعية الفنون الجميلة بالمنستير، ضيفتي هي نجم نقوله مسؤولة ومديرة نادي فنون وحرف بالمنستير. جاي نحكي وعلى دورة جديدة لمهرجان الطفل المبدع في دورته الخامسة. الفنانة التشكيلية سامية شاوش، مرحبا بك. أهلا وسهلا سامية، مرحبا بك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: نعم،
1: ومبروك الإنجاز العظيم. الاستوديو مزيان.
0: أي وانتم مساهمين فيه كجمعية، خاصة في تزويق هذا الاستوديو الجميل بأحلى اللوحات الفنية الحقيقة التشكيلية بأنامل معناها تونسية عربية.
1: أقل ما تستحق الإذاعة النشاط والتميز وتاح إذاعة المستير.
0: شكرا لك سامية. والحقيقة سامية ما جاتش يدها فارغة، سامية اليوم جابت من إنتاجاتها. اليوم احنا باش نحكيه على الطفل المبدع، وأيضا باش نحكيه على المكان اللي يضم هذه التظاهرة الجميلة، وهي بالشراكة مع الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير. شكرا، هدية تابلو حلو برشا هديتهولنا سامية. أنا ملها ذهبية نقول سامية، هذه مارينا المنستير، شوف محليها على الشاشة هكا ولا لي. شكرا ليك، حبيت نقول يعطيها الصحة هذه مارينا المنستير محليها صباحا ولا مساء هذه.
1: في كل الأوقات،
0: في كل الأوقات مارينا المنستير،
1: مارينا العشق، مارينا الجمال،
0: أي
1: مارينا كل الأوقات هي جميلة،
0: ومارينا خاصة معناها في كل الفصول تكون حلوة برشا. نعم، به الدورة الخامسة لمهرجان الطفل المبدع. بالطبيعة كل مرة نختاروا موضوع نخدموا عليه نشتغلوا عليه. ما يميز هذا المهرجان هو الورشات، تنوع الورشات، أيضا تحاولوا قدر الإمكان حتى في الخصوصية الورشات اللي تخدموا عليها والفنانين تتوسعوا أكثر، تجددوا
1: ديما فما الإضافة، فما جدد وفما فنانين تشكيلين يواجبوا المهرجان ويأطروا الأطفال والشباب.
0: به قداش من نهار الساعة؟ من 25 حتى 30 جوان. شكونوا على موعد إن شاء الله مع كما قلنا هذا المهرجان، نتعرف عليه أكثر معك وخاصة تفاصيله وفقراته. تفضل سينيا.
1: المهرجان في دورته الخامسة كما قلت ديما نحاولوا أن نخلقوا الإضافة بالنسبة للدورة هذه. كالعادة العدد ديما نحاولوا أن يوصل 100 مشارك أو أكثر كل دورة، اللي هما أعمار تتراوح من 4 سنوات ل 15 سنة، يتوزعوا على 9 ورشات اختصاصات مختلفة. في الرسم، الخط العربي، الفسيفوسة، التزويق على الخزف،
0: البراعات اليدوية والرسكلة،
1: اللي هو موضوعنا الدورة هذه باش نركزوا عليه، اللي هو من الطفل ننميو فيه فكرة النظافة والمحافظة على البيئة.
0: الطفل البيئي، البيئي اللي يحافظ على بيئته.
1: صحيح. نعم. مش نقعد ديما بلادنا مزيان. وخاصة البيئة البحرية.
0: البيئة البحرية. خاصة تصغيراتنا.
1: مشاوتنا إن شاء الله تقعد ديما مزيان. ننميو في الفكر هذا.
0: موسم صيفي وصغيرات معنا يحبوا على البحر، وبعد ما كملوا قرايتهم ودراستهم إن شاء الله يا ربي تلاميذ السيزيي إن شاء الله بالتوفيق ليهم الناس الكل. معناها فرصة إنهم بتبيع بش يحافظوا على نظافة الشواطئ متاعهم والبحر زي ده، حتى الداخل مدخلوا معهم شيء ميحاولوش يغسلوا المعون معناها كما نعرفوا احنا. خلينا
1: هذا الكل ننميو فيه.
0: نعم،
1: من الطفولة يتواصل مع في شبابه.
0: به إلى جانب الورشات الأكيد فما أجواء تنشيطية
1: بتبيع كالعادة
0: كل نهار ونهاره. أي.
1: هو دسم البرنامج ثري. يبدأ بافتتاح حفل للأطفال، نقولوا احنا هو للعائلة الكل.
0: نعم،
1: ربيع المارينا اللي هي في المارينا اللي هي تتميز بال باللمة العائلية، الأطفال والشباب وكل الأعمار،
0: خاصة في هذا الفضاء العائلي. يعني اللي يجيب صغيرات وحتى بشي يتفرهد راهو فما النشاط، وكان ذكروكم معناها اللي بشي ينطلق بداية من غدا 25 ويتواصل حتى 30، مرحبا بكم. العشيات الكل فما أنشطة باش نحكي
1: فما الحفل اللي هو فيه الكلون المسابقات الماسكوت أجواء احتفالية هذا غدوة إن شاء الله الخمسة بتاع العشية ونهار الجمعة صباح وعشية اللي هي الورشات صباح وفما العشية اللي هو جمعة وسبت
0: جمعة وسبت
1: الورشات كما قلت لك متنوعة مع وجود فنانين تشكيلين اللي هم يأثروا زي يكونوا عندهم دور في تأثير الشباب والأطفال فما استضافة خاصة الدورة هذه للخطاط كريم الظاهري سيدي بوزيد
0: من كبار الخطاطين الحقيقة وتحية ليه معناها أي
1: فما الفنان الكبير سي نجيب الركباني يعني تعريف هويدة جبي سميرة الجارس كابر شلبي اللي هما باش يواكبوا المهرجان كالعادة فما الفنانة الفرنسية إليزابيث ميلوت والفنانة الفرنسية إيريك
0: هذوما اللي باش يكونوا حاضرين
1: هما باش يكونوا حاضرين
0: باش يأثروا الورشات ولا باش يكونوا حاضرين
1: باش يكونوا باش يرسموا ورشات اللي هي ورشات تأثيرية للشباب والأطفال اللي هما باش ينجزوا أعمال فنية على عين المكان
0: ركح المواهب اللي هو الحقيقة ركح جميل جدا نكتشف فيه مواهب العديد من الأطفال وحتى الأطفال المشاركين زيدا واللي زين
1: برشا مفاجآت
0: مفاجآت
1: ياخذوا المزدح باش يقدم معش أغنية شعر انهم يفاجئونا معناها هذوما بالنسبه للمتفرجين
0: رقص مسرح
1: فما اللي يكون عندهم معناها وقت محدد هما باش يقدموا العرض بتاعهم عرض مسرحي او موسيقي ونفتحوا المجال زادا للزوار اللي يجيو للمارينا نعطيهم فرصه انهم يشاركوا في ركح المواهب
0: يعني كبير وصغير مرحبا بهم
1: للكبار وللصغار ثم صارت اللباس التقليدي اللي هي تميز المهرجان والمشاركين الكل معناها يلبسوا التقليدي وبعدين فما صارت السلاميه اللي هي زادا مرحبوا
0: بالخيام الكل
1: سهرة عائلية مرحبا بيهم الناس الكل وسهرة السبت فما الأورغانيست ومسابقة في الكاروكي
0: جولة بحرية زيدة باش ناخذوهم الصغيرات هذوما خاصة المشاركين وضيوف المهرجان باش يمشيوا جولة بحرية أيضا ما بينها زيارة المتحف الدولي للفنون التشكيلية محمد محصل الكتاري لا يرحمه بفلز المنستير وفرصة باش يشوفوا البرجة أعمال هذوما هما وحتى الأولياء متاحهم زيدا مرحبا بيهم الكل زيدا الناس اللي يلزمها
1: الدعوة مفتوحة
0: للجميع
1: نهار لحد إن شاء الله العشرة بتاع الصباح
0: بيه
1: باش يكون فما ورشة للمحافظة على البيئة مع جمعية أزرقنا الكبير بشراكة مع جمعية أزرقنا الكبير وتكون زيارة للمتحف والعشية في المارينا نرجع للاختتام افتتاح المعرض إنجاز الدورة إنجاز المهرجان وتوزيع الشهيد والتكريمات للمشاركين الكل
0: هذا بصفة عامة معناها والتفاصيل موجودة معناها كما قلت فما ورشة المحافظة على البيئة بتثمين الفضلات البلاستيكية البحرية صغيرات معناها صغيرات هذوما وإحنا صغيرات شنو الأعمار متاعهم معناها
1: الأعمار تتراوح المشاركين من 4 ل 15 سنة
0: حتى 4 سنوات
1: 4 سنوات
0: 4 سنوات عنده ورشته
1: عندهم ورشة التلوين ونحطهم في ورشة الرسكلة
0: زيادة
1: من 4 ل 6 سنوات التلوين وبعد عندهم ورشة الرسكلة إنه هم كيفاش يتعلموا كيفاش يحافظوا على البيئة من البلاستيك معناها يولي عنصر جمالي نستعملوه في الديكور يصنع به زهرة لوحة فنية معناها بكل قارورة اللي هو باش يطيشها في الشارع ولا في البحر
0: في اختتام المهرجان يريد الوليدات هذوما الكل معناها يكونوا حاضرين بالإنجاز متاعه معناها
1: الاختتام نعملوا معرض يضم الأعمال المنجزة خلال الدورة الخامسة
0: هذا هو وكل واحد يحكي عليه التجربة متاعه كيفاش عاشها التجربة هذه وشنو تمثل له التجربة هذه شنو تعلم منها معناها إلى جانب ذلك سينيا شو نجمو نعرفه أكثر زيدا
1: الورشات التأثيرية في في الخط العربي اللي بيش أثرها الفنان كريم الظاهري زيدا هي ورشة مفتوحة نستدعو الناس الكل اللي مغروم بالخط العربي
0: أنا ننصحكم بش تجي وتشوفوا الفنان الكبير كريم الظاهري لأنه من أرقى ومن كبار أنا نعترف الحقيقة بيهم ونفتخر بيهم على الصعيد الوطني والدولي زاد لملاء والعربي كريم ما شاء الله عليه معناه عنده خصوصيته في الرسم وفي خاصة في الخط العربي
1: بشكون متنوعة ورشته أنه بشكون خط العربي على لوحة فنية وفي وعلى الخزف.
0: نعم.
1: إنه يكتب الخط العربي على
0: الخزف.
1: على الخزف.
0: على الخزف. فرصة هذه بصراحة. النهار وقت إيش اليوم؟
1: الوقت الورشات الجمعة صباح والعشية والسبت نفس الشيء، اللي هي باش تكون الورشات معناها مخصصة للأطفال وللشباب، ومعهم في نفس الوقت يكونوا الفنانين المشاركين في المهرجان.
0: في المهرجان به هذية بالنسبة للدورة الخامسة لمهرجان الطفل المبدع بالمونستير بالشراكة مع الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير، وش يكون كل اللي نحكيه عليه الكل
1: بالمناسبة نقدم فرصة شكر خاص للسي حسام الأخشين.
0: تحية لي سي حسام، الحقيقة دعم كبير برشا،
1: كل الإطار اللي معه في مارينا المونستير، دعم متواصل
0: في تثمين السياحة الثقافية
1: لجمعية الفنون الجميلة ولمنادي فنون وحرف بصفة خاصة المهرجان اللي هو ديما يلقى الدعم من عند سي حسام. نشكره.
0: الورشات والحفلات والأجواء وحتى الرحلة البحرية والكل باش ننطلق معنا من مارينا، من مرفق مارينا المونستير، كل شيء موجود. فمرحبا بكم، جيبوا صغيراتكم، هذه فرصة الحقيقة، فرصة كبيرة.
1: مرحبا بهم الناس الكل.
0: نعم باهي سامية، فرصة جيت بحثينا باش نحكيه على الدورة الجديدة لمهرجان المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمونستير، دورة 21، دورة بعد غياب الحقيقة تخلفت سنة، وهذا الكل مش خبيه على الناس انه يعني الدعم، مشكلة الدعم هي صحيح. مشكلة الدعم للمهرجان العريق هذية معضلة كبيرة برشا، ويريت تكون عنده منحة قارة، ويا ما ندينا بمنحة قارة ولا مجيب إلى حد الآن، فيريت معناها وزارة الشؤون الثقافية هكا كما قالت حن علينا وترأف، لأنه عنده جمهوره وعنده رواده وعنده إلى حد الآن يسألوا عليه، وجمعيات مشاركة لأنكم عملتوا برشا شراكات معناها مع جمعيات أخرى عربية ودولية.
1: من جمعيات
0: نعم
1: نقولوا خسارة، إن شاء الله نلقاو الدعم اللي تستحقه الجمعية
0: والمهرجان
1: المتحف اللي يضم 3000 لوحة وأكثر أعمال فنية. إن شاء الله وإن شاء الله تكون الدورة متميزة اللي هي بشتين إن شاء الله من 1 إلى 9 سبتمبر.
0: نعم إن شاء الله. يظهر لي الخطوط العريضة موجودة إن شاء الله بإذن الله. قداش من دولة فما دول جديدة باش تدخل على الخط؟
1: فما مشاركات جديدة، وفما اللي نعرفهم كالعادة اللي هم أصدقاء الجمعية اللي هم يستنوا بفارغ الصبر. نعم ناول ما خدمناش
0: الدورة
1: 29 إن شاء الله سنة باش يكونوا حاضرين معنا.
0: نعم احنا نعرفوا الأعمال اللي باش تفوز معناها بالمراتب الأولى باش تكون
1: الأعمال إن شاء الله الفنية المتميزة سواء تتمثل في لوحات أو منحوتات إنها باش تكون في المتحف الدولي محمد محسن التاري في الفلاس.
0: نعم
1: اللي هو
0: وتبقى للتاريخ، للتاريخ موجودة في هذا المتحف اللي يضم أكثر من 2500 لوحة،
1: 3000
0: قرابة 3000 لوحة.
1: إن شاء الله في الدعم للتوسعة
0: إن شاء الله. الفرج درجة درجة الفرج درجة درجة. شكرا لك سمية شيوش الفنانة التشكيلية ورئيس الجمعية جمعية الفنون الجميلة بالمونستير، وأيضا التي تدير نادي فنون وحرف المونستير في مارينا المونستير بالفضاء والقاعة المخصصة للصغيرات وللنوادي ونادي الفنون، كل الفنون
1: ناشط على طول العام في الصيف يوميا في مهرجانات صباحية ورشات مسائية. إن شاء الله بعد المهرجان نرجع نشاطنا اليومي.
0: أنا باش ندخل معكم في ورشة بصراحة، أنا باش نختار ورشة من الورشات وباش ندخل في ورشة الخزف خاصة. أنا نحب الخزف برشا والرسم على الخزف خاصة. شكرا ليك، تحياتي ليك وجمهورنا العريض، جمهورنا جمهور طبعا الفنون، واللي يحب الفنون يحب يجيب صغيرات للورشات هذه مرحبا بكم. بداية من غدا، غدا باش يكون الافتتاح على ساعة
1: من الساعة 4 فما ورشات في المسابقات في الطبخ.
0: نعم.
1: وبعدها الساعة 5 فما فما الانيماسيون والمسابقات اللي ماسكوت
0: والشراكات مع شكون الشراكات كانت
1: بالنسبة للدورة هذه تميزت بالشراكة مع دار شباب بلبل.
0: نعم
1: كان عندنا نشاط معهم في عطلة الشتاء اللي هو نجح التعاون.
0: نعم.
1: إن شاء الله بش يكون عندهم معرض معنا مشترك.
0: نعم.
1: وهما مستضيفين نهار 30 إن شاء الله بش نكونوا في تبولبا في البورت بتاع تبولبا، شو تكون ورشات بش يمشوا الشباب والفنانين المشاركين في المهرجان بش يكونوا في تبولبا نهار 30 جوان، وهما بش يجوا بحذنا المهرجان مشاركة في لوحات فنية. وفما مشاركة متميزة زادة في الشطرنج.
0: نعم.
1: جمعية الشطرنج والمكنين إننا باش نكرموا المتميزين في المهرجان الطفل، هذوما من الإضافات تاعنا باش نكرموا المتميزين الأبطال في جمعية الشطرنج فرسان الشطرنج بالمكنين.
0: نعم
1: ورئيس هذه الجمعية اللي هو نفسه مدير دار شباب بتبلبة شهاب بن فرج.
0: نعم تحياتنا ليه شهاب بن فرج. شكرا لك سينيا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهذه الدورة الخامسة لمهرجان الطفل المبدع، والبقية تأتي لأنه نشاطكم على طول العام. إذا كان ما فماش نشاط خاص بالجمعية راهو فما شركات تدخل في تونس وخارج تونس زيدا. تحياتي ليك، خاطر خارج تونس بالطبيعة عندكم فنانين قاعدين تبعثوهم زيدا اللي هما معناها يمشيوا ويشاركوا في مهرجانات دولية في إطار الشراكة والانفتاح
1: اللي هي تميز بها الجمعية، اللي احنا كما تشوف الأعمار من الأطفال للشباب، وإن شاء الله نأطروا فنانين أنهم يتواصلوا كما تو في مهرجانات دولية
0: ويشاركوا ويكون عندهم مشاركات دولية
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك سامية، تحياتي ليك. نغم ثم نرجع في مرافق الفنون مع ضيوفنا. مرافق الفنون.

الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7 انتم عزوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

جو بحذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج عبر صفحة الإذاعة المنسية.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان.
1: مرافق الفنون
0: مع نجوى المهري.
4: سلامتكم، مرحبا بكم من جديد في مرافق الفنون. ما زلنا مع ضيوفنا، ما زلنا مع المتابعات، مع الأجواء الثقافية في موسم صيفي حار جدا ثقافيا وحتى على المستوى الطقس، متغيرات الطقس لمحالة. ضيفنا هو الأستاذ والفنان حمدي مزي، وطبعا هو مدير دار الثقافة ساحلين. في حديث الخشبة باش نحكيه على خرج المسرح اللي فيك. مرحبا بك، أهلا وسهلا حمدي، شحوالك؟
5: مرحبا مدام نجوى، ومساء الخير ليك ولكافة الفريق العامل معك، وشكرا على إذاعة المستير الاستضافة.
4: نعم،
5: مرحبا بك.
4: يعيشك حمدي، طبعا فنان. حمدي عنده خصوصيته وعنده رؤيته الفنية الخاصة به، لطالما معناها كان ورنا في ورشات، خاصة على مستوى خاصة بالجداريات، وإحنا كنقولوا الجداريات اللي توثق خاصة للأمكنة، وتوثق لبرشة حكايات من خلال الجداريات هذه. وإن شاء الله كل مدينة وكل منطقة تكون هكا مزينة بك الجداريات الحلوة اللي تعطي رونق، واللي تخلينا نتوقفوا عندها باش نشوفوا احنا جمال تونس وشنو فيها من موروث متاعنا في كل المناطق. معناها ما نحكيوش كان على جربة ولا غيرها، لكن تو الجداريات شوية شوية احنا كنا نحكيوا على المارينا المونستير اللي زينت النجم نقول الجدار الموجود خاصة بالبحر، داير بالبحر، معناها تحسها كجمالية، معناها فيها رونق كبير هكا. ولا حمدي،
5: كما قلت، فن الجدارية والفنون بصفة عامة، الفنون التشكيلية، لازم تعطي بصمة خارج اللوحة لتضفي جمالية على الأمكنة والمدن. صحيح ما خدمتش برشا جداريات، ما كانت لي من
4: ورشات، قلنا
5: ورشات، ورشات فنية بحكم اختصاصي الفني، ما أنا اختصاص قريت فنون جميلة بتونس، متخرج معهد العالي فنون جميلة، ثم كنت من مباشرتي في القطاع الثقافي في دور الثقافة، فهمت، وتسليمي من إدارة مؤسسة دار الثقافة بوحجر، ثم دار الثقافة الساحلين.
4: هو الحقيقة لمسؤولين الكل على الثقافة نقدموا لهم تحية من أمام مزدح مرافق الفنون في إذاعة المنستير. لكن راهو يفرق برشا زيدك يبدأ فنان على رأس
5: صحيح.
4: مسؤولية
5: صحيح.
4: هكا ولا معناها يبدأ مطالب أكثر وعنده رؤية فنية.
5: صحيح، عنده رؤية فنية وعنده إضافة، ويخلي صحيح. بصمة، يخلي بصمة خاصة في مستوى التظاهرات والبرمجة، كل دي
4: الأفكار يعطي نوعية التظاهرات اللي يخدم عليها. نعم،
5: يعطي بصمة ويعطي ديما يركز على الجانب الفني.
4: نعم.
5: والجانب الجمالي بصفة عامة، فهمت. هذا هو مدام نجوى.
4: كما قلت نحكيه عليه، خرج المسرح اللي فيك.
5: خرج المسرح اللي فيك هي بصراحة تظاهرة فيها خصوصية وفيها نوعية.
4: نعم.
5: بحكم حتى الاسم، أنا المشرفين السابقين والأس والتظاهرة كانت عندهم رؤية. خرج المسرح اللي فيك منه ببعاده الكل بمفاهيم، وكما نعرفوا حضور ركحي، كتابة نص، فن الممثل، هذاك الكل فرصة هو هي تعنى بالممثل أكثر حاجة، وفرصة اللي هو باش يتعرف أكثر وينمي مهاراته من خلال الورشات الذي باش يصرف عليها أساتذة مختصين. أنا وخاصة في كتابة النص اللي عندنا فيه مسابقة في المونولوج اللي عام الجاي إن شاء الله الدورة الجاية نركزوا أكثر في الورشات على كتابة النص، باش نفسحوا مجال أكثر ويتسع المجال أكثر مشاركين باش يشاركوا معنا في خطر السنة. عملنا نهار برك احنا مسابقة نحكي عليها في ترصد البرنامج، كانت الإقبال برشا، لكن بحكم الوقت الضيق ما نجمناش ناخذوه كله، ولينا اقتصرنا على عدد معين. ان شاء الله عام الجاي باش يتسع المجال أكثر باش نشاركوا أكثر منها مبدعين وهاوين في المسرح.
4: نعم. كما قلت هو خرج المسرح اللي فيك ساعات معناها نكتشفوا معناها مهارات وناس مواهب حلوة برشا معناها من الشباب اللي بشي شارك معناها في إذا فما يظل مختلف الأعمار ولا أعمار معينة؟
5: هو صحيح هو ما فماش عمر محدد فهمت من هو أنا موجه أكثر موش أكثر المبدعين وخاصة هما لاحظنا طول يشاركوا هما ينشطوا أكثر في نوادي المسرح
4: نعم.
5: نوادي المسرح منا أكثرين منا فما يعرفوا بعضهم منا فما جمهور فرجوي
4: فما معناها باش تعملوا مسابقة أنتم
5: مسابقة
4: فما مسابقة
5: في البرنامج
4: هكا تولي مسابقة نعم
5: من عادة التظاهر أنه تكون مسابقة منا في المونولوج اخترنا
4: نعم.
5: مونولوج أداء فردي هو منا أكثرية المشاركين منا أعمارهم تتراوح بمنها ناشئة منها تتراوح بين 14 16 18 منها العمر هذيك منها فهمت هما وهذا هو هم يكون اليوم الاختتامي هذاك المسابقة بالنسبة للبرنامج هو شنطلق يوم 26 27 28 29 جوان باش يكون البرنامج يوم الجمعة الانطلاق باش يكون بعرض مسرحي على الساعة 4:30 مسرحية ليبيبي لشركة حراث برودكسيون ثم يوم السبت انطلاق ورشة تكوينية تحت عنوان الارتجال في بناء الشخصية حسب متغيرات الوضعية الارتجال الحي هذه الأستاذ المسرحي سي محمد دغمان انطلاق تكون 10 ومفتوحة هي. ثم يكون عندنا عرض مسرحي للأطفال بعنوان كتاب الرحلات العجيبة لجمعية المسرح العربي بحمام سوسة هذه مش يكون 4 تاع العشية ثم يوم الأحد مش يكون عندنا زادة بنادي فوج الكشافة ورشة تكوينية في صناعة تدي جونيول هذه الأستاذ المسرحي زياد غنينية والعشرة متزامن معها بدار ثقافة دورة تكوينية في الإيقاع اللفظي والجسدي في المسرح للمسرحي منير بخينيني ثم نص نهار عن عرض مسرحي عرض مسرحي بعنوان الذئاب لجمعية مسرح الطموح بالشبكة ثم مواصلت الورشات التكوينية زادة تقعد تواصل الورشة إلى أن يأتي معنا موعد مسرحي بعنوان ذئب الشمال لشركة تياتر معنا كوربيسكيل يوم الاثنين يوم الاثنين انت هو انطلاق المسابقه باش يكون امتداد على يوم كامل انطلاق خاطر عندنا اقبال معناها شاركوا معنا العديد من الولايات معناها
4: قداش من ولايه
5: تونس
4: مشاركه معكم
5: تونس الاكثريه قفصه وتونس هم مشاركين عندك ريانه الورديه القلعه الصغرى زاد شاركوا معنا قروان بالنسبة للساحلين سيدي عامر زاد شاركوا معنا فم مشاركات زاد من باجه ومن بنزرت وكل وقع معناها
4: نعم
5: نقولوا تفتقر للنص معناها فهمت نص يلزم مراجعه معناها فهمت اللجنه ارتأت انه يتأجل معناها المشاركه بتاعها
4: نعم اختياركم لهنا على التيم يعني دوره تكوينيه للايقاع اللفظي والجسدي في المسرح يعني التيم هذا بالذات اختيار يعني نتصور مش جاي يعني نتصور معناها مركزين انتم على كل الاختيارات يعني في الدوره هذه
5: صحيح احنا تو الورشات اخترناهم خاصه ما يخدم معناها خاصه النوادي الاختصاص بحكم احنا دور ثقافه ننشطوا عنا نوادي المسرح
4: نعم.
5: ديما ناخذوا حاجه اللي تنقص للرواد المؤسسه
4: نعم.
5: كل نعطيهم ورشات اخرى باش تضيف لهم وباش تدعمهم معناها في المستوى العمل المسرحي والابداع الايقاع اللفظي هذا سي مريم خنيني معناها هو استاذ معناها هو معناها محترف في الشيء هذا فهمت
4: معناها
5: هذا هو حابين الناس تفادوا معناها بخبرته فهمني وكانت الورشه هذه معناها هو من اقتراحه هو وتفيد بصراحه تفيد الرواد درجه كبيره معناها فهمت
4: نعم باهي الى جانب ذلك شو نجمو نعرفوا اكثر على هذه الدوره الى جانب نتصور معناها رؤيه فنيه كامله لدار الشباب لدار الثقافه لدار الثقافه الساحلين واحنا كي نقولوا الساحلين حمدي نقولوا هي النقطه النويو هي المركز الحقيقه الفني هو المشكل الفني يعني معروفه الساحلين الوردانيين سيدي عامر المنستير من هنا سوسة ملهوني معتمر يعني نجم نقولوا جيتك
5: بالطبيعه هي الساحلين معنا منطقة سياحية بحكم موقعها معنا تربط معنا ثلاثة ولايات براتيكمون معنا تجمع الناس كل ما شاء الله معنا الساحلين معنا غنية معنا بالمثقفين بالمبدعين خاصة في مجال المسرح توا في دار الثقافة كانت فما معنا فما جمهور مسرحي فما حضور جمهور الفرجة
4: فما إقبال
5: فما
4: نعم.
5: إقبال
4: كبير برشا
5: خاصة
4: نعم.
5: نعم. عندها تاريخ خاصة سوى في المسرح معنا واخذ الجوائز وحصد برشا جوائز
4: نعم.
5: ونحب نحافظ على النسق هذاك إن شاء الله فهمني كل مرة نطوره وكل مرة نسعى باش نستقبل أكثر رواد وأكثر جماهير وجماهير فرجة في مستوى العروض ومستوى التظاهرات الكل الموجودة في دار الثقافة.
4: باهي احنا بدينا بخرج المسرح اللي فيك في بداية الموسم الصيفي الثقافي هذا، شنو نجمو نعرفوا على البرمجة القادمة لدار الثقافة الساحلين؟
5: وإحنا عندنا العديد من التظاهرات، معنا دار الثقافة هي تو صحيح نعمل اختتام موسم ثقافي، لكن الأنشطة الثقافية ما تقفش معنا، سواء عن مستوى النوادي الصيفية، سواء التظاهرات، عندنا تظاهرات نوعية زادة باش نخدموا عليهم إن شاء الله.
4: مثلا
5: على مستوى المحاور، فما باش نخدموا على البيئة، باش نخدموا على الظواهر المحفوفة بالمخاطر.
4: نعم.
5: تثمين التراث، فنون الشارع، خاصة فنون الشارع، فهمت، باش نخدموا حاجات كيف هكا، معناها كلي يقع فما تنشيط المدينة وفما شكل الركود وديما تقعد فيه. الأشرطة الثقافية في ديمومة وفما شكل قطيعة، ديما دار الثقافة موجودة في المواسم الكل.
4: نعم.
5: مش مرتبطة بموسم الثقافي منها.
4: المهم احنا حشتنا بالأفكار الجديدة
5: إن شاء الله.
4: وحشتنا بأكثر إقبال لمتسكني الساحلين وما جاور الساحلين الكل، كما ذكرت معنا المناطق الكل اللي موجودة، خطر الساحلين مش بعيدة، هو حتى المستير نتعديه على الساحلين وديما عنا علاقة بالساحلين راهو صحيح، واللي ماشي لسيدي عامر مش يتعدى على الساحلين، واللي ماشي لسوصل مش يتعدى زعات على الساحلين. والساحلين معناها تبارك الله كما قلت أنت منطقة جميلة جدا، وف نحب احنا نكون فيها اكثر نشاط واكثر حيويه واكثر تظاهرات والقادم اجمل هكا، ولي حمص
5: ان شاء الله ان شاء الله القادم اجمل. احنا ذاك هو السعي انه ديما تكون دار ثقافه والساحلين ديما في بهجه وفي فرحه، وفي خاصه المتساكنين خدمنا البرة. نعم. وقينا برشا اقبال خاصه في تظاهره شهر التراث وفن. نعم. العماره خدمنا في المدينه دينا العربي، وكان إقبال كبير وكان تفاعل كبير مع.
4: يريد فما توثيق بالصورة، يريد
5: فما توثيق
4: نوثق شوية بالفيديو بالصورة تو ورينا عصر صورة راهو كيما تعرف شفت الصورة تو هلا احنا فيها معناها
5: الصورة أهم حاجة، أهم حاجة والتوثيق خاصة أهم حاجة، فهمت خاطر ذاك اللي يقعد هو. أنت كي باش ترجع بالهيستوريك وترجع ديما للصورة والفيديو الموثق يكون التوثيق في أحسن معناها
4: في أحسن صورة الصورة في أحسن صورة
5: شيء طبيعي، قدر الصورة تفترق تختلف
4: تفرق وتخلف وتختلف صحيح. شو نجم نعرفه أكثر؟ الدعوة مفتوحة للجميع،
5: الدعوة مفتوحة للجميع بطبيعة، فهمت، نحن وخاصة من أحباء المسرح وروادنا ورواد دار الثقافة.
4: نعم.
5: وأهالينا بمدينة الساحلين وبالمدن المجاورة، وبالطبيعة ديما نشكر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية على دعمها لنا ودعم لهذه التظاهرة، والتظاهرة دي هي معنا شريك معنا جمعية العطاء المسرحي، زاد نقدموا
4: به شراكة راهي به شراكة الدعم الشراكة
5: سي محمد صلاح الجابسي الحق ربي متعاون ويدعم خاصة في في الأنشطة المسرحية وبالتعاون مع فوج كشافة مأتمر زادة.
4: نعم. احنا قاعدين نشوفه في الأفيش توا على الشاشة. خرج المسرح اللي فيك هاكا من 26-29 جوان. ان شاء الله الدورة هذه العاشرة،
5: هذه الدورة العاشرة يعني. كانت دورة سابقة زادة ناجحة زادة بامتياز. فهمت، إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية وتكون دورة أخرى
4: الله.
5: تكون أهم وتشرك أكثر على مستوى حتى الوطني. فهمت،
4: مسؤوليتك كبيرة حمزة مزيوي بما أنك فنان.
5: مسؤولية كبيرة وانا ما نحبش البيرو
4: لأنك فنان
5: ديما نحب نخدم ونشارك.
4: سيدي يخرج احنا بيدنا نحب الفضاء الرحب يزنا من العلبة الإيطالية ويلزنا خلنا نخرجوا للفضاء العام ونخرجوا للناس واحنا نتنقلوا بالفن
5: بالعكس
4: ونهزوا الفن نحن نهزوا الفن.
5: تخرج من الأسوار ترقى رحاب الصدر والاستقطاب يكون هكا كي تخرج لبرا وتنادي وتستعد على الناس وتوري انت
4: وتستهدف معنيها كل الشرائح.
5: صحيح، تستهدف
4: والحمد
5: كل الشرائح.
4: لله شكرا لك حمدي، تحياتي لك، شكرا على تلبية الدعوة لإذاعة المنستير،
5: إن
4: شاء الله بالنجاح والتوفيق لخرج المسرح اللي فيك. هذه كما قلنا التظاهرة وهذا المهرجان اللي ينتظركم من الناس الكل وحتى الإعلام زادة يلزم يكون حاضر وموجود للمواكبة.
5: استدعوك احنا مدام نجوى،
4: عيشك شكرا بحلنا. إن شاء الله بإذن الله.
5: نعم. وربي وشكرا على الاستضافة مجددا ونبارك لكم هذا الفضاء الرقمي.
4: إيش رأيك بربي
5: ما شاء الله أنا أول مرة جي ذات بستير.
4: أول مرة مرحبا فيك يا سيدي، ورغم اللي كنت تي في بنين يظهر لي ولا ببحجر. أنت كنت في بحجر
5: اللي خدمت قبل في الساحلين منشط فنون تشكيلية وبعد
4: أيوة
5: شديت بحجر
4: ما مش قلت لك مسؤوليتك كبيرة. شكرا ليك، تحياتي ليك، مواصلين معكم لقاء مرافة الفنون لغاية الساعة 5. مازلنا مع ضيوفنا بعد شوية، تفضل هيثم.
0: مرافق الفنون.
3: مرافق

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: الرابعة زوالا أو بعد الزوال من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. زادت عائدات صادرات زيت الزيتون إلى موفى ماي 2026 بنسبة قاربت 45%، وتجاوزت 4058 مليون دينار مقابل 2800 مليون دينار خلال ذات الفترة من الموسم الماضي، وفقا لما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 57.9%، ويمثل زيت الزيتون المعلب 12.9% فقط من الكميات المصدرة. صدر بالرائد الرسمي أمر يتعلق بإحداث دائرة للتدخل العقاري تحت مسمى حدائق الأغالبة لفائدة الوكالة العقارية للسكنة بالقيروان لإقامة مشروع سكني متكامل على مساحة 236 هكتارا، وقد تم اقتناء إلى حد الآن حوالي 130 هكتار. ويعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع السكنية على المستوى الوطني وفقا لما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية لولاية القيروان. انطلقت اليوم حملة مداوات الحشرات بالطائرة بعدد من المآوي الشاسعة بولاية المنستير، وشملت العملية اليوم ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة، وتتواصل إلى غاية 27 من جوان لتشمل بقية المناطق الموجودة في برنامج الحملة، خاصة المآوي المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمنطقة السياحية بالمنستير والمآوي الموجودة بها. حققت 5 جامعات تونسية تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000، وستصدرت ترتيب الجامعات التونسية جامعة تونس المنار، تليها جامعة صفاقس، ثم جامعة منوبة. يتميز الوضع الجوي بعد ظهري اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية الكاف والقسرين وقفصة، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في موعد رياضي جديد من إذاعة المنستير. البداية تكون مع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم وآخر الاستعداد والتحضيرات للجولة الختامية من مشاركته في كأس العالم. كان اليوم منتخبنا وصل في الفجر لمدينة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وين باش يستعد كما قلنا لمواجهة المنتخب الهولندي. المقابلة اللي تتلعب نهار الجمعة في نصف الليل، مقابلة تديرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. اللقاء هذا كما نعرفه بصورة شكلية لعناصرنا الوطنية بعد المشاركة المخيبة لل أمال، خاصة نحكيه هزيم ثقيلة أمام كل السويد وأمام المنتخب الياباني. منتخبنا أمام فرصة أخيرة ممكن لرد الاعتبار لكرة القدم التونسية أمام منافس صعب وصعب للغاية هو المنتخب الهولندي. بالنسبة لبرنامج التحضيرات، فإنه عناصرنا الوطنية ستجري زوز حصص تدريبية إلى غاية يوم المقابلة تحت إشراف الناخب الوطني إيرفي رونار، ومن المؤكد ستكون هذه آخر مقابلة للمدرب الفرنسي للإشراف على عناصرنا وطنية. بالنسبة لبرنامج اليوم في كأس العالم، في الثمانية قطر البوسنة والهرسك، في نفس التوقيت سويسرا كندا، في الأحداش متعليل المنتخب المغربي يواجه هايتي على أمل تحقيق انتصار عريض ويضمن من خلاله المركز الأول، وتعتبر أفضل نتيجة لمنتخب عربي وإفريقي أنه ينهي مرحلة المجموعات في المرتبة الأولى. كيف في نفس التوقيت الأحداش البرازيل تواجه منتخب اسكتلندا. بالنسبة لمقابلات فجر غدوة الخميس، ماضي ساعتين المكسيك تواجه جمهورية التشيك وجنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية، وغدوة في التسعة متعليل كوت ديفوار كوراساو، وألمانيا تواجه الإكوادور.

باشا في صفقة انتقال حر موهبة النادي رياضي الصفاقسي سابقا اللاعب يوسف باشا أمضى على عقد لمدة 3 مواسم قادمة. في أخبار التنس وضمن التصفيات الترشيحية المؤهلة لدورة ويمبلدون المفتوحة للملاعب العشبية ثالث بطولات لغران شليم في إطار المرحلة الثانية من التصفيات، بعد شوية يلعب لاعبنا التونسي عزيز دوغاز ضد الياباني راي ساكاموتو المصنف 148 عالميا. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الثالث لليوم. أكثر أخبار تنجموا تتابعوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير سبورتس. أجمل تحية تصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني، روف غدير على مستوى الديجيتال. الرياضة ما زالت متواصلة، إن شاء الله نرجع لكم في موعدنا القادم في 7 ودرج، وبعد شوية ترجع لكم الزميلة وصديقة نجوى المهري وبقية فقرات منوعة مرافق الفنون. متابعة طيبة للجميع، بسلامة.

0: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما

0: محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
1: مرافق الفنون تلتقي القلوب.
2: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
1: يغازلنا اللون،
2: يشاكسنا المسرح،
1: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: في مرافق الفنون،
1: ترقص الألوان،
2: تبتهج الصورة،
1: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: نبيها كراولي رجعنا معها وبها إلى مرافق الفنون اللي توصل معكم حتى للخمسة متاع العشية. نبيها كراولي وغيرها من الفنانين اللي إن شاء الله نشوفوهم يا ربي على ركح مهرجاناتنا الصيفية. رجعين معكم رجعين مع شارع الموسيقي, وفي الشارع الموسيقي في ضيافتنا الدكتور محمد المذيوب المايسترو. مرحبا بيك, أهلا وسهلا دكتور.
1: شحويلك
0: صحة لذيس, كيف الحال والأحوال؟
1: حال معناتها صيف صيف
0: أي. صيفي تحذيرات. صيفي وسنين دايما هكا ولا لا؟
1: الصيف بالنسبه لي نحن مازال اليوم كيف يعني اليوم كي كملت معناتها
0: الصيف يبدا, صيفكم يبدا في مرحله اخرى انتم الفنانين والموسيقيين خاصه معناها الموسيقيين عادة.
1: اذا خاطر شيء مربوط بال
0: المهرجانات والتظاهرات والفرحات والاجواء هذيا معناها اكاديميين نجموا نقولوا احنا نبداو
1: توها انطلقنا في المهرجانات.
0: المهرجانات ما بينها مهرجان أو نقولوا احنا مسابقة صوت ذهبي, هذه المسابقة اللي خذيت بلاصتها الحقيقة في المهرجانات وخذيت بلاصتها معناها على المستوى الثقافي والفني وعلى مستوى وطني أيضا. مسابقة صوت ذهبي في دورة رابعة أكيد تحمل في طياتها الجديد, أصوات جديدة ما بين القديم والجديد, أكيد فما رحلة كبيرة وفما متابعة الحقيقة من هذه المسابقة وهذا المهرجان على خاطر الراو برشا مشاركات معناها للمتواجدين في هذه المسابقة, حتى إنتاجات خاصة قاعدين تسعوا باش يكونوا موجودين هكا ولا محمد؟
1: هي كدورة, هي دورة رابعة الحق الدورة صحيح. غالبية الأصوات هي أصوات جديدة قليل معناتها صوت, فما شكون يحب يعاود فهمت واحد زوز, لكن الأغلبية معناتها كلهم عنا برشا من داخل الجمهورية, من جابس, من المدنين, من سوسة, من المهدية, من القصرين, من الولاية زادة, من ولاية المنستير يعني فهمت. هي شو كمسابقة لإبراز المواهب, هذه هي الغاية متاعنا احنا كجمعية شباب كفرقة معناتها باش من اللي أسسنا هالصوت الذهب ذي باش ولا عادة كل عام يعني دابت بالتعاون بطبيعة الحال مع وزارة شؤون ثقافية مشكورة المندوبية على رسم شهيدة المندوبة كيف كيف زاد عنا شوية دعم البلدية المنسير اللي هي ديما دعمنا يعني فما شركاء أخرين يعني هي المسابقة هذه فقط باش نعرفوا بالمخزون متاع الأصوات الموجودة من الأول. عرفنا الحق بالموجودين على ولاية المستير اللي برشا ناس ما كانوش عارفوهم وبعد ما تعرفوا لو كلهم يخدموا.
0: هذه توفي الأفيش اللي قاعدين نشوفوا فيها على الشاشة, هذوما الأصوات اللي تعرفوا إلا ما زالوا ما تعرفوش ساعة.
1: لا هذا مش معروفين, أنا بعض منه أصوات ما نعرفهمش معناتها اكتشفتهم كي جاوا للكاستينج بالحق يعني صحيح. فما كيما نقولوا زوز طلبة نعرفهم, فما زوز مشاركين معانا في الجمعية, أما أغلبية الأصوات يعني اكتشفناهم كيما معناتها الناس كل بعثوا على الواتساب ولا جاوا على المقر. احنا كيما تعرف نعملوا كاستينج ما نعملوش في المستير برك, نخرجوا برا
0: تتنقلوا ليكيب كاملة تتنقلوا.
1: مشينا الأكاديمية تدونيس بقصر هلال ومشينا البحجر يعني نعملوا الكاستينج في مناطق مختلفة
0: به ومن الجنوب. إذا كان أصوات من قفصة
1: يبعثوا على طريق الواتساب يعني بالضبط يبعثوا لي وبعد فما لجنة
0: يصور بتيت فيديو معني هكا
1: بتيت فيديو بالضبط وبعد فما لجنة متاع فرز احنا اللي نقعدوا معنا الأساتذة سي فوزي بوزقندة ومعنا برشا أساتذة
0: من خيرة الموسيقيين
1: نقعدوا كجمعية ونختاروا الحق. ورغم اللي ذلك ديما يعيبوا علينا علاش برشا أصوات, هو والله اختيار مني يعني أنا نحب نشارك بزيد خاطر في الأخر كنا نجموا نقتصروا على 8-9 في الأخر نقول أني لا, هي فرصة للشباب هذا باش يظهر باش صورته تظهر باش ورغم اللي راهو فيها برشا تعب نجم
0: كل موسم عنده
1: والله برشا تعب. أي
0: برشا تعب
1: برشا تعب للتحذيرات وما حتى الموسيقيين
0: على طول العام نشكرهم. قاعدين على طول العام أنتم تحذروا؟
1: لا مش طول العام معنا أكثر من شهرين معناتها برشا غناء برشا أغاني برشا أغاني معناتها حتى العازفين تتعب يعني خاطر ما تنساش هذه راه مش حفله باش نخدم اني عرس ولا مهرجان لا ولا حاجه يعني هذا يلزم هذا تدقيق كبير لانه كل واحد يقول لك انا عندي حظي وعندي هم كلهم اصوات باهره لكن هو في الاخر اللي باش يغني بالباهي واللي باش يحسن الغناء نهارتها نهار ان شاء الله 28
0: هو وحظه هو والامكانيات
1: هذيك
0: هو وامكانياته بالطبيعه اي الكلمة طبعا لجنة التحكيم هي باش تقول كلمتها من خيرة الموسيقيين اللي باش يكونوا ان شاء الله
1: في عنا لجنة التحكيم باش نجيبوها
0: اختيار الأغاني بربي هم اللي يختاروا ولا انتم تختاروا الأغاني
1: والله يعني دائبت على عن تو عندي 3 سنين معناتها حتى الدورة الرابعة ذي المطرب تونسي واختار أيون
0: المهم المطرب تونسي
1: المفيد مطرب تونسي أي أغنية
0: هذا الشرط من شروط المسابقة
1: نعم. يعني نحكي بلغة الموسيقيين يعني ما هيش مربوطة بالطبوع التونسية أو بالمقامات الشرقية نعم. اختار أي أغنية المفيد يكون مطرب تونسي. تكون أغنية شرقية ما يهمناش فيها لكن دائما
0: هذا كما قال الهدف اللي يخدم عليه المهرجين زيادة
1: فما بعض المتشاركين لا يعرفوا لا علي الرياحي ولا يعرفوا حتى شيء
0: نعم ما يعرفوش مشكلة
1: مشكلة نقول له برا مشي اسمع علي الرياحي ولا شكون يقول لي ذا أو هذوما أبسط الحوايج نفرض عليهم اختار أي أغنية من الأغاني
0: هي حتى المسابقة تكوينية زايدة وتخليك تخرج معناها باكراوند من خلال المهرجان هذا الحقيقة معناها هيك أنت كما قلت أنت فما ناس ما تعرفش حتى علي الرياحي شكون معناها ولا
1: والله فرصة
0: ولا يعرف الأغنية والفنان شكون وما يعرفش
1: ما يعرفش
0: تقول لك ولا ما نعرفش
1: لا ولا شيء والله ما يعرفوش الأغنية
0: ما يعرفوش
1: والله فما بعض أغاني اللي يعرفوه معناتها هي زاد الحاجة الباهية توازية ولا فما عنا مخزون أنا نحكي على روحي وليت نعرف برشا مخزون تاع مطربين شباب سواء في الولاية سواء داخل الولاية معناتها ولينا الحق فهمت حتى في ولاية المستير اكتشفنا برشا أصوات وما شاء الله عليهم وكلهم ولاو مشاركين في الفرق
0: هذوما تقع المتابعة يعني تابعوهم هذوما خاصة من خيرة الأصوات اللي
1: أو كما قلت لك هما مش كلهم من مدينة المنصير لكن أنا ديما وين نقابلهم وننصحهم يلزمكم تعرفوا برواحكم في الإذاعة تمشي وأنتم تبادروا
0: نعم.
1: احنا كجمعية أو كمعناتها كفرقة معناتها اللي عملنا اللي علينا عملنا خرجنا الزفيش عملنا لهم كذا نجيبوهم للإذاعة حتى بعد المسابقة نزيد كلامكم تو نجيبوهم نجيبوهم يغنيوا كما تقول انت هذاك هو الدور نتاعنا ساعات نعطيوه المتوج نعطيوه لحن
0: ساعات انا راك يعني حتى معناها في جمعيه صيانه المدينه او كذا فما مهرجان تعملوا بيهم سهره كامله
1: سهره
0: الاصوات
1: الحق
0: ولا عجبتني البادره
1: سي جلال سي جلال الرئيس القديم نتاع صيانه المدينه
0: سي جلال بوسليمه
1: سي جلال الدين بوسليمه عملناه اللي عملنا الصوت الذهبي وعدني قال لي العام الجاي نعطيكم عرض في مهرجان المدينة
0: نعم
1: اللي تنظم
0: في رمضان
1: نعم وبالفعل جبت له أصوات جبت له أصوات وعملنا زادة كيف قرابات 14 صوت ومش من مستير بركرة
0: نعم
1: جبت له 14 صوت جاوني من داخل الحق نشكرهم الكل جاوني حتى من داخل الولاية جاو عملوا معنا العرض هذا نتاع وتو عرض طلع ممتاز صراحة
0: هذه الحقيقة مبادرة حلوة برشا معناها ليهم هما تنضاف
1: إن شاء الله العام الجاي وزاد إن شاء الله زاد تو نتفاهم زاد مع سي حمادي سنان تاع صيانة المدينة
0: سي حمادي دريمش
1: كيف إن شاء الله زاد كيف الأصوات هذه نعملوا بهم إلى ما لا لأنهم صراحة إذا أصوات كما هكا ما نستغلوهمش على الأقل يعملوا عرض تشوفهم العباد احنا تو ان شاء الله العرض نتاعنا النهار 28 جوان اما هو راي صراحه فما فيهم بعض اصوات ممتازه جدا
0: 28 جوان باش يكون المكان اللي باش يحتضن معناها الاجواء
1: فضاء صيانه المدينه
0: خلينا
1: فضاء مفتوح فضاء مفتوح
0: وعنده جمهور
1: وعنده
0: تاريخ وزاده
1: لا هو خاطر احنا بطبيعه الحال بالتعاون مع الثقافه ما حبيتش نعم في المركب الثقافي الا لشيء لانه اولا في الصيف حبينا يبدا اون بلانير خير
0: صحيح
1: هذيك فقط ممكن جا في الشتاء كنا نعملوها في الاطار
0: وفضاء هيك انتيم شويه معناها انتيم شويه تنجموا تسمع برشا للناس الذواقه واللي ذوق الفن والموسيقى واللي تشجع زاد البراعم هذيا هالبراعم الفنيه الموسيقيه كما قلت مجهود كبير برشا معناها معك طبعا جمعيه الشباب للموسيقى العربيه
1: هي منظمه جمعيه الشباب ما زلت انا رئيسها
0: والحمد لله يعني لعنا تاريخ كبير جمعية الشباب الموسيقى العربية،
1: تاريخ كبير،
0: ذكريات كبيرة برشا. صحيح، معناها الحقيقة من مرحلة لمرحلة الجمعية قاعدة تحافظ على الطقوس نتاعها،
1: نحافظوا على الطقوس ونحافظوا زاد على
0: المشاركات والحضور
1: كيف كيف. والله ناشطين الحق، معناتها
0: من خيرة الموسيقيين، زادة من خيرة الموسيقيين في الوطن العربي. نقول نعتز ونفتخر بموسيقينا الحقيقة،
1: حق الأولاد كل نشكرهم من إذاعة مستير هذه، كل حق منضبطين الأولاد متاعنا العاسفين، سواء الآلات الأساتذة،
0: مسيرش نسميهم مسيرش نذكرهم، نقدمون لهم تحية كبيرة برشا. نقدمون
1: تحية، نبدأوا بالإيقاع عنا سي علي مرموش،
0: وما أدراك
1: سي شامشيني، سعنا سي عادة اسكندراني، عنا شباب جديد خالد دعلول، عنا ولده زاد ان شاء الله ربي نجحه في البكالوريا، خلف
0: هذه الجيل الثاني تبارك الله،
1: خلف عنا محمد السويسي زاد ذم مثلا تاع الايقاع، عنا على آلة القانون حسيد، وعنا آلة القانون هو اخوه معروفين عنا زاد على آلة
0: الفيلونسيل، مش مزالي معناه، مش وجدي مزالي،
1: لا مش وجدي مزالي، فهمت، عنا على آلة الفيلونسيل الأستاذ رؤوف بنواس، فهمت، عنا زاد برشا كما شتي الأستاذ منصف فريني، أستاذ بشير مزالي،
0: ساعات ساعات تكونوا موجودين، سي فوزي بوزقندة،
1: عنا زاد من الجيل القديم سي عمر المفتاح،
0: أي
1: فهمت، عنا زاد شباب جديد معناتها باش يطلع معنا، فهمت،
0: يعني الأكورديون موجود ولا لا؟ الأكورديون،
1: الأكورديون مش موجود، لأني يعني عازف، أني والله رجعت عندي برشا،
0: احنا يظهر لي محمد احنا كنا متفاهمين على حصة خاصة بالأكورديون، يظهر لي
1: والله نعم ان شاء الله،
0: اي هاك بشدة في بالك معناها ان شاء الله، لأنه الأكورديون هذيك معناها آلة موسيقية تاريخ كبير برشا، جمالية الأكورديون معناها في التخت الموسيقي، منعرفش علاش بهالتكنولوجيا الجديدة وهالحداثة معناها على المستوى
1: صحيح الموسيقى. هي الحداثة من بداية التسعينات، في آخر آخر التسعينات، وقت غابة. اللي بدأت لورج، وقت اللي دخل لورج الناس كل حتى اللي كانوا يعزفوا أكورديون تركوا الأكورديون، ولأنه على المشكل مربوط بالأمور المادية، يعني خاطر أكورديون ما تجمش تخدم به في فرق الموسيقية مربوطة بالفهمت
0: مع شرق روحه،
1: مش مع شرق روحه، ما تبقاش فرق، ولا يقول لك أني ما نجيب أورغ ما نجيبش أكورديون،
0: أكورديون صحيح،
1: وهيك علاش تفقدت الآلة هذه، بدأت بشوية بشوية تتفقد،
0: يعني بدأت أكيد عندها حكاية كبيرة برشا باش نحكيها معاك محمد، عشق كبير برشا، أنا ديدي عشقة الأكورديون
1: من الصغرى،
0: من الصغرى بالحق معناها، وكبار الموسيقيين اللي الحقيقة عزفوا على الأكورديون إن شاء الله نحكيه فيه في المرة القادمة إن شاء الله في برنامج إن شاء الله نخدموه مع بعضنا محمد
1: إن شاء الله.
0: خلينا نرجع ساعة إلى مسابقة صوت الذهبي، هذه دعوة للناس الكل اللي يسمعوا فينا باش يكونوا حاضرين لحد 28 جوان
1: إن شاء الله،
0: بإذن الله بداية من
1: هو بداية العرض متاع الأصوات بداية من الساعة الثامنة، لكن قبل بما أن احنا جمعية واحنا ناشطة وعنا بيبينيير وعنا عنا العرض للأشبال يبدأ 6:15، وعنا عرض لمجموعة الأنشاد الصوفي قيادة الفنان علي شوشان يبدأ 6، يعني كل في فضاء سنت مدينة. ثم نختموها مع عرض لمجموعة الإيقاع بقيادة الفنان علي مرموش، هذوما الكل باش يعملوا قبل 8 في ساحة غادي الفضاء لمقابل قصر رباط، باش نعملوا هالتظاهرات هذوما، ثم بعد صلاة المغرب قد ننطلقوا احنا المسابقة صوت الذهب، يعني نجي مع 8
0: واضح ان شاء الله، دعوه للناس الكل باش يكونوا حاضرين معنا في الدوره هذه الرابعه، كما قلنا باش نشوفوا اصوات، تشجعوا الصغيرات هذوما والوليدات تبارك الله ما شاء الله عليهم، يعني نقول صغيرات انا نقول وليدات يعملوا الكيف كما قلنا، اصوات واعده بكل خير لما لا، باش نشوفوهم ان شاء الله على الساحه الفنيه تونسية. وعلى ذكر الساحة والمشهد الموسيقي، يظهر لي المشهد الموسيقي قاعد نشوفه في أفكار جديدة، قاعدة توثق وقاعدة تثمن المواقع الأثرية كما العرض متاع 120
1: رومية
0: أي كمانجا. الحقيقة كان عرض رائع جدا، وكانت أصداء جميلة جدا اللي وثق واللي ثمن معناها ريبات سوسة. ف يظهر لي هذه بالنسبة لنا برشا أفكار على مستوى عالمي قاعدة تتحقق.
1: والله محمد، هي أوزر، هي راهو الأفكار هذه تجم تتعمل لكل شيء، لكن ديما نرجع مربوطة كل بالماديات.
0: بالماديات معناها عطينا شوية فلوس رحنا
1: تو نعملوا العجب،
0: نعملوا العجب.
1: أحنا في المسير كان توفرونا شوية فلوس تو نعملوا أكثر من اللي شفته. نعم. يعني ديما هي الأفكار يعطيهم الصحة. 120 كمانجا ولا 100 كمانجا،
0: 100 كمانجا وأكثر، أي 100 أو أكثر معناها.
1: هو صحيح هو ما هو ما هو عمل على برشا بلايس معناها. نعم. عمل تونس، سوسة، صفاقس، مشى حتى للجنوب يعني. نعم. كلهم برفوا في أماكن
0: كل
1: مختلفة.
0: الأجيال، كل الأجيال
1: دونك برفوا في أماكن مختلفة. ممكن البروف الأخرانية هي اللي جات ممكن رأي قبل العرض بنهار ولا نتصور بنهاري.
0: نعم.
1: ثم عملوا العرض فهمت، أما هو التجميع متاح مقاع فهمت.
0: نعم.
1: أما هي كفكرة ممتازة،
0: ممتازة جدا،
1: مش
0: شوية معناها.
1: حتى على مستوى الموسيقي التنفيذ. نعم. الموسيقي ممتاز.
0: نعم.
1: ادمج شوية الموسيقى العربي حتى في التوزيع الموسيقي. عمل برشا قطاع وعمل برشا أغاني معناتها موسيقى تونسية. والله نشكره سي زياد الزواري على المبادرة الطيبة ذي. مئات راهو ما يسهل باش تمد تجم، هو باش تلم انت 20 مش باش تلم 100.
0: نعطي الصحة، شكرا للفنان والموسيقي الحقيقة اللي خلق جو متميز في سوسة وخلى أنظار العالم الكل تكون مواكبة لهذا، حتى معناها بالمشاهدة في هذا الحفل العريق نقول والجميل جدا اللي احتضنوا ريبات سوسة اللي ظهر معناها لوحة فسيفسي جميلة جدا. شكرا لك محمد.
1: عايشك.
0: أنا نتمنى لك النجاح والتوفيق.
1: زيد نوجه الشكر الكامل للعازفين اللي نسيتهم الله غالب. سيسي مشيت أستاذ أنا اللي معناتها
0: رد بالك تنصحها تتحمل مسؤوليتك.
1: لا لا والله ان شاء الله نسيت تصورش القانون شي بتاعنا اللي أيه. تنار قدامي توا الله غالب
0: حتى حد ما يسمع فينا هكا مش ذكرنا زعما. شكرا لك.
1: هو من عائله فنيه. نعم. امه طبيبه وابوه طبيب معروفين هم.
0: نعملوها مسابقه نقولوا نعملوا عليه جمعه الاسبوع القادم تسيلش. شكرا لك دكتور محمد المذيوب المايسترو. طبعا محمد المذيوب اللي ديما مشرف معناها في الأعمال إن كان على مستوى الجهة على مستوى وطني ودولي زيادة من خيرة الموسيقيين. لا يرحمه قاسم كيفي وقت قال لي شكون الموسيقيين اللي معاك باش نجم نجي نغني، قلت له كذا كذا كذا راهم من جمعية الشباب للموسيقى العربية. قال لي أموركم نظمة معناها ديما يسأل على الموسيقيين. أيه. على خاطر معناها باش تخدم باش يخدم معاك قاسم كيفي مش بالسهلة.
1: خدم معنا برشا
0: مش بالسهل. أي أول حاجة يسأل عليها هو الموسيقيين.
1: عينات خدم معنا برشا.
0: نعم.
1: مع فرقة شباب.
0: شكرا لك. عايش. محمد تحياتي لك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. عايش. للصوت الذهبي ولكل مش يشاركوا في الصوت الذهبي من الجمهورية التونسية الكل. شكرا. عايش. لك. عايش. يلا مواصلين معكم اللقاء.

0: مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: عسلامتكم ومرحبا بكم من جديد في الجزء الأخير من برنامج مرافق الفنون من هذه المجلة الفنية اللي صفحناها معاكم هذا المساء. باش نختموا بلقاء طبعا هو الحقيقة في ضيافتنا السيدة عقيلة قطايفي، هي مديرة دار الثقافة. سيدة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
5: عسلامة، مرحبا.
4: مرحبا. تتنوع الأنشطة في موسم صيفي الحقيقة بمختلف التظاهرات، المهرجانات، الملتقيات، الندوات. أنا نقول حتى على مستوى الولاية معناها فما زخم وفما فسيفساء معناها من التظاهرات هذية. جينا باش نحكيو على ملتقى إبداعي خليفة الهرقلي. طبعا خليكي نقول خليفة الهرقلي، شو نجمو نعرفوا عليها أكثر؟
5: خليفة الهرقلي هو ملتقى ثقافي أدبي ينظم كل سنوي.
4: نعم.
5: وقار تظاهر قارة بدار ثقافة صيادة. تنظمه تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.
4: نعم.
5: بدعم المندوبية الجهوية بالمنستير. تنظمه دار ثقافة والمكتب العمومي بصيادة.
4: نعم.
5: برعاية صالون الطاهر الشريعة على الثقافة والفنون، تشرف عليه رئيس الصالون الإعلامية المتميزة مدام فتحي الجلاد.
4: تحية لها فتحي الجلاد زميلتي.
5: بالنسبة أيضا بالشراكة مع جمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة، مع اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير.
4: نعم.
5: دار نياد للنشر، أيضا جمعية الأجيال للكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة و...
4: نعم.
5: فقط.
4: اسم خليفة الهرقلي الساعة لو كان نعرفه علي، شو نجم نعرفه علي؟
5: هو مربي ومعلم، انخرط في اللجنة الثقافية سنة 68، كان مؤسسي مهرجان السيد البحري صيادة، ناشط ثقافي
4: ناشق وعنده بصمته أكيد.
5: عنده
4: كتكريم لي،
5: كتكريم تخليد الذكرى المرحوم خليفة الهرقلي.
4: نعم.
5: بالنسبة نترحم عليه.
4: نعم. به الدورة 18 كل مرة تاخذوا أنتم يعني تيم تخدموا عليه السنة الحقيقة، كل الفنون موجودة وفي كل الفنون بعلاقتها بالتكنولوجيا وخاصة القصة.
5: قصة
4: أي القصة والتكنولوجيا في علاقة، معنيها شو نجم نحكيه عليها أكثر. كما قلنا احنا تو الأيام هذه ملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع، بش يكون 26 و28 بدار الثقافة والمكتبة العمومية بصيادة. شي علاقة تام اللي اخترتوه هذا يعني؟
5: هو كل عام نختم يتناول موجه بالأساس للناشئة، الأطفال، للشباب واليافعين. أدب الطفل.
4: نعم.
5: أدب الطفل من خلال مسابقة في قصة القصيرة، ومسابقة في موجهة للأطفال، مسابقة في الشعر موجهة للشباب.
4: نعم. نتعرف على البرنامج يدور لكل الفنون كما قلنا، حتى الفن التشكيلي موجود، الرسم، الجداريات، شو نجمو نعرف.
5: هو ملتقى ثقافي متنوع، في معارض، ورشات في الرسم، في القصة القصيرة، في الإبداعات الشعرية والإلقاء، في ندوات أيضا، أسبوعها شعرية. بالنسبة ليوم الجمعة 26 جوان 2026، سيكون الافتتاح بإنجاز جدارية فنية شخصيات من ذاكرة مدينة صيادة، تنفيذ الفنان حمدي السكلي والفنانة إخلاص الأسود.
4: نعم.
5: شخصيات من ذاكرة صيادة، سنتناول المرحوم خليفة الهرقلي والطهر الشريعة، المرحوم طهر الشريعة. أيضا ورشة رسم فيلو أرت موجه الأطفال تحت إشراف الفنانة هادية بوخروبة. ورشة إنتاج قصة رقمية من الفكرة إلى الشاشة وإلى قصة ذكية تحت إشراف الأستاذة ياسمين السكلي بالتعاون مع جمعية تونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة. على الساعة الرابعة مساء سيكون هناك ورشات أدبية بالمكتبة العمومية بصيادة. ورشة كتابة القصة القصيرة تحت إشراف الأستاذ شكري المسعي. ورشة الإبداعات الشعرية والإلقاء تحت إشراف الأستاذة هالة بوجدي. انطلاق مسابقة كتابة القصة القصيرة بالشراكة مع جمعية الأجيال للكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة. اللي بالمناسبة نشجع الصغيرات إنهم يشاركوا في المسابقة هذه. أيضا يوم السبت 27 جوان 2026 بالمكتبة العمومية لك معرض كتب وقصص من تأثيث اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستي ودار نيهاد للنشر. عرض قصة رقمية قصيرة من إنتاج نادي الثقافة الرقمية بدار الثقافة صيادة. عرض ريبورتاج قصير بعنوان كتاب غير حياتي من إعداد طفلين ميسان وريان الصيادي من إنتاج جمعية تونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة. ندوة فكرية بعنوان تحولات القصة القصيرة في العصر الرقمي بين الإنساني والتقني رئيس الجلسة الدكتور سعد برغل. مداخلة أولى بعنوان القصة بين الموهبة والذكاء الدكتور الأستاذ جامعي حسيب تومية. مداخلة ثانية بعنوان ما تبقى من مقاومات القصة في القصة القصيرة جدا الدكتور فيصل الشتي. هي ندوة فكرية يشرف عليها ثلة من الدكاترة. يوم الأحد سيكون عرض إنتاج ورش نتاج ورشة من الفكرة إلى الشاشة ولاد قصة ذكية. قراءة قصة قصيرة بعنوان كرات صابون من إنتاج الأستاذ وئام مهني. أسبوحة شعرية بعنوان نغم وقصيد مشاركة الشاعر يوسف أرزوقة وشاعر راضي شايبي. تخللها مروحات موسيقية مع الأستاذة أسم الشريعة مرافقة زينب الكعلي ونور القبيلي ورستم الشريعة. اختتام التوزيع الجوائز. بالمناسبة نشكر الشركاء اللي شاركوا في تأثيث هذا البرنامج. صالون الطهر الشريعة اللي هو كان تحت إشرافه اللي ترأسه مدام فتحي جلاد وثلة من الشعراء والأدباء والأساتذة شكري المسعي أستاذ شكري المسعي الأستاذة هالة بوجدي الأستاذة هالة الدامرجي. إن شاء الله ما نسيت حتى حد. أيضا الجمعيات بالنسبة للأستاذة رئيس أستاذة ورئيس جمعية التونسية تكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة سيدة ياسمين السكلي. سيدة عائشة رئيس جمعية الأجيال الكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة. اتحاد الكتاب التونسي فرع المنستير دار نهاد للنشر. رئيس أمين مكتبة العمومية مدام زهرة المرزوخي. أيضا نشكر الدكاترة والأساتذة اللي مشرفين على الورشات وعلى المداخلات وعلى الشعر. نشكر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير على رأسها السيدة المندوبة نادية الرسلاتي. نشكر أيضا إطارات أعوان المندوبية للجهوي بالمنستير سي فهد بن حمودة كلهم.
6: شكرا لك. شكرا لك.
5: نشكركم أنتم على
6: الاستضافة. شكرا شكرا.
5: نحب نعول على بالنسبة لمسابقة القصة القصيرة ومسابقة الشعر نحب نشجع الأطفال أنهم يشاركوا في المسابقات فيها جوائز
6: مهم جدا وإن شاء الله حتى الأولياء هم
5: إبداعية
6: يحاولوا أنهم يشجعوا صغيراتهم زيدا ويجيبوا صغيراتهم يشاركوا في المسابقة هذه.
5: المسابقة هذه خطر فيها تنمي لهم الإبداعات المهارات الإبداعية في الكتابة والإلقاء. أيضا
6: يعني الدعوة مفتوحة للناس الكل.
5: الدعوة مفتوحة للناس الكل الحاضرين إن شاء الله ويكبوا الملتقى. نشكر أيضا
6: كل القائمين على هذا وإنجاح خاصة هذا الملتقى
5: إنجاح هذا الملتقى. نشكركم أنتم على الاستضافة.
6: شكرا شكرا لك. شكرا لك عقيلة.
5: بالنسبة للنوادي حبيت نعاول عن نوادي فما بدار ثقافة صيادة نادي الفن التشكيلية نادي الموسيقى نادي الثقافة الرقمية نادي المسرح. مرحبا بكم بحذينا مرحبا مفتوحة للناس الكل
6: شكرا لك عقيلة كتائي في مدير دار ثقافة صيادة. تحياتي لك. ملتقى خليفة الهرقلي ينطلق إن شاء الله يوم ذكرهم باليوم
5: أيام الجمعة 26 27 مرحبا بالجميع
6: مرحبا بكم الناس الكل. تحياتي لك وإلى اللقاء. احنا مازلنا معاكم في الدقائق الأخيرة من مرافق الفنون.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: في ذات المنستير ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء.
0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا موجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: ربي ديما عليكم أفراحكم، ألف مبروك نقولوها رنيم السكلي ابنة زميلنا عفيفة السكلي بمناسبة النجاح في البكالوريا، أكيد زينوبة بن علي ابنة زميلنا حسن بن علي الصحفي، كل محليهم تواصلنا معناها كما قولوا المبروك، المبروك مازال يدور وإن شاء الله العاقبة الأصدقائنا التلامي في دورة المراقبة، ربي نجحكم الناس الكل. هيك وصلنا إلى نهاية لقائنا، فقط حبيت نختم، ما تنسيوش في المركب الثقافي بالمناسبة معرض جماعي للفن التشكيلي، المعرض هذايا باش يضم من خيرة الفنانين في على المستوى الوطني ملامح معمارية، هذا المعرض الجماعي اللي باش يكون يوم الجمعة 26 جوان على الساعة 6 مساء بالمركب الثقافي بالمنستير. تحياتي لكم أجمعين كلكم اللي تواصلتوا معنا واللي بعثتونا لي سمس نتاعكم، شكرا لكم. إلى اللقاء، وليد الجموسي في برمجة جديدة إن شاء الله يجيكم بعد شوية طبعا مع كافة زملائنا. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
2: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
1: يغازلنا اللون،
2: يشاكسنا المسرح،
1: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
1: ترقص الألوان،
2: تبتهج الصورة،
1: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: والخامسة مساء هنا بإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
4: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بداية من غرة جويليا القادمة وتنظيم يوم غضب وطني، احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد من البلديات. وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته، والذي ينتهي أجله يوم 30 من جوان الجاري. انطلقت بعد ظهر اليوم فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالي بالعاصمة تونس بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وبحضور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. ويشهد المنتدى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين مؤسسات تونسية وإيطالية لتعزيز التعاون الثنائي. أعلن ممثل مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسميا اليوم عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عمليات رقمية بدءا من تقديم الطلب إلى غاية التوقيع النهائي. أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال سيصبح إلزامياً بداية من غرة جويليا القادم بالنسبة إلى جميع المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. ودعت الهيئة المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الحصول على الهوية الرقمية إلى الإسراع بالتسجيل، وذلك تفادياً لأي تعطيل أو تأخير في إيداع تصريح مشاريعهم الاستثمارية بعد دخول الإجراء حيز التنفيذ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران وافقت على عملية تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، بينما نفت طهران تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: إذاعة المنستير.
7: انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
8: مؤثرة وملهمة.
7: مال البرنامج هذا لكم انتوما،
6: آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم

0: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
1: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
2: بالتوقيت المحلي،
3: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامج بالتوقيت المحلي. اليوم الأربعاء 24 جوان، واصلوا معكم برنامج بالتوقيت المحلي في الشبكة الحالية. اليوم بالنسبة لنا هو آخر عدد بإذن الله. الأسبوع القادم ننطلق معكم في البرمجة الصيفية ومواعيد جديدة، خليكم أوفية لإذاعة المنستير وتكتشفوا كل العناوين الصيفية. التحية توصلكم بداية محمد وليد الجاموسي في إعداد وعلى رأس الفريق، واليوم معنا روف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في التنسيق البث البرنامج، هيثم

ثالث فقرة اليوم في البرنامج والعنصر المسجل مع أحمد مخلوف. بعد أخبار الساعة السادسة نرجع بفقرة خارج النص مع محمد وليد الجاموسي. تحت المجهر اليوم باش نمشي والجو الانتصارات والبطولات العالمية مش في الكرة يزي من الكرة. اليوم باش نمشي لنادي ديسكوفري جونيور اللي اخذوا البطولة العالمية في مسابقة روبوت جونيور. نحكي على إنجاز تاريخي يعكس تميز الشباب التونسي في مجال الروبوتيك. المناسبة كانت في إسبانيا وفريقنا التونسي يتحصل على المرتبة الأولى عالميا. باش يكون ضيفنا سياسين علوش مؤطر لنادي ديسكوفري جونيور بمنوبة ويحكينا على الأبطال وعن النادي وعلى المشروع الفائز في هذه المناسبة العالمية. آخر فقراتنا أسماء ومسميات مع غادة العيش. يلا بعد النغم نرجع لكم ونستقبل مع بعضنا الصحفي ماهر جعيدان.

0: الإشهار.
1: تسعين دقيقة قرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور لآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين. مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي الانترنت معنا خير. خارطة وطن.
2: خارطة وطن ونستقبل مهر الجعيدان. أهلا وسهلا مهر.
3: مساء النور لكل مستمعي إذاعة مسير.
2: مرحبا بك مهر.
3: وصلنا إلى الحصة الأخيرة في التوقيت المحلي في خارطة وطن.
2: أي إن شاء الله مواعيدنا تتجدد في عناوين أخرى بإذن الله، وعناوين صيفية
3: إن شاء الله.
2: إذن في خارطة وطن اليوم السيارات الكهربائية والكفاءات التونسية في المجال، وموضوع كبير.
3: موضوع كبير ياسر. المرة هذه حبينا الحصة هذه في نهاية البرمجة الشتوية، حبينا نخلق بالحق أمل من بالتطرق لهذا المجال. المستمع يقول لك دخلنا في السيارات الكهربائية ومش نجمها، ولا وإحنا نجمنا القديم مش نجمه الجديد، وشنو طاقتنا إحنا في استيعاب هذا المنتج من المركبات سواء الخفيفة أو الثقيلة. الدنيا تجري، إحنا هل أننا مواكبين الزمن أم لا؟ فين موجودين إحنا الكبار؟ وين موجودين وصغارنا؟ فين يتموقعوا من هذا؟
2: خاصة
3: الحقيقة تبعت الموضوع هذايا، موضوع أراه حساس جدا، لأنه كما نقول يعني ديما كلمة هو سلاح ذو حدين. مش نواكبوا به التطور صحيح، كيفاش والبنية التحتية متاعنا على قدها، لكن في المقابل عنا مخزون بشري وعقل بشري في منام ضمن شبابنا اللي يقرأ في الهندسة، المبدع في التكنولوجيا، الرائد عالميا، اللي حقيقة اكتشفت أنه عنده طاقة كبيرة ياسر في التجديد في هذا المجال، وينجم ينافس بالتفكير متاعه بالإنتاجات متاعه أي عقل في العالم. حضرت أني الحقيقة باش الناس تسمعني مليح، حضرت سامبوزيوم، هو متخصص في المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، وخاصة في مجال المخبر، مخبر لاتيس هذا بتاع التقالت المتجددة والأنظمة الذكية. مخبر لاتيس نظم سيمبوزيوم حول السيارات هذه الكهربائية، ومدى احتياجتنا لها، ومدى تطوير في هذا المجال خاصة ضمن قطاع البطاريات، لأنه هو يقوم على الإلكترونيك وعلى البطاريات، وكذلك على الأنظمة المدمجة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل. الموضوع هذايا يفرض روحه علينا، لأنه حاليا ولا متسارع في السوق التونسية. احنا نلاحظوا أنه كسكوترات وفما معناها الكلبساكل الكهربائية، كذلك التروتينات، كيفاش قاعدين يكبروا، قاعدين يتوجدوا بشكل كبير، وكذلك الأحصائيات الأخيرة اللي تضم 1100 سيارة كهربائية دخلوا لتونس.
2: 1100
3: حسب إحصائيات هذه رسمية.
2: شوية برش
3: شوية،
2: خاطر سطول السيارات ولكن تونس راهو كبير.
3: نعم،
2: مقارنة بطبيعة عدد سكان البلاد،
3: إحنا لأنه يلزمها بنية تحتية كبيرة هذه، وهذه الإحصائيات حاليا بدأت مش تكبر وتعمل طفرة كبيرة ياسر، لأنه ما ننساوش أن السيارات الكهربائية فيها تخفيض على ضريبة الاستهلاك إلى 19%، وفيها إعفاءات جبائية، وفيها دعمها، لأن هي تدعم الاقتصاد الأخضر، وداخلين في المنظومة متاع الاقتصاد الأخضر لاستبدال السيارات القديمة بهالأساطيل الجديدة. لأنه في العالم أجمع حاليا معناها أسطول السيارات قاعد يكبر برشا. التحرك التونسي في هذا المجال حسب الوكالات الدولية معناها اللي تتنبأ بنمو سوق السيارات الكهربائية عالميا بنسبة 20%، مش تكبر هي كبرت في 25 بنسبة 20%، لكن مش توصل المبيعات في العالم إلى 23 مليون سيارة في 2026. احنا مش يكون عنا حجم وسوق التونسية مش تاخو حجم في في هذا المجال. لكن إيش حضرنا لها في البنية التحتية؟
2: فلا.
3: التساؤلات،
2: هذا هو سؤال.
3: على مستوى الشاحن، الشاحن معناها في كيف باش تشحنها، هل أنها هي مطابقة مع الطقس في تونس مع المواصفات التونسية؟ نعرف أن البطاريات عندها دوريد في معين، نعرف أنها فيها سوفتوير اي هاردوير، يعني فيها مقاييس معينة، هل أنها مش تتماشى معنا؟ هل أنه زاد باش تستجيب للطرقات متاعنا أم لا؟ أش حذرنا لهالأسطول اللي مش يلحم علينا؟ أنت كنت تتصور السنة مثلا نسبة الاسكوتير الكهربائية الموجودة في الشارع التونسي عمنا، ولا ما كناش نتصور العدد هذا مش يكبر؟
2: أي
3: التروتينات زاد كذلك وجودها، لكنها تستاهل إذا بنية تحتية محددة لهذا التنقل،
2: وخاصة كي تحكي على التروتينات.
3: أي بالضبط،
2: إلى حد حد الآن كائن غريب على الطرقات التونسية راه، وخطير وجوده باش نكونوا واضحين زاد باش
3: صحيح. صحيح.
2: بالنسبة للسكوتير وبالنسبة للدراجات الكهربائية اللي هي تشبه للدراجات الهوائية وهي دراجات كهربائية، بالحق العدد متاحة قاعدة تضعف بصورة سريعة.
3: إذن في الحالة هذه
2: خلينا نمشيو للسيارات. سيارات واقفين عند الإعفاءات الجبائية رانا في تونس. وفي بالك الناس بدأت تاخذ في الكهرباء الهبريد، على خاطر كيما تعرف التاريف الدوانيير نتاعها قل بياسر.
3: قلت بياسر وبدأت تكثر.
2: بدأت تكثر.
3: وإذا كان مش باش توفر له.
2: عنده وين
3: يشحنها؟ لأن هي قائمة على البطاريات وقائمة على الشحن وقائمة على الكهرباء. الطاقة زادة. هل أنا مش استعملوا الطاقة العادية هذه المنجة أم الطاقة البديلة؟ في هذا المجال يعني هذا الكل احنا حبينا في هالدقائق هذه على الاقل نتعرضوا له نوعا ما. هو في السيمبوزيوم هذه كانت باداره ثلاثه اساتذه جامعيين، الدكتور بلال المناعي في جامعه اوتاوا، وهو كذلك ممبر في مخبر لاتيس التابع لونيزو مدرسه المهندسين، كذلك أسمى بن رحومة اللي هي رئيسة المخبر، وكذلك صابر جمالي اللي هو محاضر أستاذ محاضر بثلة من الباحثين، قدموا رؤية. الرؤية هذه حبيت في الحصة هذه نفكك بعض الملامح متاعها، لأنه المعطيات الأولية شو تقول؟ الدكتور بلال المناعي مثلا يأكد على أنه آسيا هي أكبر منتج لهذه السيارات وهذه البطاريات، أكبر منتج على الإطلاق بنسبة 90 و95%، يعني في الدرابوات بتاع آسيا ما بين الصين واليابان وكوريا ما تلقى حتى عالم في أوروبي أو أمريكي في التنافس في هذا المجال. دونك إحنا كيفاش مش نضبطوا استراتيجيتنا في شراء أو في اقتناء هذه السيارات؟ هل سنتوجه إلى السوق الأوروبية التقليدية؟ أم سنتوجه إلى غول العالم في هذا المجال؟ لأنه الامتيازات اللي تعطيها وطريقة الاستغلال والإعفاء إضافة إلى العفائرات الجبائية، السوق التونسية الفين مش تتجه؟ مش تتجه للقوي تكنولوجيا وتسويقيا أم للسوق التقليدية؟ هذه فيها نظر
2: سوق
3: كبير.
2: سوق تقليدية اللي عندك معها معاملات وعندك حتى اتفاقيات وعندك حتى إكراهات اقتصادية
3: وتجارية معهم. لكن إحنا زاد إذا كان مش ندخل للتصنيع، إحنا ما نجموش ننافس التصنيع في هذا المجال. أنا إذا حدثت مع الدكتور صابر الجمالي قال لي ممكن إحنا رانا قادرين بالعقول التونسية أن نصنع سيارات إبريد صغيرة الحجم، وعنا الكفاءات اللي تصنعها، لكن احنا لهنا عنا في المرحله الحاليه وما نكونوش متفائلين برشا، احنا عنا القوه الذهنيه في الطلبه متاعنا وفي الاساتذه متاعنا وفي المخترعين وفي لانهم هما بيدهم توا حاليا قاعدة تستقبل فيهم السوق الخارجية.
2: على خطر المادة الشخمة والكلمة للزعيم الله يرحمه ما تكفيش راهو،
3: ما تكفيش، يلزم القوة المادية،
2: عنا طاقة شبابية،
3: يلزم القوة المادية في هذا المجال.
2: القوة المادية القوة المادية اللي تتطلب هي في حد ذاتها زادة إرادة كبيرة، إرادة سياسية من أصحاب القرار في البلاد.
3: نعم، إرادة سياسية وتوفر لهم مالية كبيرة. يلزم قوة مالية.
2: يلزم.
3: إحنا نعتبره في هذا المجال أنه نرجع نقول الكفاءات التونسية هي القوة الكامنة في الأنظمة المدمجة هذه، اللي تنجم تصنعنا، اللي تنجم تعطينا الحلول، الحلول الذكية، الحلول العلمية في هذا المجال، وتعزز التنافسية على مستوى النظري وعلى مستوى الدراسات وعلى مستوى البحوث. وهك علاش قلت لك استقطاب الكفاءات التونسية في هذا المجال. كذلك السيارات الكهربائية في قياسات تونسية يلزمها تكون تتماشى والواقع التونسي تتماشى معناها الطاقة في تونس. طريقة استغلال الطاقة في تونس كذلك يلزمها تتماشى مع البنية التحتية التونسية. هذا الكل تدخل في الـ في الـ في الاعتبار. ولكن زاد يلزمنا احنا كدولة وكسياسة كذلك عندنا سياسة في التنقل، سياسة استراتيجية في مجال التنقل، مش تكون اعتباطية. هذا يستعمل السيارات العادية والآخر يستعمل السيارات القديمة والآخر يستعمل السيارات الكهربائية الحديثة والآخر يستعمل السكوتير. يعني لأن إحنا عندنا برنامج واضح في النقل الحضري المواكب للتكنولوجيا.
2: فما استراتيجي ولا ما فماش؟
3: فما استراتيجي ولا ما فماش؟ بدينا فيها ولا ما بديناش؟ هل أننا مش ناخذوا بما مخرجات هذه المخابر التقنية، مخابر تقنية في هذا المجال؟ راهي الأسئلة عديدة، الأسئلة ولات متنوعة من جميع النواحي. بلاي إذا كان دخلوا لك نقولوا 3000 4000 سيارة في 26 مثلا، عندك الطاقة متاع الشاحن اللي معناها اللي باتري اللي مش تشحن السيارات. هل أنه التونسي يصبر 12 ساعة باش يشحن كرهبته على 400 كيلومتر؟ إذا كان مش يعمل سفرة طويلة، هل أنه مش يلقى الاستاسيون اللازمين في هذا المجال؟ إيش حذرنا
2: هو
3: فعليا
2: إلى حد
3: للسيارات الكهربائية.
2: إلى حد الآن السيارات الليبريد الهجينة هكا بالعربية يظهر لي ماه، قاعدين التوانسة بداوا ياخذوا فيها. ما ياخذوا فيها علاش؟ خاطر تتكلف لهم أرخص، خاطر في ديونتها أرخص. ولكن شنو قاعدين يعملوا؟ يستعملوا كان في الموتور اللي يمشي بالإسانس بالطاقة التقليدية.
3: يعني يولي هل أنها هذه السيارات ستكون وظيفية؟
2: هي فما مشاكل الساعة أخرى ميكانيكية، ذيك مش موضوعنا بالنسبة للناس قاعدة تستعمل بالطريقة هذه. لكن بعد كما تحكي أنت، هل أنه إحنا عنا الانفراستركتور اللي باش تستقبل هالسيارات اللي حبينا ولا قعدنا؟ هي سيارة المستقبل القريب جدا.
3: اي نعم. وفما نقطة أخرى زادة كذلك هو أثارها الدكتور المناعي، يقول هل تم تهيئة مآة وسيارات مجهزة بألواح شمسية للشحن؟ كما في الخارج، كما في أوروبا، كما في آسيا. هذه من العناصر. إحنا مآة عادية تو حاليا معناش مش نحضروا مآوة اللي هي بالفولتايك لهذا المجال. وهذا راهو كما كنا نحكيه في الأول السنة على الذكاء الصناعي، على أنه الغول الداهم ثم لقينا رواحنا تو اليوم معناها نستعمله فيه. كذلك في هذا المجال في السيارات الكهربائية مش نلقاه طفرة كبيرة مش تدخل تونس. لكن هل أنها فما ضبط استراتيجية النقل الحضري في هذا المجال؟ وكيما فما فكرة تقول لك إحنا نبدأ بالبوبلاستين والسيارات الصغيرة ونشوف رواحنا ونضبطوا الاستراتيجية متاعنا على هذا الأساس. إذن فما رهان حقيقي في هذا المجال.
2: هو رهان حقيقي. وفما سؤال آخر مهم برشا ماهر، هل أنه يحق لك وأنك معناها تحافظ على أنك تستعمل السيارات العادية اللي تمشي بالمحروقات العادية؟ خاطر دو فما ناس حاطين راهو سنة 2030 في دول أوروبية كأقصى حد الاستعمال
3: كرهبة
2: تمشي بالغازوال ولا تمشي بالليسانس، ما عادش راهو عنده.
3: اي لكن هم وقت اللي مشي نحيهم غادي احنا مفروض علينا زاد كيف في نطاق الطاقة الاستعمال الطاقة الخضراء.
2: هذاك اللي خطر السؤال الكبير، هل يحق لك انك انت تبقى تمشي بالسيارات العادية
3: لهنا التقليدية؟ لانه أوزل السيارات الكهربائية ترتكز على ثلاثة أشياء أساسية. الأولى هي الطاقة واللي نحكيه فيه اللي تتمثل في البطارية الليثيوم أو التقنيات الصوديوم والحالة الصلبة الناشئة، هذوما اللي التقنيات الحديثة واللي قلنا عنا من الكفاءات ما يطور هذا المجال. صحيح التصنيع البرة، لكن عنا الكفاءات الذهنية في هذا المجال. فما مجال التحكم، مسألة التحكم في السيارات هذيك المتمثل في الأنظمة المدمجة والخوارزميات التي تدير حالة الشحن، هذه معناها أمور تقنية جداً لأنها مش تتماشى. كيفاش إحنا نطوروا من التقنيات هذه بما تتماشى مع الواقع التونسي، الحرارة والطقس والبرودية والاستعمال للطاقة البديلة، هذا الكل يجب يدخل في حين الاعتبار. كذلك فما إلكترونيات القدرة، أي المسؤولة عن تحويل الطاقة بين التيار المتردد والمستمر لضمان كفاءة المحرك والشحن، لأنه عملية الاستقبال الترددات الكهربائية فيها تقنيات معينة تضمن سلامة هكذا السيارة هذيك.
2: فما ولو أنه فما برش كلام قلت وانت تكنيك على الأخر، أما حكاية السلامة زاد.
3: حكاية السلامة
2: يعني تدخل، يعني انت تو باش تستعمل سيارة بطاقة جديدة عليك.
3: سامحني عملية حتى تنقلها في الطريق بطريقة جديدة
2: عليك. وفما حاجه اخرى
3: حساب يعمل فرانك كيفاش يكون والطاقه وقتاش تكون 100%
2: وقتاش تكون
3: 5%.
2: مساله السلامه فيها
3: لو حكس ولا تهرود زاد
2: ميله
3: الكل عنده دور، معناها الكل عنده دور. الموضوع كيما كنت نحكي لك كبير،
2: رانا قاعدنا نسالوك هو يا ماهر راك
3: شفت اللي طرحت التساؤلات بشكل كبير، لان التساؤلات هذه قائمه
2: شكون يجاوب عليها.
3: فما نقطه اخرى بالله في استعمال الذكاء الاصطناعي المدمج في السيارات في المستقبل اللي هي بدات في اسيا حاليا.
2: ما تقول نقطه اخرى، قول حيره اخرى.
3: مش نستعمل اللوكاليزاسيون تاع الذكاء الاصطناعي من صنعنا والمسير من كاليفورنيا ومن ماليزيا. سؤال كبير ياسر،
2: سؤال كبير.
3: يعني غرفة التحكم العقلية والذهنية في هالسيارات هذه الإلكترونية منين باش تتحكم بها يوما ما؟
2: نعاودوا البرمي زعما بعد
3: ربما ما هي
2: تدخل السيارات الكهربائية لتونس.
3: لا هي دخلت لمحالة
2: ونعمل دورات.
3: المهم مش في القيادة،
2: دورات
3: هي
2: تدريبية
3: هي المهم مش في القيادة. هي في هالمنشأة الجديدة أو المركبة الجديدة
2: حتى لجانب السلامة،
3: معناها كيفاش مش نواكبها وشنو طاقة العقول متاعنا في تطويرها على الأقل على مستوى التصميم التقني، معناها والإلكتروني والذكاء الصناعي، ومعنى كيفاش يستعملوها في
2: معناها شكون يجيب على سألتنا هذه الكل؟
3: هذه إن شاء الله يوما ما نستدعي خبير من الخبراء كما الدكتور المناع يجاوبنا.
2: لا مش حكاية خبراء. الأسئلة يجاوبون عليها أهل القرار في الدولة، كل شيء بيديهم.
3: تهيئة البنية التحتية هي مسؤولية الدولة،
2: تخطيط دولة، هذا استراتيجية الدولة كاملة،
3: وهذا يدخل في التنقل الحضري، وهذا يدخل في كل التصميم المدن.
2: انت راك تحكي على
3: 5 دقائق و10 دقائق
2: دي بروفيسور دي دكتور اللي مطلعين وبارامون مادام هما مازالوا يطرحوا في التساؤلات هذه. اللي نفهموه انه احنا لا فما مخطط واضح ولا فما استراتيجية واضحة.
3: هذاك علاش اللي طالع المخابر، لانه المخابر تعمل معزولة عن الأنظمة الأخرى الموجودة. لو كان جيت ما تخدمش معزولة على الضابط الاستراتيجيات وتكون معناها بكلها في شكل ما نقولوش ليجان ولات في شكل منظومات عمل وتفكير جماعي، نولي على الأقل نضبط الاستراتيجيات ونستناو التمويلات وتبدأ الموضوع. لأنه كما قلت لك إذا كان ما بديناش فيه في تصميم التنقل الحضري على مستوى المركبات الكهربائية من التروتينات للسكوتير للكار للسيارة، وربما مش نوصل راهو للكار وللتران راهو يوما ما.
2: طبعا
3: بالطبع طبعا. إذا كان أنت ما عندكش تفكير في هذا المجال الفين ماشيين.
2: ولا باهي سؤالك كملت بيها
3: إن شاء الله كونوا قدمت معلومات. التساؤلات
2: خارقين العادة، تساؤلات خارقين العادة. المناسبة اللي حضرتها في المدرسة الوطنية المهندسين في سوسة ممتازة جدا. بالحق عنا طاقات تفكر في واقع البلاد، ما نحبش نقول مستقبل خاطر نحكي فيه راه مش مستقبل، راه غدوة.
3: هو واقع البلاد تقنيا على مستوى الانتاج العلمي وعلى مستوى الاستراتيجيات.
2: وماهر يعطيك الصحة ديما نشيط.
3: شكرا.
2: اليوم أنا آخر عدد معايا
3: وكنت سنة كاملة حقيقة
2: ناشط برشا.
3: أنت معايا تبارك الله عليك.
2: أنت
3: وخاصة سي أحمد موسى، والشكر الجزيل سي وليد الجموسي. إلا كنا في حصص ممتازة جدا. أنت
2: تتعدى بالاثنين مع أحمد، أنا نشوف أنا الريبريك هذيك نهار الاثنين ونبني عليها، خاطر ما شاء الله عليك أنت وأحمد
3: زيد تعامل كان جيد.
2: يعطيك صحة لنشاط. اللي ما يعرفش حاجة، ماهر جعيدان راهو كي يحكي في موضوع الموضوع إلا ما يكون حذر وثبت ويعرف الواقع متاع الموضوع ذاك بالضبط، مش يستقيل معلومة متاعه من كتابات صحفية أخرى وإلا من أي مصدر إعلامي آخر. هو يحذر بنفسه ويجيب لنا المعلومة الطازة والصحيحة واللي مصدرها وثق منه هو 100%.
3: شكرا مرة أخرى،
2: يعطيك الصحة إن شاء الله كل النجاح والتوفيق يا مه. كنت سعيدة زيادة بالتعامل معك، وإذا كان تلقى التفاعل الإيجابي منا ما تشكرنيش، على خاطر أنت تطلع البارة تخلينا نطلع معك على المستوى هذا. شكرا لك مير جيلان، يعطيك الصحة، نلقاوك إن شاء الله في عناوين جديدة في الشبكة الصيفية
3: إن شاء الله.
2: إذن بعد النغم نرجعوا لكم في عين على الجهات، نمشي والآية الله فارس ماهيش باش تخرج بينا من المنستير، لكنها باش تحكي لنا على حدث جديد تعيشه الكشافة التونسية فرع مسجد عيسى.

0: الصيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
2: عين على الجهات
3: عين على الجهات
4: نمشي مباشرة لآية آية الله فارس سهلة وسهلة ومرحبا بك آية
5: عسلامة مرحبا بك مدام ثريا ومرحبا بكل مستمعين الكرام إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة يا رب
4: نسأل عليك ونسأل على ضيوفك وحدنا أنت وين موجودة نعرف عندك موضوع مزيان برشا مع كشافة مسجد عيسى يلا انطلقي وقدم لنا الضيف
5: اليوم باش نزور الوحدة الكشفية قسم العصافير تحديدا فوج الكشافة بمسجد عيسى الوحدة هذه بخلاف الأنشطة الكشفية اللي معتدين بها والمخيمات عندهم نشاط مزينيس اللي هو كورال الأطفال بأصواتهم هما وبأناشيدهم هما كورال حلمة صغارنا الكورال هذا باش ناخده أكثر تفاصيل مع القائد رياض مبارك عسلامة يا قائد رياض
6: ألو مرحبا بك مرحبا مدام ثريا
4: أهلا أهلا أهلا رياض شنو الأحوال
6: لباس
4: الحمد لله الحمد لله رياض جوا الكشافة لباس الحمد لله يعيشك رياض الحمد لله
6: العائلة بخير
4: الحمد لله الله يخليك رياض
6: أي يوم بعد عاد باش نعمل المقدمة بتاعي
4: أنت معك أي عاد سي رياض تو
5: تفضلي حبيت نسألو كيف جات الفكرة تاع كورال حلمة صغيراتنا وشنو الأهداف التربوية والفنية بتاعو
6: أهلا بك من جديد حبيت نهني كافة الإطارات إذاعة المستير بالستوديو جديد
4: يعيش.
6: وبالمناسبة قبل ما ندخل في تفاصيل راهو كورال مسجد عيسى محل فما غناية بدلنا لها الكلمات وخاصة بذاعة المستير
4: إن
6: شاء الله في أول مصاف حنجيبوا الكورال نغنيها في المباشر في البرمجة الصيفية إن شاء الله
4: يعيشك سيريات شكرا لكم وسلم لي عليهم فردا جماعة الكورال يعطيهم الصحة ميرسي يعيشك
6: عايشك مفيد نهني الجميع العاملين والمنشطين والتقنيين والمديرة من المديرة للحراس
4: يعيشك
6: المدير الحراس مش تلقاه في الأنشودة اللي محضرينا
4: به يعيشك سيريا
6: الأيام إن شاء الله
4: إن شاء الله بارك الله وفيك
6: نعطيك تفاصيل على الكورال الحقيقة هو احنا في أنشطتنا الكشفية مثلا حتى في المجموعات الصغرى
4: أيوة
6: واليوم نحكيه على فئة عمورية هي أول فئة في الكشافة التونسية من 5 إلى 7 سنوات اللي هو قسم فني من الأقسام الفنية في الكشافة التونسية اللي هو العصافير في العادة في المجموعات الصغرى وفي الوحدة الكشفية يكون فما منشد إذا المنشد هو البلبل بتاع المجموعة دي ما هو تلقاه كله مغروم بالأناشيد وبالصيحات وبالأغاني وتلقاه مارح كشوية المفيد هي الفكرة فكرة احنا توا تقريب المدة اللي فاتت 3 مواسم كشفية في الملتقيات الجهوية ديما الملتقى عنده موضوع معين نخدمه عليه الموضوع هذا ديما كل ملتقى نحضروا له أنشودة والقائد رياض مبارك اللي هو من قيادات فوج مسجد عيسى ومن قيادات سرب البلابل للعصافير بالفوج يتم عليا الاختيار باعتبار عندي خلفية موسيقية ومعنى هو راني عصامي التكوين ونعزف على آلة الجيتار في التسعينات كان عندي فرقة ملتزمة متاع أكل الجلجلال ونفس الغيوان المفيد ما وصلناش حقيقة لعدة ظروف ولكن تحيرنا المدة الأخرى ونتفرج على برشة مجموعات من الكورال سواء كبار ولا صغار جاتني الفكرة واني كما قلت لك في ملتقيات سابقة ديما نشرف على الورشة متاع الإنشاد ونحضر لهم حسب الموضوع متاع الملتقى نحضر أنشودة في الموضوع هكا ويخرجوا الوليدات في آخر الملتقى نقدموا كالعرض متاع الأنشودة ونزيدهم أنشودة ولا اثنين وصيحات وكذا كشفية ونخرج جات الفكرة كونوا قلت علاش لا وإحنا في اختتام مواسمنا الكشفية وحفلاتنا في الكشافة نفتقر المثل. فما مبادرات في عدة جهات الحقيقة في المستير، فما توا فما كورال الفئة عمرية من 13 إلى 17 في فوج المقنين، فما في منزل تميم في قليب في عدة جهات، ولكن كما قلت لك مستلتجاء الفرقة موسيقية مستعملك في اختتام سنة الكشفية ولا حفل سنوي ويقول لك يعني راني الأغاني بتاعي مش قداش نقعد برا ونحضر له كل وليد. قلت أخوي علاش احنا نبدأ يعني في فوج مجد عيسى مش نبدأ من الفئة العمرية الصغيرة من 5 إلى 7 سنوات اللي هو سرب العصافير بالشراكة مع الحضانة المدرسية الفردوس بمجد عيسى اللي هي القائدة هي بحسين، هي هي بدورها قايد السرب والسرب ينشط في الحضانة هذه. معناها توا عندي 14 عنصر في الكورال رم الحضانة ومن سرب البلابل كما قلت لك الإدارة الهيبة حسين والإشراف الفني رياض مبارك. يتكون الكورال هذا من 14 فرد من 5 إلى 7 سنوات. كانت الانطلاقة الفعلية 2026 في جوان عملنا عرض عيد الأمة العيد الأمهات وحضروا فيه الأمهات وكان تفاعل تقريب ما بين أناشيد وأغاني 10 أغنيات قدمناهم وعملنا افتتاح الملتقى الجهوي الوطني اللي صار 19/20/21 في مدينة المنستير الملتقى الوطني لقسم العصافير. الحقيقة قدمنا 3 أناشيد خاصة في على الوقت ضيق خاطر حفل افتتاح. صار تفاعل حتى العناصر متاع الكورال روحوا فرحانين اللي هم رو من حضروا 30 في عيد الأمهات أمهات وبعض ضيوف. حبيناش تكون موسعة، قلنا التجربة الأولى أو المصافحة في الافتتاح متاع الملتقى الوطني حضروا قرابة 160 وكان تفاعل مع القيادات اللي تفاعلوا مع الوليدات. الهدف متاع الكورال هذا اللي هو كما تعرف أنت منطقة مجد عيسى منطقة تفتقر المؤسسات الدولة لا تحتضن الطفولة والشباب، لا دار ثقافة لا نادي أطفال. علاش لا قلنا نحتضن الوليدات هذا نخرجوا منهم البراعم هذه، أقل شيء وليدات يعرفوا يغنيوا صحيح يقول ينجدوا بالأناشيد الصحيحة ومش نتبعهم الأخر رمق كما يقولوا. الهدف متاعنا الوحيد أولا نحيو منطقتنا وزيدا رغم مش نكونوا منفتحين على معناها على على على الخارج الفضاء الخارجي سواء جهوي ولا حتى وطني. هاي معك آية
4: سيرياس ديما نعاود لك ايه معك انت راي نقول لك ايه مش بحدنا بحدك هي اللي باش تحاورك، اما حبينا فقط ناخذ فكره على انواع الاناشيد خاطر صغيرات من 5 إلى 7 سنوات ما نعرفش شنو قاعدين يحفظوا، وفي مساله التاطير الموسيقي والمكان متوفرين لكم الامكانيات هذه ولا لا؟
6: بالنسبه لي اني قلت لك اني عصامي التكوين وعندي تجارب سابقه. احنا بدينا كبدايه راو بالأناشيد الكشفية وفما حتى اللي خدمنا عليه عيد الأمهات راو اخترنا أناشيد خاصة بالأمهات وفما غنيات سهلة كما يطول عمرك يمي ما يعنينا متداولة معنا حتى صغار
4: معروفة ويحفظوها
6: وفما بعض أغنية ولا اثنين بدلت لها الكلمات هي اللحن باهي مزيان بدلت لها كلمات ظرفي مش نخدم بها ولا نسجلها لا بدلت كلمات باش قمنا بالعرض قدام الأمهات هذيك. معناها كما قلت لك راهو واحنا قاعدين نحضروا توا الاحتفال بالمولد.
4: عندكم المكان اللي تتدربوا فيه سي رياضة؟
6: المكان في حضانة الفردوس
4: فوالا هي
6: كما قلت لك
4: قلت بالتعاون معاهم وهم موفرين لكم المكان. اي نرجع معك اي عندك سؤال لضيفك اي باش نكملوا معك
5: برأيي الحقيقة كفيتوا بالأسئلة ولكن بس حبيت نسأله الفئة العمرية هذه من 5 إلى 7 سنوات كيفاش تعاملوا معها وخاصة في التأطير بتاع الأغاني على خاطر مش صغار الكل عندهم الحس الفني مش صغار الكل يطوعك باش يحفظ غنيات خاصة لكن يبدأوا طول شوية تخطوا توصيف والعبد الكل تخمم في العطلة وفي الراحة وفي الدار.
6: نبدأ لك من الأخير راو الغنيات ما نقتصروش على برشا ما نطولوش راوهم ما ناخذوش الأنشودة كاملة ولا الأغنية كاملة بطبيعة خاطر هم يلزم أولا فئة عمرية ما تتحملش برشا مش يقعد يغني وحتى في البروفات راهو حتى وين نحفظ فيهم ما فما دقيقتين ثلاثه ونرتاحهم راهو وزيد راهو فما كاستينغ راهو تو احنا مش نخدموا على كاستينغ الخطر من 5 لـ7 سنوات فيهم لا مش متفاعل الحقيقه الخطر وممكن هو مازال ما في المستقبل نويل تسمع فيها مدام
4: نسمع فيك طبعا سيريات تفضل
6: احنا في المستقبل باش نمدوا في الحقيقه لقينا نجحنا الى حد ما وهي خطوه اولى حبينا مش نمدوا من 5 لـ7 لـ10 سنوات باش يظل فما عمار متفاوته ومش يكبر العدد الخطر تو احنا عندنا 14 عنصر معنا 14 طفل ان شاء الله والحلم تكبر مع
4: هو ربما سي رياض هو 5 و7 سنوات راهو صعيب انك باش تدربهم وفي كورال واناشيد وكذا لكن في المناسبات اللي باش يقدموا فيها الاناشيد نتاعهم اكيد فما صغيرات اخرين باش تستقطبوهم لانه باش يستهويهم الجو هذاك ويوليو يحبوا يشاركوا مع اطرابهم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق سيدي يعطيكم الصحه
6: اكيد كيما كلامك صحيح ويعطيك الصحه ومشكورين على الاستضافه
4: عايشك سي رياض
6: عايش. ان شاء الله كي يجيو في المباشر تشوفوا راهو
4: عايشك ان شاء الله ان شاء الله باذن الله لي مالا
6: بقدرة رب
4: يعطيك الصحه
5: خليك مدام سوريا وشكرا لكافة المستمعين الكرام كنت معاكم آية الله فارس على راديو زبقة مجن ونفسي
4: شكرا آية الله فارس تحية ليك والسي رياض مبارك ضيفك إذا بعد قليل نرجع لكم بعد النغم مع محمد أحمد مخلوف وفقرة بواكير

0: بواكير. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت دراسة حديثة أن مراقبة التغيرات التي تطرأ على بروتينات الأمعاء يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنكسية العصبية. ففي دراسة كبيرة جديدة نشرت في مجلة غاسترو أنتروبولوجي، وجد خبراء من جامعة أباردين أن البروتينات غير الطبيعية المرتبطة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر ومرض العصبون الحركي يمكن اكتشافها في أنسجة الأمعاء قبل ظهور الأعراض بسبع سنوات. وقد تساعد هذه التغيرات الأطباء على التعرف على المرضى المعرضين للخطر قبل سنوات من ظهور أعراض واضحة، مما يتيح فرصة لتأخير ظهور الأمراض من خلال التدخل المبكر وتغيير نمط الحياة، وفق صحيفة دايلي مايل البريطانية. وقالت البروفيسورة جينا غريغوري المؤلفة الرئيسية للدراسة: نحن نرى أدلة واضحة على أن نفس التغيرات المرضية في البروتينات التي تحدث في عدة أمراض تنكسية عصبية يمكن أن تظهر في الأمعاء قبل سنوات عديدة مما كنا نعتقد سابقا، مؤكدة أن هذه النتائج تفتح آفاق للكشف المبكر عن الأمراض والتدخل قبل فوات الأوان.
0: بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
2: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحق كبير.
2: أهلا بكم في نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. خلال افتتاحها أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي رئيسة الحكومة تؤكد أن روما شريك اقتصادي متميز لتونس مع آفاق تعاون في عدة قطاعات. إطلاق المنصة الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية. وزير التشغيل يؤكد أن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%. أهلا بكم من جديد. قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في كلمة ألقتها اليوم في افتتاح المنتدى الاقتصادي والأعمال التونسي الإيطالي المنتظم بتونس، قالت إن العلاقات التونسية الإيطالية تواصل مسارها التصاعدي حيث شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتنوعا ملموس شمل مختلف المجالات الحيوية، وأضافت أن هذه العلاقات ترتقي اليوم إلى مستوى الشراكة الاستثنائية تعززها مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
4: يشكل هذا المنتدى منصة بالغة الأهمية لتعزيز شراكتنا وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين. تتجاوز الشراكة الاستراتيجية بين تونس وإيطاليا حدود المؤشرات الاقتصادية لتتجسد في مشاريع هيكلية كبرى تعكس رؤية مستقبلية مشتركة، ويبرز هذا الإطار مشروع الربط الكهربائي الماد الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالشراكة مع شركة تيرنا الإيطالية كجسر طاقي حيوي يربط بين ضفتي المتوسط، ويعد أول ربط كهربائي مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا. ويسهم هذا المشروع بشكل مباشر في دعم الأمن الطاقي ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة، كما نؤكد في هذا السياق ذاتي على الأهمية الاستراتيجية لمشروع تاني في قطاعي الفلاحة والمياه ضمن خطة ماتي من أجل إفريقيا، حيث يجسد هذا المشروع نموذجا متقدما للتعاون التنموي.
2: من جهته أكد هشام اللومي عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح للإذاعة التونسية أن هذا المنتدى يعد فرصة هامة لشراكات تونسية وإيطالية في عدة ميادين، وأشار إلى أن روما من أهم الشركاء الاقتصاديين لبلادنا، وأن أكثر من 1000 مؤسسة إيطالية منتصبة في تونس تشغل عشرات الآلاف من اليد العاملة التونسية.
5: إيطاليا شريك اقتصادي هام جدا من أول الشركاء متاعنا فيما يخص التبادل التجاري فيما يخص الاستثمارات. أكثر من 1000 مؤسسة إيطالية منتصبة في تونس يشغلوا في عشرات الألاف من التونسيين في ميادين هامة. اليوم في المنتدى هذايا لقينا فرص كبيرة، ثم عدة قطاعات باش نتكلم عليهم فيما يخص البنية التحتية، فيما يخص الطاقة، فيما يخص تكنولوجيات الاتصال، مكونات السيارات، الصناعات الصيدلية، وعدة ميادين. والخطابات نتاع المسؤول اللي يتكلموا وكان رسالة إيجابية جدا من جهتين. فكرة هي نكونوا منها نعملوا شركات رابحة، ما يسمى غانيون. هذا الوزير الإيطالي قال هذية، وهما تونس حطينا من أهم الشركاء الاقتصاديين لإيطاليا، وإيطاليا التوانسة من أهم الشركاء الاقتصاديين لنحن. ثم مشروع الكابل اللي بشربت أوروبا بإفريقيا من تونس لإيطاليا، هذاك فيه 600 ميجاوات من الطاقات المجددة، وهذه فرصة قالها الوزير الإيطالي وقالت كذلك اللي فرصة باش التوانسة يستثمروا في الطاقات المجددة. 600 ميجاوات هو استثمار ضخم. ثم زاد البلان ماتي هذايا اللي هو باش يشجع الاستثمار الإيطالي في إفريقيا، وتونس أول بلد اللي هي استنفعت بالاستثمارات هذايا، معناها ثم فرص خارقة للعادة.
2: قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة، إلى جانب الشراكات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. وأكد في تصريح للإذاعة التونسية على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس اليوم، أكد أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%.
6: قراءتي الخاصة أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تناهز 100%، سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي خذت كفايات ولا شهادة تكوين مهني وغادروا، هذونا ما قاعش سون با كومتابيليزي في الواحد. دونك التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح، والغاية من الملتقى هذا ليس فقط تثمين صور التكوين المهني، هي فتح آفاق أمام الشباب، فهو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كله هو الحد من البطالة، سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الآفاق سواء مؤسسات اقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة، ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راه اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها.
2: تم صباح اليوم ببلدية تونس استخراج أول رخصة بناء عبر المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء تعمير، وتم اختبار المنظومة فعليا تزامنا مع انطلاق تعميمها على 16 بلدية. وقال مدير عام مركز الإعلامية بوزارة الداخلية ورئيس لجنة قيادة مشروع المنصة نبيل الدهماني في تصريح للإذاعة التونسية على هامش يوم إعلامي انتظم لتقديم هذه المنصة، قال أن الهدف من هذا المشروع هو تبسيط الإجراءات وتقريبها من المواطن وتعزيز الشفافية.
7: الهدف من المشروع هو

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. مسكين المريض في تونس يبقى بين مطرقة المرض وسندان الديون. المفروض عندما يداهم المرض عافاكم الله الإنسان يقتضي ذلك أن يجد منظومة صحية تحميه وتضمن له العلاج الكريم، غير أن الواقع يكشف معاناة كبيرة يعيشها العديد من التونسيين بسبب الارتفاع الملحوظ والمشط في كلفة العلاج. فبين محدودية القدرة الشرائية وتزايد المصاريف الطبية يتحول المرض في كثير من الأحيان إلى عبء مالي ثقيل يهدد استقرار العائلات، بل يتحول إلى كابوس بما في العبارة من معنى. فالمريض ولا سيما المنتمي إلى الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة يجد نفسه حائرا بينما تتكفل به منظومة التأمين الصحي وما لا تتكفل به. فبعض الفحوصات الطبية المتخصصة أو العمليات الجراحية أو الأدوية الحديثة لا يشملها التعويض الكامل. لماذا؟ الله ورسوله أعلم، وهو ما يضطر المريض إلى دفع مبالغ هامة من ماله الخاص. وكما يقول المثل اجبد ما ترد جبال تتهد. قد يكون الحل المستشفيات العمومية، ولكن ماذا عن طول الانتظار؟ ثم المريض لا يجد دائما كتفا سمينا يسهل عليه المراحل ويذلل أمامه الصعوبات ويفتح أمامه في وقت وجيز وقياسي أبواب العلاجات. المريض قد ينتظر، ولكن المرض يحتاج أحيانا إلى سرعة التدخل، ما يدفع العديد من المرضى إلى التوجه مكرهين نحو المصحات الخاصة، حيث تكون تكاليف العلاج مرتفعة جدا وتفوق معاليم الخدمات والإقامة تعريفات النزل ذات 8 نجوم. لو حاولنا أن نقارن مستوى الإحاطة والتكفل بين

0: ونسوى العالم لوجدنا أنفسنا في حيرة من الأمر، فشتان بين منظومات صحية تجعل المريض محور الاهتمام وتتكفل بمعظم مصاريف علاجه، ومنظومات أخرى يجد فيها المريض نفسه مطالبا بتحمل جزء كبير من الأعباء المالية. ليس هذا فقط، بل يكون مجبرا على فهم الطلاسم والأوراق وتفكيك الحرف حتى يقع تعمير استمارات المرض كما ينبغي وتشتهي مصالح الكنام. في العديد من الدول المتقدمة يشعر المريض بوجود شبكة حماية حقيقية تحيط به منذ لحظة التشخيص إلى غاية التعافي، بينما يضطر المريض التونسي في كثير من الأحيان إلى خوض معركة مزدوجة ضد المرض وضد التكاليف المرتفعة للعلاج. قد يقول القائل: ألم يأتك نبأ تدهور الحالة المالية للصناديق الاجتماعية التي تعاني منذ سنوات من عجز متزايد؟ ألا يجب أن نعذرها في ظل الصعوبات المزمنة التي تعانيها؟ نحن الحقيقة قد نعذرها، ولكن المريض لا يملك رفاهية انتظار تحسن المؤشرات المالية أو إصلاح التوازنات الحسابية لها. المرض حين يطرق الباب لا ينتظر، والحاجة إلى العلاج تكون آنية وملحة، ولذلك يجد المريض نفسه مضطرا إلى دفع التكاليف الباهظة للعلاج حتى وإن كان قد ساهم لسنوات طويلة في تمويل هذه الصناديق عبر الاقتطاعات من الأجر. إنها المفارقة المؤلمة ولكنها الحقيقة المرة. هذا الوضع يطرح إشكالية حقيقية حول ضرورة إصلاح المنظومة الصحية في بلادنا، فالصحة تظل من أهم مقومات الكرامة الإنسانية، ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق الاستقرار والتقدم إذا كان مواطنوه يخشون المرض بسبب كلفته الباهظة. فالإنسان هو الرأسمال الحقيقي بالنسبة إلى الأوطان، ومن أبسط حقوقه أن يمرض في بلاده بكرامة ويشفى بكرامة.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: تحت المجهر.
2: المجهر ونستقبلوا مع بعضنا ضيفنا ياسين علوش مؤثر لنادي ديسكوفري جونيور بمنوبة. ياسين أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: عسلامة مدام.
2: أهلا وسهلا ياسين، ألف مبروك الفوز متاعكم وألف مبروك للقب اللي خذيتوه اللي شرفتوا بيها تونس والتوانسة الكل، وفي نفس الوقت جبتونا خبر يفرح المواقع الكل الإخبارية الحقيقة والإذاعات، وراك عملت برشا انترفيوات في الفترة هذه. مؤكد تخريب كل المواقع تحكي على الانتصار هذايا وعلى هالفوز التونسي المشرف هذا، فرحتونا، حسينا روحنا في حاجة للفرحة الفترة هذه، خاصة وأنه اسحاب برشا في كأس العالم السنة لكرة القدم. دونك على الأقل خبير كيما هذا نفرح به. المناسبة مهمة برشا، كانت في إسبانيا مرتبة أولى عالميا في مسابقة أوروبوت جونيور 2026، إنجاز تاريخي ويعكس هذا تميز الشباب التونسي في مجال الروبوتيك. مرحبا بك ياسين، ونبدأ ونحكيه على النادي نتاعكم هذا في منوبة، نادي ديسكوفري جونيور. حكينا شكونهم الشباب اللي ينشطوا فيه، من اختصاص جايين، الغرام هذا بالروبوتيك شنو فما معاهم باغاليل كهوايات أخرى عندكم أو هوايات ذات صلة بالروبوتيك؟
3: دونك ديسكوفري كلوب هو كلوب تأسس عام 2017 في منوبة.
2: أيوة.
3: الهدف الرئيسي بتاعه هو أنه يعلم الروبوتيك للصغار اللي عمرهم أقل من 18 سنة.
2: أي
3: ما تتنجم يكون عمرك في المدرسة في الكوليج وإلا في الليسي، مرحبا بيك.
2: آه.
3: ما تطلب حتى نيفو معين تجم تكون عندك فكرة على الروبوتيك. أي طفل ينجم يجي ويقرأ ويتعلم ويشارك في دي كومبيتيسيون سواء ناسيونال وإلا انترناسيونال.
2: كيف كيف معناها قبل عندكم مشاركات أخرى ياسينة؟
3: أي دونك كما قلت لك فما برشا دي كومبيتيسيون في تونس نشاركوا فيهم بصفة متواصلة على طول العام. كيف في لي كومبيتيسيون انترناسيونال عندنا زوز كومبيتيسيونات مهمين اللي نشاركوا فيهم، واحدة اسمها روبوكاب اللي هي تصير كل مرة في بلاصة كل مرة في بلاصة معينة كيف كيف كومبيتيسيون انترناسيونال، والكومبيتيسيون الثانية الانترناسيونال هي الروبوت جونيور.
2: شاركتوا فيها أول مرة؟
3: لا، الروبوت جونيور الكلوب يشارك فيها كل عام من عام 2019.
2: انتم بديتوا قلت لي 2017 و2019 شاركتوا في اوروبوت. يعطيكم الصحه. احنا نلقاو الفريق اللي فاز هو ديسكوفري 2، يعني انتم في النادي نتاعكم عندكم اكثر من جروب ناشطين. كيفاش التقسيم نتاعكم؟
3: هي احنا شاركنا بدوز ايكيب، هي العملية كيفاش تصير من الاول.
2: أيوة.
3: في كل بلدان العالم الكومبيتيسيون هذية في كل بلاد تنظم كاليفيكاسيون في البلاد هذيك.
2: أيوة.
3: احنا في تونس عملنا دي كاليفيكاسيون ويهزوا لي تروا برمي هما اللي يلعبوا في الانترناسيونال. دونك احنا شاركنا بدوز ايكيب، كل ايكيب فيها سبعة من الناس. دونك ليكيب ديسكفري 2 في الكاليفيكاسيون في تونس جابت البرومي بري، وليكيب ديسكفري 1 جابت الدوزيام بري. دونك في الكاليفيكاسيون في تونس جبنا البرومي والدوزيام بري. دونك مشينا لعبنا غاديكا في اسبانيا، مشينا في مستشفى صغير، مشينا غاديكا في مدريد. ايكيب جابت كسيكيام بلاس اللي هي ديسكفري 1، والديسكفري 2 هي اللي ربحت لوروبوت جونيور.
2: شاركتوا معناه دخلتوا انتم بزوز فرق ولا وقلت لي الفريق الاخر جاب المرتبه الخامسه، معناها حتى هما ترتيبهم باهي راهو مشرف.
3: وهما في الاخر يعني كما قلت لك هما الكل في الكل 15 صغير بزوز ايكيب، يعني لعبنا بزوز ربوات.
2: ايوه.
3: من داخل ما فهمش تقسيمه، يعني عباد ينتميوا للايكيب هذه والعباد ينتميوا للايكيب هذه، كلهم يخدموا بعض كلهم صحاب كلهم متفاهمين خدموا على دور روبو وصل للبريمير بلاس وروبو للسانكيام بلاس.
2: معناها نلقاو نفس الأشخاص هما اللي يخدموا في الدو بروجي، معناها هكا ولا؟ هما بيدهم يخدموا بالتشارك مع بعضهم فقط. فما مشروع هو اللي يخذ 5 بلاس والمشروع هو اللي فاز بالمرتبة الأولى واللي يخذ الجائزة الأولى. يعطيهم الصحة ما قصروش بالحق، حاجة مشرفة جدا وحاجة تفرح الحقيقة، تفرح برشا برشا. به نحكيوا عليها احنا الروبو اللي فاز ياسين.
3: به هي نفسركم الساعة الكمبيتيشن كيفاش تصير. هي كومبيتيشن فما اسوسياسيون تورغانيزي الكومبيتيشن هذه في فرنسا اسمها بلانيت سيونس.
2: ايوا
3: كلها تجي في زون سبتمبر اكتوبر.
2: ايوا
3: وتحط كيتشر كيتشر معناتها جملة القواعد اللي لازم يحترمها الروبو. فما ديتاش معينين اون جينيرال يكونوا في بيوت اندستريال اللي لازم الروبو يعملهم. الخدمة تبدأ على طول العام، نبدأ نعمله دي بروتوتيب، نبدأ نعمله دي تيست، نبدأ نعمله في أفكار إلى أن نوصله للبرودوي فينال اللي هو الروبو اللي لعبنا به. دونك البرنسيب متاع اللعبة كيفاش؟ أنه تلعب أطراح روبو كونتر روبو في ماتش طولها 2 متر على 3 متر. مدة الماتش تقعد 1.5 دقيقة كيك 1.40 دقيقة. والروبو اللي يجيب أكثر بوانات في الوقت هذاك هو اللي يربح. كما قلت لك الروبو اللي يجيب أكثر بوانات هو اللي يربح، خاطر في الكيتشار جذيك اللي تهبطها الأورغانيزاسيون يعطيه ترشيد لازم يعملها الروبو. وكل ما الروبو يعمل أكثر ترشيد ويتحرك بطريقة صحيحة كل ما يربح أكثر بوانات.
2: وهنا القوة فين؟
3: دونك القوة هنا هي على حاجتين. أكبر حاجتين هما دي سيستم ميكانيك كومبلكس خاطر الكومبيتيسيون هذه الباز نتاعها هو الميكانيك. دي سيستم ميكانيك خاطر الروبو باش يهز حاجات باش يقلب حاجات باش يهز حاجات من بلاصة لبلاصة يحولهم. وثاني حاجة مهمة أنه النافيغاسيون بتاع الروبو اللي هو الروبو كيفاش يتحرك، لازم يتحرك بطريقة دقيقة على الأخر باش يوصل من بوان لبوان بطريقة صحيحة.
2: والجروب متاعكم في الخدمة كيفاش توصلوا لأنهم يحقوا الروبو اللي نجم يتحرك أحسن واحد وفي أسرع وقت ومعناه بالمقاييس هذه الكل؟ ياسين تنجمش تفيدنا؟ نحبوا نعرفوا الميزة متاع وليداتنا هذوم اللي بالحق وصلوا للمستوى هذا، معناه فين أبدعوا معناه. أي
3: كما قلت لك هي الخدمة بدأت معناتها ما هيش خدمة شهر إلا شهرين، خدمة 8-9 شهور. أول يجيبوا أفكار يبدأوا كما قلت لك يشوفوا القواعد نتاع اللعبة يبدأوا يشوفوا في أفكار، كل واحد يعطي فكرة، كل صغير يعطي فكرة وكل فكرة نعملوا لها بروتوتيب صغرون نحاولوا نجيبوها للدنيا نخليوها في الحقيقة. بعد الفكرة اللي نلقاوها جابت أكثر اللي هي أكثر فكرة ملائمة وأكثر فكرة تجيبنا بونات هي الفكرة هذيك اللي نكملوا فيها وبعد نبنيوا عليها الروبو بتاعنا ونبنيوا عليها التيست بتاعنا. دونك الأولاد ما شاء الله عليهم جابوا برشا أفكار باهيين، جابوا يخدموهم بطريقة نظيفة وبطريقة مزيانة. وبعد حتى بعد ما جت الفكرة عطيو فرصة كبيرة برشا متاع تيست، على خاطر لازم تستي الروبو بتاعك باش تتأكد اللي هو باش يعمل حاجة صحيحة. دونك الأولاد ضحى وتعبوا عطيو برشا وقت ويخدموا ويحاولوا يصلحوا كل مرة يشلقوا بغلط ويصلحوها إلى أن الحمد لله توصلنا الريزلت به.
2: يعطيهم الصحة. زيدا المسابقة الدولية يوروبوت جونيور 2026 كانت من 11 حتى 13 جوان في إسبانيا، هكا ولا؟
3: في مدريد.
2: دونك انتم بالنسبة للمشاركة والكل قلت لي متعودين وما عندكمش حتى مشكل، سهلة كانت المشاركة نتاعكم ياسينة؟
3: هو لما حالة مع السنين الفايتة الكومبيتيسيون كانت تلعب في فرنسا في باريس. سنة أول عام تتحول لمدريد في إسبانيا.
2: أيوة.
3: من الأول تعرضنا لشوية مشاكل ما تعرف متاع فيزا ومتاع أوراق وكذا. من الأول تعرضنا لشوية مشاكل كذا.
2: ذاك علشان أنا سألتك على خاطر أخذيت قبل فما مشاركات تونسية كانت مشرفة وكذا في مناسبات أخرى مسابقات أخرى واختصاص آخر يلقوا برشا مشاكل، ذاك علشان سألتك يعني فماشي الحقيقة شكون يعاون فيكم في المسائل هذه؟ نحكي بالدولة بطبيعة نحكي.
3: ومن الأول كما قلت لك تعرضنا لشوية مشاكل صاروا شوية أغلاط معناتها مي الحمد لله في الأخر كونتاكتينا السفارة بتاع إسبانيا الحقيقة كانوا متفاهمين وعاونونا وحاولوا معناتها لوماكس أنهم يخليونا ناخذوا الفيزا داير خذيناها جوست نهارين قبل ما نطلعوا قبل نهارين في الكومبيتيسيون من الأول ما كانش في بالنا اللي احنا ماشيين على أساس بروفيزنا وعلى أساس ماشيين دونك من الاول كانت خيبه امل بعد الحمد لله بعد ما حاولنا وبتفاهم من اسبانيا وصلنا خدنا الفيزا
2: وحدكم عاركتوا على الفيزا نتاعكم باش وصلتوا مشيتوا وفي اخر وقت معناها قبل نهارين مسفر من المناسبه
3: للكومبيتيشن
2: فوالا هذاك علاش انا سالتك خاطر الحقيقه قلت لك في استضافات سابقه لقيت الشباب اللي في لي جروب هذوما رغم التميز العلمي نتاعهم ورغم الموهبه اللي ظاهره نتاعهم ورغم الخدمه اللي يخدموها والابداع اللي يبدعوه في مشاريع فما حتى شكون وصل اخر وقت وما خداش فيزا وما نجمش يشارك للاسف لان ما فماش الحقيقه شكون يدفعهم وشكون ياثرهم وهنا ديما نحكي على المؤسسات الدوله راني يعني مش نحكي على اللي يجي تقعدوا تحاربوا حتكم حتى توصلوا تاخذوا الفيزا لانفيتاسيون للمسابقه والانسكريبسيون في المسابقه ما تكفيش باش تكون مبرر يعطيوكم الفيزا حتى ولو لمده المسابقه فقط ياسين نقعدوا ديما هالفيزا كل مشكله
3: هي هو سيبوزي انه تكون حجه كافيه وحجه يعني
2: اي فوالا
3: مده الكومبيتيشن كهو كما قلت انت ما حسيتش بوقت اكثر لكن الغالب من الاول تعرضنا للتعطيلات ومن بعد الحمد لله حاولنا وعدنا عليها الى ان وصلنا للبيوت اللي حسنا بيه
2: خرق العاده يعطيكم صحة على الاصرار نتاعكم معناها انتم ما تخدموا رغم الظروف الكل وصلتوا وشاركتوا يعطيكم الصحة وفريمون برافو أما اللي نشوفوه توا راكم عاملين بوم على مواقع الأخبار الكل وعلى صفحات الشباب الكل وغير صفحات الشباب والناس الكل تكتب عليكم والإذاعات الكل تستضيف فيكم قبل هذا قعدتوا تجريوا على فيزا ما خذيتوها كان نهارين قبل المسابقة وما تصورتوش أنكم توصلوا للمسابقة هذا الواقع التونسي بكل تفاصيله للأسف الشديد للأسف الشديد ياسين أعطيني بعد هذا الإنجاز التاريخي واللي يثبت مرة أخرى أنه التونسي عنده الإمكانيات بربي غير يقفوا معه وفروا له الكادر والظروف المناسبة مستقبلا شنو ناويين إن شاء الله في قادم الأيام
3: والله إن شاء الله كما قلت لك الكومبيتيشن هذه نشاركوا فيها كل عام دونك حتى لو كان ربحنا سنة ما زلنا ناويين أن نشاركوا العام الجاي وقبل كانت حاجة تخوفنا أن نربحوها وأن نلعبوا كونتر ديروا بوم البرة من فرنسا من ألمانيا من صربيا بماتريال خير برشا من الماتريال اللي كانوا وبحاجات خير برشا من الحاجات اللي عنا سوى الحمد لله حاجة ما تخوفنا حاجة سيبون عملناها دونك نجم نعود ونعملوها حاجة أخرى أنه الكومبيتيشن الثانية اللي فتلك عليها روبوكاب إن شاء الله نشوفه نهار إنجاز آخر نجيبه بريمير بلاس فيها مونديال كيف كيف أنه الكومبيتيشن أنه أهم حاجة أنه ننقل العلم الصغار اللي تتعلم في الدومين هذا اللي هو الحقيقة دومين مهم جدا اللي هو المستقبل هو في الدومين هذا ولازم نبداو نغرسوا الفكرة متاع الروبوتيك ومتاع الانفورماتيك في الصغار من توا سينو باش نطور واحنا ضايعين ومتخلفين على بقية المجتمعات دونك حاجة باهية كان نبداو نقريو فيهم ونعطيهم في الأفكار هذه من توا باش من بعد هما كي يكبروا يلقاو رواحهم ديجا على بار
2: صحيح صحيح باش كي يكبروا يلقاو رواحهم على باج مش اكثر معناها الزاده ياسين يعطيك الصحه بربي بعد التتويج هذا جاتكم شي دعوه من اي هيكل من هيكل الرسمي باش يكرموكم
3: ويلي منوبة مشينا ديجا البارح للولايه كرمونا ومشينا غادي كحذاهم في الولايه كرمنا الوالي
2: ان شاء الله على كل مرة اخرين في مشاريع قادمة تفكروا في مشاريع قادمة ان شاء الله ياسينة
3: بتبيع ان شاء الله
2: ديما العمل قل لي دؤوب ومتواصل
3: بتبيع.
2: مرة اخرى برافو ويعطيكم الصحة وتسلم لي على ولادكم في النادي فردا لما حالة تصورهم احفظناهم تو في وجونا ونمشي نلقاوهم ما شاء الله عليهم ويعطيهم الصحة وكل حماس ولي فيديو اللي هبطوا فيديو مزيان ياسر نهار التتويج معناه رعاية تونسية كيفاش تحضر في محفل دولي فيه 17 دولة، معناها دول ها مش أي دول اللي فيه مشاركة، 32 يظلي فريق مشاركين زادة من العالم المتميزين ذوكم بعد التصفيات، معناها كي نقول 32 مش شوية، تجي من توما الأوائل. ويعطيكم الصحة وبرافو مرة أخرى ياسين علوش. واصلوا وشوف الإنسان كي يشد صحيح هذاك هو اللي يوصل له في الأخر. هكا شكرا لك ومرة أخرى تحية، وإن شاء الله في فوز قادم نلتقي ياسين علوش. إلى اللقاء. إذن ياسين علوش ومؤطل نادي ديسكوفري جونيور بمنوبة مرة أخرى، مجموعة من الشباب شرفونا في مناسبة دولية بإسبانيا اللي هي أوروبوت جونيور دورة سنة 2026، واخذوا الكوب العالمية. على كل أخبار تفرح ونفرح بها، احنا نرجع لكم بعد شوية وبعد النغم تحديدا مع غادة العياشي في أسماء ومسميات، وتكون آخر فقراتنا معكم اليوم في برنامج بالتوقيت المحلي.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7.
2: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم في ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.
3: آدم وحواء

كثير. اجوا بحذان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج على صفحة إذاعة المنستير.

0: ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. تعود بدايات الهاتف إلى سنة 1876 عندما حصل المخترع ألكسندر غراهام بيل على براءة اختراع أول هاتف أرضي قادر على نقل الصوت عبر الأسلاك. أما الهاتف المحمول فقد طوره المهندس الأمريكي مارتن كوبر الذي أجرى أول مكالمة بهاتف جوال سنة 1973. وكان الهاتف في بداياته جهازا بسيطا يستعمل للمكالمات الصوتية فقط، لكنه شهد تطورا متسارعا خلال القرن العشرين، فظهرت الشبكات الهاتفية الدولية ثم الهواتف الجوال في سبعينات القرن الماضي. ومع بروز الهواتف الذكية في القرن الحادي والعشرين لم يعد الهاتف مجرد أداة للتحدث، بل أصبح كاميرا وحاسوبا ووسيلة للتصفح والتعلم والتصوير وإجراء المعاملات اليومية. ويقدر اليوم عدد مستخدم الهواتف بمليارات الأشخاص حول العالم، ليصبح الهاتف واحدا من أعظم الابتكارات التي غيرت طريقة تواصل البشر وحياتهم اليومية.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

معنا الجمال هو أنت سولاف. حبيت نغم تونسي مزيان وصوت حلو نختم به آخر عدد من برنامج بالتوقيت المحلي للبرمجة الحالية، لأنه الأسبوع القادم إن شاء الله باش نلتقي معاكم من ما 3 إلى 5 مع محمد وليد الجاموسي في داء لحنا العمل مع بعضنا، ثم في برنامج وعنوان جديد الموجة الموجة على الموجة إذن مش سهل باش تخدم برنامج راهو في شبكة كاملة تواصل معنا من سبتمبر عام ناول. غدوة مازال البرنامج بتواصل بالطبيعة من 5 إلى 7 في نفس الموعد مع شمس ووليد. شكرا لكامل الفريق، بداية مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، روف غديرة في الإخراج الرقمي، وهيثم والناس في تنسيق البث في الإخراج التقني للبرنامج. غدوة إن شاء الله نلقاكم في آخر عدد زادة من برنامج من المجتمع مع بقية الفريق. الموعد باش يكون 10 متاع الصباح. بعد قليل أجواء الرياضة مع الهذيلي الفتني. على خير الناس الكل، إلى لقاء غدوة بإذن الله.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. انطلقت بعد ظهر اليوم فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي بالعاصمة تونس بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية بين مؤسسات تونسية وإيطالية في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال إيدي موبايل سيصبح إلزاميا بداية من غرة جويلية 2026 بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وأكدت أن اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلا عن تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من شهر جويلية القادم، وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على ما أسمته عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد من البلديات. وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته والذي ينتهي أجله يوم 30 من جوان. أعلن اليوم رسميا إطلاق المنصة الوطنية الرقمية تعمير المختصة في التصرف في رخص البناء وتعميمها ب 16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بداية من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. والبلديات المعنية هي تونس والحمامات وعقارب ومدنين وبنزرت وسيدي حسين وجندوبة وجربة ميدون وجربة حومة السوق وصفاقس والكاف وقبلي ورواد والمرسى والقيروان والمروج. انطلقت اليوم حملة مداوات الحشرات بالطائرات بعدد من المآوي الشاسعة بولاية المنستير، وستشمل الحملة اليوم أو شملت اليوم ذفاف وادي المالح ووادي بوسيالة، وتتواصل إلى غاية السبت القادم لتشمل بقية المناطق الموجودة في البرنامج وفقا لما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية لولاية المنستير. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 الربع في مشاعر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, où nous t'aimerons les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في موعد رياضي جديد عبر موجات إذاعة المنستير. البداية تكون مع أخبار الاتحاد الرياضي المنستير. اليوم كان في الخمسة متاع العشية آخر موعد لتقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري. معنا في المباشر نأخذ أكثر تفاصيل مع رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات بالاتحاد المنستير الأستاذ محسن قبوج. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ.
2: أهلا وسهلا غيري، مرحبا بيك ومرحبا بالفريق العام المكتب النساء وكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: شكرا جزيلا. غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الاتحاد المنستيري دون ورود أي ترشح على الكتابة العامة للفريق، هذا هو العنوان الأبرز.
2: بالفعل ليلي غلق باب الترشحات، ما قدمت حتى قائمة إلى حين التاريخ والوقت المحدد لذلك، هو التاريخ اليوم 24 الساعة الخامسة، وعليه ما فماش حتى قائمة مترشحات للانتخابات في الوقت الحاضر.
1: الخطوة الموالية أستاذ؟
2: والله الحقيقة احنا كلجنة مستقلة الانتخابات كنا في اجتماع وما زلنا في كمانها، وتم قرار تطبيق الفصل 25 من قانون الأساس الجمعية وعقد جلسة انتخابية أخرى في أجل لا يقل عن شهر ولا يتجاوز شهرين بنفس السياق كما يقول الفصل. تم تعيين موعد جلسة انتخابية أخرى يوم 28 جويلية 2023.
1: واضح أستاذ محسن قبوج، شكرا جزيلا. كما قلت دعوة مفتوحة أخرى ونافذة أخرى لتقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة،
2: وقع إعادة فتح باب تقديم الترشحات بداية من غرفة جويلية وإلى غاية يوم 22 جويلية. إن شاء الله بالتوفيق للاتحاد الرياضي المنستير.
1: شكرا جزيلا أستاذ محسن قبوج على كل هذه المعطيات. هذا هو العنوان الأبرز بالنسبة لجديد الاتحاد الرياضي المنستيري. من جهة أخرى، فإنه لجنة فضل النزاعات بالاتحاد المنستيري تواصل بيع الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، زاد من خلال كيف المنصة الإلكترونية usmo.gishi.tn وفي نقاط البيع المعتادة في المنستير، لأجل الاستيفاء من كل الملفات المطروحة بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. شكرا جزيلا أستاذ محسن قبوج على كل هذه المعطيات وجديد الاتحاد المنستيري. نحكي شكرا جزيلا. مساء النور أستاذنا، نواصلوا مع أخبارنا ونحكيوا على المونديال وكأس العالم وجديد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كان وصل في فجر هذا اليوم إلى مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، وين تم إجراء أول حصة تدريبية للعناصر الوطنية في إطار التحضير والاستعداد لمواجهة الجولة الثالثة ضد منتخب هولندا في إطار الجولة الختامية كما قمنا لدور المجموعات. المقابلة تتلعب يوم الجمعة في نصف الليل بإدارة الحكم المكسيكية كاتيا غارسيا. بالنسبة لمنتخبنا بشي يواصل استعداد بشكل عادي بعد في إطار تحضير لهذه المواجهة. حصة تدريبية ستكون على ملعب كانساس سيتي، والمدرب الوطني لمنتخبنا إيرفي رونار باش يعقد ندوة صحفية غدوة كيف معه واحد من اللاعبين تحذيرا لهذه المواجهة. هذا بخصوص المنتخب. بالنسبة للبرنامج مقابلات اليوم في الثمانية، قطر البوسنة والهرسك، في نفس التوقيت سويسرا وكندا، في الـ11 متاع الليل المغرب تواجه هايتي والبرازيل تواجه اسكتلندا. والمغرب في صورة تحقيق نتيجة عريضة اليوم تنجم تكون أول منتخب عربي وأفريقي ينهي دور المجموعات في المركز الأول في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية والأفريقية في كؤوس العالم. في فجر غدوة الخميس في ماضي ساعتين، المكسيك تواجه جمهورية التشيك وجنوب أفريقيا تواجه كوريا الجنوبية. نحكي تنس، ضمن التصفيات الترشيحية المؤهلة لدورة ويمبلدون المفتوحة على الملاعب العشبية، ثالث بطولات لغران شلام في إطار المرحلة الثانية من التصفيات، للأسف لاعبنا التونسي عزيز دوغاز ودع المرحلة التأهيلية بعد هزيمته منذ قليل ضد الياباني راي ساكاموتو بنتيجة زوز أشواط لصفر، تفاصيلها 6-4 و6-4. هذه كانت مجمل الأخبار الرياضية في موعدها الرابع لليوم. أكثر أخبار نجم تواكبوها معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس. أجمل تحية توصلكم من محمد صيدية في الإخراج التقني، روفا غديرة على مستوى الديجيتال. أتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونستير. بسلامة.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
1: 8 ضربة في مشاعر الصباح
0: بعد نشرة نصف نهار،
1: 4 متاع العشية.
0: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
2: تمام 8 ليلا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال السنة المنقضية، مع تسجيل نمو إضافي ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يناهز 3.7 مليارات دينار. في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية لتشمل عديد الممرات البحرية الدولية، والتي أدت إلى ارتفاع في كلفة شحن النقل البحري العالمي عبر فرض رسوم إضافية والزيادة في أقساط التأمين، تترقب تونس على غرار العديد من الاقتصادات المرتبطة بالتجارة الخارجية تداعيات موجة جديدة من الضغوط اللوجستية قد تنعكس على كلفة الواردات والصادرات وعلى تنافسية المؤسسات الاقتصادية. ختاما، احتضنت الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا خصص لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 94 و900 ألف المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، وذلك بحضور رئيس المجلس إبراهيم بودربالة ورئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء، آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج عبر صفحة إذاعة ونستير.

0: الأرشيف.
1: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
0: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل في آخر موعد معاكم في آخر جولة في الأرشيف التونسي والعربي. رافقناكم في برمجة اختيارات كانت متنوعة على طولهم، حاولنا هكا نجتهدوا في اختياراتنا، نجيبوا حاجات هكا من النوادر اجتهدنا، وإن شاء الله البرنامج راق لكم وحبيتوه بكل الاختيارات اللي فيه وبكل ما سميناه اجتهادات كانت متنوعة بين تونسي وشرقي، بين أجواء الموسيقى، السينما، المسرح والتسريحات. الليلة ميلا هو آخر لقاء لي معاكم، البرنامج هذا باش يخلي عليها بلاصة كبيرة. صحيح فما تعب في مسألة البحث، لكن النتيجة كي نسمع أراكم ربما ورجع الصدى تنسي التعب هذا. شكرا لكم على المتابعة وإن شاء الله نتلقاو مع عناوين جديدة. خلينا نكملوا الليلة في جولة الأرشيف مع بيستوف اختيارات مما قدمناه على طول هالبرمجة هذه. نفكركم ربما ما سمعتوش لقاء من اللقاءات، نفكركم ببعض ما تعدى معنا، وإن شاء الله لقاء اليوم اللي هو بيدو أرشيف من الأرشيف. تختاروا أكيد إذاعة المنستير بكل البرامج اللي فيها، وإن شاء الله كل ما قدموه كل مرة ينال إعجابكم ورضاكم. لقاءنا يبدأ معكم توا، يتواصل حتى العشرة متاع الليل مع اختيارات من كل ما قدمناه على امتداد هذه البرمجة. سهرة ممتعة مع إذاعة المنستير.
2: من الأرشيف.

0: موسيقى من روائع الموسيقار والمؤلف والملحن عمر خيرت، وأكيد أي موسيقى قدمها خلال مسيرته عمر خيرت أكيد علامة موسيقية فارقة وإضافة لأي عمل تلفزي وسينمائي لمحل خدم شوية بالكل مسرح مكثر الأعمال متاعه للتلفزة وللسينما. الموسيقى هذه هي موسيقى مسلسل درامي واجتماعي مصري من إخراج المخرجة المصرية إنعام محمد علي، والمسلسل هذا خلينا نقول لكم للتاريخ أنه أول مسلسل قامت ببطولته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وأول عرض ليه كان عام 1991. نحكي على مسلسل ضمير أبلة حكمت.
1: ما بقتش مشكلة بنتين بيتخانقوا زي أي بنتين بيتخانقوا في أي مدرسة، بقت من ناحية مشكلة ناس مستقويين وبيدوسوا على اللي أضعف منهم، ومن ناحية تانية بقت مشكلة تربوية عندي أنا في المدرسة، وهي إن بنت زي ريم الرشيدي رغم سلوكها تتحدى مش بس سلطة المدرسة، لا وسلطة جهاز التربية والتعليم كله.
0: أبلة حكمت طبعا هي شخصية نظرة المدرسة وإلا مديرة المدرسة، وأحداث متنوعة كانت في مسلسل ضمير أبلة حكمت. فما كل حس النقدي توعوي التربوي الاجتماعي من خلال هذا العمل اللي شارك البطولة فيه الفنان الراحل أحمد مظهر. مسلسل ضمير أبلة حكمت مازال محفور في ذاكرة المشاهد المصري والعربي وللتاريخ. المخرجة إنعام محمد علي نجم يقولوا كانت وقتها من أوائل المخرجات في الدراما المصرية، وبعد سلسلة من الأعمال كيف ما الباحثة مع ليلى طاهر وصالح ذو الفقار، حصاد العمر، تقريب أربع مسلسلات هما كانوا قبل مسلسل ضمير أبلة حكمت. من بعدهم بديت العينين متاع الممثلين تتوجه نحوها، وبرشا واللي وكيتمنى ويخدموا قدام الكاميرا متاعها. فاتن حمامة كانت مثلا مع كل عمل تخرج إنعام محمد علي تهز التليفون وتكلمها وتشكرها وتثني عليها، وكأنه هكا جيتها في الوقت ذيك رغبة داخلية باش تعمل أول مرة في التلفزة وتقدم عمل تلفزي، وعلاش لا يكون بإدارة إنعام محمد علي. خستنا خنقول أنه للتاريخ في الفترة هذيك نحكي لهنا على التسعينات، الجمهور الأكثر توجه للدراما التلفزية للمسلسلات المصرية بعد فترة ركود بدأت تعيشها السينما المصرية. من لول إنعام محمد علي اقترحت على فاتن حمامة سيناريو فيلم، رفضت وقالت أنه تخمم في عمل يحمل قضية تربوية وتعليمية خاصة، فقالت لها أنه عندي المؤلف اللي مؤكد ينجم يقدم الكثير العمل هذي، شكونه؟ هو طبعا أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في مصر أسامة أنور عكاشة. ومن الأرشيف تصريح الفاتن حمامة على الشخصية الملهمة لها ولدورها شخصية النظرة أبلة حكمت.
1: تصريحات شخصية أبلة حكمت. كان في سيدة محترمة جدا، السيدة ماري سلامة، دي كانت رئيسة مدرسة بورسعيد للبنات والولاد يعني، كانت وست كانت على خلق ومربية فضلة جدا. فطبعا هي مش قصتها ولا حاجة، إنما أنا استوحيت الشكل والتسريحة واللبس وكله منها هي. وقعدت معاها قبل التصوير كذا مرة يعني، طلبت وقلت لها أنا عندي تصوير وحكون نظرة مدرسة وأحب أقعد معاكي. بقيت تكلمني وتفهمني عن الحالات اللي في المدارس، ويعني مجرد أني كلمت معاها الشخصية لبستها اتفاجئت بعد ما خلصت كذا واحدة بتقول لي انت بتقصدي فلانة الفلانية بتاعت اسكندرية، ولا انتوا بتقصدوا مش عارفة قبل مين اللي كانت فين. يعني الحمد لله ان في مربيات كتيرة قوي في مصر على طريقة أبلة حكمت.

0: ميحانا ميحانا غابة شمسنا الحلو ما جانا حياك بابا حياك ألف رحمة على بيك.
1: ميحانا ميحانا وغابة شمسنا الحلو ما جانا.
0: الغنية هذية ما نعرفش سألتوش زعمة وراهيش حكاية وراها حكاية، وحكايتها تقول أنه صارت حكاية حب وعشق في مدينة المسيب، الإطار المكاني لقصة الحب هذه مدينة المسيب واللي هي مدينة عراقية توقع على ضفاف نهر الفرات، واشتهرت بأحد أهم الجسور في العراق واللي هو جسر المسيب اللي تذكر في كلمات الأغنية هذولا اللي مرمروني وعلى جسر المسيب سيبوني. كلمات الأغنية مستوحاة من قصة حب حقيقية ومؤثرة صارت في العراق، جمعت بين فتاة اسمها وشلة وشاب اسمه عبد الله كان يمتلك قارب صغير ينقل فيه نقول وحنا الحبوب والحيوانات وغيره، وكان عبد الله شاب طيب المعشر، كلامه مزيان كلامه حلو صوته مزيان كيف كيف، وكان كيف يتنقل معناها في النهر الناس كانوا يتوقفوا بالذمة باش يسمعوا صوته المزيان وهو متعدي بجوار جسر المسيب التاريخي. لكن عبد الله تعرض لحادث مأساوي في النهر كلفه حياته، مات غارق، والحبيبة متاعه وشلة معناها دخلت في نوبة حزن كبيرة وانهارت، لكن كانت ديما تمشي للبلاصة اللي مرتبطة في ذهنها بحبيبها عبد الله، تمشي للنهر تقعد هكا تخمم تبكي، ساعات هز معها صاحبتها، صاحبتها هذي شنو اسمها؟ اسمها ميحانة. هما قاعدين تعدى مركب حبيبها، لكن مش في حبيبها بطبيعة خاطره توفى، فحست بالحزن وحست بالحنين وغزرت الميحانة وقالت من جملة ما قالت: ميحانة غابت شمسنا الحلو ما جانا، الحلو ما جانا، هكا الحلو ما جانا بمعنى حبيبها عبد الله ما جاش. الكلمات هذية تنقلتها الناس وتنسبت من بعد الغنية للتراث العراقي، وثم اللي يقول أنه اللي لحنها هو الملا عثمان الموصلي على إيقاع الجورجينا واللي هو إيقاع عراقي بحت ما هو موجود بشكله المتعارف عليه كان في العراق، موجود شوية هكا مع بعض الاختلافات في بعض المناطق في تركيا وبعض دول آسيا، لكن الجورجينا في شكله الأصلي موجود كان في العراق، والإيقاع هذية ظهر أول مرة في العراق في مدينة الموصل. الأغنية عجبت ناظم الغزالي وغنيها أول مرة عام 63 بعد ما أضف لها شوية في المقدمة موال عيرتني بالشيبي، وبرحيل ناظم الغزالي الغنية أديتها عدة أصوات عراقية وعربية.
1: له خال على صفحات خد، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر.

الهوى الله أكبر.

0: جماعة مربعين وإلا معزبين بالغنم في فريقيا، ويقولوا زيدا جماعة معزبين بالغنم في الجبل. شنو الحكاية؟ هذه حكاية العزابة. مش نحكيه على العزابة واللي هما مجموعة من الرجال اللي يهزوا الماشية متاحهم، معناها رجال يخرجوا في رحلة البحث على المرعى وينجموا يقعدوا مدة بعادة على عائلتهم، وفي العادة يمشيوا من السهل في اتجاه الجبل. إذيك علاش يتقال الجماعة معزبين بالغنم في الجبل، وعادة ما ينطلقوا من الجنوب وإلا الوسط في اتجاه الشمال أو ما يسمى بر فريقيا، وهذا يكون خاصة في السنوات العجاف اللي يقل فيها المرعى والماء. حركة العزابة تصير أساسا في الربيع، وذاك علاش يتقال زادة جماعة مربعين بالغنم في فريقيا. ثم زادة العشابة واللي هما مجموعة من مربي الماشية اللي يرتحلوا في نفس الجهة وإلا من جهة الجهة، وزيدا يلوجوا على العشب والمرعى للماشية متاحهم، والعشابة هذوما يتفقوا مع صاحب أرض من الجهة يختاروها هما باش يرعوا فيها الغنم متاحهم، يتفقوا معاه باش يعطيهم يعني مساحة من الأرض للرعي مقابل فلوس بقدر معين، والأرض هذية تتسمى عشابة، والناس هذوما العشابة. العشابة عادة في الربيع يمشيوا من الجنوب والوسط البر فريقيا، وفي الخريف يخرجوا زيدا يرعاوا لكن ما يبعدوش برشا، يعني في مجال محدود في منطقة معينة، ويقال الجماعة مخرفين بالغنم في المنطقة الفلانية. ب نوصلوا للقاطة، هذو مجموعة من ساء يقوموا بالتقاط السنابل اللي تسقط من المناجل متاع الحصادة وقت الحصاد، وتنشط نساء هذوما على هامش حركة الهطايا في بر فريقيا. وشكون هم هالهطايا هذوما؟ الهطايا هم البدو الرحل اللي يجوبوا المناطق للعمل في المجال الفلاحي الموسمي كيف ما الحصاد وإلا جميعة الزيتون وإلا جميعة التمر وغيره. ثم كلمة أخرى ما نعرفش تعرفوها وإلا لا، كلمة الطماشة. الطماشة المقصود لهنا ناس ينشطوا وقت جميعة اللوز وبدرجة أقل جميعة الفستق، معناه في مناطق معينة، هذا صيفا وشتاء جميعة الزيتون. ونقصد لهنا جمع ما تبقى من ثمار الزيتون اللي ما طالتهاش يد الجماعة. الجماعة هذه كلمة أخرى، الجماعة اللي يجمعوا بطبيعة من فوق الشجرة. شفتوا قديش ثرية لهجتنا التونسية، وقديش مشبهة وقديش محليها بمختلف خصوصيتها من جهة لجهة. بالحق لهجتنا التونسية تاريخ كبير.
1: من الأرشيف التونسي.

0: مثقف، الناس كل حافظة الوقت متاعه وتقعد تستنى فيه شوف شو يقول عبد العزيز العلوي الله يرحمه. طيب حقاني وعمل المسرحيات الجمل ضحك ضحكة، عنده أناقة، راجل محبوب ويحترموه الناس كل، عنده شخصية مرموقة.
1: الحكايات هذيك راهي حكايات اجتماعية مفيدة للناس.
2: كان كي بدأ في داره في تونس فما نسي كبار مستنسين به، يجيو يحكيوا له الحكايات وهو ياخذها ويحوصل لش فما ويزيد عليها ويبرقشها ويخرجها حكاية ويحكيها في اللي بعد.
3: ذاكرة في تاريخ التونسي، ذاكرة في القصة التونسية، ذاكرة في الحياة اليومية التونسية، ويقول عبد العزيز العلوي يقول معنا حاجة متعة برشا.
4: تربينا بحكاياته وبك الأمثال وبك الأسلوب الشعبي والأسلوب السلس،
5: حاجة كبيرة ياسر في الأخبار وفي التمثيل وفي المسرح وفي كل شيء.
6: أولا ولد حوم تربيسية جار الزعيم الله يرحمه، ولكن عبد العزيز العلوي خرج من المستير وقعد في تونس في العاصمة، زاد تكون غادي مستحيل كمش يطلع واحد كيفه، باب المستحيلات العشرة مش الأربعة، العشرة.
7: عبد العزيز العلوي هو ابن المنسير، هو كالقصاص الشعبي المتميز اللي كانت عنده معناه كان عنده إشعاع شعبي وقاعدة متميزة للكبار والصغار، الكل كنا نركض للاستماع إلى معناها الخرافات العروية، ومعناه عنده جذور الوطنية وكل القصص لعبد العزيز العروي عندها أبعادها الاجتماعية الكبيرة جدا.
8: ما جدتش بيني وبينك بطه،
9: شفت البارح ولد بجريد جالي هاك النهار قال لي راني بلشي باش خدمة، قلت له توا نشوف لك دبرك فمشي يعاد، كلمت له واحد وعمل لي تليفون قال لي راه بقول له يجي البقعة الفلانية، عاد قعد كل يوم يجي كل يوم يجي، البارح كيف هذا كيف جاء قلنا له راه امشي للبقعة الفلانية الى اخره، وكل خدمة حاضرة وقت نقضي باش نقضي يعني، اذا كان نمشي لل الوزارة ولا الإدارة ولا حاجة راه مش باش نقضي لواحد آخر، هي أول حاجة تقول عند الناس رقاصة وعند ميمتها نعاسة، خاطرش في القضية التانية ما نقضيهاش ننساها.
10: برا اشكي للعروي وعليه باش نحكيو، عبد العزيز العروي وما أدراك ما العروي بتاريخه الكبير. أي سيدي برا إشكي للعروي هي جملة اشتهرت برشا في تونس ودولتها أجيال، وبدأت بمعنى وصلت المعنى آخر، بديت زعمة بمعنى إيجابي وانتهى بها الأمر لمعنى سلبي.
11: شكون أول ما سماك بابا عزيز؟
9: كرباك الله يرحمه،
11: عبد الرزاق كرباك.
9: إيه. كنا أصحاب ياسر وكنا متعاشرين عشرة كبيرة.
10: بابا عزيز خدم برشا في الإذاعة التونسية اللي التحق بها عام 38 كمحرر وكمذيع، وتشهر زادة بتقديمه للأخبار باللهجة التونسية، وكان العروي في زمانه معناها من الناس اللي عملوا ثورة لغوية نجم قولوا خطر جديدة وقت حكاية تقديم الأخبار بالدرجة، خلي عاد أسلوبه الجميل برشا والقريب من الناس زادة في حكاياته الشهيرة حكاية العروي وأسماره ومسرحياته اللي ألفها، حتى أنه يقولوا أنه كانت ثم منافسة مكتومة بين الزعيم بورقيبة وعبد العزيز العروي. كيف ما تعرفوا معناها بورقيبة كان زادة عنده فن الخطابة، معناها يخاطب الشعب بأسلوب أتقنه بالقدية بالدرجة بكلام قريب للناس ويمس عاطفة الشعب، وكانت هالمنافسة هذه ربما يغير معنا لكن موجودة.
11: قداش من جواب تقريب تتلقى يوميا؟
9: تقريب 200 الهجة بتاع الجوابات المسوقرة بتاع اللي يلزم صحح له ويلزم عمل له، هذه كلية تتمرض.
10: خلينا نرجع لحكاية برشكير العروي. في الوقت اللي اشتغل فيه العروي في الإذاعة كانت تجيه برشا جوابات، كل مستمع وكل مواطن عنده مشكلة ولا مظلمة كان يبعث جواب للعروي هو بيدو بطبيعة كيف يحس بالمظلمة هذية ويراها مهمة كونه يطرحها في الإذاعة، يتبنى الفكرة ويحول الجواب هذية البرنامج ويحول المظلمة هذية القضية في برنامج باش هكيكا يلفت انتباه الرأي العام ويرشدهم ويوعيهم إذا كان ربما ثم بعد اجتماعي وإلا معنوي للقضية وإلا الحكاية، وإلا زادا يلفت انتباه المسؤولين وكيكا وليت للعروي نوعا ما وإحنا من السلطة المعنوية على المجتمع لين الناس الكل اللي عنده مشكلة يقولوا له برا إشكال العروي، وكثرة الجوابات واللي عنده مشكل يقصد باب العروي مشكل مهم ولا حكايات مش مهمة، المهم هون العروي.
9: البارح برك البارح جاوني عشر جابت سوق عشر صحات وزمان جابوهولي للدار ومشروع إلى آخره.
10: ومن باب الطرافة والعروي يحكي الشيء هذا يقول كنت نحل مشاكل الناس وساعات مشاكلي ما منحلهمش. امشي يا زمان وجاي يا زمان، كلمة برا اشكال العروي خذيت منحة آخر، اللي يغلط وإلا يخالف القانون ولا يخالف العرف ولا يحب يتمرد ولا يعاند ولا يتسلط يخسر عليك كلمة، بمعنى ما عندك ما تعملي، وبكل وقاحة يقولك برا امشي اشكال العروي، أما في معنى آخر بعيد تماما على المعنى الأول. ثم كلمة أخرى زادت نسبت للعروي واللي هي كلمة بيناتنا فلسة، بمعنى أنه أخويا ما عجبتكش برامجي وإلا المضمون اللي نقدم فيه في الإذاعة، سهل برشا بيناتنا فلسة وتنجم تبدل.
9: ما نعرفش نرتجل ما نجمش، خاطر كي نتكلم هكا نغلط ونحشم الناس.
10: ريت كل ما يحكيه العروي في الإذاعة من حكاية تنهيته القصة في الكلام متاعه كل شيء مدروس، العروي ما يرتجل حتى شيء، وهذا بيسابق إضمار وترصد. معناه بشي كح توا راهو كاتب بين قوسين اتكح، بشي يضحك توا يكتبها، كل شيء مدروس
9: برغم على ما يظنوا فيه الناس. أنا حشا في الأيام الأولى كان شو اسمه المذيع اللي قاعد بحذاي، عاد سي المذيع كيف نقول كلمة ضحك يقوم يضحك، أنا نتكلم وحدي ما يسالش، إذا كان ضحك هو نحكى، فهمت شو وليت ما نحب حتى حد يقعد بحذاي.
12: من الأرشيف

0: تمام 9 ليلا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أشارت مديرة إعادة استعمال المياه المعالجة بالديوان الوطني للتطهير سونيا الباهي بوكاد إلى أن الديوان قام خلال السنة الماضية بالتوصل إلى تجهيز 38 محطة تطهير بوحدة معالجة ثلاثية، وذلك خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومات الإنتاج الحيواني. بإمكان الشبكة الكهربائية التونسية استيعاب نحو 35% من الطاقة المتأتية من الطاقات المتجددة في أفقية سنة 30 و2000 دون الحاجة إلى تعزيزات كبرى، وفق ما أكده الأستاذ المحاضر في هندسة الطاقة بجامعة قرطاج وعضو في مخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير صادق جلوز اليوم بتونس. أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول على ضرورة توظيف نقاط القوة المشتركة بين تونس وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، داعيا إلى الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين نحو تعاون اقتصادي واستثماري أوسع في القطاعات الاستراتيجية. ختاماً، اجتمعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري مساء اليوم بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني والوفد المرافق له، وذلك على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي تحتضنه تونس يومي 24 و25 من جوان الحالي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير، إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسياً اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. على وين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: أهلا وسهلا بكم متابعينا في موعد متجدد من حكايات كأس العالم في نجوم المونديال في إذاعة المنسي. نجمنا اليوم يعتبر الأفضل في مركزه في تاريخ كرة القدم، يتميز بعدة خصال، أولها القوة في الدفاع، من المستحيل أنك تراوغه أو تتجاوزه، مهاري بشكل كبير بالكرة، صاحب فنيات وتوزيعات بمنتهى الدقة، خلته يكون من أفضل المدافعين اللي ساهموا بتمريرات حاسمة، هو قائد حقيقي ومثال لكل زملائه على الملعب، والآخر لحظة يلعب باندفاع وتركيز عالي، خلته يكون ملهم لعديد الأجيال، وفوق هذا الكل صاحب كاريزما عالية وروح رياضية كبيرة. كل هذه المواصفات اتجمعت فيه وخلته يكون معشوق الجماهير. بطل حكايتنا هو الوحيد اللي في العالم اللي شارك في 3 مرات متتالية نهائي المونديال. لعب مع منتخب بلاده 140 مباراة دولية وما وصل للمكانة الكبيرة هذه كان بفضل العزيمة والإصرار. هو اللي قال على روحه بأنه عمره ما سلم، وفي كل مرة كان يمشي الفريق يعمل اختبار ويترفض، وفي كل مرة زادة يقول أنه الحياة باش تعطينا فرصة أخرى يلزمني نستغلها ونستمتع بكل لحظة فيها لنتحقق الحلم ووصل للمجد. عاش نجاحات كبيرة في إيطاليا وتوج بالبطولة مع نادي روما والميلان، توج بدوري أبطال أوروبا، والأهم هو اللي رفع علم بلاده وكأس العالم سنة 2002 مع جيل ذهبي لمنتخب البرازيل. هو اللي أبهر العالم بقدرته الكبيرة على الجري صعودا ونزولا على الرواق الأيمن طوال المباريات، حتى إنهم كانوا يقولوا عليه الإنسان اللي ما يتعبش، ووصفته الصحافة بالقطار السريع. هذه قصة الكابيتانو ماركوس دي مورايش المشهور بكافو. دقيقة مونديال، دقيقة
3: مونديال، دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لافيلي.
5: من الأرشيف،
6: من الأرشيف، مع ألفة جمالي.
5: من الأرشيف،
7: من الأرشيف.
8: نرجع لكم الجزء الثاني من لقاءنا معكم من إذاعة المنستير في آخر موعد لي معكم في جولة الأرشيف. ألفة جمالي تسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. جزء ثاني باش نواصلوه مع بيستوف أيضا من كل ما قدمناه على امتداد هذه البرمجة في برنامج من الأرشيف. اختيارات كانت متنوعة بين سينما، مسرح، موسيقى، تسريحات وغيره. نتوقفوا مع بعض ما تعدى وإن شاء الله المتعد برشا منكم.

سيدة سليف، ربي يعطيها الصحة ويباركلها في صحتها وفي عائلتها، ورجعنا مع صوتها الجميل الملون. نقولوا نحن ديما بالروح التونسية، وكنتشوفوا معناها قلوا احنا الفيديو متاع سيدة سليف وهي تغني، فيديو بالأبيض والأسود، خارجة منه جمالية خاصة. الفيديو هذية الجمال والأناقة والصوت الجميل، أغاني من موروثنا بطبيعة التونسي جميل اللي حظته الذاكرة والمدونة الموسيقية بأصوات عديدة، من سليف، من عليا الله يرحمها، شبيلة، كل الله يرحمهم، ربي يطول عمر سيدة سليف، زهيرة، نعمة، صفوة قبلهم، صالحة، وغيرهم العديد، وغير الأسماء زيدة هيك الموسيقية من رشيدية، الفرقة الفنون الشعبية اللي حفظوا الموروث الموسيقي كأحسن ما يكون. فرقة الفنون الشعبية ولا الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، وما أدراك ما تاريخ هذه الفرقة. من الأرشيف.

هذا مقتطف نرجع به لعام 76 تسجيل كان في الكويت وتمزجت فيه لبستنا التونسية المزيانة بموسيقتنا التونسية الأزين برقصنا التونسي الأزين والأزين. طبعا نحكيه لهنا على الفرقة الوطنية للفنون الشعبية هالتاريخ الكبير اللي نرجع من خلاله العام 62 العام اللي تأسست فيه الفرقة بإشراف زرياب الدكتور صالح المهدي، والهدف كان وقتها البحث في الموروث الموسيقي الشعبي وجمعه وأيضا توثيقه. وبقات الفرقة الوطنية للفنون الشعبية على امتداد 3 عقود تقدم في عروض وتحيي في مهرجانات مخصصة لكافة أشكال الفنون الركحية من ذلك الرقص والغناء. وبالحق معناها ما نبلغوش لو كان نقول أن الفرقة هذه كانت سفيرة لتونس للهوية الموسيقية والثقافية التونسية عربيا وحتى عالميا وحملة الراية والثقافة التونسية. لكن تقريب من سنوات 90 تراجع الإشعاع متاحة، ممكن حتى محلت في وقت ما نجم نقوله. لكن في 2018 التحقت الفرقة بمسرح الأوبرا وبدأت هكا الروح ترجع للفرقة بشوية بشوية، وكانت الخطوة هذه بمثابة نقول إحياء لقيمة هذه الفرقة من خلال

0: من الأسماء، وباش نفتح قوس صغرول هنا من خلاله تحية للعزيزة أمال البنزرتي. مدام أمال تحية كبيرة ليك. قلت لي في حصة من الحصص، أنا معناها نحكي على روحي، حكيت على الفن الشعبي وقلت كان ممنوع فترة بورقيبة من الحضور في الإعلام. هو عندك حق تقولي راهو مش الفن الشعبي، عندك ألف حق، ممكن ما حددتش راهو في كلامي، راهو ضمنيا نقصد في المزود. المزود كما نعرفه تمنع معناها في الإعلام التونسي فترة بورقيبة، معناها سقط سهوا باش نقولوا أنه المزود تمنع في إعلامنا التونسي، خاطر الفن الشعبي حاجة والمزود حاجة أخرى. صحيح بورقيبة منع، ما الفن الشعبي كان حاضر في وقته وخير دليل، معناها برنامج كيف ما القاف لتير وبتبيع مع المخترع شيشة كان نقولوا احنا خزينة للفن الشعبي متاعنا. دون الفن الشعبي في مختلف مناطق الجمهورية، كان ملتقى شعراء تونس اللي بتبيع حتى لسنوات الثمانين. البرنامج هذا كي تقول قافلة تسير فن شعبي تونسي، هذاك علاش اليوم من الأرشيف مقتطف من قافلة تسير
1: من الأرشيف التونسي.

ساج النجع وسار زايد على القدام عالبهرة الفجار الله تحيس ظلام فوق خيول خيار تقول أولاد عمام تدهكل بضمار ما ليهاش مثيل مكحولة الرماق تتلالع الجحفة هواها ما ينطاق جمرتها ما تطفى في قلوب العشاق يا مجملها تحفى سبحان الخلاق ميزها على الجيل تموج مثيل سفينة في غرايق البحار قصة سودة زينة واتاها التجار وخدود الياسمينة والرقبة بالنار والنغمة الحنينة ليها القلب ميل.

اعمل فعل الخير وكفر ما تندمش عليه، واخت فعل الشر يعثر يا ويح امليه. يلي عملت الخير تناله لابد يلاقيك، يتجازى العامل بعماله يا غافل نوصيك، إذا تزرع في النخالة القمح منين يجيك؟ تاكل في حرامة وحلالة ومغمض عينيك، تحب الظلم وتتعنالة وبليس مقويك، لازم باش تصادف دالة راهي تعثر بيك، هالفكرة راهي بطالة طوب ارجع يهديك. اللي يكسب ما يتفخر لا يحقرش أخيه، مولانا يكسر ويجبر راهي القدرة ليه.

0: عرفتوها الموسيقى هذه موسيقى أنا فيلم من أشهر الأفلام اللي في نسخة عربية ونسخة إنجليزية. الفيلم اللي باش نحكيه فيه من اختيارات السينما في جولتنا من الأرشيف.
1: نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
2: أنا قديرة أديت دور فيه برشا إبداع، واللي هو دور الفنانة منى واصف ودور المرأة اللي كان عندها دور بارز ومزدوج في التاريخ الإسلامي. في الجاهلية كانت عدوة الإسلام بسبب مقتل ولدها وخوها في غزوة بدر وعمها أيضا، وهي اللي مثلت بجسد حمزة ابن عبد المطلب ولطف، معناها قطعت وذنيه وأنفه وحاولت مضغ الكبد متاعه، مشهد جسد حتى في فيلم الرسالة لكن مش بتفاصيله الدقيقة، وصمت على الانتقام من المسلمين وحرضت النساء ضد المسلمين في معركة أحد، وبطبيعة بعد أسلمت يوم فتح مكة. الدور هذا جسدته عدة أسماء في السينما والتلفزة: سهير المرشدي عام 93 في مسلسل الوعد الحق، ميس كيف في سيرة الفاروق عمر بن الخطاب، أخيرا زاد الفنانة التونسية سهير بن عمارة في مسلسل معاوية، لكن يبقى دور السيدة منى واصف علامة فارقة في فيلم الرسالة عام 75، علامة فارقة في مسيرتها وفي الفيلم. نفكر زيدا أن الممثلة اليونانية إيرين باباس جسدت الدور هذية في النسخة العالمية للفيلم، وهذا شنو قالت منى واصف على دورها وقت اللي اقترحوا أنه جسد نفس الدور متاحة، حست بالخوف وبالتراك. الأخرى فنانة كبيرة وهي حست روحها ما زالت في بدايات مقارنة بها.
3: بحياتك بحياتك إيرين باباس بدها تاخذ الدور اللي إيه. بلحظة أنا كنت أتراجع.
4: تخاف منها؟
3: طبعا، لأنه أنا بعرفها، هي ما بتعرفي، أنا بعرفها
4: طبعا
3: وبعرف قديش
4: دنيا كلها تعرف.
3: بعدين قلت يلا يا بنت بتروح، أنا بنفس تلميذي هيك عم بحكي مع حالي، أنا من اللي بيحكوا مع حالهم كثير.
4: أيوه.
3: إنه أنا رايحة تلميذي بتعلم منها، يعني بدي اشوف شو النهايه، يعني
4: شو باباس ده بيعمل
3: شو يعني ايه. والله مضيت ما بعرف على شو مضيت، طلعت 8000، فكرت 8000 لبناني بهذاك الوقت، 8000 لبناني بيطلعوا منيح على سوري، قام طلعت 8000 دولار. انا ست اشهر كان تصوير.
2: مش نرجع بعد شويه مع كواليس الفيلم هذية مع الفنانه منى واصف، لكن حابه نحكي شوية على فيلم الرسالة، الفيلم الملحمي التاريخي من إنتاج وإخراج المخرج والمنتج السوري الأمريكي مصطفى العقاد، واللي كان أول عربي يوصل لهوليود وقتها، وأنتج سلسلة من الأفلام بداية من السبعينات. هو بدأ نقول وإحنا بأفلام الرعب الأمريكية، من بعد أخذ منحة أكثر نجم قولوا جدي عن العالم العربي والإسلامي من خلال السينما، وهذا جسد سينمائيا من خلال فيلم الرسالة، من بعد فيلم عمر المختار. فيلم الرسالة تم إنتاجه في زوز نسخ، نسخة عربية ونسخة إنجليزية. في النسخة الأمريكية نلقاو الفنانة اليونانية إيرين باباس وأنتوني كوين، وفي العربية نخبة من فنانين كبار كيف مع عبدالله غيث، منى واصف، وقائمة طويلة من الفنانين الكبار. يقال أنه من وراء الفيلم هذية برشا في العالم اعتنقوا الإسلام. صاحب فكرة فيلم الرسالة هو محمد السنعوسي، واللي هو وزير إعلام كويتي، واللي هو زادا ساهم في إنتاج الفيلم. اللي اكتب النص هو الكاتب الإيرلندي هاري كريغ، معاه توفيق الحكيم، معاه عبد الرحمن الشرقاوي، يعني ورشة عمل متكاملة كانت في العمل هذية، وتم الاستعانة زادة ببعض المشايخ والعلماء العرب. يقال أنه النص تكتب وقتها في القاهرة واستمرت الكتابة عام كامل. محمد السنعوسي مشى من بعد للسعودية في البداية لعرض النص والفكرة على السعوديين، فطرد وترفض الفيلم بحجة أنه حرام، لكن الأزهر الشريف قبل بشرط أنه الفيلم يتعرض أولا على علماء وقبل البث متاعه، وللتاريخ حتى من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وافق على الفيلم، وتم الاتفاق بين ليبيا المغرب الكويت ولبنان لدعم الفيلم ماديا بنسبة 25% لكل دولة، وكانت ليبيا الدولة اللي قدمت الدعم المادي الكامل من بداية الاتفاق. تم الاختيار من الأول على المغرب لتصوير الفيلم بعد ما تأسست شركة إنتاج خاصة بالفيلم، وتم تكوين أعضاء من الدول الداعمة، لكن المغرب صحيح بدأ فيها التصوير من الأول، لكن من بعد وتحت ضغط سعودي يقال أنه تم طرد طاقم الفيلم. ولهنا الفنان الليبي علي أحمد سالم اللي جسد دور بلال في الفيلم اقترح على مصطفى العقاد وصاحب الفكرة محمد السنعوسي أنهم يتوجهوا لمعمر القذافي، لأنه الوحيد اللي ينجم يقبل أنه الفيلم هذا يتصور في ليبيا ويدعم بالتالي المشروع. بطبيعته كان ملون متحمس للفكرة، معناها سمعوا هكا وفعلا مشيوا ليبيا وقابلوا القذافي اللي رحب بالفكرة وقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي لتصوير بعض مشاهد الفيلم. تم التصوير جنوب ليبيا، مدينة ترهونة وجنزور وحي الأندلس، وقيل أنه أول من شاف الفيلم هو معمر القذافي اللي طلب من العقاد 50 نسخة من الفيلم باش يهديهم للدول الإفريقية، وهو زادة اللي اقترح عليه أنه يصور فيلم عن عمر المختار أسد الصحراء وشيخ المجاهدين في ليبيا، وهذا ما صار في مرحلة لاحقة. ما يمنعش أنه بعد كل ما صار في المغرب يعني بفرض ضوابط تمنع المس من الثوابت الدينية تم استئناف زادة التصوير، تصوير بعض المشاهد أيضا في المغرب. رغم نجاح الفيلم تم حظره في السعودية، لكن بعد 40 عام من المنع تم عرضه لأول مرة في السعودية في عيد الفطر سنة 2018 ضمن ما وصف بالانفتاح الثقافي في السعودية. الفيلم نجح نجاح منقطع النظير، وكانت أرباح النسخة الإنجليزية وحدها 10 أضعاف تكلفة الإنتاج، وتم ترجمته ل 12 لغة مما ساهم في انتشاره عالميا. وتقدر بعض المصادر أنه حوالي 30 ألف أمريكي أعلنوا إسلامهم بعد متابعة هذا الفيلم. الفنانة الكبيرة واللي عندها تواضع الكبار من الأرشيف بتسموها أيضا في تصريح تحكي فيه على اختيارها لدور هند بنت عتبة في فيلم الرسالة من قبل المخرج مصطفى العقاد.
5: تصريحة لما اختارني العقاد الله يرحمه للرسالة، مو لما اجا شافني، لانه لما اجا شافني وقال لي يعني انا سمعت عنك وكذا، فكرته عم يضحك علي او عم يمزح، لانه انا زوجي بعد ما كان ضابط بالجيش وبعدين صار مدير عام مؤسسة السينما، مدير عام تلفزيون، بعدين مدير عام مؤسسة السينما، بعدين راح على باريس درس اخراج ورجع صار مخرج سينما، ما كان ياخذني لادوار البطوله. فلو قالوا لي انه مخرج تلفزيوني بصدق، لو قالوا لي مخرج مسرحي بصدق، ولكن مخرج سينمائي وجاي من هوليوود كان ما بصدق. فلما اجا واخذنا واعطينا مع بعضنا وكان شغله يعني لا هو تفاجأ فيني، سمعان من علي من الاستاذ عبد الله غيث الله يرحمه، كان شايفني استاذ عبد الله بدمشق في مهرجان دمشق المسرحي بمسرحية الملكة الجليلة زير سالم لألفريد فرج، كتير عجبته. فلما اجى العقاد عم بدور على ممثلين وممثلات واخذ معظمهم من مصر، فقال له انا لسه بهند، قال له روح على سوريا، قال له سوريا، كان تارك سوريا هو من 56
3: قالوا مدة أو 52
5: طويلة. أنا بدأت بالستين وانشهرت بالسبعينات، قالوا شوفها. فلما دقوا لي تليفون وقالوا لي، أنا فكرت أنه مزحة، بس اللي خلاني روح على نقابة الفنانين هو أنه أنا عندي بروفا، أنا وهاني الروماني رفيق دربي عم نعمل مسرحية حان الاستسلام أيها الإسرائيلي. أنا ويا سوا بنعمل بروفات بدنا نعرضها بمهرجان المغرب. شوفي الصدف. فأنا رحت يعني لولا هيك يمكن ما رحت. رحت قابلته شفته حاطت البايب هيك الله يرحمه طلع فيني في عنده بسمة فيها استهزاء شوي عرفتي. فلما شافني أنا قال لي ليش أنت شقرة. أنا وصف لي ياكي عبد الله أو وصفوا لي ياكي ما ذكر الاسم وصفوا لي ياكي طويلة سمرة شعر غامق. قلت له والله سبقتهم شان شغلوني بالسينما. شوفي جواب ما في نوع يعني أنا ما أنا كتير مهذبة أكثر من هيك يعني. المهم أعطاني ألبوم صور فرشت عليه صور أمريكان وأوروبيين وعرب وعطى أول ألبوم في الأجانب وثاني ألبوم في العرب وقال لي أنا بدي زين والله صورتك معهم. طلعت هيك أنا ما حسيته مزبوط عم يحكي
6: ما عجبكيش الكلام
5: الطريقة. بعدين قال لي أعطاني السيناريو قال لي اقرأي قري
6: أي
5: ما حبيتها
6: ما حبيتيش
5: لا لا لا ما حبيت الطريقة ما حبيت كان هاني الروماني والأستاذ شكي بغنام الله يرحمه مخرج تلفزيوني قالوا له بتريد يا أستاذ تشوف منى واصف عم تمثل قال لهم إيه أخذوه من شارع بغداد من نقابة الفنانين للأمويين لساحة الأمويين للتلفزيون السوري وعرض له هاني الروماني كنت عم بلعب معه الأميرة سعدة بنت الزيناتي خليفة ومع شكيب غنام دور امرأة أميرة فارسية. شاف لقطات مشاهد من هون وشاف مشاهد من هون قال لهم ورجوني إياها بلقطات صامتة كمان كنت بالأميرة الفارسية في عندي تعبير كتير يعني أكثر من الكلام ورجوه هذا ورجع أنا قاعدة ورا طاولة النقيب لما فتح الباب ودخل للعقاد من نظرة عينه حسيت إنه في احترام
6: اتغيرت
5: لأنه ما كان
6: رد الفعل
5: ردة الفعل صابغة شعري أشقر وما يعني في شيء هو وإنه أنا كيف عم حاكي يعني ماني أفضل مسألة قال لي شوفي بدك تتصوري وأنا الصورة ما بدي حتى هون بالألبوم بدي حتى هون
6: الله بس
5: ما وكيف بدنا نتصور ما في عنا يعني ما لنا مستحضرين بالنقابة أنا كنت حاطة فولار أبيض راح بالمقصف الله يرحمه رفيقتي بهاء سمعان قاعدة فوق جابوا لي منه جاكيت لونه أسود صوف حطيته على راسي وقمت هي الربطة البيضة حطيتها هيك وعصبتها وجبنا قلم كحلي لأن أنا ما بعمل مكياج إذا ما عندي تصوير أو عندي شيء جبنا قلم هالكحلي تخ تخ تخ, تخ, تخ وصور جابوا مصور وصور
6: حلو
5: ورحنا تعشينا وقتها هاني روماني كأنه عزمنا على العشاء وراحت القصة أعطاني كرت وقال لي أنا عرفت أنه بدك تروح على المغرب تعرضي مسرحية هي أنا الكرت تبعي بس توصلي وروحي على مراكش وقدمي هذا الكرت يورجوك المدينة اللي أنا عم ببنيها
6: هي مكة وكذا
5: لكن عم بالمغرب بمراكش ببلد اسمه أسفي أخذت أنا البطاقة وهذا وراحت القصة شهرين قبل بعد شهر ركبت أنا بالطيارة ورحت أنا وهاني على المغرب
6: كويس.
5: أنا بالطيارة بمسك مجلة اسمها الحوادث بال74 لبناني كاتبين عاملين لقاء مطول مع الأستاذ مصطفى العقاد وكاتبين مين أخذ من العرب والأجانب وكاتب هو منى واصف ونضال الأشقر وما عدت أتذكر سهير البابلي ولا ماجد الخطيب واحدة منهم يتنافسنا على دور هند منيح اللي محتفظة بالهذا للآن يعني لأنه كان ممكن أغلقتها وقلت راح الدور
7: بس الحال بس الحال من الأرشيف.

0: وابو جعفر حل الباب اعرضني وافرح بيا واني جايتك من الابعاد مسح لي دمعة عينيا اني ماشي في باب بحر عرضني يحيى بن عمر عرضني بشيلو الاخضر ينوب عليكم وعليا واني ماشي من الخوخة عرضوني رجال ملوكة وينك يا للا ملوكة يا سيدة يا حشفية. أغاني بمثابة تريزة موسيقية سحلية عندها جذورها التاريخية في الحضاري السوسية برشا أغاني تتغنى مقامات لوليا الصالحين هما برشا في سوسة كيف ما سيدي بو جعفر كيف ما سيدي يحيى بن عمر سيدي الظاهر سيدي بوراوي سيدي جابر سيدي بن عيسى. خرجت أغاني هي بيدها زادة حملت أسماء العديد من الأولياء الصالحين
1: من الأرشيف التونسي.
2: حبيت نكون متجوز حتى امي باش تطبي حبيت نكون متجوز حتى امي باش تطبي طاحت الطفله شيك

لزمتها باش تقوم تدهك القدامة لقتها تمشي وتروح. قالت هو يوصي فيا يحب وحدة مستوى.

يكلمني جاتها بربي يكلمني ضحكت ومشيت بربي يا بنيتي كلمني ضحكت ومشيت اش قلت لها لويش يا امي انت تلزمني ها مصيفات طب طب طب طب طب طب طب طب تحبش يا امي انت تمني انا راه ولساني معوج حبيت نكتب نتجوز عطت امي باش نكتب لي حبيت نكتب نتجوز عطت امي باش نكتب لي طاحت في فلاشيك سامباتيك انا ودي كل نشهيك علاش تلوج

نحبك يا بنيتي تخزر لي نلقاش حوايج فيك مليحة. نحبك يا بنيتي تخزر لي نلقاش حوايج فيك مليحة. قلت لها اسمع يا منتي وفمي الشبكة ما خلت عين صحيحة. هكا تعجبني وعرسك نعدي يا مخوش حبيت انتو بنتجوز عطمي باش تخطب لي

فرحانة قالت لي توب، رجعت جاتني فرحانة أمي قالت لي توب. أسمع يا وليدي بهنانة، هو مكتوب أنت تلقى خير مني أنا، علاش تخليني نترى.

0: امباتيك. نودك ولا نشاهيك علاش تلوت، حبيت نتوب نتجوز بعدت امي باش تخطب لي، حبيت نتوب نتجوز بعدت امي باش تخطب لي، راحت لي الطفله شيك مش امباتيك. نودك ولا نشاهيك علاش تلوت.
1: أحسن نوارة تقطفها كلمة على الغرة تخطفها من فم وقلبك عارفها، مش لازم هوني نوصفها. حبينا اليوم نحكيه على رائد من رواد الأغنية الفكاهية في تونس، فلتت زمانه وإلا كيف ما لقبوا وصفوا رفيق دربه، اللي هو زادة رائد من رواد الكتابة الفكاهية النقدية علي الدعاجي. علي الدعاجي يقول على صاحبه وعشيره قنبلة. نحكي على صالح بن علي بن عبد الله الخميسي، هالفنان بالفطرة واللي زاد في المقابل سقل هالحس ذي بتعلم العزف على العود والناي، بالكتابة زاد سقل الموهبة متاعه بالتلحين، هذا رغم انقطاعه عن الدراسة. صالح الخميسي كان صناعي في النقش على الخشب، وكان هو بيدو يصنع العود والناي. تولد عام 1912 في تستور. صالح الخميسي عام 38 انضم لجمعية الرشيدية وتعلم العزف على الناي على يد الشيخ علي الدرويش الحلبي، ومن بعد خلفه محمد التريكي واللي ضم صالح الخميسي لفرقته كعازف ناي وفكاهي، وكنت عنده هكا وصلت يقلد فيهم الفنانين والمثقفين. وقتها مازال صغير صالح الخميسي، في أوائل العشرينات يتسمى، لكن كان فكي برشا وعنده نظرة استشرافية للفن، لدرجة أنه مثلا اقترح أنه الرشيدية تكون قسم للأغنية الفكاهية وأيضا قسم للمسرح الغنائي. صالح الخميسي ما كانش مجرد مغني وإلا فكاهي، كان يكتب كان يلحن، كان لسان الشعب والوطن وناقد ساخر لحال البلاد والعباد، وهذا كلفه في فترة ما الحرية متاعه بدخوله السجن، وقت اللي قال لفرانسيس والمريكان ما خلاو الدنيا أمان، وتم إيقافه من وراء الغنية هذية. تاريخ كبير، غنى برشا أغاني نقدي على ذكر السجن، غنيت بودفة في بودفة شبحت ناس سموها حبس، كله من مال الرئيس يرحم من حبس وبناء، هكا قال الخميسي. هالغنية اللي كتبها هو في السجن عام 1955 كنقد زادة لوضع السجون في تونس. كنت عنده قدرة كبيرة وعجيبة على معارضة الأغاني، يعني ياخو غنية معروفة ويركب عليها كلام ناقد وساخر. هذا صار مع برشا غنيات، هذا صار مع غنية علي الرياحي جاب النصر وجاي، الخميسي غنى جاب الهم وجاي لطف يا ربي. كان يخاطب التونسي وقتها بما يفقه وبما يفهم، البلاد وقت استعمار، البلاد في حالة بؤس فقر، وجزء كبير من الشعب وقتها أمي. هو زعيم بورقيبة كان يحترم الخميسي في داخله، لكن كان يرى أنه ما يقدمه مش وقته، وممكن الرسالة من وراء كل ما كان يقدم فيه مش باش توصل بالشكل الصحيح لعامة الشعب. لكن صالح الخميسي لم يتوانى على التوجه اللي خذاه، كان يعني عامل هكا في الحانوت متاعه وكيف المجلس الثقافي سماه احنا، ويتلموا فيه كبارات الفن والثقافة، وحتى منهم من قال عليهم الناقد والكاتب والأستاذ الراحل توفيق بكار لا مال عندهم ولا هم يحزنون. لهنا يحكي على جماعة مقهى تحت السور اللي عندهم الفكر والثقافة، ومن بين يعني الناس اللي عرفهم وعاشرهم صالح الخميسي كانوا العديد من رواد مقهى تحت السور، لكن من المقربين منه كانوا خاصة علي الدعاجي وحسين الجزيري، يعني علاقة أثمرت حتى برشا أعمال مشتركة. عام 1938 يلتحق صالح الخميسي بالإذاعة، لكن حتى الإذاعة لم تسلم من نقد الخميسي، وقال أنه نهار من نهارات ما عجبتوش برمجة الإذاعة، كتب ينقد فيها فخرج منها وحرمت عليه الإذاعة، ولا أغانيه تتعدى أصلا فيها وقت لا تهكم عليها في سكيتش الراديو. بعد ما خرج تقولوا انتم معناها ما عادش يتكلم وينقد، لا بالعكس، قال الدم ولا الهم ومن الفن لخدمة الفحم. صالح الخميسي معناها تاريخ كبير، تاريخ مش معناها في علاقة بالفن كهو، زيد صالح الخميسي لازم نقوله أنه تاريخ رياضي في جمعية الزيتونة الرياضية فرع العدو الريفي، أيضا كان ضمن جمعية الكشاف المسلم التونسي بين تكوين الجمعية عام 33، ومن بعد أسس جمعية الهلال الكشفي وتولى قيادة فريق العدو الريفي فيها. صالح الخميسي تاريخ من العطاء، رحل في أوج زيد العطاء متاعه بعد إصابته لطف عليكم بمرض البوسوفير، وقتها العلاج ما كانش متطور. وقت المرض جيت تطلع عليه الفنانة صليحة وحبت تعمل معاه عرض في بطحة ببسويقة بعنوان صليحة وصليح، لكن الموت سبق. هو توفى في 10 جويلية 1958، وهي زيدة توفيت في نفس العام في 26 نوفمبر. توفى الخميسي وخلى رصيد فيه قرابة 300 أغنية، باب أهتر، حبوني ودللت، جميع الحروب توفيت إلى الحرب الليلة ومرتي، شنو آخر برشا أغاني معناها خليت من اسم صالح الخميسي اسم ما يتنساش وحاضر في الذاكرة، وحفظ جزء من تاريخ وزادة تقريب في 5 صفحات بعنوان تاريخ حياتي قبل مماتي، وحفظهم وقتها الراحل الطاهر المليجي رحلة عنوانها من قلب الظلام يولد الإبداع.

0: تمام العاشرة ليلا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: افتتاح المنتدى الاقتصادي للأعمال التونسية الإيطالية اليوم، ورئيسة الحكومة تؤكد أن العلاقات التونسية الإيطالية تواصل مسارها التصاعدي. افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط مؤشرات تفيد بأن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر دليل التوجيه الجامعي لهذا العام عبر الموقع الإلكتروني لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. من العناوين إلى التفاصيل: قالت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في كلمة ألقتها في افتتاح المنتدى الاقتصادي للأعمال التونسية الإيطالي المنتظم بتونس اليوم إن العلاقات التونسية الإيطالية تواصل مسارها التصاعدي، حيث شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتنوعا ملموسا شمل مختلف المجالات الحيوية. وأضافت زنزري أن هذه العلاقات ترتقي اليوم إلى مستوى الشراكة الاستثنائية، تعززها مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
1: يشكل هذا المنتدى منصة بالغة الأهمية لتعزيز شراكتنا وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين. تتجاوز الشراكة الاستراتيجية بين تونس وإيطاليا حدود المؤشرات الاقتصادية لتتجسد في مشاريع هيكلية كبرى تعكس رؤية مستقبلية مشتركة، ويبرز هذا الإطار مشروع الربط الكهربائي الماد الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالشراكة مع شركة تيرنا الإيطالية كجسر طاقي حيوي يربط بين ضفتي المتوسط، ويعد أول ربط كهربائي مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا. ويسهم هذا المشروع بشكل مباشر في دعم الأمن الطاقي ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة. كما نؤكد في هذا السياق ذاتي على الأهمية الاستراتيجية لمشروع ثاني في قطاعي الفلاحة والمياه ضمن خطة ماتي من أجل إفريقيا، حيث يجسد هذا المشروع نموذجا متقدما للتعاون التنموي.
0: قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوادة اليوم أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة، إلى جانب الشراكات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. وأكد الوزير في تصريح للزميلة تبر النعيمي على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس اليوم أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%.
2: قراءتي الخاصة أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تناهز 100% سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي خذت كفايات ولا شهادة تكوين مهني وغادروا، هذون ما قاعش نصنفا كونتابيليزي في الواحد. دونك في التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح، والغاية من الملتقى هذا ليس فقط تثمين صورة التكوين المهني، هي فتح آفاق أمام الشباب، فهو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كله هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الآفاق سواء مؤسسات اقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة، ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راه اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها.
0: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لهذه السنة لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. وأفادت هادية خاروني رئيس مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي بأن الدليل تضمن 1204 مسالك علمية جديدة موزعة على أغلب المؤسسات الجامعية.
3: دليل توجيه الجامعة 2026 هذا يخص كل الناجحين في امتحان البكالوريا 2026، يضمن جملة من الإجازات الجديدة والتخصصات مقارنة بدليل توجيه الجامعة 2024 اللي أثناه فما 1204 مسلك جديد خدموا عليه لجان القطاعية في عدة مؤسسات شملت كل القطاعات الأعلامية، البيولوجيا، علوم التصرف، العلوم الإنسانية، كل المجالات المعنية بالتعليم العالي تضمنت مسالك جديدة باش يلاحظها النجاح الجديد في امتحان البكالوريا. وفما زاد بالنسبة للريزو تاع شبكات المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، فما إجازة اللي هي إجازة في علوم التصرف، هذه إجازة معناها ولات تعوض اللي كان معمول به في إدارة الأعمال وفي التجارة والتوزيع والمحاسبة المالية، هذه إجازة جديدة تسمى هي في شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
0: نفذت مصالح الحرس الوطني والبلدي بسوسة بالتنسيق مع مصلحة المراقبة الصحية ومقاومة الأوبئة بالبلدية عملية مداهمة لمسلخ عشوائي بالقلعة الكبرى بحضور الهيئة الجهوية للصحة والسلامة الغذائية بسوسة، حيث تم حجز حوالي 1700 كيلوغرام من لحوم الدجاج. وبيّن مدير الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة بالقاسم القدري أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وإتلاف المحجوز.
4: في حملة مشتركة ضمت كل من أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية بسوسة وأعوان الحرس البلدي كذلك بسوسة، وقع حجز كمية من اللحوم البيضاء ومشتقاتها تتمثل في 1592 كيلوغرام من اللحوم الدواجن، 33 كيلوغرام من الكبد، و26 كيلوغرام من الأحشاء الدواجن بمذبح عشوائي محل عشوائي منتصب على خلاف الصيغة القانونية بمعتمدية القلعة الكبيرة. وقعت جميع الإجراءات القانونية لدى سيد حاكم الناحية بسوسة 2، أخذ الإذن بالإتلاف من طرف سيد قاضي التحقيق للقيام بعملية الإتلاف وتحرير محضر عدلي في الغرض بسوسة 2، وأوقع إتلاف الكمية المذكورة سلام الإجراءات القانونية في الغرض.
0: أثار قرار منع انتصاب العربات المتجولة لبيع الأكلات الخفيفة بكورنيش مدينة المهدية حالة من الاحتقان والاستياء في صفوف أصحاب العربات. نادر اسماعيل ومتابعة للموضوع في الروبورتاج التالي.
5: حالة احتقان وغضب في صفوف العاملين بالعربات المتجولة للأكلات الخفيفة بكورنيش المهدية بعد منعهم من الانتصاب بهذا الفضاء لغياب إطار قانوني ينظم القطاع. عربات تعتبر للبعض مورد الرزق الوحيد.
6: عندي صغيرات نخدم عليهم، نعاون في راجلي، نخدم في الكورنيش طوى 4 سنين، ما أنا لاباس صحيح تفكنا البلدية وترجعنا، السنين منعونا باش نرجع نخدمه، براوت بكل نخدمه نظافة وعفافة، حبوا طالبين معناها نرجع نخدم على روح.
7: راجلي متوفي، عندي 4 صغاري تامة، نخدم على صغيراتي على عربة شباتي متنقلة، مراعني كان حزوا هالي الكروسة وخلوني ما غير مورد رزق، طالبة إني نخدم على صغيراتي بالأحلال لا أكثر لا أقل.
8: أني عندي برويتة تاع جلاس 13 عام تو في الكورنيش، مرانا كان السنة منعونة، عندي راجلي تو 30 عام يخدم تغلب وحده، تلزيت إني نعاونه.
5: تطبيق القانون وإيجاد الحلول للوضعيات الاجتماعية الهشة أبرز توصيات والي المهدية السيد أنيس العذاري خلال جلسة عمل خصصت للنظر في الوضعية القانونية للعربات المتجولة بالفضاءات الشاطئية. السيدة ليلى بوعلوشة رئيس دائرة الإعلام بولاية المهدية:
9: شدد والي المهدية على ضرورة استقطاب هذه الحالات ودراسة وضعيتها بصورة فردية، مؤكدا أن مصالح الولاية ومعتمدية المهدية تستقبل يوميا هؤلاء المواطنين الراغبين في إيجاد حلول قانونية ومستدامة لمشاريعهم، كما أكد على أهمية الاستماع إلى أصحاب العربات والتفاعل مع مقترحاتهم، ودعا مختلف الهيكل المتدخلة إلى مواصلة التنسيق لمعالجة هذه الوضعيات القائمة في إطار قانوني، وحث المجلس المحلي بالمهدية على دراسة مقترحات عملية تهدف إلى تقنين هذه الأنشطة في المستقبل والعمل على إصدار إطار تشريعي ينظمها.
5: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: 10 دقائق بعد 10 ليلا على موجتنا، وهنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز ما كان فيها. افتتاح المنتدى الاقتصادي للأعمال التونسية الإيطالية اليوم، ورئيسة الحكومة تؤكد أن العلاقات التونسية الإيطالية تواصل مسارها التصاعدي. افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط مؤشرات تفيد بأن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر دليل التوجيه الجامعي لهذا العام عبر الموقع الإلكتروني لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. أجمل تحيات محمد سيدية في إخراج هذه النشرة، جهن الضيع في الإعداد والتقديم تحييكم. بعد قليل تصافحون الزميل فوزي الصخيري. إلى اللقاء.
10: تبع الموجة من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار تبع الموجة، موعد مع المتعة والإفادة تبع الموجة على موجات إذاعة المنستير. احنا الموجة اللي تجمع الكل، تجمع الكل، تجمع الكل. مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
11: مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
12: مرحبا بكم في مونديال 1950 واللي نظمته البرازيل وخسرت النهائي ضد الأوروغواي 2-1. ما قبلتش الجماهير البرازيلية الهزيمة وحبوا يلقاو تفسير للموضوع، وصل الأمر حتى للتطير من الأزياء اللي لبسوها واللي كان لونها أبيض وفيه خط أزرق، واعتبروا أنه هو سبب الخسارة، الشيء اللي خلى الاتحاد البرازيلي يعمل مسابقة لاختيار زي رياضي جديد لملعبية السامبا. 300 تصميم وصلوا وقدموا تصوراتهم باش يفوز في الأخير شاب عمره 19 عام اسمه ألدير غارسيا، وهو بالأساس صحفي شاب، وتم اعتماد التصميم متاعه اللي مازال تلعب به البرازيل حتى اليوم، المتكون من الألوان الصفرة والزرقة والخضرة والبيضة، وهي ألوان العالم البرازيلي. القميص الجديد اسمه فيردي أماريلو، وتلعبت به أول مباراة في عام 1954. دقيقة مونديال،
11: كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
13: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
11: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
13: مع فوز السفيري
11: وعماد العوني.
14: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. طبعا بالنسبة لسهرة ثنايا الإبداع ستكون الحلقة الأخيرة، ولكل بداية نهاية. رفقناكم بطبيعة الحال مع زميلي العزيز عماد العوني قرابة 3 سنوات في برامج فنية ثقافية متنوعة، مع كذلك 3 مواسم رمضانية اللي كانت يعني تحكي على المسلسلات الرمضانية طبعا من التونسية وعربية. ونرجو أن تكون هذه المؤانسات في مستوى أمال السادة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله يعني يتجدد اللقاء مع ثنائي عماد وفوزي في الفترة القادمة. إذن قلت أن هذه هي الحلقة الأخيرة، وإن شاء الله نكون معاكم يعني في البرمجة الصيفية المقبلة اللي بيش تنطلق إن شاء الله يوم 29 جوان الجاري في برنامج سينما وعودة السينما على موجات إذاعة المنسير، بيش تكون إن شاء الله كل يوم سبت من 8 إلى 10 ليلا. في سهرة هذا المساء اللي تتواصل حتى نصف الليل باش يكون عندنا لقاء خاص مع المخرج صادق حلواس، مخرج مسرحية ولد الطلياني بطولة سفيان الداهش، نور الدين بوحجبة، لبنى زديري، بطبيعة دائما نص زيل العبدين المستوري وأحمد الصيدي، باش نحكيه على تفاصيل هذه المسرحية بعد قليل. كذلك في سهرتنا لهذا المساء باش نحكيه على مشاركة كوثر بنانية في عضوية لجنة التحكيم الدولية في أعرق مهرجان عالمي هو مهرجان فينيسيا، مهرجان البندقية في إيطاليا، وهذا شرف طبعا تنالوا السينما التونسية والسينما العربية. وأكيد باش نحكيه بأكثر تفاصيل بعد قليل، نحكيه على مهرجان فينيسيا اللي عادة ما يكون دائما في آخر شهر أوت وبداية شهر سبتمبر. كذلك ذكرى وفاة سندريلة السينما المصرية سعاد حسني، 25 سنة مرت على وفاتها، وما زالت يعني وسائل الإعلام تبحث عن حقيقة موتها أو انتحارها يوم 21 جوان 2001، ولا أحد

0: العشرة واربع وعشرين دقيقة على موجة إذاعة المنصير، ونرحب بكل من التحق من الآن في الاستماع. ثنايا الإبداع في سهرته الأخيرة باش تتواصل حتى منتصف الليل، أولى لقاءاتنا وأنا سعيد يعني بذلك باستقبال طبعا خونا والمبدع المخرج المسرحي صادق حلواس باش يحكينا على المسرحية جديدة تحمل عنوان ولد الطلياني، بطولة سفيان الدهش، نور الدين بوحاجبة، وكذلك لبنى الزديري، وأولى عروضها إن شاء الله عن قريب بالتفاصيل إضافية باش يقدمها لنا طبعا خونا صادق حلواس. مرحبا يا أخوي صادق.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بي
1: ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المستير. بس عليك شحوالك سيفوز لباس.
0: احنا نسأل عليك ونسأل على حوالك ونعرفك ديما ناشط ناشط راك.
1: نعم الحمد لله
0: الحمد لله. حبيت ان نعمل تحية زي كذلك لنعيمة الجاني، اختنا نعيمة الجاني.
1: كان
0: ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون بحذاك كنا نجمو ناخذوها بعد كان موجود.
1: لا مش بحذاي مش بحذاي انا في القاعة نخدم قاعة.
0: نعرف اللي احنا خذيناك يعني في وقت حساس، خاطر نعرف العمل المسرحي يطلب برشا مجهودات ويطلب برشا بروفات خاصة.
1: نعم. ان شاء الله احنا ولد الطلياني معتها. نعم. كما قلت انت بطولة الفنان القدير معتها تجربة كبيرة سفيان الدهش على الركح.
0: نعم.
1: لبنى الزديري مازالت حديثة العهد على الركح، عملت شوية تجارب. والنور الدين قادم من التلفزة والسينما، والحقيقة هو باش يكون المفاجأة معناتها. أنا فاجأني برشا معناتها بالأداء نتاعه.
0: نعم.
1: وبالالتزام وبحبه للركح، وأنا ديما نمنى أنه الخشبة ذيك قد ما تحترمها.
0: نعم.
1: ديما ترجع لك الاحترام ذاك إبداع، وإن شاء الله معناتها التجربة الأولى نتاعه تكون هي الأولى، وتجي بعدها تجارب أخرى ويزيد يتمرس أكثر.
0: نعم.
1: وربحنا ممثل.
0: نعم.
1: معروف ويحبوه التوانسة، وربحنا ممثل على الركح معناتها.
0: أكيد هو زوز قلبين ولا ثلاثة قلبين يعني من المسرح. طبعا سفيان الدهش هو مسرحي بالأساس.
1: سفيان عاد.
0: نعم.
1: بارك الله يعني
0: عنده تجارب كبيرة يعني مسرحي.
1: معناتها تجارب كبيرة معناتها في السنتر متاع الساقس، خدم.
0: نعم.
1: في الكاف، خدم مع المسرحين الكل. سفيان بارك الله معناتها يعني شعلة على الحقيقة معناتها. أنا مش أول مرة تعاملت معها قبل في مسرحية وما كملتش لأنه على غالب وقت جات كورونا.
0: نعم.
1: وبعد الله يرحمه السعد زيداني معناتها توفى، دونك التجربة.
0: نعم.
1: وقفت غادي.
0: ايوه.
1: التجربة ذي ولد الطلياني مسرحية جديدة، إن شاء الله أول عرض متاعها باش يكون نهار 27 في الساقس المسرح البلدي بالساقس.
0: نعم.
1: وبعد باش تعمل جولة كبيرة إن شاء الله في المهرجانات الكل الصيفية إن شاء الله، وبعد نرجع للمسارح في الشتاء إن شاء الله.
0: نعم. على كل حال هي مسرحية ينتظرها يعني الجمهور، لأنه فيها صادق حلواس وفيها بالطبيعة ثلاثة من نجوم يعني نجم نقول المسرح والدراما.
1: واللي كتبها العبدين المسطوري وأحمد السيد.
0: أحمد السيد
1: كتبوا صاحبك راجل صاحب معناتها سيناريست متاع صاحبك راجل.
0: احنا تو هنا باش نقفوا على النقطة هذه بالذات، هما الثنائي هذوما عملوا برشا تجارب يعني في العمل السينمائي مع قيس شقير اللي قدموا صاحبك راجل الجزء الاول والجزء الثاني، وذلك قبلهم تقريب سوبر تونسي، وفما العديد من الاشرطه اللي الحقيقه جاوا معها الجمهور التونسي، والاقبال كان منقطع النظير يعني في دور السينما التونسيه. يعني هالنجاح هذايا انت حبيت معناها توظفه للعمل المسرحي، يعني هالمجموعه هذه اللي تألقت في السينما.
1: هو نعم. راس سعد زي العبدين المستوري خريج المعهد العالي للمسرح يعني.
0: نعم.
1: واحمد يعني يعني انسان مثقف وكل شيء، وكترى الخدمه نتاعه في الفيلم، دونك معناتها وانا ابن المسرح وسفيان ابن المسرح معناتها. كانت التجربه الحقيقه فيها برشا معناتها نقولوا احنا تعاون وبرشا بطبيعة الحال معناتها النص الأصلي اللي تكتبه هما كتبوه أحمد السيد واحد، وأنا كي نخدم عمري ما نخدم بالنص من غير من مسه معناتها، لازم الممثلين
0: يزيدوا من عندهم يعني
1: يقولوا من إبداعهم وكل شيء.
0: نعم.
1: وهما كانوا زادا أنهم يسمعوا ويسمعونا احنا شنحبوا. وان شاء الله انا اكد لكم اني مسرحيه حلوه برشا معناتها مسرحيه.
0: نعم ما نقولوا هزليه نقولوا هزليه
1: فيها برشا
0: معناها مسرحيه هزليه يعني.
1: لا كوميديه معناتها
0: اولا كوميديه
1: ديما فيها جانبك زعما
0: مواقف
1: مسرحيه كوميديه معناتها معموله بطريقه احترافيه وثلاثه ممثلين محلاهم والخرافه محلاها.
0: نعم.
1: ان شاء الله معناتها اللي يتفرج فيها يخرج
0: فرحان
1: ونضمن له زاد يخرج يفكر شويه معناتها يعني احنا نتناولوا ما في المسرح الكوميدي نتناولوا زاد
0: تساؤلات يعني في
1: تكون مهمة ما للإنسان معتها بطريقة كوميدية معتها ضحكة وترهيدة وشوية تفكير زادة
0: نعم. قداش تدوم المسرحية هذه الساعة قبل كل شيء؟
1: دوم بحول الله نقول واحنا ساعة واربعين دقيقة إن شاء الله.
0: نايبه يعني تنجم تقول مدة محترمة يعني.
1: محترمة. وما تعرف معتها ديما المسرح هكاك ساعة ونص ساعة وخمسة دقيقة ساعة واربعين دقيقة بعد وتولي لحتى التركيز نتاع الجمهور يقل وعادي مسرحية معتها في بداية وسط ونهاية تخضع القواعد الكل وبحول الله معتها الشخصيات ممتازين الخرافة ممتازة فهمتني.
0: نعم.
1: نور الدين بخانو معتها
0: بخانو لا هو هو اشتهر يعني بشخصية بخانو يعني بطبيعة
1: بخانو معتها
0: خليت أثر طيب يعني
1: شخصية جديدة ممتازة ياسر.
0: نعم.
1: بارك الله عليه على الحقيقة أنا كان لي مفاجأة خاطر لبنى نعرفها بحكم تعاملت معها في مسرحيتين.
0: نعم.
1: سفيان نعرف وزاد نعرف إمكانياتهم اللي فاجئني بالحق واللي عنده ذر إمكانيات على الركح وأنه محب للتمثيل مع النجاح اللي
0: نعم.
1: وصله نور الدين في السينما ولا في التلفزة ما تنساش السنة تحصل على جائزة الجمهور معناتها
0: نعم كأحسن ممثل بطبيعة
1: ما كانش ببلاش معناتها الحقيقة إنسان محب معناتها للركح محب للتمثيل.
0: نعم.
1: حاجة عمري ما ريت معناتها الحقيقة معناتها الشيء ماشي في دمه وتبارك الله.
0: نعم. هو الجمهور باش يقبل على هالعمل المسرحي بتواجد يعني بطبيعة إلى جانب نور الدين أبو حاجبة فما سفيان الدهش وكذلك لبنى الزدير لا سفيان نعم حبيت نقول لك بالنسبة لسفيان الدهش نعرفوه زاد يغني هو فماشي مواقف يعني غنائية في المسرحية هذه
1: فما زوز مواقف أخوي
0: أيوة أو بدينا
1: المسرحية جملة أبي آخر إجابة على المسرحية معش أني من البعيد هكا من البعيد الوسط أني متاح معش معش أنت لا تسألني ولا لا نجاوبك
0: باهي سيدي نمشي ولا حاجة أخرى احنا ما هو كما قلت فما جولة بطبيعة في بعض المهرجانات الصيفية والجمهور التونسي بصفة عام يحب المسرح وحتى المهرجانات راهو يحب يبرمج ويدرج يعني العمل المسرحي في على المسرح في الفضاء التلق بطبيعة الحال وهو في فترة من الفترات يعني ما يلقاش مسرحية جاهزة فيلتجأ للون منشو يعني هذا ايش نعرفوه احنا في الفترة الأخيرة واليوم الحمد لله هي مسرحية جديدة اسمه ولد الطلياني فيها يعني عمل مسرحي باش يكون يعني المسرحيات اللي الشعبية اللي نعرفوها معنا ايوه
1: سيفوي انا ورايي
0: نعم
1: هو احنا راهو اول حاجة الساعة
0: نعم
1: المسرح مسارح
0: نعم
1: والجمهور معناتها جماهير معناتها
0: نعم
1: وكل انسان حر وين يمشي يتفرج وشنو اللي يساعده
0: فهمتني؟ نعم.
1: الفايدة أنه فما حركة موجودة معناتها نعم. المهرجانات اللي توفر فما عندها جمهورة معناتها توفر سينما مسرح غناء
0: نعم.
1: حتى كل أنواع وأشكال الفن
0: نعم.
1: هذاك إحنا باش نحياه وذاك الواحد كيفاش معناتها الفن مهم ياسر معناتها الإنسان
0: نعم.
1: وتبقى عنده حرية الاختيار معناتها وين يحب يمشي معناتها حتى عروض معناتها نتاع زملائنا الاخرين معناتها اللي نسميهم احنا عروض نخبويه لا معناتها ما بينا زاد كان يتبرمجوا معناتها وخليوا المتفرج التونسي هو يختار
0: يختار
1: اهم حاجه في الحكايه انه المتفرج التونسي هو اللي باش يقص التيكي نتاعو ويختار فاش يتفرج معناتها ما غير ما احنا نقولوا لا ذاكي وان منشو ولا ذاكي درشنو ولا ذاكي درشنو، كل معمال مسرحية
0: نعم.
1: موجودة ومحترمة ويقدموا فيها ممثلين ممتازين ومخرجين وكتاب نصوص معتها كل وتبقى الاختيار الاخير مع الجمهور اللي هو أكيد. عنده رأي معتها يحب يمشي يتفرج في حفل غناء، يحب يمشي يتفرج في مسرحية كوميدية، يحب يمشي يتفرج في مسرحية درامية، يحب يمشي يتفرج في مسرحية غنائية، يحب
0: نعم.
1: يمشي يتفرج في الرقص حر يعني.
0: يلزم إدارة المهرجانات هنا يعني يعرفوا كيفاش ينتقيوا العروض وتكون تتراوح يعني بين الموسيقى والغناء والمسرح والمسرح بأنواعه يعني.
1: ومرام كل جهة معناتها عندها خصوصياتها
0: نعم.
1: والناس اللي نظموا في المهرجانات يعرفوا معناتها الخصوصيات نتاع الجهة تعرفوا يعرفوا الجمهور والإقبال على شنو يقبلوا، هما أكيد معناتها يكونوا ناجحين في نسبة 70-80% 90% من السهرات نتاعها معناتها عادي على الآخر معناتها
0: نعم.
1: خبرة حتى الناس اللي تنظم في المهرجانات وتتعب برشا فهمتني وما بتعرف راهو احنا الحقيقة
0: نعم.
1: معناتها الفضاءات اللي عنا معناتها شوية مسارح الحمد لله فما عباد عاملة مجهود كبير معناتها نجمة حولك مدرسة للفضاء متعرض وانا ذكي بالنسبة لي مهم ياسر معناتها
0: نعم. نعم.
1: مهم على الاخر على خطر تم عباد زاد في الجهات هذيك ساهرة انه المهرجانات وتتعب
0: نعم.
1: وتقدم برشة تضحيات معناتها من وقتها ومن اعصابها باش العرض مسرحي يوصل لأي منطقة في تونس معناتها من شمالها لجنوبها
0: نعم.
1: واحنا بحول الله معناتها بالامكانيات اللي نوفرهم الامكانيات التقنية والتقنيين اللي معانا نوصلوا للصورة هي بيدها وهذيك ايش معناتها ده مقرقة الثقافة معناتها انه العرض رو انا معناتها من المبادئ متاعي معناتها نعرضه في كل بلاصة في أي مكان في أي فضاء بنفس الظروف معناتها فهمت؟
0: نعم
1: ما نقللش من شأن العرض متاعي وما نقللش زادة من شأن أي متفرج في أي بقعة خطر سانسير ما معناتها المهم
0: نعم
1: معناتها هو أنه فما الحقيقة معناتها فما تو أماكن في الجمهورية فيها معناتها مسارح وتوفر فيها مسارح
0: وحتى الفضاءات الخاصة حتى الفضاءات الخاصة أخويا
1: صحيح صحيح
0: نعم.
1: معناتها مهم ياسر مهم ياسر
0: نعم.
1: المهم الحركة الثقافية راهي مهم ياسر ما تقفش
0: نعم.
1: معناتها أنا معناتها راني نبدأ سعيد ياسر معناتها كي نبدأ نعرف في مدرسة راه
0: أكيد
1: سعيد على الأخر خاطر نحس أنه ثم بالعكس ثم إرادة ما أكثر
0: نعم.
1: من أنك يكون عندك فضاء مثلا مخصص وكل شيء موجود وتنظم فيه مهرجان معناتها أنك ثم تلقى ناس معناتها يصروا أنه رغم أنه غياب الفضاء المهيئ معناتها نقولوا إحنا لاستقبال عروض
0: نعم.
1: وتلقى مدرسة ما يحاول يعملوا فضاء في مدرسة ولا في استاد ولا في كذا فهمتني ويعملوا ركح وفهمتني وتتوفر الإضاءة وكل شيء والمعدات الصوتية باش يتم العرض معناتها
0: في ظروف طيبة يعني
1: في أي بلاصة في ظروف طيبة أنا بالنسبة لي ذاك مهم
0: وفي أي بلاصة لها الحق في الثقافة راهو في أي منطقة من تونس لها الحق في الثقافة هذا هو يعني نعم وأنتم ما عندكمش بعض التوارخ نتاع العروض نتاع المسرحية
1: والله أغزر لي أنا ما فما منتجين نحب نشكرهم اللي هما
0: نعم. أيوة.
1: يسري وأشرف وكريم
0: نعم.
1: هما اللي لهين معتها بالتوزيع
0: نعم.
1: بالتالي أنا ما نحبش أن نقول لك على عروض وأنا ما نيش مثبت نعرف أنه فما مثلا العرض باش يكون في جمال في الساقس في باجة يظهر لي في باشا حبلايس أما الحقيقة الليدات الكل ما عنديش معتها.
0: نعم
1: أما برشا عروض برشا عروض بالقدام بالقدام معتها
0: إن شاء الله
1: تقريب تو فما 20 ولا 25 عرض موجودين معتها
0: الجمهور متعطش للمسرح ويحب المسرح وانا يقول لك راهو في اي مكان
1: مسرحيه نعم. معناتها يتفرج فيها مين دمش
0: فهمتي
1: نعم. ممثلين ممتازين الخرافه القصه اللي
0: كتبوها
1: معناتها المسرحيه احمد السيد وزين عبد المسوري
0: نعم.
1: نحب نشكرهم معناتها مسرحيه ممتازه معناتها مسرحيه كوميديه بامتياز فهمتني وان شاء الله خويا تلاقي اعجاب الناس ما تعرف احنا راهو نحضر ونحضر ونحضر والمسرحيه ما تكتمل الا بحضور الجمهور معناتها
0: وردود فعل الجمهور خاصه بعد يعني
1: معنا بدون جمهور العمل المسرحي
0: نعم.
1: ما يوليش عمل مسرحي الا ما يجي الجمهور يتفرج فيه معناتها احنا البيت المتقبل هو اللي يكمل العملية المسرحية الكل.
0: نعم، على كل حال نشكرك برشا أخويا صادق.
1: زاد كل ما يبدأ فما حاجة جديدة إذاعة المستير تكون سباقة معتها باش تعلن على المسرحية. نعم. بارك الله فيكم ودمتم أخويا. الناس معتها واقفة وراء المثقفين وراء الثقافة بصفة عام.
0: تحياتنا ليك وتحياتنا لأختنا نعيمة الجاني، وإن شاء الله بالتوفيق للمسرحية، وإن شاء الله الجمهور يواكب هالمسرحية ذي في كل المناطق تقريبا.
1: العرض الأولاني، العرض الأولاني في الساقس المسرح البلدي نهار السبت 7 متاع العشية. ما تخافوش لو المسرح البلدي معتها
0: في مكيفات حبيت تقولوش
1: ذكيف صحيت ولا خطر الدنيا سكونة بالحق معتها.
0: نعم، خاصة الفترة هذه في الحرارة مرتفعة يعني. شكرا لك.
1: الحمد لك وسيف.
0: سيفك وطمك سيف
1: توعد. ربي فضلك ومرسي بكو.
0: مرحبا بك إن شاء الله جينا بحذانا، جي بحذانا المسير إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي فضلك يا سفوز ياخذ خاطرك. شكرا.
0: شكرا وإلى اللقاء وصباح خير.
1: إلى اللقاء على خير.

10 و 47 دقيقة على موجة إذاعة المنسير. ثاني الإبداع متواصل حتى نصف الليل واللي هي تكون السهرة الختامية. نمشي لموضوع آخر. بعد ما استقبلنا المخرج صادق حلواس وحكينا على مسرحية ولد الطلياني جديد المسرح التونسي ستكون في المهرجان الصيفية من بطولة سفيان الدهش، نور الدين بوحاجبة ولبنى زديري. نمشي لمهرجان فينيسيا. ليش حابين نحكيه على مهرجان فينيسيا؟ نحكيه السينما الآن لأنه المخرجة التونسية المتميزة كوثر بنهنية ستكون ضمن تركيبة لجنة التحكيم الدولية خاصة بمسابقة الأفلام الطويلة. هذا شرف طبعا لتونس، شرف الدول العربية، وكذلك يعني دائما شرف للإبداع التونسي، خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بمشاركة تونسية في أعرق مهرجان عالمي. جدي بيان يعني مهرجان أعرق مهرجان عالمي. صحيح تو احنا قاعدين نسمع ونواكب العديد من المهرجانات، ولكن فما مصنفات راهو، فما مهرجانات دولية الأرقى، يعني نقولوا فما 4 أو 5 مهرجانات هذوما الكبار. يهمنا وقت اللي نشاركوا فيهم، كي نشاركوا في مهرجان كان أو نشاركوا في مهرجان برلين أو مهرجان فينيسيا أو مهرجان تورونتو أو مهرجان لوس أنجلوس ولو هو خاص بالسينما الأمريكية. ولكن مهرجان فينيسيا علاش قلت أعرق مهرجان؟ لأنه يعود تأسيسه إلى سنة 1932، يعني تقريبا بعد 3 سنوات من انطلاق السينما الناطقة عام 29، يعني بفيلم مغني جاز المطرب الزنجي يعني آل جونسون. يعني مباشرة بدأ المهرجان هذايا، علاش هو يعتبر يعني أقدم مهرجان في العالم. قلت أنه كوثر بنهنية اللي هي باش تشارك، هي شاركت بأفلامها في العديد من المهرجانات، راهو شاركت في برلين وشاركت في كان وشاركت في فينيسيا، لكن المرة هذه بتشارك كعضوة في لجنة التحكيم الدولية، واللي باش تترأسها يعني ماجي جينهال هي اللي باش تكون رئيس لجنة التحكيم المسابقة الرسمية. و تشهد الدورة هذه حضور يعني عربي بارز وأسماء عالمية، وكذلك إدارة المهرجان ستعلن عن قائمة الأفلام في مختلف المسابقات، لأن المهرجان بعيد شوية، مازال بعيد شوية، باش يكون من 2 إلى 12 سبتمبر 2026. هذاك هو الموعد القارن تاعها مهرجان فينيسيا، دائما في آخر شهر أوت ولا بداية شهر سبتمبر. مهرجان الحقيقة عنده يعني خصوصية. شنو هي الخصوصية متاع المهرجان هذا؟ هو يعتمد كثيرا على الـ الأفلام اللي نجم تقول عندها يعني علاقة بالأفلام الوثائقية، بالأفلام اللي فيها تاريخ، اللي فيها مضمون يعني إيجابي، مش أفلام يعني نجم تقول مش كما مثلا في مهرجان كان. مهرجان كان نجم تكون أفلام وثائقية، أفلام تاريخية، ولكن حتى اللي في الأفلام الإيقاعية موجودة في المهرجان هذا. مهرجان فينيسيا الحقيقة يعتمد كثيرا على الأفلام المتأتية من خاصة من أمريكا اللاتينية وكذلك من القارة الآسيوية، كنقول القارة اللي نقولوا كوريا، نقولوا الصين، نقولوا هذوما الأفلام اللي حتى هم بيدهم يحبوا من يشاركوا في المهرجان هذايا، لأن المهرجان هذايا يعطي قيمة للخصوصية هذه. بالنسبة لكوثر بنهنية نعرفوا اللي هي بدأت بفيلم شارلوت تونس، ثم الرجل الذي باع ظهره على كف عفريت، بنات ألفة، الفيلم اللي شارك في المسابقة الرسمية منذ سنتين في مهرجان كان السينمائي، في المهرجان المسابقة الرسمية من أجل الحصول على البالم دور، وأخيرا هو الفيلم صوت هند رجب اللي تألق ونال يعني عديد وعديد الجوائز أينما حل، سواء في المهرجانات العربية والمهرجانات الدولية. أغنية علي قرا، ثم نعود إن شاء الله بعد الحديث.

0: الحادية عشرة ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلن ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسمياً اليوم عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءاً من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. في إطار تظاهرة أكتوبر الحضرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تحتضن مدينة المنستير فعاليات منتدى الابتكار في إدارة النفايات 2026، وذلك يوم 21 من أكتوبر القادم تحت شعار من الصياغة إلى الاستفادة، التقليل إعادة الاستخدام إعادة الابتكار. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني في نسخته الثانية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، بمشاركة عدد هام من المراكز التكوينية والمؤسسات الاقتصادية والشركات الوطنية والدولية. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكاً استراتيجياً لتحقيق النمو المشترك، داعياً رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشراكات الاقتصادية الثنائية. ضمن أشغال الأكاديمية البرلمانية انتظم اليوم بمجلس نواب الشعب يوم دراسي حول مقترح قانون عدد 47 لسنة 24 و2000 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 94 و900 و1000 المؤرخ في 24 من فيفري 94 و900 و1000 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: انتوما زوز معرفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم

0: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
1: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
0: مع فوز السفيري
1: وعماد العوني.
2: على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
3: يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك.

0: حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمّا

يتجدد اللقاء مع السادة المستمعين والمستمعات في سهرة ثاني الإبداع مباشرة على موجات إذاعة المنسير المتواصلة حتى المنتصف الليل. في الفقرة الموالية باش نحكي ونرجعوا الذكريات، وطبعا اليوم باش نحكيوا على ذكرى وفاة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني. طبعا احنا كل عام نجم نحكيوا عليها سعاد حسني لأنه لا أحد يعرف الحقيقة حول مقتلها أو انتحارها. كان ذلك سنة 21 جوان سنة 2001، يعني عندها 25 سنة مرت على ذكرى وفاتها. هي من مواليد 1943، شقيقة المطربة نجاة الصغيرة. بدأت في الفن وهي صغيرة، اكتشفها للسينما عبد الرحمن الخنيسي وفي فيلم حسن ونعيمة. هو حتى من المفارقات كونه الفيلم هذا يجمع لأول مرة في ظهورهم لأول مرة ذلك كذلك سعاد حسني مع محرم فؤاد في الفيلم هذا حسن ونعيمة سنة 1959. سعاد حسني وقت عمره تقريبا 16 سنة. هي يعني شفناها في أدوار متعددة، يعني وقت يعني الشهرة متاعها أصبحت يعني لا حدود لها، يعني لقبت بسندريلا الشاشة المصرية. نزيد نحكي عن هنا في نقطة هامة، علاش لقبت بسندريلا الشاشة المصرية؟ لأنه وقت 1996 مرور 100 سنة على بداية السينما في العالم. نعرفوا أنه أول عرض سينمائي في العالم كان يوم 28 ديسمبر من سنة 1895 من طرف الأخوين لوميير. بعد 100 سنة النقاد حبوا يصنفوا ويحبوا يعطيوا يعني أموم اللقب اللي يكون ملائم لنجمة من نجوم السينما المصرية. إذا كان فاتن حمامة سبقتهم الكل، يعني هي لقبت بسيدة الشاشة العربية منذ زمان، يعني من قبل يعني 1995، يعني من قبل يعني في بداية تقريبا نجم نقول الخمسينات لقبت بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. ولكن وقت التحقت يعني سعاد حسني بالمشهد وأصبحت يعني من مشاهير السينما المصرية، وأصبحت يعني معناها يحبوها برشا، أصبحت ملكة يعني في قلوب الجماهير، لأنها استطاعت يعني بخفة روحها أن تقدم يعني مسيرة من الغناء والتمثيل والاستعراض خطرة وأصعب الأشياء. وأكيد يعني اللي يسمعوا فينا وحتى النقاد والمخرجين يعرفوا أنه الممثل اللي يستطيع أنه يتلون في أدواره ويتميز في الأدوار هذه متاع الاستعراض وال يعني خفة الروح والأفلام المرحة، راهو مش سهل، مش أي ممثل نجم يقوم بها. لازم يكون عنده موهبة، وموهبة أعطاها لها ربي سعاد حسني أنها تغني. تنساش راهي تغني سعاد حسني، وهو باش نسمعوا حتى غنائم في الحصة هذه تغني، ولين شقيقة نجاة الصغير يعني هي من وسط فني. يعني مش صحيح فما التراجيدة صعيبة زادة وتقول لي الأدوار المركبة صعيبة، لكن يعتقد أنه أكثر النقاد يجمعوا كونه الفنان اللي يجمع بين الاستعراض والأفلام المرحة، راهو هذوك أصعب الأشياء. إذن فاتن حمام سعاد حسني هي تميزت بهذا اللون وبقيت فيه لمدة طويلة. ولكنها زاد كيف سعاد حسني ما ننساوش أنها قامت بأدوار أفلام سياسية، يعني حتى حبوا ياخذوا وقت اللي زاد كيف بعد 100 سنة النقاد حبوا يختاروا أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، لقوا فما 9 أفلام من بطولة سعاد حسني. ولكن الأفلام هذية فيها أفلام مرحة واستعراضية كما خلي بالك من زوزو مثلا، تعرفون نسل كل كيه لقعد ذاك عام كامل في دور السينما في مصر، عام كامل منهم لفيش قاعدة 152 أسبوع، هو تمش حذفها يعني الأفيش لأنه الفيلم قاعد يلاقي يعني نجاح وراء نجاح والجمهور متردد للدور السينما بدون انقطاع. هذا يعني للتاريخ. ولكن هذا كيف بالنسبة لسعاد حسني مثلت برشا أفلام سياسية، غروب وشروق، الكرنك، كذلك أهل القمة،
الاختيار على من نطلق الرصاص يعني القاهرة 30 نادية يعني فما برشا أفلام بالاجتماع الزوجة الثانية بالاجتماعية والسياسية. هذوما الأفلام اللي اختاروهم النقاد باش يكونوا ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. نرجع للعلاش وقت بعد 100 سنة في بعد بداية السينما حبوا النقاد اللي يختاروا شكون هم الممثلة ممثلة القرن. نحن نقول اختاروا فاتن حمامة ممثلة القرن في مصر، واختاروا سعاد حسني في المرتبة الثانية. هذا كيفاش صار الترتيب، ولكن فما برشا نقاد يقولوا أنه سعاد حسني تتفوق على فاتن حمامة، وفما برشا نقاد يقولوا أنه فاتن حمامة تتفوق على سعاد حسني. ولكن تمشي المريم فخر الدين اللي هي في بعض اللقاءات وقت اللي هي متقدمة في السن قالت كيفاش يعطيوا اللقب هذايا الفاتن حمامة سيدة الشاشة العربية وإحنا ما نشبش يعطيونا، إحنا مكفي في بدنا كما بعضنا، وكل يعني ممثلة عندها أفلام ناجحة. إذا كان هي عندها أفلام ناجحة حتى أنا قلت عندي أفلام ناجحة، شادية عندها أفلام ناجحة، وكذلك هند رستم زاد كيف كيف يعني نعتبرها زاد ذيك متألقة زاد كيف كيف ناجحة. يعني مشكل هالألقاب هذه ساعات تخلق يعني جدل واسع ونقاش متواصل وما تنجمش في الأخر توصل يعني النتيجة. هذا هو المهم. نرجع توا لسعاد حسني. سعاد حسني تحصلت على جوائز عديدة عن أفلام الحب اللي كان، غروب وشروق، استطاعت كما قلت بخفة الروح متاعها أن تقدم مسيرة كبيرة برشا من الغناء والتمثيل. توفيت في ظروف غامضة بلندن، تاركة وراءها تاريخ طويل لا يمكن نسيانه. زارت تونس في مناسبتين. المناسبة الأولى نذكر خطر هذا يزال كيف كيف إضافة أن عام 69 جات لتونس، ما جاتش معناها للسياحة أو لا، جات باش تصور فيلم اسمه الحب الضأة. والحقيقة الفيلم ما تصورش الكل في تونس، وبعض المشاهد لأن المشاهد هذه صورت في مراكش في المغرب والمشاهد في مصر. وقت اللي جات لتونس شكون شارك معها؟ شارك معها طبعا عميد المسرح التونسي علي بن عياد في عنفوان شبابه عام 69، والمخرج هو بركات عن قصة للدكتور طه حسين، والعملاق هو البطل متاع الشريط هو رشدي أباظة. الزيارة الثانية لسعاد حسني كانت سنة 1970، برشا ما يحكيوش عليهم هالإضافات هذه، خطر شاركت بفيلم الاختيار، فيلم مصري اسمه الاختيار، هو للمخرج يوسف شاهين. والفيلم هذا يعني شارك في المسابقة الرسمية للدورة الثالثة لأيام كارتاج السينمائية. طبعا تعرف في مصر وقتها دائما تشارك، خاطر حست أنه المهرجان هذا تحب تظهر تبرز فيه.

0: المهم الفيلم الاختيار هو من بطولة عزة العليلي، المخرج هو يوسف شاهين، وكما قلت شارك في المسابقة الرسمية للدورة الثالثة لأيام كارتا السينمائية، باعتبار أنه أيام كارتا السينمائية أبدأ 66، الدورة الثانية 68، الدورة الثالثة 70. الفيلم تحصل على التانيت الذهبي للدورة. هذو ما يعني به نحب نمشيه توا الأفلام متاح. هو مثلت قرابة 92 فيلم، وأول فيلم هو حسن ونعيمة، وآخر فيلم هو الراعي والنساء. ونرجع بكثر تفاصيل، ولكن تو باش نحكيه على ظروف موتها. عنا تسجيل للممثلة سميرة أحمد. سميرة أحمد زي كيف ممثلة من الممثلات، هي مازالت على قيد الحياة، هي مولودة عام 38، عمرها تقريبا تو قديش 38، عمرها تقريبا عمرها 88 عام، ربي يطول عمرها. مثلت في العديد من الأفلام الهامة، هي عندها زي شهادة باش تحكي لي، ربما لأول مرة باش نقدم الشهادة هذه لسميرة أحمد. تحكي على ظروف اللي هي، وحتى ممكن سمات شكون سبب قتلها، يعني تو فما شكون يقول انتحرت لأنها شنية هي. خطر باش نشوفوا، نبدأ بالخطوة بالخطوة في الحكاية هذه. هي مثلت عام 1988 فيلم اسمه الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة فيلم فشل فشلا ذريعا، اتألمت لأنه الفيلم الحقيقة ما لقاش حتى صدى، طيب لا من النقاد ولا من الجمهور، أثر في حياتها وفي شخصيتها وفي مسيرتها، وهي معناها حساسة برشا سعاد حسني، لأنه كان فما هجوم عنيف عليها على الفيلم هذا، فهمت؟ فقالوا كانت نجم معناها تلغي المشاركة متاعها في الفيلم هذايا حتى يبقى معناها المجد متاعها من خلال رصيدها الفني يعني المتميز. فهي الحقيقة صارت لها برشا انهيار عصبي من الأول، ثم صارت لها أوجاع على المستوى العمود الفقري، هذا يعني اللي صار لها. بقات هيك صامدة شوية، وبعد عام 91 شاركت بفيلم اسمه الراعي والنساء، وذاك كان الفيلم الأخير للمخرج علي بدرخان اللي كان زوجها، اللي كان زوجها بطبيعة الحال كانت في طلاق بيناتهم. هذاك الفيلم الأخير كان معها طبعا يسرى، وكذلك أحمد زكي. طبعا هالثلاثة ذوما خذوا ثلاثة جوائز يعني في الفيلم هذا، مناصفة يعني. فبعد 91 وجهها تغير برشا، يعني سمنت شوية ولا حتى برشا، شكلها تغير تماما، حتى أصحابها وزميلاتها وزملائها يعني في الحقيقة استغربوا من شكلها وخافوا عليها برشا. فاضطرت إلى السفر بين باريس وكذلك لندن، ويعني تكاليف العلاج ما تعرفوها باهظة برشا. من الأول تكفلت الدولة لعلاجها، ولكن فما برشا أطراف يعني خطرة شخصيات عربية مولوا يعني طيلة الفترة اللي قضتها يعني في خاصة في لندن، يعني ولات أيست من الحياة، وزاروها العديد من النجوم، شافوها يعني تغيرت تماما، ولات تحب المنزوية، تحب دائما ومن فردها وحدها. في الاخر سمعنا بها احنا متبعه وسائل الاعلام كما سمعوا الناس كل كاي، يعني لقات نفسها من شرفه احدى الغرف في احدى النزل يعني بلندن، وتوفات على الفور. هذا هو اللي نعرفوه، ولكن ما فماش كون يقول هي انتحرت، وفماش كون يقول اللي هي، فماش كون كان وراء قتلها ودزوها يعني من شرفة الغرفة وماتت على الفور. سميرة أحمد هذه شهادة من شهادات اللي سمعناهم في عديد المناسبات، هذه المناسبة تقريبا هذه الشهادة الأخيرة اللي نسمعوها من سميرة أحمد.
1: نيجي بقى لقصة، أنت تدخلتي في قصة وفاة سعاد حسني، دخلتي بقوة لما رحت استقبلتيها في المطار وهي راجعة جسمانية يعني، وحتى قالوا لك انت قلت الست دي هي اللي قتلتها، دي فاكره اسمها كويس قوي.
2: فانا بقى رحت استقبل سعاد حسني انا وناديه لطفي
1: الله يرحمها ست جميله جدا.
2: انا فوت خدت ناديه وطلعنا المطار
1: كويس،
2: واستقبلونا في كبار الزوار، وكانوا كلنا
1: ايوه كانت الدنيا كلها في استقبال.

0: يعني. بس ورحنا نستقبل الجثمان
1: سعاد
0: بعربية من الطيارة. فاستقبلنا الجثمان وركبنا العربية، وكانت رجاء الجداوي
1: الله يرحمها،
0: الله يرحمها كمان، ونادية دي قاعدة جنب رجاء الجداوي. فواحنا قاعدين أنا ونادية قدام كده، لقيتها بتقول اغسى عليك يا زوزو، اغسى عليك يا زوزو، تعملي كده يا زوزو، انت يا زوزو كده يا زوزو، تحدفي نفسك يا زوزو، تقطعي الشباك كده يا زوزو. قعدت تقول كلام من ده بقى،
1: عايزة تثبت الإعجاب.
0: فأنا رحت بصيت ورايا كده، قلت لها سعاد رمت نفسها ازاي، عملت لها كده، رمت نفسها ازاي، بقولها كده مش قايلالك، راحت شخطة فيا كده، ما تسألينيش، راحت عاملة لي كده. قلت لها نعم، لا هتردي، واللي بسألهولك هتردي عليه غصب عنك، عملت لها كده، بسألك على صديقة ليا تقوليلي. حدفت نفسها ازاي كده، مش قايلة، بترد كده بعنف. جينا عند باب كبار الزوار، نزلت قلت للظباط الست دي اللي قتلتها، الست دي اللي قتلتها، عشان كانت بتحكي حكايه غريبه شويه، ان سعاد قصت السلك بتاع الشباك متر ونص، وبعدين يعني فضلت تقص تقص تقص، وبعدين حدفت نفسها وهي جايه تقول شفتها في الشباك، وقلت لها يا زوزو، عملت لها كده. يعني حاجتين مختلفين. فقلت لهم الست دي اللي قتلتها خدوها.
1: ايوه ده حصل تحقيق كبير. حتى سمير صبري الله يرحمه راح لندن
0: وصورها هو وصفوت، هما الاثنين عملوا فيلم تسجيلي.
1: ايوه صحيح،
0: واتذاع الفيلم. انما انا بقول لك ده ساعتها يعني. انا بقى وناديه قالوا لي لازم تروحي تعملي بلاغ في الداخليه. رحنا ونزلنا في الامن العام تحت انا وناديه لطفي، وعملنا بلاغ فيها. كانوا خدوها وافتكر قعدوها 24 ساعة.
1: وهل علاقتك بسعاد؟
0: انا حاسة انها غامضة.
1: هل علاقتك بسعاد تخليك تحس ان ممكن، هل في الفترة الاخيرة كنت بتتصلي بسعاد حسن؟
0: ايوه.
1: وهي في لندن؟
0: ايوه.
1: كان في اتصال؟
0: يعني ما كانش دائم، لكن بعض الاحيان
1: تكلميها وتكلمي.
0: ايوه.
1: هل دي كانت شخصية مستعدة للانتحار؟
0: لا، اذا كانت هي بعتت شنطها كلها قبل ما تموت، قبل ما يحصل كده. وبعدين عرفت ان في ناس من الجزائر جم يدوها مبلغ على حاجه كده،
1: قالوا في شنطه فيها فلوس وقصه،
0: جايبه مبلغ، لا دفعوا مبلغ كبير. فدي الناديه دي كانت جايبه مبلغ قليل جدا.
1: يعني في مبلغ جه سعاد كبير، طلع منه مبلغ صغير في
0: طلع الأخر. مبلغ صغير اللي هي جايباه.
1: امال ايه اللي حصل لسعاد حسن بصفتها صاحبتك قوي، ايه اللي حصل لها؟ يعني انا شفتها في اواخر، بس قبل ما يعني كانت 92 حاجه زي كده، وبعد كده السنين اللي جايت بعد كده كان كلها سعاد في حاله صعبه. ايه اللي حصل؟
0: وراحت هي مستشفى في لندن.
1: ايوه.
0: وخرجت من المستشفى.
1: ايوه.
0: على انها راجعه مصر، على انها راجعه مصر.
2: طبعا هذه كانت شهاده الممثله سميره احمد حول وفاه او انتحار طبعا نجمة سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني. قدمنا الملف هذا بمناسبة يعني ذكرى وفاتها 25، توفيت يوم 21 جوان من سنة 2001. هي الحقيقة كما قلت لا أحد يدرك الحقيقة من وسائل الإعلام، خاطر حتى حد ما يعرف التو قالت يعني الظروف غامضة حول وفاتها. ومش كان هي سعاد حسني، يعني فما حتى نجمات يعني في العالم، هتنذكروا مثلا مارلين مونرو اللي تلقوها ميتة يعني في بيتها، وزاد التو ما يعرفوش سبب يعني وفاتها. كذلك غراس كيلي اللي هي كانت أميرة موناكو، اللي هي زوجها البرنس يعني رينيه في بداية تقريبا في منتصف الخمسينات، وهي كانت نجمة هوليود يعني في تلك الفترة. غراس كيلي هي توفيت عام 82، ولكن زاد كيف سبب ما كانش واضح بالنسبة لسبب وفاة غراس كيلي. اللي نعرفه اللي مثلت كلاسيكيات السينما الأمريكية، خاصة أن كريمتي بريسك بارفي يعني للمخرج الكبير ألفريد هيتشكوك، وكذلك مثلت في فيلم الترانسيف لراتروفوا مع الكبير طبعا جاري كوبر. يعني هي توفيت عام 82، فما برشا يعني ممثلين وممثلات ونجوم يعني توفوا في ظروف غامضة، أسماء لا تحصى ولا تعد. من بين الأفلام متاحة اللي هي مثل 92 فيلم سعاد حسني، خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، غروب وشروق، الكرنك، القادسية، المشبوه، أهل القمة، شفيقة ومتولي، الاختيار، الحب الضائع، على من نطلق الرصاص، الزوجة الثانية، زوجتي والكلب، نادية، القاهرة 30. يعني هذوما من بين الأفلام الـ 92 اللي اخترت كان هذم بالطبيعة، ولكن هي قائمة طويلة لا تحصى ولا تعد، خاصة مشاركتها في هي مثلت تقريبا عمل مسلسل فقط هو وهي، ولكن زي كيف قامت بأدوار في بعض المسرحيات الإذاعية. لقطة من الفيلم اللي باش نقدموها توا من فيلم صغيرة على الحب بين سعاد حسني وكذلك رشدي أباظة. الفيلم هذا الحقيقة كان متميز وكان فيلم هيك يعني حلو برشا، أكيد راكم تفرجت عليه، خاصة أنه فما برشا إعادات في بعض القنوات العربية. لقطة من فيلم تجمع رشدي أباظة وكذلك سعاد حسني.

0: ايه الفستان اللي انت لابساه ده؟
1: ايه مال؟
0: بصراحه ما يناسبكيش.
1: اشمعنى قبل مشيره بتلبس فساتين عريانه خالص؟
0: مالكيش دعوه مشيره، ما تقارنيش نفسك بيها.
1: بنت سايبها تلبس اللي على كتفها مع انها خطيبتك. الراجل ابو عيون جريئه.
2: يا صباح الفل والياسمين والبنات الحلوين اللي كبروا.
1: الله بقى يا عمو، ما تكسفنيش قدام بابا.
2: ايوه يا شريف، ما تكسفهاش قدام بابا.
1: اطلع منها انت مالكش دعوه.
0: ايوه اطلع منها انت مالكش دعوه.
2: حاضر، يعني كلمتي انا بس هي اللي ما عجبتش.
1: قبل مشيره. قبل مشيره.
3: اهلا. ازيك يا هنيه؟
1: الحمد لله.
3: الله الله الله الله،
1: ايه الحلاوه دي كلها؟
3: الفستان عجبك؟
1: الفستان والتسريحه وكل كده على بعض.
3: لكن ايه اللي خلاكي تعملي في نفسك كده؟
1: ابدا ولا حاجه يا عمر.
3: لازم قلبك كان حاسس. اصمت، في ضيوف عايزينك في الصالون.
0: ضيوف؟ ضيوف مين؟
3: الله، شوكت، انت نسيت ميعاد ولا ايه؟
1: هو نبيل بلبل جاي معاه؟
3: طبعا، نبيل ومامته جايين يخطبوك يا حلوه.
0: يخطبوها ليه؟ هي الخطوبه دي لعبه؟ مش قابله ياخدوا راي ابوها؟
3: غريبه، ما انت وافقت على الحكايه دي قبل كده.
0: ايوه وافقت، لكن
3: ايه؟
0: هنيه رفضت. على العموم انا هكلمهم بصراحه.
3: انا مش فاهمه ليه مش عاجبه نبيل مع انه عريس كويس.
0: انا ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. اهلا وسهلا.
4: اهلا.
0: اهلا وسهلا.
4: اهلا
0: بك. انت ما قلتليش ايه رايك؟ رايي؟ نسال هنيه.
4: اتفضل.
0: هنيه ايه رايك؟ قولي رايك بصراحه يعني. قولي قولي قولي رايك بصراحه يا هنيه. هنيه هنيه موافقه. مبروك يا نبيل يا ابني. هنيه
1: ما تكسبهاش بقى، ولا ايه رايك يا مشيره هاني؟
5: في ايه؟ البنات لما يسالوهم عن خطيبهم ويتكسفوا وما يردوش يبقى معناها ايه؟
3: معناها انها موافقه.
0: طب انا بقى يا جماعه هقول لكم رايي بصراحه، انا شخصيا مش موافق.
3: ليه بقى؟
0: اقول لك ليه؟ علشان البنت لسه صغيره وما تفهمش في الحاجات دي.
3: مين قالك الكلام ده؟ هنيه مش صغيره، وياما في بنات اصغر منها واتجوزوا.
0: ما هو الجواز المبكر في احسن منه. ما خلاص بقى يا عصمت، ألف مبروك يا أولاد. تعال نتكلم في المهم.
3: الله. مالكوا قاعدين كده؟ مكسوفين؟ انزلوا اتمشوا في الجنين.
0: هم رايحين فين؟ يا أخي الأولاد مكسوفين، ما تسيبهم. والله رايقين لبعض، ولا إيه؟
3: أوي أوي.
0: إيه في حاجة؟
3: لا ابدا، بس استناني جوه شويه. انا جايه لك حال.
0: زي ما تحب. هاي
1: ايه بس يا بابي؟ في ايه
0: يعني؟ ما انتش عارفه في ايه؟ ازاي تقبلي تتجوزي سي زفت ده؟ انطقي. انت مش قلتي لي امبارح انك انت لا يمكن تتجوزيه؟
1: ايوه.
0: ومش قلتي لي كمان انك انت لا يمكن تتجوزي غير واحد شبهي؟
1: ايوه.
0: الواد ده شبهي؟
1: لا.
0: امال عاوزه تتجوزيه ليه؟
1: غيرت رايي.
0: افهم من كده انك حبيتيه؟
1: ايوه.
0: انت بس ده انت شفتيه مره واحده.
1: هو الحب بالمواعيد يا بابي.
0: اه يا اخواتي عندها حق، الحب زي المرض بيصيب في اي وقت، لكن بالطريقه دي مش ممكن.
1: انت عمرك ما حبيت يا بابي؟
0: لا ما حبيتش.
1: امال ازاي هتتجوز قبل مشيره؟
0: قلت لك ما تجيبيش سيره مشيره. ثانيا انت بتحبيه وعاوزه تتجوزيه في 60 دقيقه. فاهمه ولا
6: فاهمه؟ هذه كانت لقطه من فيلم صغير على الحب بين رشدي اباظه وسعاد حسني. في الحقيقه فيلم حلو برشا، وفيلم كوميدي من الافلام الكوميديه الناجحه اللي انجتها السينما المصريه. باش نختم بالعنصر الخاص بالراحلة سعاد حسني بهالأغنية هذه يا ودي يا تقيل، أغنية نجحت نجاح منقطع النظير، أغنية بصوت سعاد حسني لحنها كمال الطويل، وهي مأخوذة من فيلم أميرة حبي أنا.

نهاية السهرة حبيت نذكر كونه ثنايا الإبداع السهرة الأخيرة هذا المساء، وإن شاء الله يتجدد اللقاء مع ثنائي فوزي وعماد، وتحياتنا للخوي العزيز وزميلي العزيز عماد العوني. إن شاء الله كل حال احنا معناها مع بعضنا كنا في برشا يعني عناوين من خلال عدة برامج يعني في إذاعة المنسير، سواء البرامج الصيفية ولا الشتوية ولا حتى المواسم الرمضانية، كنا مع بعضنا أنا وعماد، وكانت رحلة لحقيقة ممتعة وشيقة. وإن شاء الله المستمعين من خلال هالمؤانسات هذه نالت رضا السادة المستمعين والمستمعات. في سهرتنا كان معنا في البداية المخرج المسرحي صادق حلواس، اللي حكينا على عمل مسرحي جديد باش يرى النور إن شاء الله. العرض الأول متاعه باش يكون يوم 27 من الشهر الجاري في صفاقس، اسمه ولد الطلياني، فيه نور الدين أبو حجبة، فيه سفيان الدهش، وكذلك لبنى الزديري. في تحكينا على مهرجان فينيسيا ومشاركة المخرجة التونسية المتألقة كوثر بن هنية، باش تكون في عضوية لجنة التحكيم الدولية في مهرجان فينيسيا القادم من 2 حتى 12 سبتمبر 2026. ثم أكيد يعني حكينا على يعني عملنا ملف خاص برحيل سندريلة الشاشة العربية سعاد حسني. هذا هو تقريبا محتوى سهرتنا. الأغنية الأخيرة، وأنا بطبيعة الحال نذكر كونه باش نتلقاه إن شاء الله في سهرة السبت من 8 حتى 10 في البرمجة الصيفية اللي تنطلق يوم 29 جوان. إن شاء الله نكونوا مع بعضنا في برنامج السينما في ثوب جديد، أكيد في برشا أركان جديدة وموكبات يعني ورصد لآخر الأخبار سواء السينما التونسية والعربية والدولية. حبيت هنا نقدم التحيات محمد سيدية، كذلك معاذ الحداد. والأغنية الأخيرة اللي باش نسمعوها هي أغنية فوق الشو مشاني زماني بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. إلى اللقاء وصباح الخير.

0: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
1: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
0: مع فوزي السفيري
1: وعماد العوني. الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: مع إذاعة المنستير ما يفوتكم شيء إذاعة المنستير.
1: انتصف الليل على موجاتنا.
2: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك فيه.
1: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أن تونس تمثل بفضل موقعها الاستراتيجي وكفاءتها البشرية منصة مثلى للشركات الألمانية الراغبة في الإنتاج والتصدير نحو السوق الأوروبية والأسواق الإفريقية والمتوسطية. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكداً أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي. انطلقت من ضفاف وادي المالح بمعتمدية الساحلين ووادي بوسيالة بمعتمدية ابن حسان من ولاية المنستير حملة لمداواة الحشرات ورش المبيدات بواسطة الطائرة ستتواصل إلى غاية يوم السبت 27 من جوان الجاري. بلغت مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المستعملة المعالجة خلال السنة الماضية حوالي 7819 هكتاراً وفق ما أكدته هناء الغربي مديرة الاقتصاد المائي بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه. يشارك مجلس نواب الشعب في فعاليات المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية الذي ينعقد بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من جوان الجاري. ختاماً، انطلقت بدار الثقافة محمود المسعدي بتزركة من ولاية نابل تظاهرة إيكولوجيا الفن في دورتها الثانية والتي تتواصل أيام 25 و26 من جوان الجاري تحت شعار حيث يكون الوعي تزهر الحياة فناً. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وتصبحون على خير.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الحب عليك هو المنصوب يا ولدي، الحب عليك هو المنصوب.

برغم الجو الماطر والإعصار. فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود.

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من

ولدي يا ولدي.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. وتجوب بحارا وبحارا.

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا. سهره جميله ان شاء الله نرجوها الكل مستمعينا قناديل الخير على امتداد ساعتين. تحيه للمتطوعين في بلادنا وما اكثرهم، تحيه للقلوب المحبه للبلاد هذه. ديما نوجه لكم الدعوه، كنتم من الناس المغرومين بالتطوع، من الناس اللي عندكم تاريخ واجنده واضحه في التطوع، مرحبا بكم على 73 460 800 تكونوا ضيوف حاضرين معنا. ضيفنا الليله صراحه فرحانه أن يكون موجود معايا لأنه عنده سمعة طيبة جدا، نحكي على قنديل خير ضاوي إن شاء الله باش يجينا من مدينة المنستير. هو محب للمنستير، أصيل المنستير، قاتل بالمنستير ويعشق المنستير الجميلة. بعد هذا النغم ضيفنا معنا.